0: من المشركين. إن صلاتي ونسكي، هذا في آخر سورة الأنعام، إن صلاتي النسك العبادة بكلها، ومحياي ومماتي، ولا ومحياي ومماتي قراءة، سر كل حياتي ومماتي لله رب لا شريك له بذلك الأمر. بعد التوجه الأصغر، الحمد لله الذي لم يتخذ ولدا، أحمد والله حن والباقي هو، وهو أرحم بات، لو كان من غيره ويموت قد يأتي إليك من يعذبك بلا جرم ويسومك سوء العذاب، وهذه الطبيعة الجبابرة الظلمة، لكن رب العالمين أرحم الراحمين. الحمد لله الذي لم يتخذ ولدا ولم يكن له شريك في الملك، لو كان فيهما آلهة إلا الله يعني مع الله لفسد، ولم يكن له ولم يدل هذا، وقال وكبره بدلالة الآية، وكبره نواي وتيت التوجه وكبره، قل الله أكبر. بعضهم يقول الله، صلاة غير صحيحة بالتواء، هي ضمة حركتها، والواء أربع حركات، فما فهو ما بالله الله أكبر، يظهر الضم فقط، لا يقولش الله الله الله أكبر، مش أكبر أكبر. بعد إن كانت الصلاة جهرية لابد ما يجهر الإمام والمنفرد، أنت بتصلي إماما عند العالم الإسلامي كله، بيصلي الإمام ويجهر الإمام، وجهر الإمام جهر لمن خلفه كلهم، لماذا؟ لأن قراءة الإمام قراءة لمن خلفه، هذا قول النبي، قراءة الإمام قراءة لمن خلفه، إذا قرأ الإمام فأنصتوا، وإذا قرأ القرآن فاستمعوا له وأنصتوا، تمام هذا؟ طيب، وإن كانت سرية كل واحد يقرأ لنفس السر، بعض الناس يصلي صلاة المغرب أو الظهر أو العشاء الجهرية ويقرأها سرا، مع أيها المستمع الكريم، إذا صليت الظهر أو العصر منفردا فأتي بها سرا، وإن صليت المغرب أو العشاء والفجر فلا بد حتما أن تصليها جهرا، وأقل الجاه أن تسمع من بجانبك، لو كان بجوارك رجل آخر لسمع قراءتك، ما يلزمش أن تجهر حتى يعني تؤذي غيرك، أن يسمع من بجانبك لو كان بجانبك آخر. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله، هذا قد ما شاء الله. المرأة إذا قرأت أخفض من صوت الرجل. هناك هل يقرأ المؤتم أو لا يقرأ؟ الواقع الذي جاء عن النبي أنه سمع ذات يوم رجلا من الأنصار يقرأ خلفه، فقال هل قرأ معي أحد؟ من هيبة النبي لم يجيب أحد، فسأل مرة أخرى وثالثة فقال نعم يا رسول الله، قال مالي أنازع القرآن، قراءة الإمام قراءة لمن خلفه، إذا قرأ الإمام فأنصتوا، فقراءة الإمام تكفي وتغني، هذا في الجارية. طيب، أيقرأ سورة الحمد الفاتحة وسورة، سروا بعض الناس مشعب يطول في القراءة، خطأ، أكون التولكم رجل تضايق من صلاة معاذ بن جبل من الصحابة، فقال له أنا فقد، قال لأشكونك إلى رسول الله، ذهب الرجل إلى رسول الله فأشكى معاذ أنه بيطول في القراءة، فدعا النبي معاذا فقال يا معاذ أفتان يا معاذ أين أنت من سورة والشمس وضحاها وما بعد الصغار، لأن الجماعة هي من الجمع، ومراعاة الجمع من ضروريات الإسلام، من أحكام الإسلام، من روح الإسلام، ولذا المسافر جعل لحق، المريض جعل لحق، يسر لهم، لأن الأحكام للناس كلها، فإن فيهم يا معاء المري والمسافر وذا الحاجة، ماشي حقك وحدك، إذا أنت شي تصلي وحدك صلي حتى بالقرآن كله، أما معنا طه ما أنزلنا عليك القرآن لتشقى، ثم قال فاقرأوا ما تيسر، لماذا نطول؟ لا نراعي الضعف والعجزة والمرضى وإلى آخره، نكون كونوا ميسرين لا معسرين، مقربين لا منفرين، الأوائل هكذا. لكن إذا لم تحفظ الحمد، أن القرآن العربي تعلم، وعلم مرتك وأنفسكم وأهليكم، الفاتحة حتى وقل والله أحد، ولا الفاتحة وسورة والعصر، ولا الفاتحة وسورة إنا أعطيناك الكوثر وكررنا في كل ركعة. ماشي أنتم معذورون، كل واحد يتعلم. ما الآن الحمد لله نزلها في التلفون ولا في الراديو ولا وكررها وانت قرأ بعده الفاتحة الفاتحة لو ما تحسنها حتى تجيد قراءتها، وقرأ بعده إنا أعطينا كل أي ولو ثلاث آية مثل سبحان ربك رب العزة عما يصفوا وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين آخر سورة الصافات، هذا تكفي هي من القرآن. أما عند الإمام الشافعي ومن وافقه إذا قرأ الإنسان الفاتحة وقال بسم الله الرحمن الرحيم بسم الله الرحمن الرحيم بسم الله الرحمن الرحيم تم، لأن البسملة آية من كل سورة عند الإمام الشافعي يكفي، هذا بما يقدر يحفظ يحفظ هكذا. الإسلام يس عن قيمش قيامة، هذا دين الله رقبنا. لماذا هذا تهيأك إلى أن تعامل الله وتعامل الخلق الدين المعاملة، أما الذي بيتمطمط ويطول وإذا في معاملته منحرف إن كان حاكما ارتشى أو حبس الغريم وتركه أو الدين يشتي صدق مع الله، الدين يشتي أثر في الدنيا في الحياة الدنيا فلنحيينه حياة طيبة. بعد قلنا النية ينوي بقلبه إما إمام أو مؤتم أو فرادة، مشتي فضل الله فضل واسع، ولا يقال صلاة الفرادة يعني غير مجزية. قال النبي صلاة الجماعة تفضلوا بسروا تفضلوا تزي على صلاة الفرادة بخمس وعشرين في رواية بسبع وعشرين يعني زيادة. ولذا دخل ذات يوم النبي مسجده ورأى رجلي في مؤخرة المسجد والناس يصلوا، بعد بيسألهم بين لكم معنى حديث بلغتنا ما لكما لم تصلي معنا، قالوا صلينا في حالنا في بيوتنا، ما قالش النبي صلاتكم باطلة بسروا مرحم النبي، قال صلوا معنا واجعلوا الأولى نافلة دلالني مقبولة. الإنسان لا يشتت، النبي كان رحمة بشاذك الغلظة الذي بيتوها النبي هو مترجم للقرآن. وبعد النية كنا الله أكبر، وبعد القراءة قراءة الحمد وسورة أو الحمد وثلاث آيات أقل شيء، وفقنا الله للخير كله وجنبنا من الشر كله وأكرمنا بالعفو والعافية، وصلى الله وسلم على سيدنا محمد.
1: كنتم مع دروس فقهية قدمها لإذاعة الوعي والبصيرة آفاق FM فضيلة القاضي عبد الله الراعي. آفاق FM. آفاق FM مساحة حرة وإعلام هادف.
2: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، وأشهد أن لا إله إلا الله الملك الحق المبين، وأشهد أن سيدنا محمدا عبده ورسوله خاتم النبيين. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد وبارك على محمد وعلى آل محمد كما صليت وباركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. وارض اللهم برضاك عن أصحابه الأخيار المنتجبين وعن سائر عبادك الصالحين والمجاهدين. أيها الإخوة والأخوات، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. اللهم اهدنا وتقبل منا إنك أنت السميع العليم، وتب علينا إنك أنت التواب الرحيم. لا يزال الحديث على ضوء قول الله سبحانه وتعالى: وتعاونوا على البر والتقوى ولا تعاونوا على الإثم والعدوان واتقوا الله إن الله شديد العقاب. تحدثنا بالأمس كيف أن الإسلام دين جامع يبني الأمة ويجمعها وينظم حركتها ويؤسس حالة التعاون بين أبنائها، حالة التعاون التي لا بد منها في واقع المجتمع البشري لتستقيم بها شعوبه شؤون حياة البشر. فالإسلام كما حتى في الجانب الروحي والشعائر الدينية نظم حالة الأداء الجماعي لها كصلاة الجماعة، كفريضة الحج وشعائر الحج والعمرة وغير ذلك من الشعائر التي يجمع الأمة عليها في زمن واحد، كصيام شهر رمضان وأداء واحد وأداء تعاوني يساعد الجميع في أداء مسؤوليتهم، وبذلك تتضافر الجهود، تتكامل المواهب والقدرات، فيتبارك الجهد والعطاء والأثر، وتكون النتيجة نتيجة مهمة وعظيمة وكبيرة. كذلك في المسؤوليات الدينية والالتزامات الدينية الجماعية كالجهاد في سبيل الله، كفريضة الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر، كالإنفاق في سبيل الله، مسؤوليات تعتمد بشكل كبير على التعاون، على الأداء الجماعي، على التحرك من الجميع كأمة واحدة. وهذا له أهميته الكبيرة في أثره العظيم على مستوى النفوس، على مستوى الواقع العام للمجتمع، عندما يصبح واقعا يسوده التعاون والألفة والاجتماع على الخير، على البر، على التقوى، على ما فيه المصلحة الحقيقية للمجتمع، على ما يسهم في تزكية النفوس وتقويم الأعمال وتصحيح السلوك لدى المجتمع، فيكون لذلك الأثر المبارك في نفس الإنسان على المستوى الشخصي، نفس المجتمع على المستوى المجتمعي، ثم كذلك في واقع الحياة، ثم أكثر من ذلك في المستقبل الأبدي العظيم في الآخرة. في القرآن الكريم يأتي الحديث عن البر، إنما قال الله وتعاونوا على البر والتقوى، وأما الحديث عن التقوى فكذلك في مساحة واسعة من القرآن الكريم. في البر الذي يعني أن يجمع الإنسان الخير وأن يتسع فيه وأن يتجاوز ذاته في عطائه، في اهتماماته العملية، في أعماله، وأن يتجه على نحو متكامل لا ينحصر في اهتماماته واتجاهاته على جوانب معينة منبعها مزاج النفس، أهواء النفس، رغبات النفس، بل يتجه على نحو واسع وفق توجيهات الله سبحانه وتعالى ساعيا نحو التكامل، نحو أن يجمع الخير وأن يجمع الفعل الحسن وأن يجمع كل ما فيه الإحسان والنفع والخير، فأن يتكامل في ذلك وأن يتجه فيه على النحو الذي أراده الله سبحانه وتعالى فيما وجه به وأمر به وأرشد إليه. يقول الله سبحانه وتعالى في آية مهمة في القرآن الكريم تتحدث لنا عن البر وتقدم لنا التعريف المهم وفق عناوين جامعة تدل على ما وراءها: ليس البر أن تولوا وجوهكم قبل المشرق والمغرب. قبل أن يقدم العناوين المعبرة عن البر ابتدأ لمعالجة مشكلة تطرأ لدى الكثير من الناس، وهي أنهم يسعون إلى أن يحددوا هم لأنفسهم وفق رغباتهم وفق مزاجهم الشخصي اهتماماتهم فيما يتعلق بجانب البر والخير والإحسان والعمل الصالح، وأن يحددوا لأنفسهم الأولوية في ذلك في نطاق محدد، في اهتمامات بسيطة على حسب المزاج الشخصي وعلى حسب هوى النفس. وهذه سلبية خطيرة لدى الإنسان، وقد يتجه الإنسان في اهتمامه بهذه الأمور على نحو شكلي، يقتصر على بعض الأمور ويترك الأهم ويترك ما لا بد منه في أن تكون من الأبرار، في أن تكون ممن يعملون البر ممن يقدمون البر، ممن لديهم اهتمامات بالبر على المستوى الشخصي، ثم أيضا على مستوى التعاون على ذلك. وهذا قد يجعل البعض لا يتفاعلون مع كثير من البر، من أهم موارد البر، من أهم مجالات البر التي قد تكون كثير منها في حدود الواجب واللازم والذي لا بد منه في أن تتحقق لك هذه المواصفات المهمة والعظيمة لكي تكون من أولياء الله، من الأبرار، من ذوي البر. فقد لا يتفاعلون مع الكثير من الأمور، وقد يتجهون كما قلنا وفق اهتمامات بسيطة فصلوها هم تفصيلا وفق مزاجهم الشخصي، وليس على أساس إرشاد الله، هدي الله، تعليمات الله سبحانه وتعالى، ما يدلنا عليه، ما يرغبنا فيه. فالله سبحانه وتعالى يعالج لدينا هذه المشكلة، والتي هي حالة دائمة لدى الكثير من الناس. تراهم يظهرون بمظهر المتدين الصالح العابد، ولكن عندما تأتي إلى اهتماماته تجدها منحصرة مثلا في الجانب العبادي، على ما يقولون في التعبير العامي، من بيتك إلى مسجدك وما لك حاجة. تقتصر اهتماماته على مثلا الحضور للصلاة في المسجد والمسبحة في يده، ويعود إلى منزله ذهابا وإيابا في الفرائض، ثم هو ذلك الذي يتنصل عن كل الالتزامات وعن العطاء في مقام العطاء الذي أمر الله به، عن الاهتمام بالمسؤوليات الإيمانية والدينية، لا يتفاعل مهما كان حجم المستجدات والأحداث، مهما كانت الظروف والمتغيرات، مهما كانت الوقائع والمحن والظروف التي تستوجب من كل إنسان، بل وتحرك ضمير كل إنسان، لا يزال ضميره حيا فيتفاعل ويتأثر ويبادر، لأنه يجد نفسه حتى على مستوى مشاعره مندفعا لفعل الخير، للتفاعل، لتقديم ما ينبغي أن يقدم، للإسهام بما ينبغي أن يسهم فيه. فهذه الحالة التي يركز الإنسان فيها على جوانب شكلية في دين الله، في اهتماماته العملية يقتصر عليها، يتجه اهتمامه نحوها، هي الحالة التي يوجه الله سبحانه وتعالى بالحذر منها، وأنها لا ليست عنوانا للبر كما هو في حقيقته، في مفهومه الواسع، مفهومه الكامل، مفهومه الصحيح، بل هي حالة اجتزاء فصلت وفق هوى النفس. ليس البر أن تولوا وجوهكم قبل المشرق والمغرب، فيتجه كل اهتمامكم نحو القبلة، نحو الصلاة بتلك الشكلية، تلك الطريقة التي تجعل من الموضوع قد أخذ كل الاهتمام، تجعل منه الموضوع الرئيسي الذي ينحصر نحوه الاهتمام، لا في هذا ولا في غيره، لا في هذا ولا في غيره. هذا نموذج يقدمه القرآن، عادة ما يقدم نموذجا معينا، وهو في نفس الوقت يفيدنا تجاه غيره من بقية الأمور والمسائل التي هي على نفس النسق، على نفس الطريقة، على نفس الاتجاه الذي ليس اتجاها صحيحا يرضي الله سبحانه وتعالى. فالأسلوب المتحايل أحيانا يكون بطريقة التحايل، البعض يتصور أنه قد أحكم الخطة حتى ما بينه وبين الله، سيرضي الله وذلك الشيء المعين الذي قد اقتصر على الاهتمام به، وسيجعله على حساب بقية الأشياء، فيبرر عدم اهتمامه ببقية الأشياء باهتمامه بذلك الشيء، مع أن الدين لا يتعارض في ما بينه. يمكنك أن تعتني بصلاتك وأن تقيمها وأن تهتم بها وأن تهتم بالمسجد، ولكن لا يعني ذلك أن تتنصل عن بقية التزاماتك واهتماماتك العملية الأخرى، أو أن تجعل شيئا على حساب شيء آخر وبديلا عن شيء آخر، وكأن الدين يتناقض فيما بينه، وكأن الالتزامات الإيمانية متناقضة فيما بينها. تؤدي هذا فتجعل أداءه مبررا لترك ذلك، هذا غير مقبول في دين الله سبحانه وتعالى. فالأسلوب المتحايل والقاصر في تحديد البر، في تحديد أولوياته، مثلا البعض قد يركز على أن يعتمر في شهر رمضان في كل موسم ويجمع ماله كله لذلك، ويترك في نفس الوقت التزامات ذات أهمية كبيرة جدا، كثير منها تدخل ضمن الالتزامات الأساسية الإيمانية. فالإنسان يركز في مستوى الأولويات على الالتزامات الإيمانية الأهم، وما لحقه بعد ذلك فجيد وطيب فخير وبر، وما لم يصل إليه من بقية الأمور بعضهم يركز على مستحبات على مندوبات على مسنونات، ويترك ما هو أهم وأقدم وألزم وأعظم وأكبر، تحدث عنه القرآن كثيرا، أمر الله به كثيرا، فيتجاهله لأنه يرى في الذي قد اتجه باهتمامه إليه بديلا عن ذلك كله، وبديلا مريحا عجبه ناسبه وفق رغبته الشخصية. هذه خطيرة على الإنسان. ولكن البر، بعد أن يقول ليس البر أن تولوا وجوهكم قبل المشرق والمغرب، ولكن البر من آمن بالله واليوم الآخر والملائكة والكتاب والنبيين. فالعنوان الأول للبر هو الإيمان، هو الإيمان، لأنه المبدأ والأساس الذي يمثل المنطلق والدافع الذي تنطلق في واقع الحياة فيما تعمل وفيما تقدم وفيما تفعل وفيما تؤتي على أساسه، انطلاقة إيمانية الدافع فيها دافع إيماني. يعني البعض مثلا قد يندفع بدوافع أخرى فيقدم ما يقدم تحت عنوان البر والإحسان والخير، لكن يقدمه مثلا بدافع الرياء أو بدافع مادي أو بدافع السمعة أو بدافع المكاسب المادية أو بدافع يغطي على أشياء سلبية أخرى أو ليحقق مطالب أو أهداف سياسية أو مكاسب شخصية أخرى. حتى البعض مثلا ممن يتاجرون في المحرمات يأتي أحيانا ليقدم شيئا من الأموال ويظهر نفسه أمام محيطه المجتمعي وكأنه كريم، كأنه معطاء ليكتسب عاطفتهم وليكتسب مودتهم ومحبتهم وليوفر له وقت الحاجة التعاطف الاجتماع عندما يواجه مشكلة معينة نتيجة لاتجاهه للتجارة بالمحرمات ومشاكل، يواجه مشكلة من هنا ومشكلة من هناك، فإذا به يحظى بالتعاطف المجتمعي لأنه كان في ظاهر الحال محسنا إليهم كريما يقدم لهم البر يحسن إليهم فيحظى بالتعاطف. هو أراد ذلك منذ البداية وهم يتجهون فعلا بتعاطف معه. والبعض في إطار المكاسب السياسية والبعض في إطار الأهداف التي هي أهداف شيطانية كمثل عمل المنظمات، لديها أهداف شيطانية من وراء ما تقدم، لا تقدم على أساس فعل خير وبر وقربة إلى الله بدافع خير بدافع إيماني. ولذلك فالقرآن الكريم في مسألة البر يرسم لنا في العنوان الأول ما يكون هو المنطلق لفعل البر، لعمل البر، فيمثل الدافع النظيف، الدافع السليم. البر لا بد أن يكون له في بادئ الأمر وفي واقع الحال داخل النفس منطلقا سليما، منطلقا صالحا، منطلقا يمثل برا. لكان ما وراء ما يقدمه الإنسان دوافع سيئة، دوافع غير مشروعة لا ترضي الله سبحانه وتعالى، دوافع سلبية، دوافع معينة غير إيمانية ولا بارة ولا صالحة، فلنيته، لمقصده، لدوافعه تأثير سيء تجاه ما يقدم، تجاه ما يقدم. فالبر يجب أن يكون بداية في نفسك، في مشاعرك، في دوافعك، في اتجاهك، وأنت ترسم لنفسك أهدافا معينة. ما الذي تريده من وراء ما تقدم، من وراء ما تعمل، من وراء ما تساهم به؟ الإنسان إذا كان يساهم ويقدم ويتعاون في البر، ولكن ليس من المنطلق إيماني، سيرتب على ذلك استحقاقات، مطالب، أهداف، ثم تمثل هي بحد ذاتها مشكلة في أسلوبه فيما بعد، لأنه يرى فيها وسيلة لأهداف شخصية، لمصالح شخصية يريد في مقابلها المقابل من الناس، المقابل من الناس. وقد يكون المقابل الذي يريده من الناس سيئا أو سلبيا، تأثيراته سيئة أو استغلاليا، استغلاليا على حساب ما هو حق، ما هو خير، لمصلحة شخصية فحسب. لذلك الإنسان في اتجاهاته العمل يجب أن يكون منطلقه منطلقا إيمانيا، أن يكون مبدأه وتكون دوافعه إيمانية، منطلق من منطلق إيماني بدوافع إيمانية. الإيمان بنفسه يجب أن يكون دائرة مكتملة، الإيمان بالله سبحانه وتعالى بما له من أثر في نفسك، في رجائك نحو الله سبحانه وتعالى، ترجو الله، ما تبتغيه من وراء ما تعمل وما تريده وما ترجوه وما تأمله، ترجوه من الله سبحانه وتعالى، تأمله من الله، وجهتك فيما تعمل الله ورضوانه سبحانه وتعالى، خوفك من التقصير، خوفك من المعاصي فيما عليها من عقوبة، هو جانب أساسي من إيمانك بالله سبحانه وتعالى. فأنت تخشى الله إن فرطت، إن عصيت، إن قصرت، إن ارتكبت الحرام، فيمثل هذا دافعا في فعل ما يقيك من عذاب الله، وفي تجنب ما يسبب لك سخط الله سبحانه وتعالى. فله أثره ابتداء في أن تبادر لفعل البر، وأن يكون ما تفعله من البر وما تقدمه من البر بنية صالحة، بدافع نظيف، بدافع سليم، بدافع عظيم، بدافع خير. الخير في نفسك، البر في نفسك، كان عطاؤك وفعلك امتدادا له ونتاجا له وثمرة عنه. الإيمان بالله سبحانه وتعالى الذي يرسخ فينا المحبة لله، فننطلق فيما نعمل وفيما نقدم وفيما نعطي، فيما نسهم فيه وفيما نفعله على المستوى الشخصي وعلى مستوى التعاون، نفعله، نقدمه، نؤتيه، نعطيه برغبة، برغبة المحب والعظيم حبه لله، الشديد حبه لله سبحانه وتعالى. عندما يكون الإنسان عظيم المحبة لله قوي المحبة لله، شديد المحبة لله، سيتوفر لديه الدافع الكبير الذي يجعله يقدم ما يقدم برغبة، وليس عن طريق الكسر للنفس وبالصعوبة وبتضجر، وكأنه يزهق روحه ويخرجها من بدنه. ولكن البر من آمن بالله واليوم الآخر، اليوم الآخر فيما يتعلق بإيمانك بالحساب والجزاء ووعد الله ووعيده سبحانه وتعالى، له أهمية كبيرة جدا كدافع مهم، دافع قوي. ما الذي يعالج حالة البرودة والتكاسل والتثاقل لدى البعض وعدم التفاعل لدى البعض في فعل البر، في تقديم البر، في الإسهام في البر، في التعاون على البر والتقوى؟ عندما يأتي الحث لهم، عندما يعرض عليهم شيء من البر والتقوى فلا يتفاعلون، تجدهم يتكاسلون، يتهربون. هو ضعف الإيمان، ضعف الإيمان بالله وضعف الإيمان باليوم الآخر، ضعف الإيمان بوعد الله ووعيده، ضعف الإيمان بالجزاء. وإلا فالجزاء في ما نقدم هو بالشكل الذي يرقبنا جدا، لأنك تقدم ما تقدم ولا تعتبره مغرما ولا خسارة ولا نقصا، أنت تدرك أنك تقدم لنفسك لتحظى بما هو أفضل، بما هو أعظم، بما هو أكثر، بما هو أدوم، بما هو أبقى، بما هو أحسن. فلا يمثل بالنسبة لك لا نقصا ولا خسارة. فما الذي يجعل الإنسان إذ لو كان فعلا يؤمن بذلك، يثق بوعد الله له لأنه سيخلف له ما أنفق، لو كان يؤمن بقول الله تعالى من ذا الذي يقرب الله قرضا حسنا فيضاعفه له، لو كان يؤمن بقول الله تعالى وما أنفقتم من شيء فهو يخلفه وهو خير الرازقين، لو كان يؤمن بالآيات الأخرى الكثيرة والكثيرة جدا التي تضمنت وعدا قاطعا مؤكدا من الله سبحانه وتعالى الذي لا يخلف وعده ولا أوفى منه بعهده، لو كان يؤمن أليس سيبادر، سيستجيب؟ لأن الذي جعله يتكاسل هو اعتبار ما يقدمه نقصا عليه وخسارة، هذا هو ما في ذات نفسه في أعماق نفسه، يؤثر عليه ويثبطه ويؤخره عن العطاء وعن البر. الإيمان بالجزاء وأنك أيضا ستعاقب عندما تفرط بالتزاماتك الإيمانية فيما عليك أن تقدم، ستعاقب وستخسر الخسارة الحقيقية، أليس ذلك سيمثل دافعا ودافعا نظيفا في نفس الوقت، نظيفا دافعا إيمانيا صالحا؟ واليوم الآخر والملائكة، الإيمان بالملائكة وفق ما ذكره الله عنهم في كتابه الكريم، وفق أدوارهم ومسؤولياتهم ومهامهم التي ذكرها الله في القرآن الكريم، وهي واسعة فيما له صلة بشؤون الإنسان، بحفظ الإنسان، برصد أعمال الإنسان، بالوقوف مع المؤمنين، في تثبيت المؤمنين، في رفع معنويات المؤمنين، فيما له علاقة بالجوانب الأخرى، وفق ما ذكره الله في القرآن الكريم، في ولايتهم ما بينهم وبين المؤمنين، نحن أولياؤكم في الحياة الدنيا وفي الآخرة، في رفقتهم مع عباد الله المؤمنين وأثرهم الطيب المعنوي المساند للإنسان المؤمن ويتجه وفق توجيهات الله وتعليمات الله، وينهض بمسؤولياته والتزاماته الإيمانية ابتغاء مرضات الله. له أهمية في مجالات ذات أهمية كبيرة، تساعد الإنسان على الثبات، تساعد الإنسان على الاطمئنان، تساعد الإنسان على الشعور بأنه ليس وحده في ميدان العمل والكتاب. الإيمان بكل كتب الله، الإيمان بامتداد هدى الله، الإيمان بأن الله لم يهمل عباده وأن مسيرة الهداية الإلهية امتدت منذ آدم عليه السلام وتستمر في الواقع البشري وفق سنة الله في هداية عباده بكتبه وأنبيائه. الإيمان بكل كتب الله وليس ببعض منها كما يفعله اليهود، مع أنهم حتى البعض الذي يزعمون أنهم آمنوا به هم حرفوه وكفروا بالكثير منه وأضاعوا الكثير منه وانقلبوا على ما بقي منه، كما هو حال النصارى أيضا في الانقلاب على التعليمات الإلهية وفيما تورطوا فيه من التحريف والضياع. إيمان الإنسان بكتب الله بكلها والقرآن العظيم الذي هو خلاصتها والمهيمن عليها والمصدق لها، وإيمانك به يجب أن يكون أيضا إيمانا بها بكلها، ثم هو ما يعبر عنها وهو خلاصتها. وأنت عندما ترجع إلى القرآن الكريم أنت تصل إلى الهداية الإلهية التي أتت بها كتب الله وختم الله بها القرآن الكريم الأوسع والأشمل والمصدق والمهيمن كما ذكره عنه في القرآن الكريم. عندما تعود إلى القرآن أليس سيدفع بك إلى العمل إلى البر؟ يعطيك أولا ما يفيدك في تصحيح نواياك ودوافعك، ثم يرشدك على مستوى الأداء العملي على النحو الصحيح، يهديك للعمل يرقبك فيه ينبهك على أهميته لك فوائده لك على فوائده لك تأجه لك إلى غير ذلك، ما ينتج وما يترتب على تفريطك على عدم اهتمامك على تقصيرك على تهربك مما فيه الخير لك، وكذا يمثل سندا عظيما ونورا مرشدا يقدم لك البصيرة الكافية والدافع العظيم في نفس الوقت. والنبيين الإيمان بأنبياء الله بكلهم، بكل أنبياء الله الإيمان الإجمالي والإيمان بمن ذكر الله لنا أسماءهم في القرآن الكريم، والإيمان الإجمالي بكل أنبياء الله ورسله، وهو إيمان بوحدة المسيرة الإيمانية والدينية أنها ممتدة تصلك بأنبياء الله كلهم، تصلك بالله تعالى عن طريق كل أنبيائه طريق واحد ممتد، وأن هداية الله استمرت في واقع البشرية أتت في مختلف الأزمان والعصور، وأن الله لم يقصر في عباده فيما يتعلق بذلك فامتدت هدايته لهم. إيمانك بالأنبياء تأثرك بما ذكره الله عنهم، إيمانك بخاتم الأنبياء وسيد الرسل محمد صلوات الله عليه وعلى آله له أهميته الكبيرة في الدافع وأيضا فيما يقدم لك من إرشاد وتعليمات وتوجيهات وبصيرة كافية عن البر ومجالاته وأهميته ونتائجه وما تستفيده من ذلك في عاجل الدنيا وفي آجل الآخرة على المستوى الشخصي وعلى المستوى الجماعي الأمة المجتمع الذي يستجيب على أساس ذلك. فيمثل هذا الجانب الإيمان المبدأ الذي يمثل المنطلق والدافع ويرسم الأهداف ويهيئ البيئة والظروف الصالحة للعمل ولأداء العمل على نحو سليم على نحو صحيح، يتكامل البر من مبدئه ودوافعه إلى مجاله إلى طريقة أدائه تكاملا رائعا تكاملا متلائما يرضي الله سبحانه وتعالى، وتتجسد فيه القيم والأخلاق والمبادئ العظيمة الفطرية الدينية والإيمانية والإنسانية. ثم يقول تعالى بعد ذلك بعد أن يحدد العنوان الأول الذي يقوم عليه البر، وآت المال على حبه ذوي القربى واليتامى والمساكين وابن السبيل والسائلين وفي الرقاب. وآت المال، جانب العطاء هو على مستوى العمل من أبرز العناوين التي توصف بالبر ويعبر عنها بالبر، العطاء بالمال، المال الذي يبخل به الكثير، المال الذي يدخل الكثير في الحرام من أجل الحصول عليه بأي وسيلة بأي طريقة، لو كانت طريقة محرمة أو من مصدر محرم، تحملون الآثام. الروحية الإيمانية تجعل الإنسان بعيدا عن ذلك، بعيدا عن حالة الجشع والطمع الذي يجعل الإنسان يتورط في المحرمات. الروحية الإيمانية يتربى فيها الإنسان على العطاء، على البذل، على أن يقدم وأن يبادر. عبارة وآت المال تفيد أنه يؤتي المال، يبادر بإتيانه بتقديمه، لا يحتاج مثلا إلى مراجعات ومساعي لإقناعه وجهود مكثفة لإقناعه بأن يخرج، فإذا أخرج بعد ذلك أخرج شيئا يسيرا، كما هي عادة البعض من الناس، يريد أن يأتي من يزوره، أن يأتي من يتحدث إليه، أن يحاول فيه، أن يبتكر مختلف الأساليب المؤثرة المقنعة حتى يصل به إلى أن يتفاعل شيئا ما. بعض من الناس ضمائرهم ميتة، مشاعرهم متبلدة، إحساسهم الإنساني قد ضعف كثيرا إن لم يكن قد انعدم، وإلا ففي واقع الحال ما يجعل الإنسان المؤمن الحي الضمير الذي ضميره حي وإحساسه حي يتفاعل تلقائيا بفطرته الإنسانية مع كثير من الأمور المؤلمة الإنسانية، عندما يرى الإنسان المحتاج الفقير المعاني الذي لا يجد طعامه، عندما يجد المريض الفقير المعاني الذي لا يجد ما يتداوى به وهو يعاني من الآلام والأوجاع، عندما يرى أسرة أهل الإسلام معانية لا تمتلك قوتها الضروري بائسة، كثير من هذه الأمور كافية. لما يرى التحديات والأخطار التي تستوجب التصدي للأعداء ودفع شرهم الكبير عن مجتمعه ونفسه وأمته ودفع باطلهم ومنكرهم وفسادهم وظلمهم وإجرامهم بكل ما يمثله ذلك من خطورة رهيبة على الناس في دينهم ودنياهم، فلا يتفاعل مع ذلك. قد يتفاعل مع أشياء أخرى هناك، إما مما تدخل في نطاق المنكر والفساد والشر أو العبث، أو العبث يقول أهلكت مال اللبدة في الأشياء العبثية، لكن لا يتفاعل مع الأشياء الخيرة. وآت المال على حبه، يعني حتى في الظروف الصعبة وحتى مما يحب، وليس فقط ممن إذا أحرج في مجال العطاء أصبح محرجا يجامل ويحاول في سياق مجاملته أن يخرج الشيء الرديء الذي لم يعد راغبا به أو لا يرى أنه أصبح بحاجة إليه، لم يعد محتاجا إليه، فاعتبر هذا شيئا طارفا لا بأس، سيخرجه مجاملة. الإنسان المؤمن بدافعه الإيماني القوي، برغبته في العطاء، بإدراكه لأهمية ذلك له في الدنيا والآخرة، هو يقدم الشيء مما يحب. لن تنالوا البر حتى تنفقوا مما تحبون، وفي نفس الوقت حتى في الظروف الصعبة، وليس فقط من أولئك الذين سيحسنون ويعطون ويقدمون، إن كانوا فقط في حالة اليسر والسعة، بل وقد يكون لديهم سقف معين لحالة اليسر والسعة. إذا توفرت أموال يرى أنها قد أصبحت كثيرة لا بأس. ومن العجيب أن الكثير ممن يشحون بالإنفاق هم من الميسورين، يكونون هم من يكفرون نعم الله عليهم. الإنسان المؤمن حتى في الظروف الصعبة لا يفقد روحيته الخيرة دافعه الإيمانية بالعطاء والبر، يتعاون على البر ويقدم حتى في الظروف الصعبة من حاله بقدر حاله. هذه مسألة مهمة جدا، لأن الذين يعانون من الظروف الصعبة هم فئة واسعة من أبناء المجتمع. عندما يتفعل مبدأ التعاون يجتمع من هذا ومن هذا ومن هذا ومن هذا، في نهاية المطاف يتبارك ويبارك الله فيه، ويتوفر تتوفر منها مبالغ جيدة يمكن أن يكون لها أثر، أثر مهم في أعمال خيرة، في أعمال البر، سواء فيما كان منها في الإنفاق في سبيل الله أو الإنفاق للفقراء أو لمصالح عامة أو لخدمة الفقراء والمساكين. كل أعمال البر التعاون هو يحل مشكلة ضيق ذات اليد والفقر والشيء المحدود، التعاون يحله. فلذلك كانت المسألة هذه مسألة مهمة، لدرجة أن الله سبحانه وتعالى في القرآن الكريم عندما كان البعض في عصر النبي صلوات الله وسلامه عليه وعلى آله يسخرون من المؤمنين الفقراء المنفقين الذين يقدمون القليل بحسب ظروفهم. البعض كان يذهب وقد قدم ملء كفيه من القمح أو من التمر يساهم به، لأنه فقير، هو بالنسبة لما يمتلكه شيء كثير، لأنه لا يمتلك إلا الشيء القليل. فكانوا يسخرون منهم، ماذا سيفيد الإسلام وقد أتى بمد بملء كفيه من الذرة أو من القمح أو من التمر أو نحو ذلك، فيسخرون منهم. فنزل قول الله سبحانه وتعالى: الذين يلمزون المتطوعين من المؤمنين في الصدقات والذين لا يجدون إلا جهدهم فيسخرون منهم سخر الله منهم ولهم عذاب أليم. فكان سخط الله عليهم كبيرا، لأنهم يحاولون أن يجرحوا كرامة أولئك المنفقين وأن يحرجوهم عندما يلمزونهم، عندما يطعنون فيهم، عندما يتكلمون عليهم، عندما يسخرون منهم. ماذا ستفيد بإسلامك تقدم هذا الشيء القليل؟ حالة التعاون هي تجعل القليل يكثر، قليل من هنا وقليل من هنا وقليل من هنا وقليل، فيجتمع الكثير في نهاية المطاف، فيكون له أهميته الكبيرة في واقع الحال، سواء ما كان يقدم في إطار الإنفاق في سبيل الله أو للفقراء أو في أي مجال من مجالات البر. وآتى المال على حبه ذوي القربى، في هذه الدائرة من مجالات البر، ذوي القربى ابتداء من محيطك القريب، أن تحسن إليه، لا تترك قريبك الفقير البائس المعاني من دون بر، من دون إحسان، من دون صلة. وصلة الرحم كذلك تأتي في إطار هذا العنوان أيضا. واليتامى وهم من الفئة التي ينبغي أن يلتفت إليها الناس، أن يهتموا بها، أن يحسنوا إليها. من أهم مجالات البر الإحسان إلى اليتامى. اليتامى كثر بالذات في مراحل الحروب والأحداث الكبيرة. والمساكين كذلك، مساكين ذوي الفقر والحاجة الشديدة، المسكين حاجته حاجة شديدة، ظروفه صعبة جدا، وابن السبيل المنقطع عن منطقته والمحتاج إلى المساعدة، والسائلين كذلك من الفقراء الذين يسألون لظروفهم الصعبة، وفي الرقاب كذلك في مجال عتق الرقبة. كل هذه المجالات في العطاء مجالات ذات أهمية، والبر فيها من البر المقبول المأمور به في كتاب الله سبحانه وتعالى. لأن البعض من الناس مثلا ينحصر اهتمامه في جانب معين، وقد يكون لمرة واحدة في السنة حسنة، إذا أنفق مرة يريدها أن تكون مرة العمر، لا يريد أن يكون مستمرا بحسب ظروفه. الله يقول ومما رزقناهم ينفقون، تفيد الاستمرارية. الإنسان عندما يحمل الروح الخيرة بره يتسع، إحسانه يتسع، عطاؤه وإسهاماته هنا وهنا وهنا واسعة. وأقام الصلاة من البر إقامة الصلاة، الصلاة القيمة التي لها أثرها الكبير الذي يشدك نحو الله، تذكر الله بصلاتك وتتذكره في صلاتك. وأذكار الصلاة من تكبير وتسبيح وتهليل وتحميد وقراءة للقرآن وطلب للهداية في سورة الفاتحة، كلها ترسخ معانيها ومضمونها المهم في نفسك، فيزداد بذلك إيمانك، تزداد شعورا بالقرب من الله سبحانه وتعالى، يزداد أثر ذلك في طهارة نفسك، في رغبتك في فعل الخير، في رغبتك في الإحسان، في أن تحمل الروح الخيرة المعطاءة، وأن تتعالج من حالة الشح والجشع والبخل والأنانية والطمع الشديد. وآت الزكاة، وآت الزكاة، آت المال على حبه، وأيضا مع ذلك يؤتي زكاته، ليس من ذلك النوع الذي مثلا قد لا يؤتي إلا زكاته، والبعض حتى لا يخرجها كاملة. الكثير من الناس لا يخرج زكاته كاملة، يورط نفسه ويهلك نفسه في أن يبخل بشيء منها أو بنسبة منها أو بجزء منها، في حالة خطيرة. إضافة إلى اهتماماتك الواسعة والتزاماتك الأخرى المتعلقة بالمال، لأن المال ترتبط به مسؤوليات، هو عطاء من الله تقترن به مسؤولية، كل عطاءات الله لك في هذه الدنيا تقترن بها مسؤوليات، ما أعطاك الله عليك فيه مسؤولية، وفي إطار مسؤولية أنت مكلف بها. فالله سبحانه وتعالى عندما يقول وآت الزكاة، بعد أن سبق قوله وآت المال، في هذا السياق، في سياق الالتزامات المتعددة المتنوعة المتعلقة بمالك، عليك المبادرة بإيتاء الزكاة، بإخراجها، لا تحتاج إلى ملاحقة وضغط وإحراج وإلحاح وإزعاج ومشاكل، والبعض حتى قد يحتاج إلى السجن أو يحتاج إلى ضغوط كبيرة ولوم وتوبيخ وعتاب وغير ذلك، أن يبادر بإخراجها حسب توجيهات الله فيها. والموفون بعهدهم إذا عاهدوا، أهل الوفاء في التزاماتهم المؤكدة، في مواقفهم، في علاقاتهم، في أعمالهم، في حربهم، في سلمهم، هم أهل الوفاء تجاه التزاماتهم، ليسوا بأهل قدر ولا خيانة. والصابرين في البأساء والضراء وحين البأس، الصبر من أهم المواصفات لأهل البر والتقوى، ومن أهم ما لا بد منه في البر وفي فعل البر وفي العطاء البر، أن يكون الإنسان من الصابرين. الصبر في كل الأحوال، في الحالات الثلاثة وما يتصل بها، الصابرين في البأساء، في حالات البؤس والظروف الصعبة، وظروف الفقر وظروف الحاجة وظروف المعاناة المعيشية يصبرون في تلك الحال، فلا تؤثر عليهم لأن يسعوا للحصول على المال بأي طريقة محرمة.

0: عدم الصبر على الإنسان فيها، في إيمانه، في نفسيته، فيترك أثرا عليه. البعض قد يصل به إلى حد الإساءة إلى الله سبحانه وتعالى عندما انعدم صبره تجاه ما يعانيه. فالإنسان المؤمن يصبر في حالات الضراء على المستوى النفسي، على المستوى البدني، ولا يؤثر عليه ذلك أيضا في التزاماته بحسب ظروفه، لأن الله رحيم، يقدر أحوال الإنسان وظروفه ويعلم بها. وحين البأس في مواطن الجهاد في سبيل الله، في مواطن القتال في سبيل الله، في مواطن المواجهة والتصدي لأعداء الله، وذلك الذي يصبر على المتاعب، على الآلام، على المخاطر، واستمراره نتاج صبره، استمراره مواصلته نتاج لصبره في ذلك. فنجد هذه الحالة من التكامل الذي يعبر عن البر، ويعبر عنه أو يعبر عنه بالبر من خلال هذا التكامل في هذه المواصفات الإيمانية، فيختمها الله بقوله: أولئك الذين صدقوا. هؤلاء من يحبلون هذه المواصفات، من يسيرون نحو هذا التكامل، هم الذين صدقوا، صدقوا في إيمانهم، صدقوا في فهمهم لدينهم، صدقوا في انتمائهم للبر وللإيمان وللتقوى، صدقوا في التزاماتهم وأدائها كما ينبغي، كما أمرهم الله سبحانه وتعالى. فالصدق عنوانهم، وأولئك هم المتقون، أولئك أصحاب هذه المواصفات المتكاملة الذين يسيرون نحو هذا التكامل، هم المتقون الذين يحققون التقوى في واقعهم. فنجد كيف أهمية، كيف هي أهمية هذه المواصفات التي تقدم لنا وضوحا عن البر ومجالات البر الذي نتعاون فيه، والتعاون فيه له ثمرة واسعة جدا، والتقوى عنوان واسع جدا تشمل كل أمور الخير التي يقوى بها المجتمع في سياق مواجهة أعداء الله، في النهوض بمسؤولياته الكبرى، يدخل فيها كما أشرنا بالأمس دائرة واسعة من التعاون فيما فيه الخير للأمة، فيما تقوى به الأمة، فيما يصلح به واقع الأمة. فالتعاون على البر والتقوى هو ضرورة، هو جزء من التزاماتنا الإيمانية، هو حل وهو حكمة أيضا تعالج الكثير من الإشكاليات التي يعاني منها مجتمعنا في واقعه الضعيف الناتج عن التفرق، عن البعثرة، عن شتات الجهود. نكتفي بهذا المقدار، ونسأل الله سبحانه وتعالى أن يوفقنا وإياكم لما يرضيه عنا، وأن يرحم شهداءنا الأبرار، وأن يشفي جرحانا، وأن يفرج عن أسرانا، وأن ينصرنا بنصر إنه سميع الدعاء، أن يوفقنا وإياكم للتعاون على البر والتقوى، وأن يتقبل منا ومنكم الصيام والقيام وصالح الأعمال. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
1: آفاق FM، مساحة حرة وإعلام هادف.

0: رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم أنه قال: إن الرجل ليدرك بحسن خلقه درجة الصائم نهارا، القائم ليلة، المجاهد في سبيل الله، وإن سيء الخلق ليكتب جبارا وإن لم يملك إلا أهله.
1: قال الإمام علي كرم الله وجهه: رحم الله امرأ سمع حكما فوعى، ودعي إلى رشاد فدنا، وأخذ بحجة هاد فنجا، راقب ربه وخاف ذنبه، قدم خالصا وعمل صالحا، اكتسب مذخورا واجتنب محذورا، ورمى غرضا وأحرز عوضا، كابر هواه وكذب مناه، جعل الصبر مطية نجاته، والتقوى عدة وفاته، ركب الطريقة الغراء ولزم المحجة البيضاء، اغتنم المهل وبادر الأجل وتزود من العمل.
2: آفاق اف ام، آفاق اف ام.
1: مفردات القرآن الكريم.
3: فتيلة، فتيلة يقال فتل الحبل أي لواه، والفتيل ما يكون في بطن نواة التمر كالخيط، ويضرب به المثل في القلة. قال الشاعر: فكلي شفيعا يوم لا ذو شفاعة، بمغن فتيلا عن سواد ابن قاربي. وقد شاع استعماله في الأمر المتناهي في الصغر والقلة، إذ هو لا ينتفع به بل لا يرى بوضوح. وقد ذكر الله الفتيل في القرآن 3 مرات، وهي في الآيات 3 تحمل المعنى نفسه. قال تعالى في سورة الإسراء: يوم ندعو كل أناس بإمامهم، فمن أوتي كتابه بيمينه فأولئك يقرؤون كتابهم ولا يظلمون فتيلا. فالمعنى أن الله سبحانه وتعالى عدل في حكمه، لا يظلم الناس أبدا ولو شيئا يسيرا جدا. ومثله مما يضرب به المثل في القلة النقير والقطمير. فالنقير نقرة في نواة التمر كالدائرة الصغيرة، والقطمير قشرة رقيقة على نواة التمر. فهذه 3 أشياء في نواة التمر استخدمت في القرآن للدلالة على شيء الضئيل القليل.
4: لا يتفاجأ الإنسان أو يتأثر سلبا عندما يشاهد شيئا من هذه الحالات التي حصلت في كل زمن وتحصل في كل عصر. فإذا وجد شيئا من هذه الحالات، وجد من يزيق، من ينحرف، من يتبنى الاتجاه المغاير، من يصبح منسجما مع الأعداء، يتبنى اتجاههم معاد لأمته، معاد لمن يتجهون الاتجاه الحق ويتبنون الموقف الحق، أن ينظر إليه نظرة القرآن. يمكن أن ينصحه، يمكن أن يذكره. إذا لم يقبل، إذا أصبح مخذولا، قد خذله الله سبحانه وتعالى وسلبه التوفيق، فلا يبالي به، لا يعطيه أي قيمة، لا يتأثر به، لا يهزه هو في موقفه. يعرف أن هذه سنة الله في الأولين والآخرين، وأنها على مر الزمن وفي كل عصر ومع كل أمة وفي كل قوم مؤمنين. يأتي هذا الاختبار، يميز الله الخبيث والطيب عن الطيب منهم، حتى يتجلى كل من الصادق والكاذب إلى غير ذلك. ثم ليكن مثل هذا النوع من الناس منبوذا، لا قيمة له لدى الناس، لا قيمة لموقفه لدى الناس. وعادة ما يكونون أيضا حتى عند الأعداء لا قيمة لهم، إذا أصبح لديهم لهم ولو قليل من الأهمية فهي بحساب ما كانوا عليه. العدو ينظر إليهم فقط من هذا المنظور، بحساب ما كانوا عليه، وإلا فلا شأن لهم ولا قيمة لهم عند أحد. يجب أن يكونوا منبوذين، ثم ألا تتحول هذه الحالة إلى ظاهرة تتوسع دائرتها كظاهرة خلخل الصف من الداخل. يجب أن يكون الداخل دائما محصنا بالوعي، بالإيمان، بالبصيرة باليقين ألا يكون ساحة مريضة تنشط فيها الفئات الذين في قلوبهم مرض، فتلقى القابلية، تلقى التأثير، تلقى التجاوب. يجب أن تكون مثل هذه الحالة منبوذة، لأنها خرجت عن الموقف الصحيح، عن الاتجاه الصحيح، فلا يكون لها أي قابلية ولا أي تأثير. الله سبحانه وتعالى يقول في القرآن الكريم: ومن يشاقق الرسول من بعد ما تبين له الهدى ويتبع غير سبيل المؤمنين نوله ما تولى ونصله جهنم وساءت مصيرا. من يتبع غير سبيل المؤمنين بعد أن قد تبين له الهدى وكان في الاتجاه الإيماني وكان يتبنى الموقف الحق، ثم انحرف عن ذلك وزاغ عن ذلك وأصبح له موقف مغاير، فهو إنسان مخذول، خذله الله سبحانه وتعالى ويسلبه التوفيق. نوله ما تولى، يتركه الله في اتجاه الخاطئ، في اتجاه الذي انحرف إليه وزاغ إليه، ويخذله ويسلبه أسباب التوفيق، وهو الخاسر، عاقبته جهنم ونصله جهنم وساءت مصيرا. كيف هي سبيل المؤمنين؟ سبيل المؤمنين يتبنون المواقف الحق، يثبتون عليها. مواقفهم من أعداء الله مواقف ثابتة مبدئية أساسية، مواقفهم الإيمانية مواقف ثابتة لا يزيغون عنها، لا يتزحزحون عنها. فمثل هذا النوع من الناس يجب أن نحمل الوعي تجاهه، وأن لا يلقى أي قيمة، وأن لا نكترث به، يبقى منبوذا لا قيمة له لا أثر له، وننظر إليه النظرة القرآنية.

قال أمير المؤمنين عليه السلام: إن الجهاد باب من أبواب الجنة فتحه الله لخاصة أوليائه، وهو لباس التقوى ودرع الله الحصينة وجنته الوثيقة، فمن تركه رغبة عنه ألبسه الله ثوب الذل وشمله البلاء وديث بالصغار والقماءة وضرب على قلبه بالإسهاب، وأديل الحق منه بتضييع الجهاد وسيم الخسف. ألا وإني قد دعوتكم إلى قتال هؤلاء القوم ليلا ونهارا سرا وإعلانا، وقلت لكم: اغزوهم قبل أن يغزوكم، فوالله ما غزي قوم قط في عقر دارهم إلا ذلوا، فتواكلتم وتخاذلتم حتى شنت عليكم الغارات وملكت عليكم الأوطان.

نسلخ النهار فإذا هم مظلمون والشمس تجري لمستقر لها.

افلاح اليوم بما كنتم تكفرون. اليوم نختم على أفواههم وتكلمنا

الكشف في القلب أفلا يعقلون ومن نعمره ننكسه في الخلق أفلا تعقلون وما علمناه الشعر ما ينبغي له

قولهم فلا يحزنك قولهم إنا نعلم ما يسرون وما

وضرب لنا مثلا ونسي خلقه قال من يحيي العظام وهي رميم قل يحييها الذي أنشأها أول مرة وهو بكل خلق عليم الذي جعل لكم من الشجر الأخضر نارا.

الذي خلق السماوات والأرض بقادر على أن يخلق مثلهم بلى وهو الخلاق العليم أوليس الذي خلق السماوات والأرض بقادر على أن

سبحان الذي بيده ملكوت كل شيء وإليه ترجعون.

بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم. ومن أحسن قولا ممن دعا إلى الله وعمل صالحا وقال إنني من المسلمين.

اللهم رب هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة، آتي سيدنا محمد الوسيلة والفضيلة والدرجة الرفيعة العالية في الجنة.

أحدا غيرك، وارزقنا رجاءك وتقواك والتوكل عليك والإخلاص لك.

والسمع والبصر وسائر الجوارح، واستعمل الجميع في رضاك، واصرف عنا شر وأذية وشغلة ومكر واستخفاف وخدع وإهانة واستثقال وجرأة وشتم وغدر.

ونسألك العون على الطاعة والعصمة من المعصية، ونسألك اليقين وحسن المعرفة بك، ونسألك المحبة منك لنا وحسن التوكل عليك، ونسألك الرضا وحسن الثقة بك وحسن

ونسألك جوامع الخير وفواتحه وخواتمه، ونعوذ بك من جوامع الشر وفواتحه وخواتمه.

اللهم يا أول الأولين ويا آخر الآخرين ويا ذا القوة المتين ويا رازق المساكين ويا أرحم الراحمين، اللهم صل على محمد وآل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد، وبارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد، وترحم على محمد وعلى آل محمد كما ترحمت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد، وتحنن على محمد وعلى آل محمد كما تحننت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد، وسلم على محمد وعلى آل محمد كما سلمت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد، اللهم إنك تعلم ما نزل بنا وما حل بساحتنا من اعتداء المعتدين وظلم الظالمين وجور الجائرين وغطرسة المتكبرين وبغي البغاة المفسدين من السعوديين والخليجيين وحلفائهم من الدول العربية والحكومات الإسلامية مدعومين بأمريكا وإسرائيل وحلفائهما، اللهم إنك تعلم أنهم تكالبوا علينا وبغوا علينا إلى عقر ديارنا وبحبوحة قرارنا وضربونا في عمق أوطاننا وأزهقوا أرواحا ظاهرة وسفكوا دماء زاكية وأيتموا أطفالا ورملوا نساء بغير ذنب أذنبناه ولا جرم أجرمناه ولا سيئة اقترفناها، اللهم فكن أنت المنتقم لنا من أعدائنا وأعدائك ولا تكلنا إلى حولنا ولا إلى قوتنا ولا إلى جمعنا ولا إلى عدتنا، اللهم وإنه قد هب للدفاع عنا وعن وطننا وعن أرضنا وأرضنا وعن شعبنا قوم من أصحابنا وأحبابنا وإخواننا وأبنائنا وأفلاد أكبادنا، اللهم فاجعل عملهم ذلك جهادا فيك ولك وفي سبيلك وفي سبيل المستضعفين من عبادك خاليا من الأشر والبطر والبغي والظلم والعدوان ومن الرياء والسمعة، اللهم وحضهم برعايتك وكلأهم بكلأتك واحفظهم بحفظك وأيدهم بتأييدك وانصرهم بنصرك المؤزر، واجعل عدوهم وعدوك هو وما أجلب به من عتاد وسلاح غنيمة لهم يا رب العالمين، اللهم ورددهم إلى أوطانهم.

0: نحوم ثوم مؤلف جمعهم ودبر أمرهم وواتر بين ميرهم وتوحد بكفاية مؤنهم وعضدهم بالنصر وأعنهم بالصبر والضف لهم في المكر. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد وعرفهم من أساليب القتال وخطط الحرب التي لا تتنافى مع كتابك وسنة نبيك والتي تضمن لهم النصر والغلبة على عدوهم. عرفهم من ذلك ما يجهلون وعلمهم ما لا يعلمون وبصرهم ما لا يبصرون. اللهم صل على محمد وآله وأنزهم عند لقائهم العدو ذكر دنياهم الخداعة الغرور وامح عن قلوبهم خطرات المال الفتون واجعل الجنة نصب عيونهم ولوح منها لأبصارهم ما أعددته فيها من مساكن الخلد ومنازل الكرامة والحور الحسان والأنهار المضطردة بأنواع الأشربة والأشجار المتدلية بصنوف التمر حتى لا يهم أحد منهم بالإدبار ولا يحدث نفسه عن قرنه بفرار. اللهم افلل بذلك عدوهم وأقلم عنهم أظفارهم وفرق بينهم وبين أسلحتهم واخلع وثائق أفئدتهم وباعد بينهم وبين أزودتهم وحيرهم في سبلهم وضللهم عن وجههم واقطع عنهم المدد وانقص منهم العدد واملأ أفئدتهم بالرعب واقبض أيديهم عن البسط واخزم ألسنتهم عن النطق وشرد بهم من خلفهم ونكل بهم من وراءهم واقطع بخزيهم أطماع من بعدهم. اللهم عقم أرحام نسائهم ويبس أصلاب رجالهم واقطع نسل دوابهم وأنعامهم لا تأذن لسمائهم في قطر ولا لأرضهم في نبات. اللهم وقوي بذلك محال أهل الإسلام وحصن به ديارهم وثمر به أموالهم وفرغهم عن محاربتهم لعبادتك وعن منابذتهم للخلوة بك حتى لا يعبد في بقاع الأرض غيرك ولا تعفر لأحد منهم جبهة دونك. اللهم أغزي بكل ناحية من المسلمين على من بإزائهم من المشركين وبكل حد من حدود اليمنيين على من بإزائهم من المعتدين وأمددهم بملائكة من عندك مردفين حتى يكشفوهم إلى منقطع التراب قتلا في أرضك وأسرا أو يقروا بأنك أنت الله الذي لا إله إلا أنت وحدك لا شريك لك وحتى يكفوا عنا عاديتهم ويمنعوا عنا شرهم. اللهم وعمم بذلك أعداءك في أقطار الأرض من الأمريكيين والإسرائيليين والروم والترك وسائر أمم الشرك وآل سعود وحلفائهم ومن دار في فلكهم ولبى دعوتهم وأعانهم على بغيهم وعدوانهم وسائر أمم البغي والفساد من الدواعش والتكفيريين والسلفيين وأشباههم ممن تخفى علينا أسماؤهم وصفاتهم وقد أحصيتهم بمعرفتك وأشرفت عليهم بقدرتك. اللهم اشغل المشركين بالمشركين عن تناول أطراف المسلمين والظالمين بالظالمين عن العدوان على المستضعفين وخذهم بالنقص عن تنقصهم وثبتهم بالفرقة عن الاحتشاد عليهم. اللهم أخلي قلوبهم من الأمنة وأبدانهم من القوة وأذهل قلوبهم عن الاحتيال وأوهن أركانهم عن منازلة الرجال وجبنهم عن مقارعة الأبطال وابعث عليهم جندا من ملائكتك ببأس من بأسك كفعلك يوم بدر تقطع به دابرهم وتحصد به شوكتهم وتفرق به عددهم. اللهم وامزج مياههم بالوباء وأطعمتهم بالأدواء وارمي بلادهم بالخسوف وألح عليها بالكذوف وافرعها بالمحول واجعل ميرهم في أخص أرضك وأبعدها عنهم وامنع حصونها منهم أصبهم بالجوع المقيم والسقم الأليم. اللهم وأيما غاز غزاهم من أهل ملتك أو مجاهد جاهدهم من أتباع سنتك ليكون دينك الأعلى وحزبك الأقوى وحظك الأوفى فلكه اليسر وهيئ له الأمر وتوله بالنجح وتخير له الأصحاب، واستقوي له الظهر، وأسبغ عليه بالنفقة، ومتعه بالنشاط، وأطفئ عنه حرارة الشوق، وأجره من غم الوحشة، وأنسه ذكر الأهل والولد، وأثر له حسن النية، وتوله بالعافية، وأصحبه السلامة، وأعفه من الجبن، وألهمه الجرأة، وارزقه الشدة، وأيده بالنصرة، وعلمه السير والسنن، وسدده في الحكم، وعزل عنه الرياء، وخلصه من السمعة، واجعل فكره وذكره وضعنه وإقامته فيك ولك. فإذا صاف عدوك وعدوه فكللهم في عينه، وصقر شانهم في قلبه، وأدله منهم ولا تدلهم منه. فإن ختمت له بالسعادة وقضيت له بالشهادة، فبعد أن يجتاح عدوك بالقتل، وبعد أن يجهد بهم الأسر، وبعد أن تأمن أطراف المسلمين ومدن وقرى المستضعفين ومنشآتهم ومصالحهم يا رب العالمين، وبعد أن يولي عدوك مدبرين، اللهم وأيما مسلم خلف غازيا أو مرابطا في داره، أو تعهد خالفيه في غيبته، أو أعانه بطائفة من ماله، أو أمده بعتاد، أو شحذه على جهاد، أو أتبعه في وجهه دعوة، أو رعى له من ورائه حرمة، فأجر له مثل أجره، وزنا بوزن، ومثلا بمثل، وعوضه من فعله عوضا حاضرا يتعجل به نفع ما قدم وسرور ما أتى به، إلى أن ينتهي به الوقت، إلى أن ينتهي به الوقت، إلى ما أجريت له من فضلك وأعددت له من كرامتك. اللهم وأيما مسلم أهمه أمر الإسلام وأحزنه تحزب أهل الشرك عليهم، فنوى غزوا أو هم بجهاد فقعد به ضعف، أو أبطأت به فاقة، أو أخره عنه حادث، أو عرض له دون إرادته مانع، فاكتب اسمه في العابدين، وأوجب له ثواب المجاهدين، واجعله في نظام الشهداء والصالحين. اللهم صل على محمد عبدك ورسولك وآل محمد صلاة عالية على الصلوات، مشرفة فوق التحيات، صلاة لا ينتهي أمدها ولا ينقطع عددها، كأتم ما مضى من صلواتك على أحد من أوليائك، إنك المنان الحميد، المبدئ المعيد، الفعال لما تريد.
1: وسبحوه بكرة وأصيلا.

صنعا غاية صفته وانحسرت العقول عن كنه معرفته وتواضعت الجبابرة لهيبته وعنت الوجوه لخشيته وانقاد كل عظيم لعظمته

إرادته أن تصلي على محمد وآل محمد وأن ترضيه عني بما شئت وتهب لي من عندك رحمة إنه لا تنقصك المغفرة.

اللهم صل على محمد وآله، يا من دلع لسان الصباح بنطق تبلجه، وسبح قطع الليل المظلم بغياهب تلجلجه، وأتقن صنع الفلك الدوار في مقادير تبرجه، وشعشع ضياء الشمس بنور تأججه.

0: أنتم تستمعون الآن إلى إذاعة آفاق 98.7 و98.5 صوت الوعي والبصيرة.
1: آفاق اف ام تقدم من هدي القرآن، من إعداد وتقديم الأستاذ العلامة عبد الله عامر.
2: بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم على سيدنا محمد وعلى آله الطيبين الطاهرين، ورضي الله تعالى عن صحابة نبيه المنتجبين. الإخوة المستمعون، الأخوات المستمعات، أهلا ومرحبا بكم في الحلقة 26 بعد 100 من برنامج من هدي القرآن الكريم من إذاعة آفاق صوت الوعي والبصيرة. توقفنا أيها الإخوة والأخوات في الحلقة السابقة عند بداية سورة المائدة، وقد أتممنا في الحلقة السابقة بعون الله وتأييده وتوفيقه سورة النساء، وسنشرع بإذن الله سبحانه وتعالى في هذه الحلقة في سورة المائدة. بعد أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، قال الله تعالى: بسم الله الرحمن الرحيم، يا أيها الذين آمنوا أوفوا بالعقود أحلت لكم بهيمة الأنعام إلا ما يتلى عليكم غير محل الصيد وأنتم حرم إن الله يحكم ما يريد. هنا يذكر الله سبحانه وتعالى مسألة هامة، ويصدر الله الأمر قبل أن يأمر بالنداء وشد أسماع المؤمنين إلى تلقي هذا الأمر، تلقي عمل يا أيها الذين آمنوا أوفوا بالعقود. هنا تخصيص الذين آمنوا بالخطاب لأنه يبعثهم إيمانهم بالله ورسوله وكتابه واليوم الآخر والجزاء والحساب، يبعثهم على العمل، على الاستجابة لله، على تنفيذ ما أمر الله سبحانه وتعالى به عبادة. أوفوا، هنا أمر من الوفاء، وهو تطبيق ما سبق من العقود، والعقود جمع عقد، هنا العقود جمع عقد، وهو الكلام الموثق المستلزم لإلزام قائله حقا، سواء كان هذا العقود عهدا أو عقدا من عقود المعاملات، أو قبولا لتكليف من الله يفيد الالتزام بالطاعة. ولذلك قال السيد العلامة الشرفي عبد الله بن أحمد الشرفي في تفسيره المصابيح، قال إمامنا المنصور بالله القاسم بن محمد رحمة الله عليه: دلت الآية على انعقاد العقود، على انعقاد العقود كلها، وعلى وجوب الوفاء بها. وقال المولى بدر الدين سلام الله عليه ورضوانه: وقد جاء في بعضها الحث على الوفاء، في مثل قوله تعالى، نحو قوله: وأوفوا بعهد الله، وقوله تعالى: وأوفوا بالعهد، وقوله تعالى: يوفون بالنذر، وقوله تعالى: واذكروا نعمة الله عليكم وميثاقه الذي واثقكم به إذ قلتم سمعنا وأطعنا، وقوله تعالى: وأخذنا منهم ميثاقا غليظا. إذن فلعل قوله سبحانه، لعل قوله سبحانه وتعالى أوفوا بالعقود مع عمومه لكل عقد جاء في أول السورة للحث على العمل بما فيها، من حيث أن الذين آمنوا قد التزموا بالطاعة. إذن العقود دائما يكون فيها طرفان: بائع ومشتري، أو أجير ومؤجر، أو راهن ومرتهن، أو وديع ومستودع لديه، أو وسائر ما كان فيه طرفان فهو عقد وعهد، سواء كان عقودا تبادلية أو ملكية، أو عقودا انتفاعية، أو عقود وعهود على أمور وقضايا يتفق عليها طرفان، فهو يصدق عليه عقود. يجب على أهل الإيمان أن يوفوا بها وأن ينفذوها، ولا يحل لطرف أن ينقض العقد أو العهد من طرفه دون مؤاذنة ورضى الطرف الآخر. لا بد إذا هناك حصل عقد أو عهد أو اتفاق لأن لا ينقض إلا بتراضي الطرفين. وهنا أيضا مسألة هامة أصبحت رائجة في عصرنا هذا الحاضر، ومتعارف عليها عند بعض الذين لا شأن لهم ولا في الفقه في الدين، ولا شأن لهم بالعلم بأحكام الشريعة، يزعمون أن العقد لا يكون ملزما إلا إذا كتب ثم إذا كتب لابد أن يكون قد وقع عليه بالإبهام. ولا بد هذه عبارة فقط عن توثيق للعقد وليس هو العقد نفسه. العقد نفسه إذا تم بالطريقة الرضائية بالإيجاب والقبول وبالرضا والتمام، ولو لم يتم التبصيم عليه، ولو لم يتم التوقيع عليه، ولو لم يتم الختم عليه، فقد أصبح عقدا ملزما. لا يجوز لإنسان بهذه المبررات أن ينقض عهدا ولا اتفاقا تم بطريقة رضائية شفوية. فالعقود في أصلها التراضي، هي في الأصل إذا مع هو حصول التراضي، إذا وقع التراضي في حضور شاهدين فقد أصبح العقد ملزما فيما بينك وبين الله سبحانه وتعالى، فيما تعاقدت فيما بينك وبين غيرك من المخلوقين، لا بد من البشر، لا بد عليك وواجب عليك أن تفي بهذا العقد. أحلت لكم بهيمة الأنعام إلا ما يتلى عليكم غير محل الصيد وأنتم حرم، إن الله يحكم ما يريد. هنا مسألة أخرى انتقل السياق القرآني إليها، وهو أن الله أحل للبشر الأنعام، هنا التحليل من الله الإذن بأكلها وذبحها ونحرها، ولم يقل الله تعالى أحلت لكم الأنعام، بل قال بهيمة الأنعام. وهنا ورد أن الأنعام ثلاثة أنواع من البهائم: البقر والغنم والإبل. وقال الراغب في المفردات، وهو كتاب من كتب اللغة: البهيمة هو ما لا نطق له. هنا البهيمة هو كل حيوان لا نطق له فيعتبر بهيمة. والأقرب أنها، قال المولى بدر الدين سلام الله عليه، والأقرب أنها سميت بهيمة لأنها لا تعرف ما يعرف الإنسان، فالمعارف مستبهمة عليها، مجهولة لديها، ليس لها إلا ما ألهمها الله لمعاشها ونحوه والانتفاع بها. ولذلك قال الهادي بن إبراهيم رحمة الله عليه وسلامه: وما الناس إلا أنتم دون غيركم وسائر أملاك الزمان بهائم. فقوله تعالى بهيمة الأنعام بمعنى الأنعام التي هي بهائم لا تعقل ولا تعي. ففي قوله تعالى بهيمة الأنعام فائدة تتعلق بإحلال الأنعام، لعله الإشارة إلى رحمة الله بها، لأنه جعلها بهائم لا تعقل ولا تعي، فأذن الله في ذبحها وأكلها، فإحلالها مع كونها بهائم أهون عليها مما لو كانت تعرف كما يعرف الإنسان، والله أعلم وأحكم. إذن هذا وجه من وجوه الحكمة الإلهية الربانية، أنه جعل الأنعام بهائم لا تعي ولا تعقل. إلا ما يتلى عليكم، أحلت لكم بهيمة إلا ما يتلى عليكم. وقوله إلا ما يتلى عليكم أي ما ذكر في الآيات القرآنية تحريمه من الميتة وأنواعها كالموقوذة والمتردية والنطيحة، هذا ما يتلى عليكم لا يجوز لكم أكله، لأنه قد أصبح على طريقة محرمة، في حالة محرمة. إذن الحالة حالة التحليل في البهائم هي البهائم التي تذبح وتذكى بطريقة شرعية كما يذكر إن شاء الله في موضعه. إلا ما يتلى عليه غير محل الصيد، هنا غير جاعليه حلالا في حال إحرامكم. الصيد هنا من سائر الحيوانات التي يحل أكلها، لا يجوز لكم أن تحلوها وأنتم حرم. والمعنى أن الله قد حرمه وأنتم قد آمنتم، فلا تحلوه وقد حرمه الله حال إحرامكم بالحج أو العمرة، وأنتم حرم حال إهلالكم بالحج والعمرة، أي لا يقع منكم إحلاله، فيفيد أن من أحله فقد خرج من الإيمان. ومعنى هذا تأكيد لحرمته، والمعنى الحرم هو جمع حرام، وهو المقصود به المحرم، إما محرم لحج أو محرم لعمرة. إن الله يحكم ما يريد، هنا إشارة إلى أن له الملك، وإلى أن الله له، لأن المخاطبين عبادة، له أن يتعبدهم كيف شاء. وهنا فيه دلالة على أن هذه الأحكام العظيمة، ومنها تعميم التكليف بالعقود وإباحة ذبح الأنعام وأكلها على ما فيه من الألم والشدة عليها، والتحريم للصيد في حال الإحرام، كل ذلك لأن الله يحكم ما يريد لا معقب لحكمه، هذا وهو سبحانه أحكم الحاكمين. لا يحكم إلا بالحق، فالأنعام لها في الآخرة عوض من الله سبحانه وتعالى، لأنه عدل لا يظلم، على ما نالها في الدنيا من الألم، ألم الذبح وما يصيبها من وإزهاق الروح وإذهاب حياتها. الله حكيم وعدل، سيعوضها الله سبحانه وتعالى في الحياة الأخرى التي يحشر فيها كل ما فيه روح في هذه الحياة. يا أيها الذين آمنوا لا تحلوا شعائر الله ولا الشهر الحرام ولا الهدي ولا القلائد ولا آمين البيت ولا آمين البيت الحرام يبتغون فضلا من ربهم ورضوانا وإذا حللتم فاصطادوا ولا يجرمنكم شنآن قوم أن صدوكم عن المسجد الحرام أن تعتدوا وتعاونوا على البر والتقوى ولا تعاونوا على الإثم والعدوان واتقوا الله إن الله شديد العقاب. هنا نداء آخر لعباده المؤمنين، يا أيها الذين آمنوا انتبهوا لهذا الأمر الهام، لا تحلوا شعائر الله. وفي تفسير هذه الآية يقول الإمام الهادي سلام الله عليه كما حكاه العلامة الشرفي في المصابيح، قال هذا نهي من الله سبحانه للمؤمنين أن يحلوا شيئا حرم الله عز وجل من هذه الأشياء. والشعائر فهي الإبل التي تشعر عند الإحرام، وإشعارها فهو شق أسنمتها، والهدي هنا فهو ما أهداه المحرم إلى مكة، والقلائد فهي الإبل المقلدة التي يقلدها الحاج بعد إحرامه ويجعل فيها قلادة تعرف بها بأنها هدي. ولا آمين البيت الحرام فهم القاصدون للبيت الحرام المتوجهون نحوه من حاج كان أو معتمر، فنهى الله تبارك وتعالى عن إباحة ما ذكر. ومعنى الشهر الحرام فهو الأشهر، هنا مقصود بها الأشهر الحرم، فقال الشهر الحرام وهو يريد الشهور، كما قال تعالى يا أيها الإنسان ما غرك بربك الكريم، وهو يريد تعالى الناس وليس شخصا واحدا بعينه. والأشهر الحرم التي نهوا عن الإحداث فيها فهي ذو القعدة وذو الحجة والمحرم ورجب، هذه الأشهر الحرم، وهن اللواتي ذكر الله تبارك وتعالى حين يقول منها أربعة حرم، من شهور السنة أربعة حرم هي هذه الشهور الأربعة. وحكى أيضا العلامة الشرفي رحمة الله تعالى عليه في المصابيح عن الإمام المرتضى محمد بن الهادي عليه السلام أنه قال والشعائر فهي ما تعبد الله بها خلقه في الحج، مثل الصفا والمروة والمواقف والجمار والبدن، فأمر الله ألا يبيح ذلك.

ولا يتركوه ولا يفرطوا فيه. إذن هذه الشعائر التي أراد الله ألا من عباد المؤمنين ألا يحلوها وألا يفرطوا في أحكامها ولا في تفاصيلها كما أراد الله، أراد الله منهم أن يؤدوها كما أراد الله وكما علمهم الله على لسان أنبيائه ورسله. قال المولى بدر الدين سلام الله عليه: قلت هذا صحيح لقول الله تعالى إن الصفا والمروة من شعائر الله، هنا يؤيد تفسير الإمام المرتضى محمد بن الهادي سلام الله عليه بأن الشعائر المقصود بها هذه الأماكن والمناسك التي يؤديها المحرم بحج أو عمرة. وقوله تعالى: ولا آمين البيت الحرام يبتغون فضلا من ربهم ورضوانا، وإن الفضل الذي يبتغيه الآم القاصد للبيت الحرام بحج أو عمرة يبتغي فضل من الله وأجر، والفضل هنا ثواب الحج والعمرة وما فيهما من القرب من الله والرضوان وغفران الذنوب. ولذلك ورد عنه صلى الله عليه وآله وسلم أنه من حج ولم يرفث ولم يفسق رجع من حجه كيوم ولدته أمه تائبا منيبا قد تخلص من الذنوب والآثام. إذن هذا الفضل الذي أراده الله للآم للبيت الحرام حاجا أو معتمرا. وإذا حللتم فاصطادوا، هنا كان الاصطياد والصيد محرم حال الإحرام، لكن إذا حل المحرم إحرامه وأكمل مناسك حجه وعمرته فهنا له حق، أباح الله له وأذن الله له بالاصطياد. إذن فالاصطياد أخذ الصيد وما يجري مجرى الأخذ من الاستيلاء عليه والسيطرة عليه، ولكن حينما يتخلص من مناسك الحج والعمرة ويتمها بكاملها. ولا يجرمنكم شنآن قوم أن صدوكم عن المسجد الحرام أن تعتدوا وتعاونوا على البر والتقوى. هنا كان السياق انتقل السياق إلى مسألة هامة جدا. هنا قد يحصل أحيانا وحشة وبغضاء بين قوم حتى ولو كانوا أيضا مشركين بين المسلمين والمشركين، لكن لا ينبغي أن يكون هذا مدخل للجور والظلم. ولا يجرمنكم شنآن قوم أن صدوا أن تعتدوا، لا يمكن أن يكون مدخل هذا للعدوان والتعدي، لأن التعدي لا يجوز ولا يصح في دين الإسلام ولا في شرائع الله مهما كانت الأسباب، التعدي ومحرم في كل شرائع. قال العلامة الشرفي في المصابيح: معناه لا يحملكم بغض أهل مكة وعداوتهم بأن صدوكم عن المسجد الحرام على أن تعاملوهم معاملة تتجاوزون فيها حد الحق إلى الباطل، خصوصا حينما مكن الله سبحانه وتعالى المؤمنين المسلمين من فتح مكة وهزيمة كفار قريش وإذلالهم، وأصبحوا هم القوة التي تهاب، أصبح أهل الإسلام وأهل الإيمان بقيادة النبي محمد صلى الله عليه وآله وسلم هم أهل الهيبة ومن يرعب ويخاف جانبهم، لكن الله يوصيهم ويعلمهم بأن يلتزموا العدل والقسط ولا يعتدوا، ولا يجعلهم بغضهم ولا يدفعهم بغضهم لهؤلاء المشركين وهؤلاء الأعداء أن يعتدوا عليهم ويتجاوزوا حدود الله ونظام الله وشرع الله. وهذه المسألة هي عامة في أنه لا ينبغي لإنسان كان بينه أو حصل بينه وبين آخر، أو بين قوم حصل بينهم وبين قوم آخر أو قبيلة ومع قبيلة لا حصلت بينهم أسباب وحشة وخلافات ونزاعات، لا يبيح لهم ما بينهم من الوحشة والخلاف والنزاع أن يعتدي أحد على أحد أبدا. العدوان محرم لا يجوز المقارفة ولا إتيانه، أن تعتدوا. وحث الله على مسألة هامة هي قاعدة عامة في دين الإسلام بل في شرائع الله على اختلافها، وتعاونوا على البر والتقوى. الله يريد من عباده في هذه الحياة أن هنا التعاون التفاعل من العون، أن يجعل كل من المتعاونين قوته مع قوة أصحابه لتحصيل شيء باجتماع القوى عليه، التعاضد واجتماع قوتك إلى قوة غيرك من أصحابك على إقامة البر. والبر هنا اسم جامع قد بينه الله تعالى في بعض المواضع من كتابه، منها قوله تعالى: ولكن

0: العدوان لا يزال يسمى عدوانا والظلم لا يزال يسمى ظلما مهما كانت الأسباب لا يبيحها شيء. ومن الظلم والعدوان القتال في الأشهر الحرم أو الشهر الحرام. واتقوا الله إن الله شديد العقاب. هنا احذروا أن تخالفوا أمر الله ونواهي الله، احذروا أن تخالفوها لأن الله قوي، لأن الله شديد العقاب. فطاعة الله في كل، فينبغي طاعة الله في كل ما أمر واجتناب كل ما نهى والمحافظة على الإيمان وأعمال الإسلام، لأنه لا يقبل الله سبحانه وتعالى دينا متجزئا، لا يقبل الله إلا دينا كاملا في كل مناحي الحياة. لا ومنها ومن أهمها هنا القضايا الاجتماعية وقضايا المجتمع الذي هذه المسألة متعلقة بها، من قوله تعالى ولا يجرمنكم شنآن قوم أن صدوكم عن المسجد الحرام أن تعتدوا وتعاونوا على البر والتقوى ولا تعاونوا على الإثم والعدوان. لأن من شأن الوحشة التي تحصل ولا يخلو منها مجتمع ولا تخلو منها قبيلة من حصول خلافات وبعض أسباب البغضاء والكراهية لأسباب مختلفة ولقضايا في الحياة يومية تحصل، ليس من شأن من وقع بينهم هذا أن يعتدوا وأن يبررهم هذه المسائل الاعتداء على غيرهم والظلم والجور. وما أكثر ما يقع بسبب الكراهية وحصول بغضاء وشحناء بين شخصين أو قبيلتين أو أسرتين أو مشاكلهما يتعدى الواحد على غيره لأن بينه وبينه عداوة أو كراهة أو بغضاء، ويقول فيه ما لا ينبغي أن يقول، ويتهمه من الأفعال ما لا يوجد فيه، ويحمله من الأوزار والذنوب ما لا يعمله ومن الأفعال ما لا يقترفه. فهذا مسألة هامة ودقيقة هي موجودة في مجتمعاتنا خصوصا في هذا العصر الحاضر مع سرعة تناقل الأخبار وتناقل المعلومات، ربما أحيانا معلومة خاطئة ومعلومة غير صحيحة بالأساس، ربما هي شائعة توغر السطور وتوقظ العداوة والشحناء بين المجتمع بين الأمة بين الأسر بين القبائل، وبسببها تثور ثائرة الشحناء والبغضاء وتحصل تداعيات من هذا القبيل، أن يحصل هناك تداعياتها اعتداء واتهامات باطلة وتعاون على الإثم والعدوان والخروج عن طاعة الرحمن وعدم مبالاة بقوانين الله وشرع الله وأنظمته التي كننها. إذن هذه مسألة مهمة، إذا أحس الإنسان من نفسه كراهة وبغضاء تجاه شخص معين عليه أن ينتبه، إذا أحس من هذا من نفسه عليه أن ينتبه، إذا تكلم عنه إذا تحدث عنه إذا سمع شيئا عنه أن يتحقق وأن ينتبه ألا يعتدي، ألا تدفعه كراهته وبغضاء الذي في نفسه ألا تدفعه إلى الاعتداء والظلم. ولو كان ذلك الذي بينه وبينه عداوة وكراهة، ولو كان من الناس غير الأسوياء، ولو كان من الناس غير من غير أهل الإيمان، لأنه وحتى ولو كان كذلك فلا يجوز له الاعتداء، ما الاعتداء لا يجوز كيفما كانت المبررات والأعذار، لأن العدوان كما قلنا والاعتداء لا يزال اسمه هكذا والظلم لا يزال اسمه هكذا ولو حصل في حق أكفر الناس وأعصى الناس. وإلى هنا نتوقف أيها الإخوة والأخوات على أمل اللقاء بكم في حلقة قادمة، نستودعكم الله، وصلى الله وسلم على سيدنا محمد وعلى آله الطيبين الطاهرين، والسلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته.
1: وهكذا أعزائنا المستمعين استمعتم إلى برنامج من هدي القرآن من إعداد وتقديم الأستاذ العلامة عبد الله عامر.
2: أنتم تستمعون الآن إلى إذاعة آفاق 98.7 و98.5، صوت الوعي والبصيرة.

وأرسلناه إلى 100,000 أو يزيدون فآمنوا فمتعناهم إلى حين فاستفتهم ألربك البنات ولهم البنون أم خلقنا

من إفكهم ليقولون ولد الله وإنهم لكاذبون أصطفى البنات على البنين

فأتوا بكتابكم إن كنتم صادقين وجعلوا بينه وبين الجنة نسبا ولقد

المخلصين فكفروا به فسوف يعلمون ولقد سبقت كلمتنا لعبادنا المرسلين

رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين. بسم الله الرحمن الرحيم. صاد والقرآن بالذكر

أجعل الآلهة إلها واحدا إن هذا لشيء عجاب وانطلق الملأ منهم

0: يسبحن بالعشي والإشراق والطير محشورة كل له أواب وشددنا ملكه وآتيناه الحكمة وفصل الخطاب
1: وهل أتاك نبأ الخصم إذ تسوروا المحراب إذ دخلوا على داود ففزع منهم قالوا لا تخف خصمان بغى بعضنا على بعض فاحكم بيننا بالحق

إن هذا أخي له 99 نعجة ولي نعجة واحدة فقال أكفلنيها وعزني في الخطاب.

إذ عرض عليه بالعشي الصافنات الجياد فقال إني أحببت حب

وخذ بيدك ضغثا فاضرب به ولا تحنث إنا وجدناه صابرا نعم العبد إنه

وإنهم عندنا لمن المصطفين الأخيار واذكر إسماعيل واليسع وذا

يخلقكم في بطون أمهاتكم خلقا من بعد خلق

0: زيد بن علي عن أبائه عن علي بن أبي طالب عليه السلام قال: صعد رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم المنبر فقال: يا أيها الناس، إن جبريل أتاني فقال: يا محمد، من أدرك أبويه أو أحدهما فمات فدخل النار فأبعده الله، قل آمين. فقلت آمين. عن علي عليه السلام أنه قال: إن الرجل ليكون بارا بوالديه في حياتهما فيموتان، فلا يستغفر لهما فيكتبه الله عاقا، وإن الرجل ليكون عاقا بهما في حياتهما فيموتان، فيستغفر لهما فيكتبه الله بارا. قال أمير المؤمنين علي عليه السلام. ثم أنزل عليه الكتاب نورا لا تطفأ مصابيحه، وسراجا لا يخبو توقده، وبحرا لا يترك قعره، ومنهاجا لا يضل نهجه، وشعاعا لا يظلم ضوءه، وفرقانا لا يخمد برهانه، وتبيانا لا تهدم أركانه، وشفاء لا تخشى أسقامه، وعزا لا تهزم أنصاره، وحقا لا تخذل أعوانه، فهو معدن الإيمان وبحبوحته، وينابيع العلم وبحوره، ورياض العدل وغدرانه، وأثافي الإسلام وبنيانه، وأودية الحق وغيطانه، وبحر لا ينزفه المستنزفون، وعيون لا ينضبها الماتحون، ومناهل لا يغيضها الواردون، ومنازل لا يضل نهجها المسافرون، وأعلام لا يعمى عنها السائرون، وأكام لا يجوز عنها القاصدون. جعله الله ريا لعطش العلماء، وربيعا لقلوب الفقهاء، ومحاج لطرق الصلحاء، ودواء ليس بعده داء، ونورا ليس معه ظلمة، وحبلا وثيقا عروته، ومعقلا منيعا ذروته، وعزا لمن تولاه، وسلما لمن دخله، وهدى لمن ائتم به، وعذرا لمن انتحله، وبرهانا لمن تكلم به، وشاهدا لمن خاصم به، وفلجا لمن حاج به، وحاملا لمن حمله، ومطية لمن أعمله، وآية لمن توسم، وجنة لمن استلأم، وعلما لمن وعى، وحديثا لمن روى، وحكما لمن قضى.
1: آفاق اف ام. آفاق اف ام.
2: الكون في القرآن.
1: الكون في القرآن.
3: الليل. الليل هو ما يعقب النهار من الظلام، وهو من غروب الشمس إلى طلوعها أو إلى طلوع الفجر الكاذب، وتجمع مفردة الليل على ليال وليائل. ومفردة الليل قد وردت في سياقات عدة في القرآن الكريم، منها كونه نعمة من الله سخرها لنا، قال تعالى:

0: وسخر لكم الليل والنهار.
1: ومن سياق مفردة الليل أيضا أن جعل الله عز وجل جزءا منه وقت ذكر وعبادة. قال تعالى:
0: قم الليل إلا قليلا.
1: وللليل فوائد عظيمة ذكرها الله عز وجل في القرآن الكريم، فمنها أنه جعل الليل سكنا ولباسا والنوم فيه سباتا لنرتاح بعد العناء والتعب. قال تعالى:

وقد أخبر الله عز وجل إن المنتفعين بآية الليل والنهار هم المتقون لا غيرهم، قال تعالى: إن

0: واختلاف الليل والنهار هو أن كل واحد يخلف الآخر على الاستمرار بنظام محكم محدد حتى لا يطول أحدهما، بحيث يختل نظام الخلق أو يقصر كذلك. فعندما نتأمل في كتاب الله عز وجل نجد أن القرآن مليء بالآيات التي حثت على التفكر والتدبر في آية الليل والنظر فيها بعين البصيرة والبصر، لتقود المرء إلى تقوية إيمانه بالله تعالى وشكر نعمته.
1: فهو شهر أوله رحمة وأوسطه مغفرة وآخره إجابة وعتق من النار، موسم عظيم إذا اهتم به الإنسان فهو يتعرض لرحمة الله سبحانه وتعالى، والله يقدم ما فيه الرحمة لك، ما فيه الخير لك، ما تنال به رحمة الله، ما تنال به المغفرة من الله على ذنوبك. وهذا من أهم الطلبات للإنسان المؤمن، ويسعى دائما ويطلب من الله على الدوام أن يغفر له، لأنه لا شيء يشكل خطورة على الإنسان مثل ذنوبه. أخطر شيء على الإنسان هي ذنوب الإنسان، معاصيه، أكبر ما يسبب لك سخط الله وعذاب الله وكل ما يمكن أن يسبب لك ذلك هو ذنوبك. الذنوب أنت بحاجة إلى أن تنال المغفرة. شهر رمضان موسم لنيل المغفرة لمن يسعى لذلك، وآخره إجابة، يعني إجابة للدعاء. عندما تهتم بشهر رمضان من بدايته وتقبل فيه ولا تضيعه، للأسف الكثير من الناس يضيعون ليلهم ويضيعون نهاره، في الليل سهرات على المسلسلات أو في مجالس اللغو، وفي النهار إما نوما وإما ضياعا بشكل آخر. فالإنسان عندما يضيعه فهو يخسر خسارة كبيرة جدا، لكن إذا أقبل الإنسان فيه من بدايته فهو يصل إلى هذه النتيجة المهمة في آخره، الإجابة للدعاء وأن يفوز بالعتق من النار. هذا مكسب كبير. وأهم ما يهم الإنسان المؤمن هو رضا الله والسلام من عذاب الله، وأن لا يكون مصيره المستقبلي في الآخرة الذي هو مصير أبدي هو جهنم، هو النار والعياذ بالله. هذا أمر رهيب جدا، أمر رهيب وخطير للغاية. الله ينادي عباده المؤمنين: يا أيها الذين آمنوا قوا أنفسكم وأهليكم نارا وقودها الناس والحجارة. من أهم طلبات الإنسان في الدعاء، هذا يلفت نظرنا إلى الدعاء وآخره إجابة وعتق من النار، هو طلب المغفرة وطلب النجاة من عذاب الله وطلب رضا الله سبحانه وتعالى. من أهم ما ينشده الإنسان ويدعو به، والدعاء في شهر رمضان مهم جداً.

0: وعلمنا ما جهلنا وانفعنا بما علمتنا وارزقنا علما ينفعنا وافتح لنا حكمتك وانشر علينا رحمتك وافتح لنا فتوح العارفين يا فتاح يا عليم يا رزاق يا كريم سبحانك اللهم لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم اللهم اهدي قلوبنا وثبت ألسنتنا وثبتنا بالقول الثابت في الحياة الدنيا وفي الآخرة ووفقنا دائما أبدا أبدا ما أحيتنا لمراض الأقوال ومحاسن الأفعال وصالح النيات وحسن الخواتم بفضلك وجودك ومنك وكرمك يا أكرم الأكرمين اللهم اجعل القرآن العظيم الكريم ربيع قلوبنا وجلاء حزننا وهمنا وغمنا وشفاء مرضنا وذهاب فقرنا وانشراح صدورنا ونور أبصارنا وارزقنا اللهم حفظه وعلمه والعمل به وتلاوته آناء الليل وأطراف النهار واجعله لنا إماما وحجة ورحمة وقائدا إلى جنات النعيم بفضلك وجودك ومنك يا كريم واغفر لنا ولوالدينا وللمؤمنين والمؤمنات الأحياء منهم والأموات برحمتك يا أرحم الراحمين وبحرمة الفاتحة والإخلاص ثم إلى روح رسول الله وآله الطاهرين الحمد لله رب العالمين وإياك نستعين واهدنا الصراط وإن وقفنا سواء الله يعلم ما تحمل كل أنثى قال جل من قائل أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الله يعلم ما تحمل كل أنثى وما تغيض الأرحام وما تزداد وكل شيء عنده بمقدار عالم الغيب والشهادة الكبير المتعال سواء منكم من أسر القول ومن جهر به ومن هو مستخف بالليل وسارب بالنهار له معقبات من بين يديه ومن خلفه يحفظونه من أمر الله إن الله لا يغير ما بقوم حتى يغيروا ما بأنفسهم وإذا أراد الله بقوم سوءا فلا مرد له وما لهم من دونه من وال صدق الله العلي العظيم. بعد أن تقدمنا فيما ذكرناه في الدروس السابقة من قدرة الله سبحانه وتعالى من قوله جل من قائل الله الذي رفع السماوات بغير عمد ترونها ثم من قوله وهو الذي مد الأرض وجعل فيها رواسي وأنهار إلى آخر الآية وفي الأرض قطع متجاورات حيث عدد الله سبحانه وتعالى ذكر آياته ودلائل بيناته على وجوده وعلى قدرته وعلى علمه وعلى حكمته جل من قائل ها هو الآن يؤكد لنا علمه سبحانه وتعالى بقوله الله يعلم ما تحمل كل أنثى وما تغيض الأرحام وما تزداد فالله تعالى عالم بكل شيء ومحيط علما بكل شيء سبحانه وتعالى ولا يحيطون بشيء من علمه إلا بما شاء ولا يحيطون به علما ولا يحيطون به علما البشر كلهم لا يحيطون بشيء من علمه إلا بما شاء وأما بذاته سبحانه وتعالى ولا يحيطون به علم ولا علم لأنه ليس كمثله شيء نؤمن به سبحانه وتعالى من خلال آثار ملكوته مما نشاهد كما قال تعالى هو الأول والآخر والظاهر والباطن وهو بكل شيء عليم جل جلاله عظم شأنه فقال الله يعلم ما تحمل كل أنثى أي أنثى سواء كانت من بني آدم أو من غير بني آدم لأنه خلق الذكر والأنثى وجعل الله التزاوج بين الذكر والأنثى فالأنثى الذكر يلكح الأنثى والأنثى هي التي تحمل وتلد ما في بطنها لا يعلمه إلا الله سبحانه وتعالى فرضنا الآن العلم الحديث اكتشف من خلال أجهزة التلفزيون والكشافة أنه يمكن أن يحدد هذا ذكر أو أنثى لكن هذا بعد ما بعد أن يتبين بعد أن يتخلق بعد أن بدو شيء تحصل منه ما عبد الفارق إلا الجلد التيه بينهم وبين مشاهدة أما في الأساس لا يعلمها ما إلا الله سبحانه وتعالى فقال جل من قائل الله يعلم ما تحمل كل أنثى وما تغيض الأرحام وما تزداد فأي أنثى الله تعالى يعلم ما في بطنها ويعلم ما تغيض الأرحام، معنى تغيض أي تنقص، وغيض الأرحام قد يراد به مثلا انقضاء الدم، انقضاء الحيض سواء، قد يراد به مثلا قلة الإسقاط، إسقاط الحمل، أو أنها تلد واحد، وبعض النساء تلد اثنين أو ثلاثة توأم أو أربعة أحيانا، والله على كل شيء ما قدير. هذا بالنسبة لبني آدم، أما في الحيوانات فحدث به ولا حرج، كم تلد أيها الحيوانات الأخرى، كم حكمة الله سبحانه وتعالى. فالله هو الذي يحدد، قال هو الذي كما قال سبحانه وتعالى في سورة أخرى، قال يهب لمن يشاء إناثا ويهب لمن يشاء الذكور، أو يزوجهم ذكرانا وإناثا ويجعل من يشاء عقيما. هذا يدي للذكر وهذا يدي للأنثى، وهذا يجمع بين الذكر والأنثى، وهذا يجمع ذكور فرس، بعض النساء ذكور فرس، بعض النساء بنات فرس، وبعض الناس ولا شيء، ويجري يتعالج ويسافر ويطلع ويشتي ولد، ما أدري كالبالي ما أدري كالبالي. تمام، الأمر بيد الله جل جلاله عظم شأنه. الله يعلم ما تحمل كل أنثى وما تغيض الأرحام وما تزداد، حتى في غيض الأرحام كما قال وغيض الماء، يعني ما نقص الماء، ما أن غيض الأرحام يعني نقصان ما في الأرحام، سواء من دم أو من بطن أو من شيء متخلق في هذه البطن، قد يكون مثلا يخرج كامل سوي، وقد يخرج منه كسيح ناقص في بصر في سمع في أي أمر من الأمور التي تقتضي حكمة الله سبحانه وتعالى أن يكون على ذلك. فهو يعلم سبحانه وتعالى حال الجنين، وما هو الجنين، وقدرة الجنين، وهو هل هو كامل أو هو ناقص، هذا كله بيد من جاء. بعض الأسئلة بيسألوا، اكتشفوا في التلفزيون عند الدكتور أو عند الدكتور إنه الولد هذا الذي في بطنها مشوه، ما بالله ينزلوا لو نزلوا حنه مشوه. جوابهم المجيب قال لا تنزلوا ولا تستعجلوا، وارضوا بما قسم الله سبحانه وتعالى. ولدت المرأة هذه ولدا أو بنتا جميلة جدا جدا جدا. التشويه من أي كان الشعر حقها هكذا شعر البنت دي، صور لهم في الصورة أنه ما لين سوها، ولكن في الحقيقة الأمر بخلاف ذلك. يجوا يستعجل الناس وكأنه بيعترضوا على إرادة الله وعلى حكم الله وعلى ما قضى الله تعالى مقدر. إن عجبنا قلنا مرحبا، يجاو ينزل على الله، ما عجبناش أن ننزلها إحنا. فهذا خطأ كبير جدا جدا جدا، ينبغي للناس أن يسلموا أمر الله سبحانه وتعالى. نعم، أحيانا يجوا يقولوا قد معها عادي ولدت السنة الماضية، كم جهدها واحد بعد واحد يكون واحد احتاط وانتو، أما وقد الجنين حاصل فلا يجود منه إنزال. قد الجنين حاصل نعم، لو مسألة ثانية لو ما عدموت مجمعي بعضها، وهذا مسائل أخرى لكل حادث ما حادث. لكن نحن الآن في انطباع الناس وتصرف الناس في هذه الأجنة، ينبغي عليهم أن يسلموا أمرهم لله وأن يرضوا بما قسم الله سبحانه وتعالى، حتى لو جاء على أي شكل كان يحمد الله ما ومن باب الابتلاء والامتحان. فإذا رفضنا ذلك كأننا نرفض إرادة الله وحكم الله وقدر الله سبحانه وتعالى. ومن لم يرضى بحكمي أو ببلائي أدخلته النار ولا أبالي، والعياذ بالله، ونسأل الله الوفق والسلام. الله يعلم ما تحمل كل أنثى وما تغيض الأرحام وما تزداد، وزيادته زيادة ما في الأرحام، إما زيادة الضمف وهو الدم، وجعل من علامات الحمل انقطاع الدم، انقطاع الدم من علامات ما الحمل، عندما ينقطع الدم من المرأة معناه أنها حامل، معناه في الغالب وقد ينقطع لأمر عارض سواء، لكن في الغالب يجعل هذا الدم في قدرة الله الذي كان يذهب ويخرج. ويسألونك عن المحيط، يقول هو أذن فاعتزل النساء في المحيض، هذا الدم بقدرة الله يتحول إلى طعام وغذاء للجنين وهو في بطن أمه سواء، كل ما أكلت يتحول إلى رصيد ما يحتاج إليه، سبحان الله القادر، وهي تأكل بهرتها تأكل سواء، عليها أن تأكل. وقالوا لها يقول لها اشربي حليب للمك، قال لأن الجن يحتاج، اشربي بايض اشربي كذا سام وعزة، يرجع إلى الجنين الذي داخل بطن أمه، ما إن يخرج هذا الجنين حتى يتحول رزقه من بطن أمه إلى ثديها. هذا قدرة إلهية، ما ندري انه قدر انه ياكل خبز ولقمه وكفوع وذمول وكعك وغيرها، ما قبش معها اسنان، ما قبش معي شيء. قالها الله للجهينه في ثدي امه، عندما يكبر يبدا ترسم امه على زغير زغير، لو ما بعدهم قالوا بقى حصان بقى حصانات جمعه. هذا في دليل قوي وعظيم على قدرة الله وعلى وجود الله. من أين جاء الإنسان هذا؟ ولقد علمتم النشأة الأولى فلولا تذكرون، فلولا تذكرون. والذي خلقه سواء وجعل نسلهم من سلالة من طين، ثم جعلناه نطفة، ثم جعلنا النطفة علقة، ثم جعلنا العلقة مضغة، ثم جعلنا المضغة عظاما، ثم كسونا العظام لحما، تبارك الله أحسن الخالقين، ثم أنشأناه خلقا آخر فتبارك الله أحسن الخالقين. قال الله يعلم ما تحمل كل أنثى وما تغيض الأرحام، الأرحام جمع رحم، رحم المرأة ما في بطنها يعني، وما تزداد، كما قلنا لكم إما زيادة الدم أو زيادة الولد أو خروج الولد كاملا دون نقص، هذا داخل في حكم المهد الزيادة، أو يخرج توأم وهذا أيضا نلمه الزيادة، فالله تعالى هو العالم بذلك، وكل شيء عنده بمقدار، عالم الغيب والشهادة الكبير المتعال، كل شيء عنده بمقدار، ما من شيء في هذا الكون إلا وهو عند الله تعالى بمقدار، وإن من شيء إلا عندنا خزائنه وما ننزله إلا بقدر معلوم، وكل شيء خلقناه بقدر. أي شيء؟ الريح، الشمس، الحرارة، البرودة، الضياء، النور، الصحة، الأرزاق، العافية، كل شيء في هذا الوجود، الحيوانات كلها مثلا، أحيانا بعض المزارع لجو تولها سموم لجل الحشرات التي ما بتضر، ولا يفعلوا أشياء تبعد الطيور من هذا المزرعة لأنها تأكل الثمرة، ما يظهر لهم بعد فترة إلا وقده وباء جديد. هذا الوباء الجديد لولا أنهم منعوا تلك الطيور ما وجد، كانت الطيور كفيلة بمن بملاحقة هذه الحشرات اللي أصبحت فيما بعد وباء. فكل شيء في ميزان الله في هذا الكون بقدر، وإن من شيء إلا عندنا خزائنه وما ننزله إلا بقدر معلوم. كل شيء في هذا الحي، حتى الأكسجين، حتى الرياح، حتى الحرارة والبرودة والضياء والنور والغبار والأتربة، وما نشاهد عند اختلاف الفصول الأربعة هذا سواء، كل شيء بمقدار، وكل شيء خلقناه بقدر. فيعني ولو كان جزء من ما نقول النواة الصغيرة هذا، كل شيء عند الله بحساب. أنت مثلا بتعمل حسابك في طعام، مثلا عايز يوضيف، قالوا 5-10، والمرأة تعمل حسابها 10، أحيانا ينقص وأحيانا يزداد، ما بعند الإنسان دقة وقدرة على يعني وضع الطعام على ما يحتاجونه الناس. وكذلك في كل الأمور يفعلون تقدير إجمالي، قد يزداد وقد ما، أما عند الله سبحانه وتعالى فكل شيء عنده بقدر سبحانه وتعالى. حتى في بني آدم يقولون انفجار سكان، هي حكمة الله، حين خلق الله السماوات والأرض جعل أرضا مبسوطة وجعل بحارا سواء وفجاجا وجعل أنهارا وجعل جبالا رواسي من أجل أن لا تمت الأرض، كل شيء بمقدار. للم هذا الجبل كبير وللم هذا الجبل صغير، معنى ما نعرف، لكن حكمة الله أعلم. عندما يصنع واحد السيارة يصنعها، أحيانا بيصير مسمار طويل، أحيانا مسمار قصير، وأحيانا ما يحتاج شيء غير بس كفاطة، مع حكمة الذي صنعها بهذا هذا. كذلك الحال في خلق السماوات والأرض، كل ذلك في حكم. لو درسنا كتاب الكون هذا ما نستطيع، لكن سنقضي عجبا من قدرة الله ومن حكمة الله ومن علم الله ومن عظمة الله، ومع هذا كله ما خلقه إلا برحمة كفيل بمنفعة البشر وإسعاد البشر، برحمة من الله سبحانه وتعالى. قال وكل شيء عنده بمقدار، كل من ألفاظ العموم. وشيء نكرة استطاع أنه كل شيء، كل ما يمكن أن يخطر ببالك، كل شيء عند الله بمه. هذا حتى في في في, في الآجال، هذا عمر 100 سنة، وهذا 80، وهذا 70، وهذا 75، وهذا وساعة، وهذا يخرج من بطن أمه ويموت، وهذا ميت من بطن أمه، وعلى هذا النحو كل شيء علمه بمقدار. ما بحاجة خرجت عن إرادة الله، ولا عن علم الله سبحانه وتعالى، ولا عن حكمة الله، ولا عن تقدير الله جل جلاله وعظم شأنه. يعلم كل شيء، يعلم كل شيء. قال: عالم الغيب والشهادة الكبير. عالم خبر لمبتدا محذوف تقديره، هو عالم الغيب والشهادة. الغيب ما غاب عنا وعن مشاهدتنا، كل ما يغيب عن مشاهدة الإنسان يسمى ما، حتى لو كان موجودا الآن مثلا خارج الجامع، هل نشاهد من خارج الجامع؟ بالنسبة لنا أصبح ما الذي قفى ظهرك وأنت لا تشاهده يصبح ما غيبا، لا, لا, لا, لا يمكنك أن تراه. كل ما يغيب عن عينك يسمى ما غيبا، سواء غيب في المكان الذي أنت فيه أو غيب في الزمان الذي أنت فيه. مثلا أنت، نحن في اليمن، وكم يا بلدان وكم يا قارات، كم فيها من بني آدم؟ الله يعلمهم في نفس اللحظة التي يعلمك فيها، بينما نحن لا نعلم. مثلا لو شاهدت رجلا حسي مركز عليه، الذي جنبه يبدأ التركيز يتشوش، فضلا عن الذي ما أبعد منه، لا نستطيع، ما جعل الله رجل من قلبيني في جوفه. إذا هو مركز على كلام ما يسمع كلام ثاني، إذا هو مركز على مسألة معينة لا يفهم الكلام الما. وعلى هذا النحو، أما الله تعالى فهو يعلم الغيب والشهادة، عالم الغيب. هذا معنى الغيب، ما غاب عنا بالنسبة للموجودات الآن، وما غاب عنا مما مضى من القرون السالفة. عند الله العلم عنده علامة على حد سواء، ما مضى وما هو منه، يعلم ما كان وما هو كائن، وما لم يكن كيف لو كان يكون، يعلم. تعالى مثلا: لو اطلعت عليهم لوليت منهم فرارا ولملئت منهم، مع أنه لم يحصل الإطلاع من النبي محمد صلى الله عليه وسلم على أهل الكهف، لكنه قال له: أنا أعلم أنك لو اطلعت عليهم كان سيحصل هذا الشيء. فهو يعلم ما كان وما يكون وما لم يكن كيف ما لو كان يكون، يعلم كل شيء جل جلاله وعظمه. ولذلك نعبده، لأنه لا أحد سواه على هذا النحو، لا أحد سوى الله على هذا النحو من العلم والكمال والقدرة والحكمة. سنذكر لكم إن شاء الله عالم الغيب والشهادة. الشهادة وأيضا ومن الغيب ما هو مستقبل، أيضا غيب، والمستقبل ينتسب إلى دنيوي ومه وأخروي. بالنسبة للإنسان، ما تدري نفس ماذا تكسب غدا، وما تدري نفس بأي أرض تموت، إن الله عليم خبير، الله يعلم. أما أنت من؟ قال: إن الله عنده علم الساعة وينزل الغيث ويعلم ما في الأرحام، وما تدري نفس ماذا تكسب غدا، وما تدري نفس بأي أرض تموت، إن الله عليم خبير. هذا علم الله. قال الله تعالى في موضع آخر: وعنده مفاتيح الغيب لا يعلمها إلا هو، ويعلم ما في البر والبحر، وما تسقط من ورقة إلا يعلمها، ولا حبة في ظلمات الأرض، ولا رطب ولا يابس إلا بكتاب مبين. وعنده مفاتيح الغيب، رحمه الله عز وجل عندما قال شبه الغيب، هذا شبه العلم بالمفاتيح. وما في الصندوق غيب لا يمكن الاطلاع عليه إلا من خلال المفتاح. المفاتيح عنده سبحانه وتعالى، عند الله. وعنده مفاتيح الغيب لا يعلمها إلا الله، ويعلم ما في البر والبحر. سبحان الله، يعلم ما في البر هم في البر، هم بنو آدم في البر، هذا بنو آدم، لكن قال يعلم ما في البر والبحر، ما للعموم، يعني لم تقتصر على العقلاء فقط من بني آدم، وإنما شملت بني آدم وغير بني آدم من المخلوقات كلها، كم الحمير، كم الفيلة، كم الأبقار، كم الثيران، كم سواء الحيوانات المفترسة وغير المفترسة، كم كم كم كم كم، وكم الحشرات التي تدب على الأرض، كم هي أشكالها وأنواعها وألوانها وأحجامها وصورها، لا إله إلا الله. يعلم ما في البر والبحر، ويعلم ما في البحر، كم هي الأسماك التي في البحر وما تضمه البحار من المخلوقات البحرية والأحياء البحرية التي لو بقي الإنسان آلاف. قال تعالى سأقول ما قال سبحانه وتعالى في قوله والبحر يمده من بعده سبعة أبحر ما نفدت. قل لو كان البحر مدادا لكلمات ربي لنفد البحر قبل أن تنفد كلمات ربي ولو جئنا بمثله مددا. قدرة. ومع ذلك الذي خلق وقدر على الخلق عالم بكل ما خلق. لذلك من المناسب أن نعود لقول الحق سبحانه وتعالى في هذا المقام في سورة البقرة لآية الكرسي. آية الكرسي: الله لا إله إلا هو الحي القيوم لا تأخذه سنة ولا نوم له ما في السماوات وما في الأرض من ذا الذي يشفع عنده إلا بإذنه يعلم ما بين أيديهم وما خلفهم ولا يحيطون بشيء من علمه إلا بما شاء وسع كرسيه السماوات والأرض ولا يؤوده حفظهما وهو العلي العظيم. لا إله إلا الله العلي العظيم. لا إله إلا الله الحليم الكريم. لا إله إلا الله التواب الرحيم. لا إله إلا الله رب السماوات ورب الأرض رب العرش العظيم. الله لا إله. هذا بطاقة تعريفية لله سبحانه وتعالى، بطاقة شخصية، إنجاز التعبير، إنجاز التعبير. الله أعلى أعظم وأعلى وأجد شأنه. جاء في الحديث عنه صلى الله عليه وسلم بالنسبة لآية الكرسي أنه لا يحافظ عليها إلا نبي أو صديق أو شهيد دبر كل صلاة. لا يحافظ عليها دبر كل صلاة إلا نبي أو صديق أو شهيد. لذلك المسلم عندما يقرأ آية الكرسي بعد كل صلاة بعد كل صلاة قال من حافظ عليها لم يكن بينه وبين دخول الجنة إلا أن يموت. هكذا في الحديث عنه صلى الله عليه وسلم، أو فيما معناه أنه لا يعني من حافظ عليها لم يكن بينه وبين دخول الجنة إلا مه. لماذا؟ لأن الصلاة في حد ذاتها تعظيم، وآية الكرسي نوع من التعظيم، وكأن خاتم التعظيم، لأنك تعلل لماذا قمت ولماذا ركعت ولماذا سجدت ولماذا تجهدت ولماذا صليت، لأن الله تعالى يستحق أعظم من هذا الفعل. ولو كان هناك فعل يمكن أن يعبر الإنسان به عن حبه لله وولائه لله وخشوعه لله لعمله الإنسان، إلا أن الله قد دلنا على أن هذا التعبير وأقم الصلاة لذكري عبادة. قال الله لا إله إلا هو الحي القيوم. الله اسم الجلالة، اسم لذات الله سبحانه وتعالى التي لا يعلمها إلا هو جل جلاله عظم شأنه. الله لا إله إلا هو. الله هو المبتدا ولا إله إلا هو الخبر. لا إله إلا هو إلا معبود بحق إلا الله سبحانه وتعالى، ولا يعبد إلا الله سبحانه وتعالى باختصار. لا إله إلا هو. قال الحي القيوم، وصف نفسه تعالى بأنه حي. حياتنا مكتسبة منه، ومن كانت حياته مكتسبة فحياته بيد غيره وليست بيده، ولا يمكن أن يكون يعني أبديا سرمديا إلى ما لا نهاية، فله بداية وله نهاية، لأن الحياة ليست بيد، إنما هي بيد من. أما حياة الله فهي لذاته، ولذلك كان هو الأول والآخر، الأول الذي لا أول قبله والآخر الذي لا آخر بعده جل جلاله وعظم شأنه. بالنسبة لكل حي في هذا الوجود فله بداية وله نهاية، لأن حياته بيده وليست بيده، بيد الله سبحانه وتعالى وليست بيد الإنسان. ولو كانت حياة الإنسان بيده لبقي الناس ولا ما ماتوا، لكنهم يموتون رغما منه ويوجدون في هذه الحياة أيضا رغما عن أنوفهم. ما حد استشار يقول له تشيد وخرج وما تشيد وخرج في هذه الحياة، وجد نفسه في هذه الحياة، وجد التكاليف، وجد الابتلاءات من الله سبحانه وتعالى، ووجد في الأخير كل نفس ذائقة الموت. فالله الحي الذي ما حياته بيده جل جلاله، حياته لذاته وليست حياته مكتسبة من غيره. الحي ذلك والحي الأزلي الدائم الباقي الذي لا يزول ولا يأفد ولا يجوز عليه الأفور. الله لا إله إلا هو الحي. ثم قال القيوم. القيوم قيوم يعني كثير القيام، كثير المه، ما هو كثير القيام طلعه ونزله، لا، نقول مثلا من هو القائم بأعمال رئيس الوزراء؟ قالوا فلان. من هو القائم بأعمال الوزير الفلاني؟ ما المراد القائم؟ الذي يتولى شؤون هذه الوزارة أو شؤون هذا العمل. من هو القائم على الارتواز الفلاني؟ التايلي اللي بنسميها التايلي، ما القائم على الارتواز، القائم على المحطة حق الكهرباء، القائم على يسمي قائم قائم، ما معنى قائم؟ مش مسند دائما، إنما المراد ما متولي لشؤون هذه وإدارتها ومعرفتها. قال الحي القيوم أي كثير القيام. إذا الإنسان انشغل ماضر معين أو مصر معين أو جهاز معين، ما عاد يهتمش بالمن ولا يتلوه بقية الأشياء، يلا يهتم بمن. ما عاد راعي واحد برعاة ثنتين غنم، واحد برعاة غنم، ما يستويش حال من برعاة ثنتين مع من برعاة واحدة. لو كنت لو انت لا تعظم المسؤولية، 4 5 20 30 40 50 زي من حكمة الله أنه وذللناها لهم، قد يقول الباري وذللنا. لكن لو فرضنا شردت هذا كذا وهذا كذا، هل بإمكاني أن يجمعها لحاله أم بحاجة إلى من يستعين به؟ قطعا. كم خلق الله من الحشرات والهوام والدواب والبني آدم والجن والإنس والملائكة وما في بطون البحار وإلى آخره، وهذه كلها أنفس، كلها أنفس، والنفس بحاجة إلى أطعام وشراب وأكسجين ومن يغذيها ومن يعطيها الحياة. من سيقوم بهذه المهمة كلها؟ طبعا الذي لا يعجده شيء ولا يؤذه حفظهم هو الله، لذلك نعبده لأنه على هذا النحو من القدرة والعظمة والكمال. قال تعالى أفمن هو قائم على كل نفس. يحكى والله تعالى أعلم أن سليمان عليه السلام سأل من الله تعالى أن يجعل قوت النمل على يديه من باب الابتلاء والامتحان، وأراد سأل النملتين، يعني هذا يعني يذكرونها من باب الوصول إلى نتيجة لها فائدة كبيرة. قالت تكفيني حبتان، فأعطى النملة الحبتين وغطى عليها. جاء بعد سنو ما كانت إلا حبه وخلت حبه للمة، ماذا كل حبة؟ قالت لما كان رزقي على الله لم أكن أخاف أن ينساني، ما في شيء ينساني، لكن لما جعل رزقي عليك كيف تؤمن أن تنساني؟ تهتم بشيء ثاني. فادخرت، احتجت منه، أدخر لحاجتي الحاجة. هذا من باب توضيح المسألة أن الله عنده الناس والحيوانات والحشرات والحيتان وكل شيء على حد سواء في علم الله سبحانه وتعالى، لا يخفى عليه شيء. لا مثلا واحد بقراها لك واحد بالتعامة بنسمعش، وهذا بالتعامة ما بنسمعش، والذي في المؤخر في المؤخر، والذي خارج خارج، كل واحد يسأل الله في نفس الوقت، في الوقت الذي يسألون الله تعالى فيه في نفس اللحظة يسمع الله دعاء الجميع ويستجيب دعاء الجميع بما تقتضيه حكمته جل جلاله وعظم شأنه. لا يشغله شأن عن شأن، ولا تلهيه مسألة عن مسألة، ولا يرده غضبه عن رحمته، ولا رحمته عنه، لا إله إلا. وإذا نعبده لأنه على هذا النحو ولا أحد سواه على هذا النحو جل جلاله وعظم شأنه. قال الحي القيوم، القيوم المطر الحق الكهرباء ولا حق الماء، بحاجة إلى دب التيزل، بحاجة إلى قايش، بحاجة إلى زيت، بحاجة إلى كذا، بحاجة إلى صيانة، بحاجة إلى قائم عليه ما. طبعا إذا معت من المطرات في المحل أو 3 أو 4 من هذا يسموها الماضو، ها مولد، يحتاج إلى أعوان، ما يستطيع واحد يقوم بالماء تغذية المهام هذه كلها. لكن لو كان مقدار هذا المحافظة ولا الجمهورية يحتاج بعدها يسوي له وزارة لا رأس، ويسوي له بعدها إدارات هناك هناك هناك هناك هناك للقيام بهذه المهمة، لأنه يعجز، يعجز عن إدارة مولدين حالهما فضلا عن هذه الآلاف من المولدات. أنا مولد وهذا مولد، وكل واحد منا يعتبر مولد، بحاجة إلى من يقوم على هذا المولد. من يقوم على هذا المولد؟ الله لا إله إلا هو. لذلك قال القيوم أي كثير القيام، ليس ببني آدم فحسب، بل بالحشرات والهوام والحيتان والحيوانات والملائكة والجن والإنس وكل شيء في هذا الوجود الله قائم عليه، يعطيه حاجته، يطلع بعلمه سبحانه وتعالى ما يحتاج، ما ينفع، ما يضر، ما يصرف إلى آخره، حسب ما تقتضيه مشيئته وحكمته جل جلاله وعظم شأنه. لذلك فيا من هو هكذا، كما كان يدعي الأستاذ محمد حسن عامر، فيا من هو هكذا ولا هكذا غيره، فيا من هو هكذا ولا هكذا غيره، الله لا إله إلا هو. قال الحي القيوم لا تأخذه سنة ولا نوم، هذا وصف جديد لله سبحانه وتعالى. تمام. فأن بني إسرائيل سألوا موسى عليه السلام هل ينام ربنا، من حقهم الأسئلة التي فيها تعنت. فجاء الوحي إلى موسى وأمر الله تعالى الملائكة بأن تسهر موسى 3 ليال، ما تخليش يرقد. وبعدها قال له خذ قارورتين، خذ قارورتين وأمسكهما حتى لا يسقطا من يديك، فمسكهما وغلبه النوم فانكسرتا، يعني ضرب تيه في تيه نوم. فقال أخبرهم أني خلقت السماوات والأرض، ولأنه لو بثني سنة لسقطت السمامة على الأرض، إن الله يمسك السماوات والأرض أن تزولا ولئن زالتا إن أمسكهما من أحد من بعده، فالله لا ينام ولا تأخذه المه، ليس كمثله شيء. لذلك نعبده لأنه على هذا النحن الكمال والقدرة والعظمة جل جلاله وعظم شأنه. قال لا تأخذه سنة، السنة معروفة ما يغشى الإنسان غشية طفيفة، والنوم الذي ما لو ما يغطى في نومه، لا تأخذه سنة ولا نوم، هذا وصف أيضا من أوصاف الله سبحانه وتعالى. ثم قال ما بعدها، قال لا تأخذه سنة ولا نوم له ما في السماوات وما في الأرض، هذا أيضا وصف لله للتدري على عظمة الله وكمال الله جل جلاله وعظم شأنه، ولتفصيط أو تعريف معنى الآية له ما في السماوات، نحن نعرف أن اللام للملك أي ملك السماوات والأرض لله سبحانه وتعالى، لكن حتى نعرف أكثر، نحن في دنيانا عندما نعرف شخصا ما أتى إلينا مثلا بنضيف الناس نقول لهم ولا يتم الفرح والسرور لا بحضوركم، ما العرس ويجوا الناس، هذا الجيران لهم منزلة خاصة، يجي لا شيء بالضيف من خارج البلاد منزلته ما أخص، ما لا جاء مدير المديرية، لا جاء مدير المديرية ولا تاجر، التاجر بحسب حقها الفلوس هذا وما معه من رصيد لمنزلة المه، لا والله ما تي الله هنا ونقدم لها الفراش ونسبر لها المتكة ونسبر لها ده. إذا جاء من هو أغنى منه طبيعة المجم ماذا يعملون، هيتك فضل المصحة أنهم يزيدونه اهتماما واحتراما وتقديرا ويرفعونه أكثر من ذلك. إذا جاء من هو أغنى منه نفس الشيء، فالناس يعظمون الناس أو يعظمون الآخرين على قدر ما يعرفون من المثل الدرجة من قدرتهم في الملك، في الملك قدر الملكية بقدر ما يزداد المه التعظيم، طبيعة طبيعة فطرة في الإنسان. فإذا كنتم أيها البشر تعظمون من لديه المال فالمال كل المال بيد من؟ عظموا الله. إذا كنتم تعظمون من لديه الأموال والأراضي فالسماوات والأرض كلها لمن؟ بما فيها ومن فيها وما تحت الثرى لله جل جلاله وعظم شأنه. فالذي يستحب التعظيم على جهة الحقيقة ومن يملك هذا كله، ولا أحد يملكه إلا الله سبحانه وتعالى. نعم طبيعة البشر فطرة البشر تكفي أنهم يعظمون، كلما زاد حجم الإنسان في نظرهم كلما زاد تعظيمهم له واحترامهم له وتقديرهم له. إذا كنتم تعظمون من أجل المال فالمال كله بيد من؟ كل شيء بيد الله. فعظموا الله وسبحوا الله ونزهوا الله واحمدوا الله واشكروا الله واخشوا ربكم، هذا ما يفترضها الآيات. يقولوا له ما في السماوات وما في الأرض، صوروا ما في السماوات وتصوروا ما في الأرض، عندما يقولون هذا الرجل ملياردير معه 5 مليار دولار بسيطه، وبعضهم في الدنيا مثلا يقولوا هذا الصراف معه 500 مليون دولار، هذا شيء كبير، وهذا معه 40 مليون دولار، وهذا 50، وكل واحد له قدر عندما تسمع تعظم. قالوا هذا مع أموال في الخارج، أرصد في الخارج وأرصد في الداخل، وا وا وا وا أسرة كلاو. الناس يعرفون ويضعون الناس منازلهم بحجم ما يملكون، فالمفروض أن نعظم من يملك كل شيء ولا يملكه شيء سبحانه وتعالى، وهو الله جل جلاله عظم شأنه. له ما في السماوات، كم في السماوات وكم في الأرض، في الأرض كل ما من المعادن المائعة والجامدة السائلة والجامدة لله، وكل ما فيها من حيوانات لله، وكل تربة فيها لله، وكل ذرة فيها لله، وكل شيء في الوجود لله. فلماذا لا نعظم الله؟ لماذا لا نقدر الله؟ وما قدر الله حق قدره والأرض جميعا قبضته يوم القيامة والسماوات مطويات بيمينه سبحانه وتعالى عما يشركون. له ما في السماوات وما في الأرض، من ذا الذي يشفع عنده إلا بإذنه. وهذا مقطع جديد وصفة من صفات الله سبحانه وتعالى التي تدل على عظمته. قال من ذا الذي يشفع عنده إلا بإذنه. في دنيانا يا إخواني لو احتبس لنا محبوس من أسرتنا يصير نراجع عليه، أحيانا بيقضى حقنا المراجعة وجهاتنا تخرجين سواء، أحيانا ما يقضعش، ما بلا نستعين من شخصية اعتبارية في المجتمع، شيخ القبيلة مثلا، ما شيخ المحل، ويجي يا شيخ ما نجي تحاكى معنا، أحيانا يقضع الشيخ وأحيانا ما يقضع، يجي ما حكى ما بفهم مكانه في قلب مدير القسم هذا، السرمه شيخ القبيلة، لا ما قضعش بعدها شيخ المحل كل، لا ما قضعش نفس لنا وجهة كبيرة أكثر من ذلك، أحيانا يصير ما مجلس النواب وأحيانا يصير استاذ. الإنسان يبحث عن من يتشفع من أجل إخراج قريبه من السجن، يحاول أنه يتشفع بأي إنسان له ثقل له وزن له قوة. أحيانا الناس تشفعوا ويدفع شفاعتهم، أحيانا بيجوا الناس بعدها إلى الشوارع بمظاهرات ما مظاهرات، ويضطروا بعض الأنظمة إلى النزول تحت رغبة المن الجماهير، ضغط يسمى أوراق ضغط. أحيانا الجو إلى دول صديقة، أحيانا الجو إلى الأمم المتحدة والدول الثقيلة الوزن هذا، وبعدها بيضطروا الناس يقولوا من أجل المصلحة العامة اضطرينا نخرج السجين الفلاني، اضطرينا صفقة تبادل، اضطرينا كذا. في الأخير نحن ننظر إلى المصلحة. أما الله تعالى لو سجن إنسانا أو عذب إنسانا أو أهلك إنسانا، من سيقوم أمام الله سبحانه وتعالى في شفاعة أو وجاهة أو ضغط أو يمارس أي عملية من عمليات الضغط في حق الله؟ هذا كله ما منتفي، لا إله إلا هو، هو صاحب الكمال المطلق والقدرة المطلقة والعظمة المطلقة جل جلاله. في دعاء الإمام زين العابدين عليه السلام، اللهم إن رفعتني فمن ذا الذي يضعني، اسمعوني جيدا، إن رفعتني إلهي إن رفعتني فمن ذا الذي يضعني، وإن وضعتني فمن ذا الذي يرفعني، وإن أكرمتني فمن ذا الذي يهينني، وإن أهنتني فمن ذا الذي يكرمني، وإن عذبتني فمن ذا الذي يرحمني، وإن أهلكتني فمن ذا الذي يعرض لك في عبدك أو يسألك عن أمره. وقد علمت أنه ليس في حقبك ظلم ولا في ندمتك عجلة، إنما يعجل من يخاف الفوت وإنما يحتاج إلى الظلم الضعيف، وقد تعاليت عن كل ذلك يا سيدي ومولاي علوا كبيرا. قال إن رفعتني فمن ذا الذي يضعني، لو الله رفع الإنسان وقدر الإنسان من الذي يمكن أن يضع الإنسان، وإن وضع الله الإنسان من ذا الذي سيرفعه سواء. قال تعالى ومن يهن الله فما له من مكرم، إذا أهان الله عبدا ما له من مكرم، وإن عذبتني وإن أكرمتني فمن ذا الذي يهينني، وإن أهنتني فمن ذا الذي يكرمني، وإن عذبتني فمن ذا الذي يرحمني، وإن أهلكتني فمن ذا الذي يعرض لك في عبدك. ما تسوي بالرجال، قال الله تعالى ذرني ومن خلقت وحيدا وجعلت له مالا ممدودا وبنين شهودا ومهدت له تمهيدا. لا يستطيع أحد أن يعترض أمر الله في حياة إنسان أو موت إنسان أو مرض إنسان أو عزة إنسان أو ذلة إنسان، لا يمكن، لا يسأل عما يفعله وهم يسألون، لا إله إلا الله. وهذا معنى من ذا الذي يشفع عنده إلا بإذنه. لو اجتمع أهل الأرض من أجل أن يتشفعوا لإنسان أو أن يمنعوا ضرا يمكن أن يصل الإنسان بقدرة الله، ما استطاعوا وما أفلحوا، ولا يمكن لأي قوة في الدنيا من الأولين والآخرين أن تعترض مراد الله وحكم الله وإرادة الله سبحانه وتعالى. من ذا الذي، فإذا كنا نعظم الإنسان في دنيانا بقدر وجاهته وقوته وشهامته وعظمته وتأثيره في صنع القرار، إذا كنا نعظم الناس من أجل هذا الشيء، فالذي يستحق العظمة على التعظيم على جهة الحقيقة هو من؟ والله جل جلاله وعظم شأنه. قال من ذا الذي يشفع عنده إلا بإذنه إلا بإرادته، ولا يشفعون إلا لمن ارتضى وهم من خشيته مشفقون. إلا بإذنه. ما بعدها؟ وسعة، وسعة كرسيه السماوات والأرض، وسعة من الاتساع. والمراد بالكرسي الملك، ملك الله احتوى ما في السماوات وما في الأرض. وقد يراد بالكرسي ها هنا العلم، أخذ من الكراسة التي توضع على الكرسي، الكراسة معنى علم الله. وسع السماوات والأرض، وسع كرسيه السماوات والأرض ولا يؤوده حفظهما. قوله وسع كرسيه السماوات والأرض أيضا هنا نقطة. نحن في دنيانا نبتهر وننبهر بقدر ما لدى الإنسان من معلومات ومحفوظات. قالوا هذا يحفظ 5 أجزاء، ما شاء الله بارك الله فيك، هذا يحفظ 10. إذن نظرتنا إلى من يحفظ 10 أجزاء أفضل من نظرتنا من يحفظ 5 أجزاء. فالذي يحفظ نصف القرآن والذي يحفظ القرآن كاملا نظرتنا إليه تختلف عن نظرتنا لمن يحفظ 5 أجزاء وعن نظرتنا لمن لا يحفظ شيئا. فنعظم من يحفظ، من يعلم من. فإذا كان يضم إلى القرآن الكريم نصوصا كثيرة من مصادر التشريع الإسلام، من مصادر النبوة، أحاديث النبي صلوات الله عليه وسلم، نظرتنا إذا كان يحفظ أكثر من أشعار العرب والمتون والعلوم ويحفظها، نظرتنا إليه تماما تختلف. نظرتنا إليه نظرة تعظيمنا، يقول هذا لا أنتم جنتاري من، وهذا فلان الذي يحفظ كذا ويعلم كذا، فنقدره ونعظمه بقدر ما لديه من معلومات. وهذه المعلومات كلها مكتسبة من الله سبحانه وتعالى، ولا يصيبنا بشيء من علمه إلا بما شاء، إلا بقدرة ما أراد الله. أما الله فهو يعلم كل شيء ولا يخفى عليه شيء في الأرض ولا في السماء. فإذا كنتم تعظمون الخلق على أساس ما لديه من محفوظات، فعظموا الله الذي يعلم كل شيء ولا يغيب عن علمه مثقال ذرة في الأرض ولا في السماء. لا إله إلا الله وحده لا شريك له، ولا يحيطون بشيء من علمه إلا بما شاء، وسع كرسيه السماوات والأرض ولا يؤوده حفظهما، أي لا يثقله ولا يضنيه ولا يشك عليه حفظ السماوات والأرض في وقت واحد، إرادته سبحانه وتعالى. ولأنه على هذا النحو عبدناه، ولأنه على هذا النحو قلنا لا إله إلا الله، ولا عظمة إلا لله، ولا ملك إلا لله، ولا قدرة على الحقيقة إلا لله جل جلاله وعظم شأنه. هذا معنى قوله عالم الغيب والشهادة الكبير، الكبير يعني لا, لا, لا, لا يصيبه نفسه سبحانه وتعالى، تعالى شأنه وعظم شأنه عن أي نفس، المتعال المستعلي على كل نقيصة وعلى كل خسيسة وعلى كل نقص وعلى كل عيب، والمستعلي فوق كل تخيل أعظم كل ما خطر ببالك، فالله بخلاف ما ذلك. الله أعلم. ربنا ما عبدناك حق عبادتك، اللهم إنا على ذكرك وشكرك وحسن عبادتك، افتح لنا حكمتك وانشر علينا رحمتك يا أرحم الراحمين. اللهم صل وسلم على سيدنا محمد وآله، واغفر لنا ما قدمنا وما أخرنا وما أسررنا وما أعلنا وما أسرفنا، وما أنت أعلم به منا، أنت المقدم وأنت المؤخر، لا إله إلا أنت. اغفر لنا ولآبائنا وأمهاتنا وأبنائنا وإخواننا وأزواجنا ومشايخنا في الدين ولكافة المؤمنين والمؤمنات يا أرحم الراحمين، واختم لنا بالإيمان والعفو والمغفرة والرضوان يا أرحم الراحمين، واجعل آخر قولنا ونطقنا من الدنيا لا إله إلا الله محمد رسول الله صلى الله وسلم عليه وعلى آله الطيبين الطاهرين.
1: أنتم تستمعون الآن إلى إذاعة آفاق 98.7 و98.5 صوت الوعي والبصيرة.
2: نحن شعب حر، الحرية تجري في دمائنا، الحرية هي ديننا، نحن لن نقبل أن نكون عبيدا إلا لله، لأنه ربنا ملكنا إلهنا. ولذلك من يريد أن يستعبدنا من دون الله سنجاهده في سبيله، سنقاتله في سبيله. من يريد أن يتحكم بنا في حياتنا في كل أمورنا وشؤوننا فلا نفعل شيئا إلا بإذنه، ولا نتحرك أي حركة إلا بموافقته، ولا يدخل إلينا أي شيء من زادنا أو طعامنا أو بضائعنا إلا بموافقته، خسر أن نقبل منه بذلك. نحن أحرار.
3: وحدك الغالب على أمر العباد، والمهيمن منع

نحن لا يمكن أن نسكت عن ما هو حاصل طويلا. إذا لم يقلع السعودي عن سياساته العدائية وعن إصراره في الاستمرار على النهج العدائي ضد شعبنا والاستمرار في حالة العدوان والحصار والظلم والمؤامرات والاحتلال، فإن موقفنا سيكون موقفا حازما وصارما. ونحن بحمد الله لسنا غافلين خلال هذه المدة، نحن نسعى إلى تطوير قدراتنا العسكرية بكل ما نستطيع من أجل هدفنا المقدس في التصدي للأعداء، في دفع الظلم عن شعبنا، في السعي لتحقيق الأهداف المقدسة لتحرير وإنقاذ بلدنا، ولأن يحصل شعبنا على حقه في الحرية والاستقلال التام. أوجه التحذير الجاد إليهم وأقول لهم لا يمكن أن نسكت ولن نسكت تجاه الاستمرار في حرمان شعبنا من ثروته الوطنية، تجاه الاستمرار في الاحتلال لبلدنا، تجاه الاستمرار في حالة العدوان والحصار. وإذا كنتم تريدون السلام فطريق السلام واضح، وليس هناك من جانبنا أي شروط تعجيزية.

0: مراعاة لظروف المجتمع وتزامنا مع مولد النور والرحمة صلى الله عليه وآله وسلم، تطلق الهيئة العامة للأوقاف والإرشاد مبادرة تسهيل في أمانة العاصمة ومحافظتي صنعاء وأب، بهدف تصحيح أوضاع المنتفعين بأراضي وعقارات الأوقاف. تتضمن هذه المبادرة حزمة من التسهيلات تشمل التخفيض والتقسيط ومنح امتيازات خاصة للمبادرين بالسداد. تنطلق المبادرة من تاريخ 18 من شهر صفر الموافق 1 من شهر أغسطس وحتى 18 من شهر جماد الأولى الموافق 29 من شهر نوفمبر. فبادر عزيزي المنتفع إلى الاستفادة من هذه الفرصة قبل انتهاء الفترة المحددة.
1: الحصد والأوصاف يا سيد الخط يا ميمون في مولدك هيئة الأوصاف.
0: الهيئة العامة للأوقاف والإرشاد، عطاء مصان وإحسان مستدام.

0: تحت شعار وآتوا حقه يوم حصاده، دشنت الهيئة العامة للزكاة المرحلة العاشرة من مشروع توزيع الزكاة العينية من العسل والزبيب واللوز والسمسم والبن والحبوب والتمر لعدد 26,000 سلة غذائية. غذاء واكتفاء، الهيئة العامة للزكاة.
1: لمشتركي الفورجي والفولتي من يمن موبايل باقات نت فورجي الشهرية بحلتها الجديدة، نت بكل وقت. اشترك الآن في إحدى باقات نت فورجي الشهرية بحلتها الجديدة واحصل على إنترنت فورجي بصلاحية 30 يوم مع ميزة الرصيد التراكمي. باقة 4 جيجا ب2000 ريال فقط، باقة 8 جيجا ب3900 ريال فقط، باقة 20 جيجا ب9700 ريال فقط. الأسعار موحدة وشاملة للضرائب في كل مكان. للاشتراك اتصل على 444 واتبع التعليمات الصوتية، ولمزيد من المعلومات أرسل نت 4G إلى 123 مجانا. باقات نت 4G، نت بكل وقت.
2: يمن موبايل، معنا اتصالك أسهل.
3: أنتم تستمعون الآن إلى إذاعة آفاق 98.7 و98.5، صوت الوعي والبصيرة.
4: بعد كل هذا الفشل الواضح لتحالف العدوان، توجهوا بالنصيحة وأقول لهم لا مبرر لكم في مواصلة تنفيذ العدوان لمصلحة الأمريكي والبريطاني والإسرائيلي، فاستمراركم يعني خسارتكم الحتمية. أوقفوا العدوان وتعاملوا بجدية في الحوارات وأنجزوا اتفاق الأسرى وانهوا الحصار. هذه استحقاقات لابد منها، وإلا فأنتم في مأزق صنعتموه بأنفسكم لأنفسكم وليس لمصلحتكم.

0: استغفرك
1: يا شعب يملك في الصراع القوة التأثيرية، يا شعب يملك في الصراع القوة التأثيرية. لا راسي إنك في الزمن هذا أعصاب دروب بدور موقع يمن الاستراتيجي محطة مثرية وسلاح جغرافي مهدد الدول للعبور. هذا جعل منه للاستعمار منيا مغرية، لكنها كانت بعون الله شوكة في النحور. يا عالم السذج كفاك العاب توم وجيرية، حسك وعقلك لا يغرك في موانين الغرور. تكرار وإعادة تجاربكم تثير السخرية، وحالكم كاللي يداوي جرح كفه بالبتور. حتى أصبحت بعض القوى المتسترة متعرية، وما حدث بالأمس يثبت شاهدة حجم الحضور. زيارة السيسي لبن زايد رؤاها عبرية، ومشاركاته في الخفاء بانت لبو عينين عور. هزايا راجل ما تنساش الجيوش المصرية، كمان واستذكر يمنك بحفرنيهم أبور. متعايطوش إذا أصفنا والأفوها صدرية، حيفقر البرنيس محمد نجيب إعصار فور. في طاعة إسرائيل حالة مصر حاله مزرية، وين انت يا فرعون؟ وين الكبر حقك والغرور؟ اشوف ما لا ينحصر ذكره بصورة شعرية، الاحداث يزلق منها التعبير ويقش الشعور. البحر الاحمر بقدومه معركة تحريرية، ما قد شدها بحر في الدنيا على مر العصور. قلبي يقول لي عالمية ثالثة تدميرية، تحسم نتائجها لصالح شعب الحر الغيور. يا غارة الله ويش بتجهز رجال البحرية، حاجات بتظهر في الوقت المناسب للظهور. والله لو ما أنا مسلم ملتزم بالسرية، لا ميت بخباري يصدور بغيضها وش في صدور. عاصف وما أدراك يا للقوة التفجيرية، منها يهيج البحر فوق البر بالماء والصخور. وعداد واستعداد لإنجاز المهام الفورية، ورصد يستشعر هبوب الريح ومرور الطيور. هذه رسالة للعدو الخارجي تحذيرية، هذه رسالة للعدو الخارجي تحذيرية. بعد الروابي يعرفين الخط ويقيس الأمور. قلنا لك بحر في حدود إثيوبيا وإرتيريا، لا تقترب من بحر لا تخاطفك جن البحور. في حين نلحظ بارجة في حدنا متهرية، ما قصدكم طوفان ذا يفرش لها الساحل زهور. عز الله الا لغم ينفت عارها للبرية، وتكون عبرة عبرة للكل يوم النشور. أمن الملاحة نشترط فيها الحلول الجذرية، ولا قرح ملطان بحري يجعل العالم يدور. ربي خلقنا وسط صدر الكوكب الأرضيرية، أنفاسكم في قبضة أيدينا ولا فينا قصور. نقدر نركع والديكم بالفعالة القسرية، وجهدنا والله لولا رحمة العبد الشكور. ما ودنا نقطع طريق الباخرة المرية، ها وفهموا لا تجبرونا نقلب الوجه الدبور. لا تستفزونا بخطوة سافرة متجرية، هي للنخر وعصابنا تشتد ودمانا تفور. أدنى تعدي بها يفجر معركة هستيرية، تدمر العالم وتقتل نص تعداد الدبور. وردنا مشروع حسب اللائحة الفطرية، نطق بها القرآن والتوراة ولسان الزبور. على مبادئ ثورية قانونية دستورية إيمانية إنسانية، هل في القضية من فطور؟ نكون أقلية جماعة مملكة جمهورية، من حقنا ندفع عن أنفسنا بلاكم والشرور. في آخرتها شعبنا أما يعيش بحرية، ولا ركز برميل وسط البحر ممنوع المرور، ولا ركز برميل وسط البحر ممنوع المرور. الله أكبر. الموت لأمريكا، الموت لإسرائيل، اللعنة على اليهود، النصر لإسلام.

0: بلادي إذا لم تحذر وإذا لم تعقل فنحن جاهزون ومستعدون والله على ما نقول شهيد.
1: فنحن نحذرهم أشد تحذير.
2: لن نصمت،
3: لن نتنازل عن مبدئنا وعن قيامنا وعن جهادنا.
1: المطار بالمطار، الميناء بالميناء،
0: سيسمع تواريخنا وطائراتنا ومن بطون بناتكنا.
4: الجهاد الجهاد
5: خرجنا في هذا اليوم تلبية للسيد القائد يحفظه الله.
6: فيا سيدنا أبا جبريل خذ بنا،
7: اضرب بنا يا سيدي أينما شئت.

لو أنت يمني، أبوك يمني وأمك يمنية، ومعروف في اليمن أنك فلان ابن فلان ابن فلان الفلاني، ولكن لك موقف معادل لإسرائيل، سيقولون عنك أنك إيراني.

ولذلك نفوسنا طيبة، والمسألة مسألة حرية وكرامة ودين وحقوق مشروعة في كل الدنيا. نفوسنا طيبة بأي مستوى من التغطية، بأي كلفة لهذا الخيار برفضنا لاستمرار الحصار وفي استعدادنا للتصدي للعدوان الشامل الذي يتجه إليه السعودي. شعبنا العزيز بوقفاته الجبلية الكبيرة الحاشدة العظيمة القوية أثبت أيضا أن هذا خياره. لا يكون خيار شعبنا إلا الحرية، إلا الكرامة، إلا الحقوق المشروعة والتمسك بها والجهاد في سبيل الله من أجل ذلك. كذلك الموقف الرسمي لشعبنا العزيز هو واضح، والمسألة واضحة، خيارنا واضح، نفوسنا طيبة مهما كانت الطريقة. لن يتمكن السعودي ولا سيده الأمريكي ولا البريطاني ولا الإسرائيلي ولا أحد من هذه الدنيا من استعبادنا ومصادرة حريتنا وكرامتنا.

نحن اليوم ببصيرتنا كشعب يمني، بإيماننا، بجهادنا، بهويتنا الإيمانية، نقول لكل أصحاب الخيارات الأخرى، خيارات الاستسلام والخنوع والخضوع للأعداء، وخيارات الولاء للأعداء والانضمام في صف أعداء الأمة، نقول لهم لا يمكن أن نسكت. والله ما يدعنا كتاب الله أن نسكت. كيف نسكت في مواجهة الطغيان الأمريكي والإسرائيلي؟ كيف نسكت وأمتنا تستباح؟ كيف نسكت وشعوب أمتنا تظلم؟ من فلسطين إلى اليمن، إلى لبنان، إلى سوريا، إلى العراق، إلى البحرين، إلى مختلف شعوب أمتنا الإسلامية،

نفسي فداء لكم يا شعبي العزيز، روحي لله وحياتي لله في خدمتكم، وبألا تظلموا، ألا تهانوا، ألا تقهروا، ألا يستعبدكم أي طاغية في هذه الدنيا. أنا فداء لكم لعزتكم لكرامتكم، لأن تكونوا أحرارا لا تخضعون إلا لله، ولا يستعبدكم أحد من دون الله.

0: أنتم تستمعون الآن إلى إذاعة آفاق 98.7 و98.5 صوت الوعي والبصيرة. صباح الخير مستمعين الأعزاء، نتمنى لكم متابعة ممتعة على أثير إذاعة آفاق، وتستمعون الآن للفترة الصباحية آفاق الصباح مع البتول خالد.
1: السلام عليكم ورحمة الله وبركاته مستمعين الأكارم، وحياكم الله في فترة صباحية جديدة ومباشرة من إذاعة آفاق اف ام 98.7 و98.5 صوت الوعي والبصيرة. يرافقكم في هذه الحلقة إعدادا وتقديما البتول خالد، وإخراجا وتنفيذا مباشرا سوسن مجاهد.

0: البداية لا ننسى أن نعزيكم ونعزي أنفسنا ونعزي بيئة الجهاد والمقاومة في ذكرى استشهاد أمين المقاومة وسيد الأحرار في كل زمان ومكان السيد حسن نصر الله سلام الله عليه. تحل علينا هذه الذكرى الثانية ونحن لازلنا نشعر بنفس الألم وبنفس الوجع وبنفس الافتجاع، وكأنه هو اليوم الذي نعي فيه إلينا استشهاد السيد حسن نصر الله سلام الله ورضوانه عليه.
1: أقول يا ليتني كنت معكم، وأنا أعرف كل أخ من إخواني يقولون هذه المقولة، وكل شريف على وجه الأرض يقول هذه، يا ليتنا كنا معكم، يا ليتنا نستطيع أن نكون معكم، يا ليتني أستطيع أن أكون مقاتلا من مقاتليكم تحت راية قائدكم العزيز والشجاع.
2: في اليمن اليوم كربلاء مشهد للمأساة، للأضاحي، للأجساد المقطعة، ولكن ككربلاء أيضا هناك مشهد للحماسة وللشجاعة وللفروسية وللبطولة وللثبات وللصمود في وجه آلة القتل السعودية الأمريكية.

0: قبل أن نتحدث أكثر حول هذا الموضوع، نبقى وإياكم مع فقراتنا المعتادة كنوز الهداية وصحة وعافية أبطال المقاومة، وأخيرا مختارات أدبية
1: تحت راية قائدكم العزيز والشجاع.

0: كنوز الهداية.
1: من دعاء للإمام السجاد عليه السلام لولده عليهم السلام: اللهم ومن علي ببقاء ولدي، وأصلحهم لي وأمتع وإصلاحهم لي وإمتاعي بهم. إلهي، أمدد لي في أعمارهم، وزد لي في آجالهم، ورب لي صغيرهم، وقو لي ضعيفهم، وأصح لي أبدانهم وأديانهم وأخلاقهم، وعافهم في أنفسهم وفي جوارحهم وفي كل ما عنيت به من أمرهم، وأدر لي وعلى يدي أرزاقهم، واجعلهم أبرارا أنقياء بصراء سامعين مطيعين لك ولأوليائك، محبين ناصحين، ولجميع أعدائك معاندين مبغضين. آمين. اللهم اشدد بهم عضدي، وأقم بهم أودي، وكثر بهم عددي، وزين بهم محضري، وأحيي بهم ذكري، وأكفني بهم في غيبتي، وأعني بهم على حاجتي، واجعلهم لي محبين، وعلي حديبين مقبلين مستقيمين، لي مطيعين غير عاصين، لا عاقين ولا مخالفين ولا خاطئين، وأعني على تربيتهم وتأديبهم وبرهم، وهب لي من لدنك معهم أولادا ذكورا، واجعل ذلك خيرا لي، واجعلهم لي عونا على ما سألتك، وأعذني وذريتي من الشيطان الرجيم، فإنك خلقتنا وأمرتنا ونهيتنا ورغبتنا في ثوابك ورغبتنا في ثواب ما أمرتنا، ورهبتنا عقابه، وجعلت لنا عدوا يكيدنا، سلطته منا على ما لم تسلطنا عليه منه، أسكنته في صدورنا، وأجريته مجاري دمائنا، لا يغفل عما غفلنا، ولا ينسى إن نسينا، يؤمننا عقابك، ويخوفنا بغيرك، إن هممنا بفاحشة شجعنا عليها، وإن هممنا بعمل صالح ثبطنا عنه، يعترف لنا بالشهوات، وينصب لنا بالشبهات، إن وعدنا كذبنا، وإن منانا أخلفنا، وألا تصرف عنا كيده يضلنا، وألا تقنا خباله يستزلنا. اللهم فقنا سلطانه عنا بسلطانك، حتى تحبسه عنا بكثرة الدعاء لك، فنصبح من كيده في المعصومين.

0: صحة وعافية.
1: هل انتبهت يوما يا عزيزي المستمع للطريقة التي يدخل بها الهواء إلى جسدك؟ هل تتنفس من أنفك أم من فيك، خاصة أثناء النوم أو التركيز في العمل؟ قد تبدو هذه المسألة مجرد تفصيل بسيط، لكن الطب الحديث يعتبر التنفس من الفم عادة تستنزف طاقتك وتؤذي ملامحك دون أن تدرك. خلق الله الأنف ليكون مصفاة وجهاز تكييف متكامل، فهو ينقي الهواء من الأتربة ويرطبه ويضبط حرارته قبل أن يصل للرئتين. لكن المعجزة الحقيقية تكمن في أن الجيوب الأنفية تنتج غازاً مذهلاً يسمى أكسيد النيتريك. هذا الغاز يختلط بالهواء الداخل ويوسع الأوعية الدموية في الرئتين، مما يرفع كفاءة امتصاص الأكسجين في الدم بنسبة تزيد عن 20% بمقارنة التنفس من الفم. الاعتماد على الفم في التنفس يسبب مشاكل صحية متراكمة لا ينتبه لها الكثيرون. أولاً، جفاف الفم وتسوس الأسنان. التنفس الفموي يجفف اللعاب الذي يحمي الأسنان واللثة من البكتيريا، مما يسبب جفاف أو رائحة الفم الصباحية وسرعة تسوس الأسنان. أيضاً الإرهاق الصباحي والشخير التنفس من الفم أثناء النوم يضيق مجرى الهواء، فيحرم الدماغ من النوم العميق ويجعلك تستيقظ متعبا ومشتتا مهما طالت ساعات نومك. تغير بنية الوجه على المدى الطويل. يؤدي التنفس الفموي لضعف عضلات الفم واسترخاء عضلات الرقبة ولإعادة تدريب جسدك على التنفس الصحي. راقب فمك طوال اليوم، احرص على إبقاء شفتيك مغلقتين ولسانك مستقرا في سقف الحلق أثناء القراءة، المشي أو العمل على الحاسوب. تنظيف المجرى الأنفي، استخدم محلول الماء والملح الدافئ بانتظام إذا كنت تعاني من حساسية أو انسداد موسمي في الأنف. أيضا تمرين الأنف الصامت، خذ نفسا بطيئا وهادئا للأنف لمدة 4 ثوان واسفره من الأنف لمدة 4 ثوان أخرى وستشعر بالفرق. وأخيرا تذكر، أنفك للتنفس وفمك للطعام.

0: أبطال المقاومة.
1: نشد على أيادي مقاتلي ومجاهدي أمتنا الذين نرقب فعلهم ومحاصرتهم بهذا الكيان، وندعو مجددا كل جندي ومقاتل حر وشريف في هذه الأمة إلى اقتناص فرصة المساهمة في هذه المعركة المشرفة.
2: في فقرة أبطال المقاومة لليوم سنقتبس سيرة للسيد حسن نصر الله من كتاب ذكرياتي مع أبي لابنه محمد مهدي حسن نصر الله. خلف الهيبة التي عرفها العالم على المنابر، وخلف صدى الكلمات التي ملأت الأرجاء، كانت هناك حياة أخرى دافئة لا ترى إلا بقلب ابن جلس بين يدي أبيه ينصت لهمساته ويقتفي أثر خطاه. في محراب الإيمان لم يكن التدين كلاما يقال، بل أنفاسا تعاش، صلاة ليل لا تنقطع مهما ثقلت الأيام، ودموع خلوة تفيض خشوعا لا يجرع أحد على قطعه، قلب موقن بأن كل فضل هو محض عطاء من الله لا بحولنا ولا بقوتنا. وهنا في عمق الرضا كان الإيمان يعلم الصغير ألا خوف في الظلمة ما دامت عين الله ترعانا. في مدارج الأخلاق تتجلى مدرسة نادرة في جهاد النفس، رجل تتقطب أساريره انزعاجا إذا مدحه مادح، لأنه يرى نفسه دائما في مقام التقصير أمام ربه. كان يوصي الأهم ألا ترد محبا حتى لو كلفك الأمر حرجا ومشقا، فمدارات قلوب الناس وكسر طوق الأنانية هما أسمى معارج الروح. لم يكن يعظ باللسان، بل كان سلوكه الصامت ترجمانا للتقوى والوفاء. لا يتساهل مع القانون، ولا يحل لنفسه ما حرمه على غيره. أما في دفء الأسرة كان صاحب فن الفصل، البديع، يترك أثقال الأمة وهموم الجبال عند عتبة الباب ليدخل إلى بيته رقيقا بشوشا لا تفارق الابتسامة محياه،

0: أب يعد الفطور لصغيره في الصباح الباكر بهدوء حتى لا يوقظ الأم المتعبة، ويمنح أبناءه حرية الاختيار لا إكراه ولا ضغوط. وجد حنون تعبث أنامل أحفاده بلحيته فيضحك فرحا ويبتسم ويستمع لشكواهم المدرسية بقلب حاضر كأنما لا يشغله في الكون سواهم. حتى في ميادين الصبر والجهاد كان عشقه الأبدي في طلب العلم والمطالعة لا ينطفئ، وكان يتمنى لو يخلو في بيت صغير على جبل لا يرافقه فيه إلا الكتب. وحين تأتي اللحظات القاسية بنبأ رحيل رفاق الدرب، هناك تلتقي السكينة بالثبات فيغوص في استرجاعه ويتوكل ويمضي في المسيرة دون انكسار. وهكذا تكتمل لوحة تلك الذكريات التي لم تكن مجرد حكايات في الماضي، بل كانت ملامح روح عاشت في الدنيا بعين الآخرة، روح أثبتت أن العظمة لا تسكن في القوة والسطوة، بل في رقة القلب والتواضع الذي ينحني محبة لكل الناس.
1: أيها السادة الكرام، هذه الحرب السعودية الأمريكية على اليمن ستكون وستشكل عاملا قويا جدا في رسم الصورة المستقبلية للمنطقة، إما بما يخدم مصالح الاستكبار العالمي والطواغيت، أو بما يخدم مصالح شعوب المنطقة وينسجم مع رغباتهم وإراداتهم. ولذلك هذه الحرب يجب أن تعنينا جميعا، سواء من خلال المنطلقات والمبادئ الدينية والأخلاقية والإنسانية والأخوية، أو من خلال المصير الذي ستواجهه جميع شعوب المنطقة على ضوء نتائج هذه الحرب. أقول يا ليتني كنت معكم، وأنا أعرف كل أخ من إخواني يقولون هذه المقولة، وكل شريف على وجه الأرض يقول هذه، يا ليتنا كنا معكم، يا ليتنا نستطيع أن نكون معكم، يا ليتني أستطيع أن أكون مقاتلا من مقاتليكم تحت راية قائدكم العزيز والشجاع.

مختارات أدبية.

0: طير الرجل السعودي يحلق سماء المنطقة خما شهدونه وأحلان اقتحم ثبابهم ومواقعهم تجاه عيونهم.
1: يا قوة القوات حني وارعدي وتهجدي قشوش فوق المعتدي يا هيبة الهيبة قشوش. يلا تأيدنا وصقر في القلوب المعتدي وانزل جنودك والصواعد جنبنا تنهش نهوش. إذا ذكرت الله أكبر يحقر الحلف الردي ويصبح العدوان قشه تحت قبضات الطهوش. هذه رجاجي لليمن ذيل الشواهق ترتدي والأرض مكسوة بجند الله تتنقش نقوش. في كل مترس كل محور كل موقع نبتدي كتابة التاريخ بسم الله جيناي العروش. الجو صاخب والقصايد للإثارة توقدي وكل ما شوف الرجال الباسلة رأسي يشوش. كأن من حولي عطارد والثريا والجدي وسهيل قابض بندقه فوق اليهودية يهوش. كل الحدود اليوم نعبرها بجيش محمدي نوحي سليماني مسيره ترعش الدنيا رعوش. ما في الوجود إلا اليمن وشهوز حلوى الفرقدي لو يوهبون الكون من دونه فيا حي النعوش. المصطفى واله عتادي الميادين شهدي ولهيبة الجيش اليماني تنحني كل الجيوش. والحلف متهالك بصرخات الرجال مقيدي وجيوشها انهارت بنقصان القضية والقروش. القرب يحلب من ثدي والحلف وعوانه ثدي وعجالها يا وجد قلب عجالها تمسي عطوش. فلا المراخين اهتدوا كلا ولا الموقف هدي وترمب تتفشى بشاعاته وقواتها فشوش. والله ما يحمل حرم وأهله من أمريكا قدي إلا رجاجيل اليمن ذي يزأروا مثل الوحوش. والله ما يحمل حرم وأهله من أمريكا قدي إلا رجاجيل اليمن ذي يزأروا مثل الوحوش. يوم العمالة وانضمتها بالحروب تعربدي بات ظهر الأيام وضح الشمس من بعد القبوش. أهل المناعة والجسارة والصمود الصرمدي شعب توحد واعتصم بالله ما هم الخدوش. يا قوة الشيطان للخلف ارتمي وتهدهدي قوة إله الكون تبطش نخطة أمريكا

0: مراعاة لظروف المجتمع وتزامنا مع مولد النور والرحمة صلى الله عليه وآله وسلم، تطلق الهيئة العامة للأوقاف والإرشاد مبادرة تسهيل في أمانة العاصمة ومحافظتي صنعاء وأب، بهدف تصحيح أوضاع المنتفعين بأراضي وعقارات الأوقاف. تتضمن هذه المبادرة حزمة من التسهيلات تشمل التخفيض والتقسيط ومنح امتيازات خاصة للمبادرين بالسداد. تنطلق المبادرة من تاريخ 18 من شهر صفر الموافق 1 من شهر أغسطس وحتى 18 من شهر جماد الأولى الموافق 29 من شهر نوفمبر. فبادر عزيزي المنتفع إلى الاستفادة من هذه الفرصة قبل انتهاء الفترة المحددة.
1: الحصن والأوصاف يا سيد الخط يا ميمون في مولدك هيئة الأوصاف.
0: الهيئة العامة للأوقاف والإرشاد، عطاء مصان وإحسان مستدام.

0: يا مالك يا عم هيوب بتشغال حالك في المزرعة؟ عن جوال العيال يجوز هعدو
1: العيال قلنا لهم يروحوا يشكوا على أنفسهم، يروحوا يشكوا على بطونهم. واحد بيني وبينك إمل له بسطة، والثاني سافر. يا أخي إيش نأمل؟ كتنك داري أزرع ما أتأكل عيش.
0: كيف ما تأكلش عيش؟ وضحنا كلنا معانا مزارع وبنترعوى وبناكل ونشرب من خير الله. ليش ما أنت كذا؟ قل لي تدي زكاتك أو ما؟
1: وما دخل الزكاة؟
0: أنت داري إن الامتناع عن دفع الزكاة يؤدي إلى زوال النعمة ويحلق عليك الدبور من كل جانب.
1: والله بيني وبينكم الدبور هذا محلق من كل جانب.
0: ما قلت يا عم هيوب أمانة، أنت بتخرج الزكاة بطيبة نفس.
1: ما هو ما قلت، أرفع صوتك أنا ما اسمعكش.
0: آها لا عند حق الباري ما عاد بتسمعش. يا عم هيوب اتقي الله في نفسك، أنت ضيع تعبك وشقى ومحقت كل شيء.
2: خير العمل
1: اسمع بقول لك، يلا خاطرك شاروح أصلي الذن اسمعه ولا لا؟
0: أنت تاري إن الصلاة لحالها ما تنفعش بدون زكاة، ضروري تتقي الله وتنفذ ما أمرك الله به، صلاة وزكاة وجهة.
1: جزاك الله خير، والله أن كل كلمة قلتها أنت صادق فيها، وفعلا أنا مقصر في دفع الزكاة، لكن بإذن الله أننا ما أتخلف، وأننا بإذن الله من الآن وصائدا شدفع حق الله، وإن شاء الله بإذن الله ربك يعوضنا على ما ضيعته.
3: الهيئة العامة للزكاة.
4: لجميع مشاركي الفورجي والفولتي من يمن موبايل، الآن باقة مزايا ماكس الشهرية بحلتها الجديدة، دقائق مكالمات أكثر ورسائل نصية أكثر ورصيد إنترنت فورجي. تمنحك الباقة 1100 دقيقة اتصال ضمن الشبكة، 600 رسالة لجميع الشبكات المحلية، 4 جيجا نت فورجي. صلاحية الباقة 30 يوم بسعر 4000 ريال فقط شامل للضرائب مع ميزة الرصيد التراكمي. للاشتراك اتصل على 444 واتبع التعليمات الصوتية. ولمزيد من المعلومات أرسل ماكس إلى 123 مجانا. مزايا ماكس 4G، وفر وتواصل أكثر.
5: يمن موبايل، معنا اتصالك أسهل.
6: يا خبير مالك اليوم؟ شفتك تفعل باقات خيرات، ايش عندك عيد؟
7: انت وينك؟ العالم كله محتفل، سبقفون كملت 25 عام والعيد الفضي نزل بقوة.
6: 25 عام؟ والله عمر كبرنا مع سبقفون. وايش العروض؟
7: تخيل لو اشتركت بباقة انتل 7 جيجا او باقة واحد الشهرية يعطوك 25% رصيد اضافي مجانا فوق باقتك.
6: قوية. طيب واللي مشترك بتطبيقات سبق كاش وأنا سبق فون ما بش عروض عليهم؟
7: من قال؟ تقدر تشترك بنفس الباقات وتحصل الزيادة، وكمان معك تخفيض 25% في سعر باقة أنتر 6 جيجا. وكمان المشتركين الجدد اللي سجلوا في تطبيق سبق كاش وأنا سبق فون يحصلوا هذا العروض ومعها 1 جيجا مجانا.
6: والله إنه عيد من صدق، يعني الواحد يلحق العروض والمفاجآت قبل ما تروح.
8: وما فرحة العيد الفضي، المفاجآت والعروض مستمرة. سبافون، ربع قرن من التواصل. كل عام ومشتركين الكرام بخير. للتفاصيل أرسل 25 إلى الرقم 211 مجانا أو تابعونا على منصات التواصل وتطبيقات سبافون.
9: سبافون، أصالة وتواصل.
10: قد يختلف الشكل وقد تختلف الطريقة، فقد تكون سيجارة في يدك أو شيشة أمامك أو مدواخا أو سيجارة إلكترونية، تختلف الأشكال لكن الحقيقة لا تتغير. فمهما اختلفت طريقة التدخين تبقى المواد السامة والمسرطنة خطرا على صحتك وتصل إلى رئتيك، لذلك لا توجد طريقة آمنة لتدخين التبغ، فلا تبحث عن شكل مختلف ولا عن طريقة أقل خطراً. ابتعد عن التدخين بكل أشكاله، غير عادتك لا شكلك، فلا يهم كيف تدخن فالخطر واحد وجميعها تسبب السرطان. مع تحيات صندوق مكافحة السرطان.
11: نؤكد أننا كشعب يمني
2: لن نقبل باستمرار العدوان والاحتلال والقصار الأمريكي السعودي على بلدنا، وأننا سنتحرك في إطار موقفنا الحق وقضيتنا العادلة ومظلوميتنا الواضحة للخلاص من ذلك بكل الوسائل المشروعة، حتى ينعم شعبنا العزيز بالحرية الكاملة والاستقلال التام والعيش بكرامة، ويستعيد ثرواته الوطنية وكامل حقوقه المشروعة. كما أشيد بالتحرك الشعبي الواسع والوقفات الجبلية الكبيرة المؤكدة على ذلك.

0: حياكم الله مستمعينا الأكارم من جديد، ونجدد التعازي لنا ولكم ولكل البيئة الحاضنة للمقاومة الإسلامية في ذكرى شهادة سيد المقاومة وسيد الأحرار السيد حسن نصر الله سلام الله ورضوانه عليه. طبعا في هذه الذكرى العظيمة التي نعيشها ونمر بها نشتي نتكلم عن الأشياء التي ممكن أن احنا نتعلمها من هذه المدرسة العظيمة في ذكرى استشهاده السيد حسن نصر الله سلام الله عليه. لم يكن مجرد واعظ في المنابر، هو الله طلع يدي كلمة وخلاص. السيد حسن نصر الله قبل أن يكون السيد حسن كان العبد حسن، العبد المحتاج الفقير المتذلل المفتقر إلى الله سبحانه وتعالى. ورأينا كيف أن كان عندما يتحدث عن القرب من الله وعن يعني يدعو بدعاء أبي حمزة الثمالي في ليالي القدر، كيف كانت دموعه تنزل باحتياج بتوسل بافتقار إلى الله سبحانه وتعالى. يعني لو لاحظنا في أغلب خطاباته، خصوصا الخطابات الروحانية سواء في ليلة القدر أو في ليالي عاشوراء وفي يوم العاشر من محرم، كان هو القدوة لكل من يحتاج أن يكون شهيد. إحنا كلنا بنطلب الشهادة، لكن كيف، ما هي وسيلة طلبنا لهذه الشهادة؟ وسيلة طلبنا للشهادة إن إحنا بنترك صلاة ليل، بنبتعد عن الله، ما بندعيش الأدعية المأثورة عن الأئمة عليهم السلام. يعني أول طريق نحو هذه الشهادة التي طلبها السيد حسن كانت هي الافتقار إلى الله سبحانه وتعالى. السيد حسن صاحب الصوت الجهوري وصاحب الصوت الذي يرعب الأعداء، كان في حضرة الله صاحب صوت خافت وخاشع. يعني رأينا من شدة أنه يعني بيتكلم عن يعني حول الموت ويعني الفراق، وقال أنا يعني حسن نصر الله الذي اليوم الحزب معه والحاضنة الشعبية وفي الخارج والناس يحبه، وش أموت وفي الأخير ما عاد أحد يذكرني. يعني لهذه الدرجة كان يشعر يعني بافتقاره إلى الله سبحانه وتعالى. يعني بمعنى فيما معنى كلمته أنه قال يعني يقيموا لي عزاء يومين ثلاثة وما عاد أحد يذكرني، ما لن يبقى معي شيء إلا ما قدمته أنا لنفسي وما يعني فعلته أنا عشان الله يرضى عني وعشان ألقى به الله. فإحنا خلينا من اليوم كل محبين السيد حسن نصر الله يعني نجلس مع أنفسنا ونحاسب أنفسنا بهذه العلاقة الموجودة يعني بيننا وبين الله. لا نكون أشخاص بعيدين، أشخاص متكاسلين متخاذلين. يعني إحنا الآن بنتكلم إنه إحنا في معركة يعني بيحاربونا فيها العالم، والعالم بيحشدوا ضدنا، والعالم بيكذبوا علينا ويجمعوا لنا شذاذ الآفاق من كل بقعة. يعني ما هي حاجتنا إن إحنا نقوم نجاهد؟ طيب جهاد النفس أعظم، جهاد النفس أقوى، إنك تجاهد نفسك، إنك تصلي، وإنك يعني تحسن علاقتك بالله سبحانه وتعالى، وبعدين الله سبحانه وتعالى عيفتح لك باب الجهاد، لأن الجهاد الله يعني باب ما فتحها الله إلا لخاصة الأولياء. فإذا كانت حياتك وعلاقتك مش سابر مع الله، فالجهاد مش مفتوح لك. فإذا إحنا استوعبنا الكلام الذي بيفعله، يعني كان بيفعله السيد حسن سلام الله عليه، يعني إحنا هنكون هنا قطعنا شوط كبير ومهم من هذه المعركة التي نحن نمر بها. سوسن، لو معنا دعاء أبو حمزة الثمالي بصوت السيد، نرجع نسمعه حول موضوع في يعني علاقة السيد حسن نصر الله مع الله سبحانه وتعالى. أيضا في موضوع علاقته، يعني قبل أن نتحدث عن العلاقات الاجتماعية والأسرية، نتحدث عن علاقته بمحمد وآل محمد. يعني نرى الخطابات التي كان يلقيها في أيام عاشوراء، كانت خطابات مليئة بالعبرة، مليئة بالدموع، يعني الدمعة القريبة عندما يذكر هول المصاب الذي جرى بأبي عبد الله سلام الله عليه. يعني كانت تعطينا ألف معنى، وأن البكاء على الإمام الحسين عليه السلام ما كان فقط بلطم الصدور وخدش الوجوه. يعني السيد حسن نصر الله أثبت لنا أن البكاء على الإمام الحسين دموع تتحول إلى جمرات وإلى نيران في صدور العدو، وإلى صواريخ مصنوعة، وإلى حرب للعالم، ولو كان لم يقف معنا ولم يساندنا أي ناصر. نستمع إلى الدعاء بصوت السيد حسن وبعدين نعود إليكم.
1: يا ربي، هذا مقام من لاذ بك واستجار بكرمك وألف إحسانك ونعمك، وأنت الجواد الذي لا يضيق عفوك ولا ينقص فضلك ولا تقل رحمتك، وقد توثقنا منك بالصفح القديم والفضل العظيم ورحمة الواسعة. أفتراك يا ربي تخلف ظنوننا أو تخيب آمالنا؟ كلا يا كريم، فليس هذا ظننا بك ولا هذا فيك طمعنا. يا ربي، إن لنا فيك أملا طويلا كثيرا، إن لنا فيك رجاء عظيما. عصيناك ونحن نرجو أن تستر علينا، ودعوناك ونحن نرجو أن تستجيب لنا. فحقق رجاءنا مولانا، فقد علمنا ما نستوجب بأعمالنا، ولكن علمك فينا وعلمنا بأنك لا تصرفنا عنك حثنا على الرغبة إليك، وإن كنا غير مستوجبين لرحمتك فأنت أهل أن تجود علينا وعلى المذنبين بفضل سعتك. فمن علينا بما أنت أهله، وجد علينا، فإنا محتاجون إلى نيلك يا غفار، فإنا محتاجون إلى نيلك يا غفار، يا كثير المغفرة يا عظيم العفو، فإنا محتاجون إلى نيلك يا غفار. بنورك اهتدينا، وبفضلك استغنينا، وبنعمتك أصبحنا وأمسينا ذنوبنا بين يديك. نستغفرك اللهم منها ونتوب إليك، تتحبب إلينا بالنعم ونعاودك بالذنوب. خيرك إلينا نازل وشرنا إليك صاعد، ولم يزل ولا يزال ملك كريم يأتيك عنا بعمل قبيح، فلا يمنعك ذلك من أن تحوطنا بنعمك وتتفضل علينا بآلائك. فسبحانك ما أحلمك، فسبحانك ما أحلمك وأعظمك وأكرمك، مبدئا ومعيدا تقدست أسماؤك وجل ثناؤك وكرم صنائعك وفعالك. أنت يا إلهي أوسع فضلا وأعظم حلما من أن تقايسني بفعلي وخطيئتي. فالعفو العفو العفو سيدي سيدي سيدي، وما أنا يا ربي، وما أنا يا سيدي، وما خطري. هبني بفضلك سيدي وتصدق علي بعفوك وجللني بسترك واعفو عن توبيخي بكرم وجهك. سيدي أنا الصغير الذي ربيته، أنا الصغير الذي ربيته، وأنا الجاهل الذي علمته، وأنا الضال الذي هديته، وأنا الوضيع الذي رفعته، وأنا الخائف الذي آمنته، والجائع الذي أشبعته، والعطشان الذي أرويته، والعاري الذي كسوته، والفقير الذي أغنيته، والضعيف الذي قويته، والذليل الذي أعززته، والسقيم الذي شفيته، والسائل الذي أعطيته، والمذنب الذي سترته ما فضحتني، والخاطئ الذي أقلته، وأنا القليل الذي كثرته، والمستضعف الذي نصرته، وأنا الطريد الذي آويته. أنا يا ربي الذي لم أستحيك في الخلاء ولم أراقبك في الملأ، أنا صاحب الدواهي العظمى، أنا الذي على سيدي اجتوى، أنا الذي عصيت جبار السماء، أنا الذي أعطيت على معاصي الجليل الرشا، أنا الذي حين بشرت بها خرجت إليها أسعى، أنا الذي أمهلتني فمرعويت وسترت علي فما استحييت، وعملت بالمعاصي فتعديت، وأسقطتني من عينك فما باليت. فبحلمك أمهلتني وبسترك سترتني، حتى كأنك أغفلتني، ومن عقوبات المعاصي جنبتني حتى كأنك استحييتني. كل هذا الله عم بيقابله بالستر، بالعفو، بالمغفرة، بالنعمة. إلهي لم أعصك حين عصيتك وأنا بربوبيتك جاحد، ولا بأمرك مستخف، ولا لعقوبتك متعود، ولا لوعيدك متهاون، ولكن خطيئة عرضت وسولت لي نفسي وغلبني هواي وعانني عليها شقوتي وغرني سترك المرخى علي، فقد عصيتك وخالفتك بجهدي. فالآن من عذابك من يستنقذني؟ ومن أيدي الخصماء غدا من يخلصني؟ وبحبل من أتصل؟ إن أنت قطعت حبلك عني فما سوأتا على ما أحصى كتابك من عملي الذي لولا ما أرجو من كرمك وسعة رحمتك ونهيك إياي عن القنوط لقنطت عندما تذكرها. يا خير من دعاه داع وأفضل من رجاه راج، اللهم اغفر لنا ذنوبنا بحرمة كتابك ونبيك وأهل بيت نبيك وشهرك هذا وليلتك المباركة هذه. اللهم اقض حوائجنا وحوائج المؤمنين والمؤمنات والمسلمين والمسلمات وكل المظلومين والمعذبين والمهمومين، اقض حوائجهم للدنيا والآخرة برحمتك الواسعة يا أرحم الراحمين. وغفر الله لنا ولكم أيها الإخوة والأخوات، وأرجو كما في العام الماضي أنا العبد الفقير محتاج إلى دعائكم أن تذكروني إن شاء الله في دعائكم، وأنا شخصيا لن أنساكم من الدعاء.

0: سلام الله على السيد حسن نصر الله. رأينا كيف كانت تخنقه العبرة يعني ما بين يعني أغلب الكلمات، وفي الأخير بعد أن أنهى خطابه طلب من حاضنته ومن مشاهديه الدعاء، وأيضا يعني خنقته عبرة أخرى. يعني هذا يدل على أنه يعني رغم ما قد وصل إليه من حالة العبد الضعيف المسكين، يطلب من الناس الدعاء يعني ليقينه بأن قد يكون أحد الداعين له أقرب إليه من الله سبحانه وتعالى. هناك أيضا علاقات أخرى مع يعني في حياة السيد حسن. يعني السيد حسن اللي الآن بيسمعنا يعني هيقول إنه يعني قائد بحجم أمه، يعني سبابة ولا كلمة ولا على مستوى صورة مموهة ترعب الأعداء وتجعلهم يحللون هذه الصورة أيام وأيام. ورأينا كيف في بداية طوفان الأقصى فقط نزلت صورة لإصبعه يعني، وكيف أن العدو حلل ألف يعني معنى لهذه الإشارة. لكن السيد حسن نصر الله كان شخص آخر في أسرته. يعني لو إحنا شفنا مقابلات مع أبنائه يعني هنشوف السيد حسن شخص يعني إحنا يعني ما نتوقعش إنه هذك الهيبة وهذك يعني النظرات التي ترعب الأعداء خلفها كل هذه الحنية، مع أنه كان أب لنا جميعا. يعني نستطيع أن نقول أن أمان العالم كان يختبئ خلف عينيه، ولا نبالغ في هذا الكلام. لكن السيد حسن عندما نستمع إلى قصصه من أبنائه نرى يعني سيد حسن آخر. يعني عندما تحدث السيد جواد نصر الله عن أنه لما كان طفل وكان بيلعب بكرة والسيد حسن بيبسره من الطاقة، وبعدين يعني حصل هدف عليه من أصحابه، والسيد جواد يعني لأن كان طفل سبهم. بعدين لما طلع لعنده جواد قال له يا ابني إذا كانت الرياضة ما تهذبش لسانك فلا تتريضش لا تتريضش. يعني من كمية الندم والإحراج اللي حس به جواد، مع أنه يعني قال كانت تكفيني منه نظرة واسكت واعتذر غصبا عني، قال لكن ما بسرنيش هذك النظرة المعاتبة الذي تحسسني أني إنسان مخطئ، لا كلمني بحنانها الذي أعرفه وقال لو كانت الرياضة ما تربيش لسانك لا تريضش اجلس من دون لعب. ومن هذاك اليوم السيد جواد اتعلم كيفية التعامل. شيء آخر أنه يعني السيد محمد مهدي، يعني السيد محمد مهدي أصغر أبنائه، يعني من شدة أنه يعني السيد محمد مهدي بعد ما حصل يعني مع السيد حسن الأمانة العامة للحزب ويعني انشغل خصوصا لأنه أصغر أبنائه، ف يعني ما أخذش الحنان الذي كان من اللازم أنه يعطيه، لأنه بدأ ينشغل ب يعني بالحزب وبالمشاكل وبالحروب، ورأينا 2006 وما بعدها. فكان كل ما يخرج يضع له رسالة يعني تحت وسادته، وقبل ما يخرج الصبح يعد لها الفطور، يطبخ لها الصبوح بيده، يعني ولو أنه كان بعيد عنه جسديا ومش موجود معه في البيت، وكان كل وقته مشغول ومتخفي من عشان الأمن وكل هذه الأشياء، إلا أنه ما كانش ينسى هذا التفاصيل البسيطة الذي ربما بعض الآباء الآن مع المشاغل والضغوطات اللي بيمروا بها بينسوها وبيتجاهلوها، أنه يعني ما أجهدي أنا أجس، يعني قد يكفي بين أوفر لهم كل شيء خارج البيت، أزيد أجي في البيت ولا أقول لهم ما يشتوا ولا بسر ما يحتاجوا، قد بين أدي لهم كل شيء يلا. لكن السيد حسن كانت هذا التفاصيل ما يعني ما تمرش عليه مرور الكرام. أيضا أشياء يعني من الأشياء أو من العلاقات الأسرية التي كانت مع السيد حسن، كان الزوج حسن، يعني رأينا كيف مثل ما تحدثنا كيف أن كان يطبخ الأكل بيده، كان يساعد في تنظيف البيت، في تجهيز الأولاد، يعني خصوصا لما كانوا صغار، في التربية، يعني ما بيقولش أنه والله أنا قد عملي خارج وهي عملها داخل خلاص، يعني كان لشدة قربه من زوجته سلام الله عليها كان يتمنى، يعني قبل شهادته تحدث بذلك السيد جواد، أنه قبل شهادة السيد حسن نصر الله كلمها قال لها والله نفسي نخرج في بيت في جبل خالي وبعيد عن الناس جميعا وما عندي أحد إلا أنتي وقلص شاي والكتب، يعني من كمية قربه من زوجته سلام الله عليها ومن كمية حنيته وتعامله اللين. ف يعني هذه العلاقة يجب علينا أن نلتفت لها، هم لا يسردون القصص، أبناء لا يسردون القصص عشان نقول السيد حسن كان مؤمن، كان حالي والله، هم بيسردوا هذه القصص بالذات عشان نتعلم، عشان نستفيد ونطبق هذه القصص في حياتنا. شيء آخر من العلاقات، يعني علاقته بأبيه يرحمه الله وبأمه يرحمها الله أيضا، هي توفت قبل استشهاده بخمسة أشهر، بينما أبوه توفى بعد استشهاده بحوالي عام ونيف تقريبا. فالسيد حسن سلام الله عليه عندما كان يتحدث عنه أبوه كان يقول أنه يعني كان أبر أبنائه به، حتى أنه بعد استشهاده كتب كلمات وفيما معناها أنه كنت أتمنى أنك أنت اللي تحزن علي وتفارقني، مش أنا اللي أحزن عليك وأفارقك، كنت أتمنى أنه العزاء يفتح لي في بيتك ولا أفتح لك عزاء في بيتي. أيضا يعني هناك أيضا مقابلة لأمه كانت تتحدث فيها عن كيفية تودده وحبه وكم كان يعني يتودد لها ويحبها ويفضلها أيضا. يعني هذه الأشياء وهذه الذكريات وجب علينا الالتفات لها خصوصا في هذه الفترة. المقابلة تقريبا تلقيها في الانترنت، هي حوالي دقائق يا سوسن، أو الذي مع أم السيد حسن، أو أن احنا نستمع إلى يعني مقطع للسيد عبد الكريم سلام الله عليه أبو السيد حسن، يعني نوثق هذه اللحظات بشهادات من ألسنتهم هم، وبعدين نرجع نعود إلى الموضوع الميداني. نطلع بفاصل.
1: يجب أن يرى العالم كله عندما يدنس مصحفنا كيف نحتضنه هنا ونسمع صوتنا للعالم. هذا المصحف سنحميه بأرواحنا، سنحميه بقلوبنا، سنحميه بدمائنا، سنحميه بفلذات أكبادنا، وهذه مسؤوليتنا جميعا. إذا هلأ بتقلي أشرف شيء عملته بحياتك، أفضل شيء عملته بحياتك، أعظم شيء عملته بحياتك، بقلك هو الخطاب اللي ألقيته تاني يوم من الحرب السعودية على اليمن.
2: ما يتعرض له اليوم حزب الله ومن هو حزب الله؟ إنهم سادة المجاهدين في هذا العالم، هم من قدموا الشهداء، هم من حفظوا ماء وجه الأمة.

0: حياكم الله من جديد مستمعينا الأكارم، وطبعا يعني نريد أن نستمع إلى حديثكم حول موضوع القدوة في ملامح من حياة السيد حسن نصر الله سلام الله عليه. وسنستقبل اتصالاتكم على رقم التواصل 7228-88-088. وطبعا بعد أن تحدثنا حول موضوع السيد حسن نصر الله وعلاقته بأسرته وبربه وبمحمد وآل محمد، سنتحدث الآن حول علاقاته الاجتماعية وأيضا علاقته كقائد. السيد حسن نصر الله عندما يعني نقرأ عنه ونستمع إلى حديث أبنائه في مقابلات سواء تلفزيونية أو صحفية، يعني نرى كيف أن السيد يعني كان يتضايق إذا مدحه أحد، يعني لأنه يرى نفسه مقصرا بحق الله وبحق أبناء الحزب وبحق عوائل الشهداء. يعني هذه الأعمال كلها ولا يزال مقصر. كانت علاقته بالناس قوية، يعني تحدث يمكن السيد جواد، لا بنته السيدة زينب، تحدثت حول أنه كان موجود مع الناس يراهم من يعني من مكان يعني مطل على شوارع بيروت، وهم لم يكونوا يعلمون بوجوده بينهم بذلك القرب. يعني من من من قوة محبته للناس ومن قوة تعلقه بهم مثل ما هم يتعلقون به، اختار مكان قريب لهم بحيث أنه يتأملهم ويستمع إلى مشاكلهم وإن من مكان بعيد وهم لم يكونوا يرونه فيه. أيضا يعني من علاقته كقائد، السيد حسن نصر الله سلام الله عليه عندما تولى أمانة الحزب ما قالش لابنه والله قد أنا أمين حزب أو أمين عام حزب اجلس وقد به معانا ناس حيحاربوا بدلنا. يعني كان السيد هادي من أوائل أو في أوائل الصفوف المقاتلة والمحاربة لإسرائيل. من الأشياء الذي كانت تؤرق السيد حسن قبل استشهاد ابن هادي عندما كان يذهب إلى مواساة أسر الشهداء ويرجع يبكي، يعني يقول يعني أنا بين واسي أسر الشهداء ويعني ربي ما كرمنيش ما اصطفاش مني من عائلتنا شهيد، أنا مشتيش أواسي أسر الشهداء بالكلام عشان يقولوا إنه قائد بيدفع بأبناء الناس نحو المحارق وعياله جالسين. عندما استشهد ابن هادي يعني كان يلقي خطاب في ذلك العام، يعني في عام 97 كان يلقي خطاب وجاء واحد أعطاه ورقة قرأها وعطفها، يعني ردها بقعدتها وواصل خطابه إلى نهاية الخطاب وتكلم بالدموع ونعى ابنه بنفسه وقال الحمد لله الذي شرفني باصطفاء ابني شهيدا، واليوم أقدر أواسي أسر الشهداء وأنا باذل مثلهم وحاسس باللي بيحسوا. يعني هذا الموقف يكون قدوة لكل قائد، انه مش لانه تحتك يعني تحت قيادتك جنود وألوية وكتائب انك تحبس ابنك بحجة انه هم يقاتلوا وانت تظل، لا يعني لكي تكون قدوة اجعل نفسك في مقدمة الصفوف عشان تكون يعني محط أنظار الأشخاص الذين بيقاتلوا. يعني والله إحنا بنقاتل وأبنائه معنا، حتى هو معنا في الميدان، وبفضل الله أن قياداتنا الحرة في صنعاء كلهم لا يهربون، وكلهم نراهم في الميادين وفي الجبهات، فسلام الله عليهم وعلى اقتدائهم بهذه الصفة العظيمة. أيضا من الصفات التي تحدث عنها أبنائه أنه يعني كان عند السيد حسن أعطوه هدية مسدس، يعني فجواد يعني السيد حسن رده يعني للمسؤولين أنه بيعوا المسدس وزوجوا به أحد المعسرين من شباب الحزب. فجواد ابنه شاف المسدس وقال له، قال للشخص الذي معه المسدس، المسدس جميل اشتي، قال هو حق أبوك، سير لعنده قل له وجي لعندي اديه لك. سار لعند أبوه قال له يا بشتي المسدس، قال طبيعي اشتري، قال يا يعني قالوا الدولك هدية، يعني الرجل قال لي انه مدولك هدية وانا المسدس عجبني اشتي، قال ما الدوليش هدية، هم الدولة امين عام الحزب، انا حسن نصر الله، فانت اذا تشتي المسدس هاتي زلط قيمته اشتريه عشان نزوج به احد الشباب المعسرين في من الحزب، يعني عن كمية هذا التواضع، يعني كيف انه يعني تخلى عن هديته وفي سبيل هذه او في سبيل الحزب وفي سبيل الجهاد بين أبناء هذا الحزب. يعني هو كان يعتبر أو يعتبر الهدايا التي تصله ليست إلا لأمين عام الحزب وهو حسن نصر الله ولا يستحق هذه الهدايا، فكان يعني ينفقها لمن يستحقها من أبناء الحزب. معنا فاصل؟ طيب فاصل وبعدين نعود.
1: وقفة إعلانية.

0: مراعاة لظروف المجتمع وتزامنا مع مولد النور والرحمة صلى الله عليه وآله وسلم، تطلق الهيئة العامة للأوقاف والإرشاد مبادرة تسهيل في أمانة العاصمة ومحافظتي صنعاء وأب، بهدف تصحيح أوضاع المنتفعين بأراضي وعقارات الأوقاف. تتضمن هذه المبادرة حزمة من التسهيلات تشمل التخفيض والتقسيط ومنح امتيازات خاصة للمبادرين بالسداد. تنطلق المبادرة من تاريخ 18 من شهر صفر الموافق 1 من شهر أغسطس وحتى 18 من شهر جماد الأولى الموافق 29 من شهر نوفمبر. فبادر عزيز المنتفع إلى الاستفادة من هذه الفرصة قبل انتهاء الفترة المحددة.
1: الحسن والأوصاف يا سيد الخط يا ميمون في مولدك هيئة الأوصاف.
0: الهيئة العامة للأوقاف والإرشاد، عطاء مصان وإحسان مستدام.

0: تحت شعار وآتوا حقه يوم حصاده، دشنت الهيئة العامة للزكاة المرحلة العاشرة من مشروع توزيع الزكاة العينية من العسل والزبيب واللوز والسمسم والبن والحبوب والتمر لعدد 26,000 سلة غذائية. غذاء واكتفاء، الهيئة العامة للزكاة.
1: لجميع مشاركي الفورجي والفولتي من يمن موبايل، الآن مع باقة مزايا توفير الشهرية بحلتها الجديدة، وفر أكثر واحصل على رصيد أكبر. الباقة تمنحك 450 دقيقة اتصال ضمن الشبكة، 450 رسالة لجميع الشبكات المحلية، 4 جيجا نت 4G منها 2 جيجا تستخدم طوال الوقت، و2 جيجا تستخدم من الساعة 2 صباحا وحتى الساعة 11 ظهرا بفترة صلاحية 30 يوم، وبسعر 2400 ريال فقط شاملة للضرائب، مع ميزة الرصيد التراكمي. للاشتراك في مزايا توفير الشهرية من يمن موبايل اتصل على 444 واتبع التعليمات الصوتية. لمزيد من المعلومات أرسل مزايا توفير إلى 123 مجانا. مزايا توفير، وفر أكثر برصيد أكبر.
2: يمن موبايل، معنا اتصالك أسهل.
3: سبافون، ربع قرن من التواصل. من أول اتصال إلى كل رسالة طمنت قلب، وكل تواصل قرب كل غايب، وكل لحظة جمعتنا معاكم. مش بس نقدم خدمة، احنا نشارككم الحياة. شكرا لأنكم معنا. اليوم نحتفل بالذكرى 25 للتأسيس.
4: سبافون، أصالة وتواصل.

الفرعيه الكبيره جدا في محور المقاومه هي اليمن وتفاعل اليمن. واقعا الانسان تدمع عينه امام تفاعل اخواننا اليمنيين. يعني عندما استمع الى سماحه السيد سيد عبد الملك ويقول انه نحن نريد ان نتقاسم الخبز مع الشعب الفلسطيني، واقعا انا اتاثر عاطفيا واقول يا سيدنا انتم محاصرون، هل لديكم خبز لتتقاسموه مع الشعب الفلسطيني في الوقت الذي يملك كثيرون من العرب والمسلمين في أملاكهم في أموالهم الشخصية مئات مليارات الدولارات، وما يزال عن موائدهم من الطعام مما لذ وطاب يمكن أن يطعم شعوبا بأكملها. على كل تفاعل اليمني إعلاميا شعبيا هذا رائع وعالي، وهذه قوة عظيمة أضيفت إلى

حياكم الله مستمعين الأكارم من جديد، ونذكر برقم التواصل للاتصال معنا وللحديث حول موضوع ذكرى أو الذكرى الثانية لشهادة السيد حسن نصر الله سلام الله عليه، 7228820088 للحديث حول موضوع هذه الذكرى العظيمة التي نمر بها، وبقدر عظمتها وبقدر بقدر ألمها التي نشعر به، لكن السيد حسن هو يعلم أن هذه الخاتمة هي الخاتمة المرضية التي كان يطلبها من ربه مع كل صلاة ومع كل ليلة قدر ومع كل يوم الخامس عشر من شعبان ومع كل أيام من الأيام العظيمة. فالسيد حسن نصر الله سلام الله عليه لم يكن يخيفه الموت، ولم يكن يرتعب من فكرة الموت كما يرتعب منه الأعداء. يعني هو يعلم أن الشهادة في سبيل الله ليست موت، الشهادة في سبيل الله حياة، ولا يحياها إلا الذي طلبها بصدق وبكل أمانة وبكل مصداقية وبكل محبة وعشق للقاء الله، كعشق قاسم سليماني مثلما تحدث هو في كلماته. وهو يعلم ويعي كل اليقين أن نحن لا نهزم، الشهادة عندنا نصر والانتصار عندنا ظفر. فهذه الخاتمة يعني السيد حسن كان يطلبها ويحمد الله سبحانه وتعالى بأنه نالها، ولكن الألم والوجع أننا فقط فارقناه وابتعد عنا في وقت كان يعني المحور والعالم بأمس

0: من كل العالم. كان السيد حسن نصر الله سلام الله عليه من شدة محبته وولائه لقائده الإمام الخامنئي عليه السلام أيضا، كان يتحدث أنه يدعو الله في كل ليلة قدر أن يأخذ بقية عمره ويعطيه للسيد الخامنئي. فكان يعني يحثنا ويعني يصر علينا على أو إن إحنا يعني نلتحق بهذا النهج وبهذه المقاومة. كان السيد حسن نصر الله من أهم القضايا التي تشغله وتؤرقه، ويعني استشهد وهو يدافع عنها وهو يسندها، هي القضية الفلسطينية. يعني إحنا الآن لو نشوف قائد آخر سواء كان يعني من الحاضنة الشعبية للسنة أو يعني على مستوى يعني الشيعة المتشددين، نحن رأينا يعني مثلا الذي في العراق مقتدى تكلم إنه ما دخلنا إحنا بالقضايا الثانية وهو شيعي، إحنا يعني ما نشتيش مبرر لقصف العراق، لو سمحتوا خلونا في حالنا بهذا المعنى. فالسيد حسن سلام الله عليه ما قالش الفلسطينيين سنة وإحنا ما علينا وخليهم كل واحد يدافع عن نفسه، لا، السيد حسن سلام الله عليه كان يرى ويعتقد أن القضية الفلسطينية هي قضية كل عربي مش كل سني ولا حتى كل شيعي. قاتل مع حماس في نفس الخندق ومع حركة الجهاد ومع كتائب القسام ومع كل حركات المقاومة الإسلامية في حماس، وهم كلهم سنة، لا يوجد أحد بينهم شيعي. لكن يعني ما قالش إنه والله أنا ما دخلني يعني خليهم يتقتلوا في كل وادي وفي كل، مثل ما الآن بنلاحظ إنه في جنوب لبنان المجازر بترتكب بشكل شبه يومي. يعني حتى الإدانات التي بنسمعها من بعض المصريين أحيانا بحق المجازر في غزة، نفس العدو بيرتكب المجازر في لبنان ولا بنسمع أي إدانة ولا شيء. ليش؟ لأنهم شيعة، لأنهم شيعة. بينما السيد حسن سلام الله عليه قاتل مع كل هؤلاء في خندق واحد، وهم أشخاص يعني في نفس يعني ليسوا في نفس مذهبه ولا في نفس منطقته ولا يتدخل. يعني لو هو شخص غيره يقول ما دخلني، بس إن ال يعني النداء الإنساني والإسلامي يدعوه إلى الوقوف مع إخوانه في كل بقاع العالم، يعني مع إخوانه المستضعفين. ورأينا خير دليل وخير شاهد وقوفه مع أبناء اليمن في ثاني يوم من العدوان. يعني نحن اليمنيين نعرف حجم الخذلان الذي مررنا به في هذه الأيام وفي هذه اللحظات، خذلان يعني مؤلم. أنا كنت طفلة في هذه الفترة، الصف الثامن، وكنت جالسة تسمع خطابات الجامعة العربية، والله يعني مريعة، بس واحد من الجامعة العربية يقول لهم اللي بتفعله ما يصبرش، اللي بتفعله حرام. مع ذلك ولا واحد تكلم ولا واحد حتى فتح فمه وقال إنه العدوان هذا ظالم وغاشم. بينما المساء جاءت كلمة السيد حسن نصر الله كأنها كانت بلسم. وإحنا في في على المستوى الشخصي لما تبصر نفسك واقف في مكان الكل فيه ضدك والكل فيه يشتي يأكلك بسنانه، ويجي معك واحد يقول ما لكم عليه يا خبره ما فعل، والله لا تمتن له بروحك وبحياتك. وهذا السيد حسن نفس الشيء، يعني وقف معنا وإحنا بعيدين منه، وما كانت مظلوميتنا واضحة للجميع، كانت مظلوميتنا يعني خصوصا في 2015 ما كان حد يعرف ولا يعلم ان احنا مظلومين، مثل ما كانوا بيقولون ان احنا بنسب الصحابة وثرنا على الشرعية ونشتي نقصف مكة وهذا الكلام كله. لكن السيد حسن هو الوحيد الذي آمن بعدالة هذه القضية، فمن واجبنا كما هو من واجب الشعب الفلسطيني والشعوب التي وقف معها بشكل عام أن يبادلوا الوفاء بالوفاء، وهذه الذكرى ألا تمر عليهم مرور الكرام، لأن السيد حسن ما كانت ذكرى استشهاده محطة يعني نمشي منها وخلاص، يجب أن يتوقف عندها كل حر. هو ليش استشهد؟ هو استشهد عشان نحن يعني نعيش، وإحنا نعيش وخلاص، يعني عيجي النصر في يوم من الأيام. من هو كانوا صاحب هذا النصر وصاحب هذا التخطيط والتكتيك كله؟ هو كانوا هو والشهداء من رفاقه، والشهداء في كل يعني بيئة المحور أو بيئة المقاومة. فمثلما سنوفي لشهداء اليمن وللشهداء التي سالت دماؤهم على طريق القدس في إيران وفي فلسطين، وجب علينا أن نوفي لدماء هذا الشهيد العظيم الذي استشهد وكان يعني مجتمع برفاقه للحديث عن المستجدات وللتخطيط للمعركة القادمة مع العدو الصهيوني. وكانت يعني للحديث عن شهادة السيد، كانت حول يعني حوالي قبل المغرب بدقائق، وعندما استمعنا إلى حديث المسعفين إنه كان يعني خرج من الوضوء للصلاة، وكانت الخواتم يعني مبعودة عن يده، والعمامة أيضا لأنه كان عادو خرج من وضوءه للصلاة، وكان يعني في حالة استرخاء، يعني منتظر للأذان أي حين يأذن عشان يقوم يصلي. من كمية الأطنان الذي صبت عليه 85 طن، هذا 85 طن يعني تهدم، يعني حارات تهدمت حارة على ما هي في لبنان، لكن يعني من كمية هذه الأطنان قال المسعف كنا نشم الغازات، يعني وعاد إحنا طالع في الدورة 15 كنا نشم الغازات اللي نازل في البدروم اللي كان جالس فيه السيد، ونزلنا قال نزلنا وكنا ندعي من الله إن السيد ما يكونش في المكان اللي كان فيه، لأنه لو كان في المكان اللي كان فيه فهو شهيد لا محالة. وبفضل الله إن السيد حسن عندما استشهد ما يعني لم يخدش حتى خدش واحد، كل الـ يعني الوفاة جاءت بسبب الغازات التي استنشق رائحتها. استشهد وهو متجه لمناجاة الله، كان يخطط لمهاجمة العدو والدفاع عن أبناء غزة، فوجب علينا كما نوفي لدماء شهدائنا وأهل غزة يوفون لدماء شهدائهم، وجب عليهم الوفاء لدماء هذا الشهيد العظيم والطاهر يعني العظيم والطاهر والمفدى سلام الله عليه.
1: كلمة حق، هذا الشعب اليمني شعب مظلوم، شعب غريب، شعب متروك، تجاوز بمظلوميته الشعب الفلسطيني.

نحبك لله يا ابن النبي، نحبك يا سيدا سيدا. إذا لم تكن أنت منا فمن؟

0: حياكم الله من جديد مستمعينا الأكارم، ونذكر برقم التواصل لمن أراد الاتصال والمشاركة معنا في ذكرى استشهاد السيد حسن نصر الله سلام الله عليه، وللحديث حول كيفية الاقتداء بهذه المدرسة العظيمة. طبعا يعني في هذه الحلقة أظن أننا تحدثنا عن غيظ من فيض في يعني عن هذه الشخصية. يعني لو كنا يعني للذي ما استمعوش إلى بعض مقابلات أبنائه وإلى مقابلات أمه وأبوه، فالنصيحة لهم يعني إذا يريدون أن يعني يلتمسوا أكثر من هذه السيرة العطرة يستمعون إلى هذه المقابلة. معنا اتصال. ألو ألو ألو ألو.
1: السلام عليكم.
0: وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. من معنا؟
1: معكم رمز الوفاء.
0: أهلا يا رمز الوفاء، تفضلي.
1: نحن الآن نمر في ذكرى استشهاد السيد حسن نصر الله، الرجل العظيم الذي كان رجلا بحجم أمة، وكان أمة بحجم في رجل، الرجل الذي قهر أمريكا وإسرائيل، الرجل الذي عرف العالم إن الكفر أوهن من بيت العنكبوت، ما عليهم إلا أن يتحركوا وأن يبذلوا الأسباب، الرجل الذي كان أبا حنونا وأخا وفيا وقائدا شجاعا، الذي كان في الميدان دائما لا يخاف لومة لائم، الرجل الذي بيض وجه الأمة حقيقة بكل ما تعنيها الكلمة، فسلام الله عليهم. وما نستطيع أن نقول لهم إلا نحن على خضاكم دائما وعلى الدرب ماضون حتى نحرر القدس، وهذه هي يا أمة أمية كل محور المقاومة، وسنحققها بإذن الله قريبا
0: بإذن الله يا رمز الوفاء.
1: والتحية لك يا أستاذة بتول والمخرجة، ولو سمحت النظام يا أخوتنا يا حزب الله.
0: والتحية موصولة لش، وعظم الله لنا ولكم الأجر. شكرا كثيرا.
1: في أمان.
0: في أمان الله. نعيد التذكير برقم التواصل 72882088.

من جديد مستمعينا الأكارم، ونذكر برقم التواصل 7228820888. طبعا يعني هناك رسالة تقول: سلام الله على رجل لم يهب الموت ووقف حتى نال ما يتمنى، والتحية ليش يا أعز وأغلى مذيعة. التحية كذلك موصولة ليش مني ومن سوسن ومن كل الطاقم.

0: اتصال. الو،
1: السلام عليكم.
0: وعليكم السلام.
1: انتي استاذه
0: حيا باش من معانا؟
1: محبه الزهراء.
0: اهلا يا محبه الزهراء.
1: اولا نعزي الامه الاسلاميه ونعزي انفسنا باستشهاد السيد حسن نصر الله
0: سلام الله عليه وعظم الله لنا ولكم الاجر.
1: ذلك هو شهيد الحق، شهيد الانسانيه، شهيد الجهاد، شهيد العطاء، سلام الله عليه يوم جاهد العدو الاسرائيلي، وسلام الله عليه يوم وقف مع المظلومين، وسلام الله عليه يوم قال كلمة الحق، سلام الله عليه يوم يستشهد، سلام الله عليه يوم يبعث حيا، وعهد منا أن نمضي على خضاه وعلى نهجه وعلى جهاده، سنبقى أوفياء له ما دمنا أحياء، وفي الأخير سلام الله على جميع شهداء الأبطال. التحية لك أستاذة بتول وجميع باقي من ذات آفاق. سامن بإث الرضوى
0: بإذن الله. بأس الرضوان مش بأس. إن شاء الله يا محبة الزهرة.
1: شكرا لكم.
0: شكرا كثيرا، في أمان الله. نستمع إلى زامل بأس الرضوان لو قد لقيتي.

طبعا وصلنا وإياكم إلى نهاية حلقتنا لليوم. نجدد التعازي لنا بذكرى شهادة السيد حسن نصر الله سلام الله عليه، هذه الذكرى الثانية التي تمر علينا ونحن يعني لم نسمع خطابا ولا يعني ولم نرى طلة ولم يعني نلقاه حتى وإن عبر شاشات التلفاز، لكن يعزينا أنه إلى جانب جده الحسين وأبيه السجاد وعمه زيد وكل هذه العظمة كان يستحقها، ولو كان هناك وسام أرفع من الشهادة لناله السيد حسن نصر الله، وهو يعني الذي أفنى عمره جهادا وكفاحا وبذلا، وفي هذه الأيام وجب علينا أن نتركه ليرتاح وليضع الحمل الذي احتمله على كاهله لمدة عقود طويلة. كل التحايا لكل من استمع إلينا ولكل من شاركنا بالتعازي، وعظم الله لنا ولكم الأجر، ولا أخلى الله أيامنا ولا أيامكم من ذكره. وبإذن الله من كان محبا لهذا القائد الفذ العظيم فليقتدي به وليجعل في الأرض الذي أخذ منها حسن نصر الله ليملأها بآلاف حسن نصر الله، وكلنا حسن نصر الله. كل التحايا للجميع، وإلى الملتقى في فترات أخرى بإذن الله عبر إذاعة الوعي والبصيرة أفاق FM 98.7 و 98.5 من المخرجة سوسن مجاهد. كل التحايا ومني أنا البتول خالد، في أمان الله.

0: الآن إلى إذاعة آفاق 98.7 و98.5 صوت الوعي والبصيرة.
1: ولد محمد لو أكلنا تراب هذه الأرض وشربنا رياحها ولبسنا من أشجارها وسكننا في جبالها هيهات منا.
2: وما تريدونه منا يا آل سعود هو المستحيل بعينه. نحن أحرار، خلقنا أحرار، وسنعيش أحرار، وسنموت أحرار، ولعب العبودية لكل طواغيت الأرض.
3: نمكنهم دروسا لكي يعرفوا قيمة اليمني والشعب اليمني، كرامة الشعب اليمني.

0: بماذا انتصرنا؟ بماذا واجهنا مكائد الأعداء، كل الأعداء؟ كيف تحققت لنا في الميدان هذه التسهيلات الكبيرة التي اندهش منها كل العالم؟ الله سبحانه وتعالى هو الذي
1: وقفة إعلانية.

0: مراعاة لظروف المجتمع وتزامنا مع مولد النور والرحمة صلى الله عليه وآله وسلم، تطلق الهيئة العامة للأوقاف والإرشاد مبادرة تسهيل في أمانة العاصمة ومحافظتي صنعاء وأب، بهدف تصحيح أوضاع المنتفعين بأراضي وعقارات الأوقاف. تتضمن هذه المبادرة حزمة من التسهيلات تشمل التخفيض والتقسيط ومنح امتيازات خاصة للمبادرين بالسداد. تنطلق المبادرة من تاريخ 18 من شهر صفر الموافق 1 من شهر أغسطس وحتى 18 من شهر جماد الأولى الموافق 29 من شهر نوفمبر. فبادر عزيز المنتفع إلى الاستفادة من هذه الفرصة قبل انتهاء الفترة المحددة.
1: الحصن والأوصاف يا سيد الخط يا ميمون في مولدك هيئة الأوصاف.
0: الهيئة العامة للأوقاف والإرشاد، عطاء مصان وإحسان مستدام.

0: باقات نت توفير الشهرية من يمن موبايل تلبي احتياجاتك وتناسب أوقاتك. باقة 5 جيجا ب 2300 ريال فقط، منها 4 جيجا تستخدم في أي وقت، 1 جيجا تستخدم من الساعة 2 صباحا وحتى الساعة 11 ظهرا. باقة 7 جيجا ب 3000 ريال فقط، منها 5 جيجا تستخدم في أي وقت، و 2 جيجا تستخدم من الساعة 2 صباحا وحتى الساعة 11 ظهرا. صلاحية الباقات 30 يوم لجميع مشاركي الفورجي والفولتي من يمن موبايل. أسعار الباقات شاملة للضرائب. للاشتراك اتصل على 444 واتبع التعليمات الصوتية، ولمزيد من المعلومات أرسل نت توفير إلى 123 مجانا. باقات نت توفير، باقات لكل الأوقات.
1: يمن موبايل، معنا اتصالك أسهل.
2: قد يختلف الشكل وقد تختلف الطريقة، فقد تكون سيجارة في يدك أو شيشة أمامك أو مدواخا أو سيجارة إلكترونية، تختلف الأشكال لكن الحقيقة لا تتغير. فمهما اختلفت طريقة التدخين، تبقى المواد السامة والمسرطنة خطرا على صحتك وتصل إلى رئتيك. لذلك لا توجد طريقة آمنة لتدخين التبغ، فلا تبحث عن شكل مختلف ولا عن طريقة أقل خطرا. ابتعد عن التدخين بكل أشكاله، غير عادتك لا شكلك. فلا يهم كيف تدخن، فالخطر واحد وجميعها تسبب السرطان. مع تحيات صندوق مكافحة السرطان.
3: أنتم تستمعون الآن إلى إذاعة آفاق 98.7 و98.5، صوت الوعي والبصيرة.

يؤكد على تثبيت معادلة وحدة الساحات والتعاون والتنسيق الكامل مع محور الجهاد من فلسطين ولبنان وإيران والعراق واليمن، واستعدادنا لمواجهة أي تصعيد. يؤكد ثبات الشعب اليمني انطلاقا من هويته الإيمانية ومسيرته القرآنية على مساره التحرري الجهادي وموقفه القرآني وتمسكه بقضايا الأمة وفي مقدمتها القضية الفلسطينية، وإسناده للمظلومين والمجاهدين في غزة وعدم القبول بتجزئة المعركة.

0: نحن لا يمكن أن نسكت عن ما هو حاصل طويلا. أفسحنا المجال للوساطة بالقدر الكافي. إذا لم يحصل تطورات إيجابية، إذا لم يحصل معالجة لتلك الإجراءات الظالمة بحق شعبنا، إذا لم يقلع السعودي عن سياساته العدائية وعن إصراره في الاستمرار على النهج العدائي ضد شعبنا والاستمرار في حالة العدوان والحصار والظلم والمؤامرات والاحتلال، فإن موقفنا سيكون موقفا حازما وصارما. ونحن بحمد الله لسنا غافلين خلال هذه المدة، نحن نسعى إلى تطوير قدراتنا العسكرية بكل ما نستطيع من أجل هدفنا المقدس في التصدي للأعداء، في دفع الظلم عن شعبنا، في السعي لتحقيق الأهداف المقدسة لتحرير وإنقاذ بلدنا، ولأن يحصل شعبنا على حقه في الحرية والاستقلال التام. أنا في هذا المقام أوجه التحذير الجاد إليهم وأقول لهم لا يمكن أن نسكت ولن نسكت تجاه الاستمرار في حرمان شعبنا من ثروته الوطنية، تجاه الاستمرار في الاحتلال لبلدنا، تجاه الاستمرار في حالة العدوان والحصار. وإذا كنتم تريدون السلام فطريق السلام واضح، وليس هناك من جانبنا أي شروط تعجيز.
1: أنتم تستمعون الآن إلى إذاعة آفاق 98.7 و98.5، صوت الوعي والبصيرة. تستمعون الآن لبرنامج عياطة آفاق.
2: اللهم صل وسلم على سيدنا محمد وعلى آله الطيبين الطاهرين. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته مستمعين الكرام، مستمعي إذاعة آفاق FM صوت الوعي والبصيرة ومنبر الثقافة الصحية، حياكم الله وبياكم وأسعد الله ظهيرتكم. نسأل الله سبحانه وتعالى أن يشافي أمراضكم وأن يصح أبدانكم وأن يجنبكم وأهلكم الأمراض والأسقام والأوبئة. نحن معكم على الهواء مباشرة في عيادة آفاق التي تأتيكم يوم الاثنين من كل أسبوع، والذي سنناقش يومنا هذا حمى النفاس مع ضيفتنا الدكتورة غدير عبد الله الشامي أخصائية النساء والتوليد. كونوا معنا. بداية نرحب بضيفتنا الدكتورة غدير عبد الله الشامي أخصائية النساء والتوليد، حياكم الله دكتور في دكتورة في إذاعة آفاق.
3: بسم الله الرحمن الرحيم، والصلاة والسلام على سيدنا محمد وعلى آله الطيبين الطاهرين. شكرا لكم والجميع مستمعين إذاعة آفاق على استضافتنا لهذا اليوم، وإن شاء الله تكون حلقة ممتعة غنية بالمعلومات يستفيدوا منها كل المستمعين.
2: ونحن نشكركم على حضوركم. مستمعينا الكرام، بإمكانكم التواصل معنا والاستفسار من ضيفتنا الدكتورة، الاتصال على أرقام الإذاعة 72-288-20-88 أو عبر التلفونات الثابتة للإذاعة 01-33-081-01-33-082. نستقبل آرائكم واستفساراتكم واتصالاتكم على الأرقام المذكورة آنفا. بداية دكتورة، لطالما تستقبلون الكثير من المشكلات الصحية التي قد تحدث للمرأة، ومنها حمى النفاس، وحمى النفاس التي تحدث بعد الولادة سواء كانت الولادة طبيعية أو بعملية قيصرية، وفي بعض الحالات قد تبدأ الأعراض بشكل بسيط ثم تتطور العدوى بسرعة إذا لم تكتشف وتعالج مبكرا. لذلك ما المقصود بحمى النفاس؟
3: المقصود بحمى النفاس هي ارتفاع درجة الحرارة بعد الولادة سواء كانت ولادة طبيعية أو عملية قيصرية، وتزيد فيها درجة الحرارة عن 38 درجة مئوية أو أكثر.
2: نعم، متى ممكن أن تحدث؟
3: هي غالبا تحدث بعد الولادة، ولكن الحمى أو ارتفاع درجة الحرارة خلال أول 24 ساعة هي تحدث بعد الولادة، سواء كانت ولادة طبيعية أو بعملية قيصرية، ولكن بعد 24 ساعة من الولادة. ارتفاع درجة الحرارة قبل 24 ساعة ما نعتبرهاش حمى نفاس أو نخاف منها، قد تكون استجابة طبيعية من الجسم غالبا بعد الولادة، فإحنا بنبدأ تقييمها أو تشخيصها أنها حمى النفاس إذا ارتفعت عن 38 درجة مئوية بعد أول 24 ساعة من الولادة.
2: نعم، بالتأكيد دكتور على أن هناك أسباب لحمى النفاس، طالما وأنتم عرفتم أن حمى النفاس لا تعتبر لا تعتبرونها إلا بعد 24 ساعة، بالتأكيد نعم. على أن هناك أسباب لهذه حمى النفاس.
3: الأسباب كثيرة، وتعتمد هل كان نوع الولادة ولادة طبيعية أو كانت بعملية قيصرية. رغم أن نسبة حمى النفاس بتزيد أكثر في حالات الولادة بالعمليات القيصرية. الأسباب منها التهاب بطانة الرحم، التهاب أو حصل معانا عدوى في جرح العملية إذا كانت قيصرية، إذا كان في معانا جرح في العجان أو كان معانا تمزقات في العجان أثناء الولادة قد تحدث فيها التهاب وتدخل المريضة بعدين بحمى النفاس. معانا التهاب المسالك البولية اللي بيحصل معانا بيكون واحد من أهم الأسباب وأكثرها انتشارا. بيكون معانا ممكن احتقان أو التهاب الثدي اللي بيحصل غالبا سواء كانت ولادة طبيعية أو بعملية قيصرية. وباقي معانا جزء بيحصل إنه بقاء أجزاء من المشيمة داخل الرحم لم يتم خروجها وقت الولادة الطبيعية أو العملية، فبقائها داخل الرحم بعد الولادة ممكن يؤدي إلى حمى النفاس. أحيانا بيكون وجود مثلا عدوى معينة في الحوض، هذه الأسباب اللي بتكون خاصة بفترة النفاس متعلقات الولادة. هنالك حمى قد تظهر في هذه الفترة ليس لها علاقة مثلا بالولادة، مثلا تجي عند المريضة اللي هي الملاريا، يكون في عندها التهاب السحايا أو أي عدوى أخرى ممكن تصيب، التهاب الجهاز التنفسي، كلها تؤدي إلى ارتفاع درجة الحرارة سواء لمريضة أو المرأة بعد الولادة أو بدون.
2: نعم، بالتأكيد على أن هناك مثلا نساء أكثر عرضة.
3: نعم، النساء الأكثر عرضة مثلا غالبا هي النساء التي تمت ولادتها عن طريق العمليات القيصرية، هي أكثر عرضة من غيرها. المريضات اللي مثلا عندها إصابة سابقة مثلا اللي هي مرضى السكر نسبة الالتهابات عندها أعلى. المريضة التي تعاني من فقر دم سابق أثناء فترة الحمل بيكون ظهور عندها ظهور الحمى النفاس عندها أكثر. المرأة الذي مثلا يحصل عندهم احتقان في الثدي أو مرض عطش كويس بتكون أكثر عرضة. المريضة اللي يكون عندها مثلا سوء تغذية من وقت الحمل أو بعد الولاد سواء طبيعية أو عملية بتزيد نسبة التهابات الحمى النفاس عندهم.
2: نعم دكتورة، على أن طالما أنتم ذكرتم الأعراض وذكرتم الأسباب، بالتأكيد على أن هناك أعراض يجب الانتباه لها، لأنه أنتم ذكرتم في البداية على أن حمى ارتفع مثلا أكثر من 38 درجة حرارة مئوية، ما هي الأعراض الذي مثلا الذي يجب الانتباه لها وضرورة مثلا إسعاف المريضة أو عرضها على الطبيبة في حال حصول ذلك؟
3: نعم، معنا أعراض خاصة بالمريضة إذا دخلت في حمى النفاس، وفي معنا نسميهن عوامل خطر حصلت معنا وقت الولادة أو وقت المخاض تخليني أنتبه على المريضة أنها ممكن تدخل في عدوى النفاس. مثلا المريضة وقت الولادة طالت فترة المخاض عندها، حصل لها نزول ماء الجنين لفترة أكثر من 24 ساعة، المريضة احتصل لها جزء أو احتباس للمشيمة وكان في صعوبة في إزالتها، هذا المريضات اللي بيكون أكثر

0: عرضة. طيب هذا بتكون هي الفئة الأكثر عرضة للإصابة. إيش ممكن تظهر عليها من أعراض؟ أول عرض احنا اتفقنا عليه هو ارتفاع درجة الحرارة بعد 24 ساعة من الولادة أكثر من 38 درجة وأكثر، هذا أهم شيء. ثاني شيء بيكون في معانا إفرازات مهبلية، لكن ما تكونش الإفرازات الطبيعية، بتكون ذات رائحة كريهة وغير المعتادة عند اللي هي المرأة بعد الولادة. إذا كان في عندها نزيف مهبلي ممكن يزيد النزيف، خاصة لو كان في عندها أو كان السبب هو وجود اللي هي البقايا للمشيمة ما تمش إزالتها بعد الولادة. إذا كانت المريضة بعد عملية قيصرية حتلاحظ مثلا التهاب أو إحمرار أو ألم شديد مكان الجرح أو خروج اللي هو الصديد أو ما يسمى بالقيح. إذا كانت المريضة لديها جرح في العجان أو تمزقات حنلاحظ إحمرار المنطقة أو منطقة الجرح، خروج اللي هي الصديد نفس الكلام، وجود ألم مبالغ فيه أو أكثر من المعتاد في مكان الجرح. إذا ما تمش العلاج مثلا في وقت مبكر ممكن حتعادي المريضة من دوخة شديدة، ضعف ارتباك، ممكن حتى أنه يحصل نسبة الوعي حق المريضة بيبدأ يقل.
1: مع أن نفهم من كلامكم على أن حمى النفس تحدث بعد القيصرية والطبيعية صح؟
0: أيه، يعني نسبة القيصريات حدوث العدوى فين أكثر من الولادة الطبيعية.
1: دكتورة، هل مثلا ممكن أنه أنتم ذكرتم موضوع التغيرات الذي ممكن تحصل ومنها الثديين، يعني هل ممكن أن تكون الحمى بسبب احتقان الثدي؟
0: هي شائع أن تحصل بسبب التهاب اللي هو الثدي، وخاصة اللي بيكون محتقن أنه ما بيتمش تفريغ الحليب بشكل كامل بعد الرضاعة، ولكن ما مش كل الأسباب حتكون عائدة على احتقان أو التهاب الثدي. يعني احنا بنحطه من ضمن التشخيصات اللي احنا وقت الفحص بعدها بنرجع نتأكد من السبب، يعني احتقان يليه بعدين احمرار أو تكتل في الثدي نفسه ممكن يكون هو أحد الأسباب.
1: أيضا دكتورة، طالما أنتم ذكرتم أنواع الحمى ذكرتم منها خطيرة ومنها غير خطيرة، مثلا متى تكون خطيرة؟
0: الخطرة هي إذا تحول الحمى العادية اللي هي الفيبر إلى اللي احنا بنسميها السبسز أو اللي هو تعفن الدم، وهذه بيبدأ يحصل فيها تغيرات في العلامات الحيوية للمريضة، يعني بيبدأ زيادة في النبض، زيادة في التنفس، ومثلا انخفاض في ضغط الدم، بتبدأ المريضة تشعر بالدوخة، بيبدأ يظهر عليها الشحوب والإعياء، وهذه معناها أن الحالة تحولت مثلا من الفيبر إلى السبسز اللي هو تعفن الدم.
1: أنتم كطبيبات النساء والتوليد بالتأكيد على أنه معكم خطوات مثلا في التشخيص، ما هي طرق التشخيص الذي يتم من خلالها التفريق مثلا بين الحمى التي ممكن تحصل غير خطرة والحمى الخطرة التي يجب عرض المريضات على الطبيبة؟
0: نعم، احنا اول ما بتجي لنا مثلا المريضة بعد الولاد او بعد العمليات القيصرية بيتم فيها التقييم العام للمريض او للمريضة اللي توصل لنا وقياس العلامات الحيوية، وبعدها الفحص السريري، وبعدها بنلجأ للفحوصات المخبرية. اهم الاشياء اللي احنا حنشوفها، احنا حندور اولا على السبب وهذا اهم شيء، وثاني شيء حندور اني على المضاعفات هل دخلت لها المريضة او لا. مثلا بتجي المريضة مثلا تشتكي بس من حمى او كان عندها دوخة او كان مثلا في اغماء، بعدها بنقيس العلامات الحيوية، بنشوف درجة الحرارة هل فعلا مرتفعة عن 38، بنقيس لها النبض، بنشوف معدل التنفس، وبنقيس لها الضغط. اذا في اختلال لأحد الاعراض هذه ممكن تحتاج المريضة الى رقود في المستشفى، ما بتكونش معالجتها وروح البيت مثلها مثل مريضة حمى النفاس العادية. وبعدها حنفحص اللي هو البطن، غالبا لو كانت قيصرية حنشوف مكان الجرح، نتأكد هل في احمرار، هل في تورم، هل في خروج لقيح أو صديد، بنتأكد بالفحص المهبلي إذا كان في جرح من نفس الأعراض، يعني هل في احمرار، هل في ألم، هل في صديد، هل في خروج الإفرازات غير طبيعية من المهبل نفسه. ثاني شيء إذا استبعدنا وجود جرح مثلا للقيصرية ملتهب أو جرح العجان، بنرجع بعدها نفحص اللي هو الثدي ونشوف هل في احتقان، هل في احمرار، هل في تورم معانا. إذا ما حصلناش بنرجع ننتقل مثلا نسأل المريضة هل في حرقة في البول، هل في تكرر للبول، هل في دم مثلا مع البول، على أساس نحن نستبعد.

0: ذكرتم ثم من الأعراض على أنه بيجي مثلا التهابات مهبلية وخروج مهبلي، ما هي العلاجات مثلا أو النصائح التي تنصحون بها الأمهات والأخوات الذين يعانين من هذه من هذا المرض؟
1: احنا بنقول انه الام في فترة النفاس يعني هي فترة مهمة بيتم فيها عودة الجسم والفسيولوجية الطبيعية للجسم الى ما كانت عليه قبل الحمل، يعني هي 6 أسابيع مهمة ان التغيرات اللي بتحصل في الجسم ترجع الجسم وهرموناته الى ما كان قبل الحمل. فيكون مهم ان الام تركز على كل العلامات اللي بتحصل معاها، يعني كانت الام عارفة كيف الخروج الطبيعي، اذا حصلت اختلاف عن ما هو عليه زادت الكمية، زادت اللي هو الرائحة كانت كريهة، الكمية كانت زيادة، لون الدم مثلا رجع أكثر من ما قبل وكان مثلا دم صافي أو دم متخثر، في هذه الحالة يجب على الأم أنها تطلب العناية الصحية وتعرض نفسها على الطبيب قبل أن تتفاقم الحالة وتدخل في تعفن الدم لا قدر الله.
0: دكتورة، مثلا في حال مثلا كانت العملية قيصرية وظهرت الحمى، كما قلتم على أنه تظهر حمى وإحمرار حول منطقة الجرح حول العملية، ما هي النصيحة التي تنصحون بها الأخوات والأمهات في هذه الحالة؟
1: إحنا أول شيء بننصحهم بعد العمليات أنه المحافظة على جرح العملية نظيف وجاف، ما تمسكهش أي يد غير معقمة أو شخص غير مؤهل، أو مثلا يتم مجارحتها في بيت أو مجارحتها في عيادة يعني ما هيش معقمة، هذا يعني كمان ممنوع. إذا تخضر أو امتلأ جرح العملية مثلا بماء أو أي محلول كان عليه، نحن ما نخليهاش رطبة أو مبللة. يفترض أن المريضة إذا مسكت جرح العملية إذا افتك عليها اللاصق، إذا تبلل عليها اللاصق يفترض أنها بأسرع وقت تجارح العملية في مكان يكون معقم، في مستشفى ما يكونش في عيادة ولا في بيت، بمواد معقمة نظيفة، استخدام شاش معقم والحفاظ عليه. كل ما كان الجرح نظيف وكل ما كان الجرح ناشف كل ما كان التئام أسهل، ولكن إذا حصل وقد دخلت المريضة في العدوى أو لاحظت خروج أي صديد منه يفترض أنها بأسرع وقت تعرض نفسها على الطبيب الجراح اللي يعملها العملية بحيث يأخذ عينة من هذا الصديد ويتم مجارحته مجارحة صحيحة وعمل الخطوات المناسبة. يعني في معانا جروح ممكن تستجيب للمضاد الحيوي والمجارحة اليومية، وفي جروح بنجارحها مرتين في اليوم ونعطيها مضاد حيوي لكن عن طريق الوريد، وفي جروح بتحتاج مننا رقود في المستشفى، وفي جروح لا قدر الله بتحتاج نحن نعمل لها فتح وندخل نغلقها مرة ثانية في غرفة العمليات. فكل ما كان الاكتشاف مبكر كل ما كان العلاج أسهل، كل ما كان في وقاية من الدخول في جرح العملية مثلا في الالتهابات والمضاعفات كانت النتائج أفضل.
0: نعم، معنا اتصال. ألو، مرحبا.
2: ألو.
0: نعم، تفضلوا.
2: صباح الخير.
0: صباح النور.
2: عندنا سؤال.
1: تفضلوا.
2: في وحدة يعني تتأخر بالدورة 5 شهور 6 شهور، وهي صراحة عند دكتورة والدكتورة قالت لها عندك ارتفاعات بالهرمونات وقابل لها حبتين، يعني وقالت لها كل 3 أيام نفتح حبة وما نفعت اسمها نفتحتك.
1: الحالة يعني تحتاج مثلا عرض على الطبيب أو العودة إلى الطبيبة المعالجة للحالة لمعرفة هل استجابت المريضة أو لا، وهل العلاج اللي معها تحسنت فيها المريضة. يعني ما ينفعش نحن نوقف علاج من النص، إحنا الآن مش عارفين لا ما هي الفحوصات اللي عملتوها ولا ما هو العلاج اللي أخذتوه، يعني ممكن ترسلونا بهن ونحن نطلع على الحالة ونقول لكم باللازم.
2: طيب، شكرا لكم.
1: العفو.
0: موضوع لخبطة الدورة الشهرية الذي هي الحلقة القادمة تكون تقريبا معنا بهذا الموضوع
1: إن شاء الله.
0: الدكتورة، بالتأكيد على أن هناك مثلا نصائح وإرشادات مثلا في الوجبات، مثلا ما هي الوجبات الذي تنصحون بها الأمهات بعد الولادة سواء بعملية قيصرية أو ولادة طبيعية؟ الأكلات، السوائل.
1: طبعا قبل ما نتكلم على ما بعد الولاد، احنا نتكلم على الحمل. يعني الحمل نفسه هي عبارة عن مرحلة تحضيرية، كل ما كانت المريضة فيها بصحة كويسة، كل ما كانت فترة ما بعد الولادة هي فترة بتكون آمنة. يعني المريضة إذا كانت بتتابع فترة الحمل وكان عندها مثلا فقر دم، أخذت الأدوية المناسبة، كان أكلها أكل صحي كويس، بيجنبنا نزيف ما بعد الولادة، وبيجي لنا كمان حالات أنها تدخل في حمى النفاس. نفس الكلام المريضة اللي يكون عندها سوء تغذية، لو كانت وقت الحمل بتتابع وأخذت الأدوية المناسبة حيجنبها هذا الدخول في العدوى اللي هي ما بعد الولادة. لكن إذا دخلت المريضة مثلا فترة النفاس، يفترض أنها تلتزم بالوصفة الطبية المقررة من الطبيب. فإذا مثلا كان عندها فقر دم، إحنا بننصح غالبا أن تأخذ الحديد إذا ما احتاجت إلى مثلا إلى نقل دم في المستشفى، إلى جانب مثلا تأكل اللي هي الأكل الصحي الغني بالحديد، مثلا الكبدة اللي هي اللحوم، العدس، الأشياء اللي بتكون غنية بالمواد هذه. غالبا كمان بننصحن من الإكثار من مصدر اللي هي الكالسيوم، اللي هو الحليب، البيض، الأجبان. وإذا كانت المريضة ما بتأكل هنش أو مش متوفرات، ممكن إحنا نلجأ للفيتامينات أو اللي هي الأدوية. وهي فترة النفاس لازم تكون فيها تغذية صحية كويسة، كل ما كانت التغذية جيدة، كانت تحتوي مثلا على اللي هو اللحم، اللحوم، بروتينات، البيض، خضروات، فواكه، كل ما كان التشافي عند الأم أسرع. وإحنا في معنا هكذا أشياء في مجتمعنا خاصة بعد العمليات القيصرية، يخلوا لنا المريضة بدون أكل، يا أما على سوائل خفيفة، يا أما على بسكوت ماري وغيرها، على أساس العملية ما تتضررش. يعني هذا كمان شيء خاطئ إحنا نعاني منه في المستشفيات. مريضة العملية القيصرية هي تعتبر والدة مثلها مثل أولادها الطبيعية. بعد ما تتريح وتتبرز وتكمل مثلا 3 إلى 4 أيام، تأكل أكل مثلها مثل المريضة اللي والدة أولادها طبيعية، ما حتمتنعش من الأكل عشان العملية.
0: السوائل مثلا، ما هي السوائل الذي تنصحنا بها مثلا الأمهات والأهالي، الذي هي لها دور مثلا في تعزيز المناعة، لها دور مثلا في حركة الأمعاء وغير ذلك؟
1: هي العصائر الطبيعية بشكل عام هي الأفضل، أنهم يتجنبوا الأشياء المعلبة، السكريات الزايدة، مثلا عصير البرتقال، عصير الفراولة، الأشياء الحمضية، هي بتسهل أو بتساعد في حركة الأمعاء، وكمان بتعزز المناعة. يعني احنا بنقول لهم الإكثار من المشروبات الدافية، العصائر، يبتعدوا مثلا عن المشروبات اللي هي الباردة. وكل ما كانت العصائر هذه غنية بالفيتامينات والمواد الطبيعية، كل ما كان نسبة التئام العملية وتقليل نسبة الالتهابات وعدم الالتئام كانت ايش اكثر.
0: نعم، ايضا موضوع المنبهات، مثلا البعض مثلا من الاخوات مثلا الامهات يلجأن الى موضوع المنبهات، الاكثر من الشاهي، الاكثر مثلا من القهوة.
1: هو غلط يعني الاكثر من المنبهات، سواء المريضة بعد ولادة او بدون. ولكن احنا بنركز مثلا في حالات الولادة القيصرية، اذا كان في صداع مثلا مستمر بسبب التخدير النصفي، احنا بنقول للام وقت الصداع ممكن تاخذ نسكافيه او حاجة منبهة تخف الصداع الناتج. اما في حالة الولادة طبيعية، فالاحسن انها تقلل منهن عشانها وعشان طفلها، تكون نوم هني، ما يتأثرش بالمنبهات اللي بتاخذهن الام.
0: نعم. ايضا دكتورة، مثلا ما هي مثلا مسكنات الالم التي تنصحنا بها مثلا الأمهات في حال وجود ارتفاع درجة الحرارة، يعني ارتفاع نسبي وليس الارتفاع الذي بشكل خطر تحدثت معنا؟
1: هو غالب المريضات احنا بنكتب لهن مهدئ بعد الولاد، مثلا احنا بنكتب الباراسيتامول او البرامول العادي، ممكن مشين على اللي هو الإيبوبروفين، وهو بيعتمد نوع المهدئ على نوع الحالة، وما هي عوامل الخطورة اللي موجودة معاها، وما هي الأشياء اللي احنا ممكن نوصفهن. لكن الباراسيتامول غالبا هو جرعة آمنة احنا بنعطيه، ممكن كمان نعطيهم الإيبوبروفين اذا ما كانش عندهم مشاكل في الكلى وغيرها، على حسب اللي هي الحالات. ولكن مثلا ارتفاع درجة الحرارة لازم بعد 24 ساعة احنا نعطيه اهتمام، ما هوش يعني شيء عرضي تاخذ له المريضة حبة مستدلية وخلاص. احنا لازم نعرف ايش السبب اللي رفع درجة الحرارة، والتعامل معه في الوقت المناسب والمبكر تجنبا للمضاعفات.
0: نعم. ايضا موضوع الرضاعة الرضاعة الطبيعية. البعض مثلا من الأمهات والأخوات يعزفن مثلا يعزفن عن الرضاعة في حال حصول أي مرض ما، مثلا تشعر الأم مثلا بعد الولادة أنها تعبة مرهقة ولا مريضة، تعزف عن الرضاعة بحجة أنها مريضة ما بالشاء.
1: الرضاعة الطبيعية يعني تعتبر هي نعمة من نعم الله اللي ادها يعني للأم أو للجنين، ولها فوائد للأم كما لها فوائد للجنين. هو أكيد حيكون الأم بعد الولادة تعبة وحتكون منهكة، ولكن الرضاعة الطبيعية تعتبر أساس. يعني هي بالنسبة للأم فوائدها أنها بتخفف لها نزيف ما بعد الولادة، بتساعد الرحم على الانقباض والعودة إلى ما كان عليه قبل الحمل. للطفل تعتبر غذاء شامل متكامل يعزز مناعته ويمده بالعناصر الغذائية المهمة، وبالتالي حتتقوى صحته وصحة الأم. إلى جانب الأشياء اللي احنا بنسميها العاطفية، أن تزيد العلاقة بين الأم وطفلها، يشعر مثلا بالحنان بيهدى فيها الطفل على عكس اللي بياخده من الرضاعة الصناعية.
0: نعم. طالما دكتورة وإحنا بنتحدث عن النفاس ومرحلة النفاس منها حمى النفاس، بالتأكيد أن لديكم نصائح بخصوص مرحلة النفاس مثلا، لأن البعض مثلا بيصابين إحنا بنسميها خثرة دموية مثلا في القدم، DVT. نعم. نصائحكم للأمهات في هذه المرحلة، يعني مرحلة الولادة، أيام الولادة وشهر الولادة، نصائح مثلا في الحركة، في وضعية الجلوس، في ما هي الحركة التي تمنع مثلا من حصول التخثر في القدم في القدمين.
1: فترة ما بعد الولادة صحيح إحنا المريضة بتكون بحاجة فيها للراحة، واللي هو أخذ رست كافي مثلا من الراحة والتغذية، لكن ما نهملش إنه ما يكونش فيها راحة طويلة الأمد، إن تكون المريضة أو المرأة الوالدة جالسة أو ممتدة على السرير لأكثر من ساعتين 3 ساعات 4 ساعات. يعني تحاول بين الفترة والأخرى إنها تمشي، يعني كل ساعتين حتمشي مثلا ربع ساعة بتحرك أو بتجدد الدورة الدموية، وبتمنع من حصول اللي هي جلطات الرجل لا قدر الله اللي تؤدي بعدها إلى جلطات رئوية. ثاني شيء كمان بننصحهن هي تهتم بالتغذية الجيدة لها وبالنسبة للأم نفسها، والحركة الجيدة، وكمان تهتم بالرضاعة الطبيعية لطفلها في ساعات معينة. يعني مثلا في النهار حترضعه ساعات كل ساعتين إلى 3 ساعات، وفي الليل حترضع مثلا كل 3 ساعات إلى 4 ساعات. هذا بالنسبة مثلا للحركة. ثاني شيء احنا بنعتمد على الحركة، هل هي ولادة طبيعية أو عملية قيصرية. مثلا القومة مثلا أو النهوض المفاجئ مثلا من السرير في العمليات القيصرية هذا قد يكون ممنوع. فإحنا في العمليات القيصرية بنخلي الأم مثلا على ظهرها، ولما بتقوم بتحتاج حد مثلا يسندها من أي جانب، وتكون الحركة حقها بطيئة، ولكن لازم حتمشي كل ساعتين. الولادة الطبيعية إذا ما كانش في جرح في العجان حركتها حتكون طبيعية وتتحرك بالشيء اللي هو يريحها وحتتحرك. أما لو كان في معانا تمزقات في العجان أو قطع في العجان، إحنا ننصحهم إن حتكون ممتدة على إحدى الجانبين، خاصة أول 24 ساعة، إنها لما تقوم أو تتحرك أو تمتد ما تجلس على المكان اللي فيها الجرح، وتكون حركتها حركة بطيئة في أول 10 أيام، وبعدها ممكن تمارس حياتها طبيعية بشكل كويس.
0: نعم. هنشكركم دكتورة على هذه المعلومات وعلى هذه النصائح. هل لديكم مثلا نصيحة أخرى للأمهات بشكل عام، في سواء في الحمل ولا في الولادة؟
1: أهم نصائح نحن نعطيها للمريضات أو النساء الحوامل بشكل عام هي الاهتمام والمتابعة الحمل بشكل جيد. كل ما كان الحمل مر يعني بمتابعة جيدة، وكانت المريضة جسديا ونفسيا كويسة، كل ما سهل لنا أن الولادة تمر بالسلام، وفترة النفاس تكون مرة بالسلام وأقل المضاعفات. ثاني شيء النظافة الشخصية مهمة جدا، سواء بعد الولادة الطبيعية أو العملية القيصرية. الاهتمام بغسل اليدين، عدم لمس أي جروح لا تكون مثلا بأيديها غير معقمة أو غير نظيفة. العناية بجرح القيصرية أو العجان، مثلا بعد كل مرة حتدخل الحمام يكون فيها تعقيم مثلا بالأيودين، تمسح مكان الجرح وتحافظ عليه ناشف. ثاني شيء الملابس اللي حتكون لبسها المريضة تكون قطنية ونظيفة، يتم تغييرها باستمرار كل يوم. عدم استخدام مثلا الغسولات أو المهبلية اللي مثلا من الداخل، والالتزام بتعليمات المستشفى بعد الولادة. يعني احنا بعد كل ولادة مريضة عن مريضة بتختلف، بيتم إعطاء نصائح وبيتم إعطاء أدوية على حسب الحالة، يفترض أن المريضة تأخذهن وما تهملش فيهن، أو تقول مثلا أنا خبرتها طبيعي ما فيش داعي للأدوية هذه، لا هي بتأخذ وبتلتزم بالتعليمات اللي أخذتها من المستشفى على أساس تمر فترة النفاس عليها وتكون المريضة كويسة وبصحة جيدة.
0: نعم، نشكركم دكتورة على هذه النصائح المفيدة التي بالتأكيد استفاد منها مستمعين الكرام. كما نشكركم مستمعين الكرام على حسن الإصغاء والمتابعة. نشكر أختنا المخرجة الأستاذة سوسن مجاهد على متابعتها لنا، وإلى حلقات قادمة بإذن الله سبحانه وتعالى. نستودعكم الله الذي لا تضيع ودائعه، معكم من الإعداد والتقديم فارس شوقي إدريس، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.

أنتم تستمعون الآن إلى إذاعة آفاق 98.7 و98.5 صوت الوعي والبصيرة.

فبدلا من أن يحمل السعودي نفسه الأعباء الكبيرة المكلفة ويتعب نفسه فيما لا يصل فيه في نهاية المطاف إلى النتيجة الحاسمة التي يسعى لها، وكذلك يتعب الآخرين، أتعب اليمنيين أيضا، أتعبهم كثيرا. بدلا من كل هذا، لو أنه يترك هذا النهج العدواني تجاه شعبنا العزيز ويتعامل على مبدأ حسن الجوار، كان في هذا الخير له والخير لشعبنا والخير للمنطقة بكله. ثم يترك المجال هناك الأمريكي والإسرائيلي ليكونوا هم من يواجه شعبنا بشكل مباشر، كما حصل في الجولات الأخيرة، جولات في مواجهة الأمريكي والمواجهة مع العدو الإسرائيلي بينهم وبين شعبنا اليمني. فليترك هذه المواجهة لتكون مباشرة، وليجنب نفسه أعباء هذا العداء الذي لا ضرورة له، ليس مضطرا إلى أن يكون معاديا لشعبنا، لا لحماية أمن، كان بإمكانه أن يحظى بالأمن والاستقرار وكل شيء دون أن يستهدف شعبنا بهذا النهج العدواني، بهذه السياسة العدوانية.

0: إذا كنتم مستمرون على سلبيتكم إلى درجة أن الحركات الفلسطينية المجاهدة لا تزال مصنفة عندكم بالإرهاب لسبب واحد، هي أنها تواجه العدو الإسرائيلي وتسعى لتحرير أرضها ومقدسات الأمة في فلسطين، إذا كنتم بهذا المستوى من السلبية لم يكفكم ذلك وكنتم تريدون الإقدام على ما هو أسوأ وأخطر وأكبر، أن تتورطوا وتخسروا مصالحكم، أمنكم، استقراركم، وتجلبوا الخطر على نفطكم وعلى مخزونكم النفطي الضخم.
1: وقفة إعلانية.

0: مراعاة لظروف المجتمع وتزامنا مع مولد النور والرحمة صلى الله عليه وآله وسلم، تطلق الهيئة العامة للأوقاف والإرشاد مبادرة تسهيل في أمانة العاصمة ومحافظتي صنعاء وأب، بهدف تصحيح أوضاع المنتفعين بأراضي وعقارات الأوقاف. تتضمن هذه المبادرة حزمة من التسهيلات تشمل التخفيض والتقسيط ومنح امتيازات خاصة للمبادرين بالسداد. تنطلق المبادرة من تاريخ 18 من شهر صفر الموافق 1 من شهر أغسطس، وحتى 18 من شهر جماد الأولى الموافق 29 من شهر نوفمبر. فبادر عزيز المنتفع إلى الاستفادة من هذه الفرصة قبل انتهاء الفترة المحددة.
1: الحسن والأوصاف يا سيد الخط يا ميمون في مولدك هيئة
0: الهيئة العامة للأوقاف والإرشاد، عطاء مصان وإحسان مستدام. وإحسان
1: يا سيد الخط يا ميمون في مولدك هيئة الأوقاف يا تشارك جميع الكون.
2: اصبر ما تصبر،
3: مش وقته خالص.
4: اش في مالك خوفتنا؟
3: خلص النت فجأة واشتي احمل ملف ضروري جدا. حتى يبث لي يا شباب شوية بس.
4: شفت كيف الكل سكتوا وقلبوا اساميهم صلاح؟ وصلاح قاوب وليت
3: بث لي. انت فيك الخير.
4: ما في بش خير، في بالسكر، فلا تضبح بيش وخرج عبي لك باقة. ما معي إلا قليل
3: اللي في جيبي، يلا يكفي يشتري لي بهامة. يا جماعة حتى يبث لي ساعة بس.
5: لحظة، أنت رقمك 7-4؟
3: أيوة.
5: خلاص سهلة، اشتري ماء وبالباقي عبي سفري.
6: سفري
7: باقات سفري من 7-4، ساعات زيادة بأقل من 200 ريال. باقة سفري 8 ساعات وباقة سفري 4 ساعات. للتفاصيل ارسل سفري إلى 211 مجانا.
5: ها وانا كمان جزع لي معك سفري.
8: سبافون، أصالة وتواصل.

0: هي مالك يا عمة هيوب بتشغال حالك في المزرعة؟ عن جوال العيال يجوز هادو
1: العيال قلنا لهم يروحوا يشكوا على أنفسهم، يروحوا يشكوا على بطونهم. واحد بيني وبينك إمل له بسطة، والثاني سافر. يا أخي إيش نأمل؟ كتنك داري أزرع ما أتأكل عيش.
0: كيف ما تأكلش عيش؟ وضحنا كلنا معنا مزارع وبنترعوى وبناكل ونشرب من خير الله. ليش ما أنت كذا؟ قل لي تدي زكاتك أو ما؟
1: وما دخل الزكاة؟
0: أنت داري إن الامتناع عن دفع الزكاة يؤدي إلى زوال النعمة، يحلق عليك الدبور من كل جانب.
1: والله بيني وبينكم الدبور هذا محلق من كل جانب.
0: ما قلت يا عم هيوب أمانة، أنت بتخرج الزكاة بطيبة نفس.
1: ما هو ما قلت، أرفع صوتك أنا ما اسمعكش.
0: آها لا عند حق الباري ما عاد بتسمعش. يا عم هيوب اتقي الله في نفسك، أنت ضيع تعبك وشقا ومحقت كل شيء.
2: خير العمل
1: اسمع بقول لك، يلا خاطرك شاروح أصلي الذن اسمعه ولا لا؟
0: أنت تاري إن الصلاة لحالها ما تنفعش بدون زكاة، ضروري تتقي الله وتنفذ ما أمرك الله به، صلاة وزكاة وجهة.
1: جزاك الله خير، والله أن كل كلمة قلتها أنت صادق فيها، وفعلا أنا مقصر في دفع الزكاة، لكن بإذن الله أننا ما أتخلف، وأننا بإذن الله من الآن وصائدا شدفع حق الله، وإن شاء الله بإذن الله ربك يعوضنا على ما ضيعته.
3: الهيئة العامة للزكاة.
4: أنتم تستمعون الآن إلى إذاعة آفاق 98.7 و98.5 صوت الوعي والبصيرة.
3: نحلق مع أثير آفاق في سماء المعرفة، ونتجول بين رياض علومها الغناء لنقتطف من فوائدها 5 مرات يانعة من 5 فنون متنوعة. ثمرات من إعداد مازن الشرفي، يقدمه لكم أيوب إدريس، يخرجه إذاعيا محمد علي هبة.
5: مرحبا بكم مستمعين الكرام إلى ثمرات.
3: ثمرة قرآنية، ثمرة قرآنية.
5: أيها الأعزاء، إن القرآن الكريم هو مأدبة الله الفكرية والروحية، وهو صراط المستقيم الذي لا تزيغ به الأهواء، فمن جعله إمامه أفضى به إلى مرضات الله، ومن تدبر آياته انفتحت له مغاليق النفس ومعالم الوجود. فلنجعل آياته حكما على أفعالنا ومنطلقا لبناء شخصيتنا المتزنة التي تجمع بين عمارة الأرض وسلامة الروح. يقول الله سبحانه وتعالى في سورة الأنعام مقررا حقيقة كبرى في التوحيد والعدل: قل أغير الله أبغي ربا وهو رب كل شيء، ولا تكسب كل نفس إلا عليها، ولا تزر وازرة وزر أخرى، ثم إلى ربكم مرجعكم فينبئكم بما كنتم فيه تختلفون. إننا هنا أمام إعلان صريح لمبدأ المسؤولية الفردية المطلقة، وهو أصل أصيل في بناء الضمير الإنساني. فالله سبحانه يقرر أن كل إنسان هو رهين كسبه، وأن العدل الإلهي يقتضي ألا يحاسب أحد بجريرة غيره. إنها دعوة للتحرر من الاتكالية على الآخرين وتحطيم لأوهام النجاة دون عمل، لتؤكد الآية أن الفلاح معلق بمدى استقامة الفرد ونزاهته الشخصية. والسبب الحقيقي وراء كثير من الانحرافات الأخلاقية والاجتماعية يكمن في تغييب هذا الاستشعار بالمسؤولية. فحين يظن الإنسان أنه قد ينجو بفضل مكانة غيره، أو يعتقد أن ذنبه مغفور لمجرد انتماء أو نسب، فإنه يفتح على نفسه أبواب التجرؤ على الجرائم والمعاصي والقبائح. ومن هنا نوقن أن كل انحراف فكري يبدأ من خلل في فهم العدل الرباني، وأن الإيمان بالآخرة ومحكمتها العادلة هو الرادع الحقيقي الذي يحجز الإنسان عن الظلم. إن القرآن يعلمنا أن التغيير الحقيقي يبدأ من محاسبة الذات أولا، وأن الارتقاء الروحي لا يتحقق إلا حين يوقن المرء أن كل لفظ وفعل مرصود في كتاب لا يغادر صغيرة ولا كبيرة إلا أحصاها. ومن هنا نفهم أنه كلما اقترب الإنسان من ربه بوعي وفهم للصفات عدله انعكس ذلك في سلوكه رصانة وعفة وتواضعا، فالغفلة عن ذكر الله وعن المسؤولية الشخصية هي الدافع الأصيل لكل قبح وخرافة. أما استحضار الوقوف بين يدي العزيز الحكيم فهو عامل قدرة وقوة يحفز الإنسان على محاربة الجهل في نفسه وفي مجتمعه، ويجعله يسعى ليكون فردا صالحا مصلحا لا يضره اختلاف الناس من حوله، مدام متمسكا بجادة الحق والعدل، مستبصرا بأن المرجع والمنتهى إلى الله وحده.
3: ثمرة نبوية. ثمرة نبوية.
5: أيها الأحبة، يظل الهدي النبوي هو المشكاة التي تبدد ظلمات الحيرة، وكلام النبي صلى الله عليه وآله هو المنهج الذي يستنقذ النفوس من حيرة التردد وضعف الهمة ليرتقي بها إلى مدارج اليقين والثبات. وفي هذه الثمرة سنقف مع شيء من فيض هديه الكريم الذي يبني فينا الوعي والتوكل الصادق. يقول رسولنا الحبيب المصطفى صلى الله عليه وآله في حديث يرسخ فينا مبدأ الرقابة الذاتية والوعي بالحقوق: كلكم راع وكلكم مسؤول عن رعيته. هذا الكلام النبوي العظيم يحول الإيمان من مجرد معتقد قلبي إلى نظام مسؤولية شاملة، حيث يجعل من كل فرد في المجتمع مهما كان موقعه حارسا للقيم ومسؤولا عن الأمانة التي وكلت إليه. إن النبي صلى الله عليه وآله يريد بناء مجتمع لا يتنصل فيه أحد من واجبه، بأن يدرك أن صلاحه الشخصي مرتبط بصلاح الدائرة التي يرعاها، سواء كانت أسرة أو عملا أو أمة بأكملها. فيرسخ نبينا صلى الله عليه وآله بهذا الكلام اليقين بأن المسؤولية هي أمانة سيسأل عنها العبد بين يدي الله، وهذا يشحن روح المؤمن بالجدية والإتقان في كل عمل يباشره، ليجعل رضا الله تعالى هو المعيار الحقيقي لنجاحه وفلاحه. إن استشعار مسؤولية الرعاية يمنع الإنسان من الجور ويحميه من الغفلة واللامبالاة التي هي منبع الفساد والضياع، ونبينا محمد صلى الله عليه وآله يوضح أن هذا الشعور هو الذي يثمر الروح والفرج في الدنيا والآخرة، لأن القائم بواجبه يعيش بقلب مطمئن واثق بأن جزيل الثواب من الله ينتظر كل من أدى أمانته بصدق وإخلاص بعيدا عن رياء الناس وسخطهم. إذن مستمعين الكرام، علينا أن نقوي إيماننا بهذا المفهوم الشامل للرعاية، ونوقن أن كل عمل نقوم به هو ثغرة من ثغرات الإسلام التي لا ينبغي أن يؤتى من قبلنا، ونعلم أن التمسك بهذا الهدي هو أفضل طريق لبناء مجتمع متماسك يسود فيه العدل وتحفظ فيه الحقوق ويأمن فيه الضعيف بفضل استشعار القوي لمسؤوليته أمام الخالق. فلنجعل سعينا منصبا على إبرار ذمتنا أمام الله في كل ما استرعانا عليه، ولنحذر من التقصير الذي يورث الحسرة والندامة. فالمؤمن الحقيقي هو من يسعى لإعمار آخرته بإتقان مهام دنياه، مستبصرا بأن الله يجزل الثواب لمن جعل التقوى بوصلته في كل شأن.
3: ثمرة تاريخية.
5: ثمرة تاريخية. في ثمرتنا التاريخية مستمعين الأحبة سنتزود من عبر التاريخ ما يبصرنا في واقعنا. فالتاريخ ليس مجرد قصص تحكى لتمضية الوقت، بل هو مختبر إنساني كبير يكشف لنا عن سنن النهوض والسقوط، ويضع أيدينا على الحقائق التي لا تجامل القوي لقوته ولا المبطل لغناه وكثرة أتباعه. نتأمل اليوم في قصة بناء سور الصين العظيم، تلك الأعجوبة التي استمر بناؤها لقرون. إن المتتبع لتاريخ هذا السور يدرك أنه بني لحماية حضارة عظيمة وتأمين حدود كبيرة، لكن العبرة التاريخية لم تكن في صلابة الحجارة، بل في الإنسان المستقر خلف السور. يذكر المؤرخون أن السور اخترق 3 مرات في 100 سنة الأولى من بنائه، وفي كل مرة لم يكن الاختراق بهدم الحجارة أو تسلق الجدران، بل كان عن طريق رشوة الحراس الذين كانوا يفتحون الأبواب من الداخل للأعداء. لقد انشغلوا ببناء السور العظيم ونسوا بناء الإنسان الذي يحمي هذا السور ويكون سورا من الوفاء والعقيدة الراسخة لأهله وسكان أرضه. وهنا ندرك أن الحصون المادية مهما عظمت لا تغني عن الحصون الأخلاقية والقيمية شيئا. فالدول التي تبالغ في بناء الترسانات العسكرية وتهمل بناء الوعي والنزاهة والقيم لدى أفرادها هي دول هشة من الداخل، مهما بدا مظهرها قويا وسرعان ما تنهار. فالعبرة هنا هي أن القوة الحقيقية تكمن في المنظومة القيمية التي تحكم سلوك الفرد وتجعله عصيا على الانحراف والفساد. فالتاريخ يثبت أن الانهيارات الكبرى تبدأ دائما من تآكل الضمائر قبل تآكل الجدران، وأن العدل والأمانة هما السوران الحقيقيان لأي أمة تريد البقاء والسيادة. وفي هذا نلحظ درسا آخر في فقه الأولويات، وهو أن الاستثمار في الإنسان وتنمية وعيه بأهمية دوره التاريخي هو الضمانة الوحيدة لاستمرار المنجزات الحضارية. فالعقائد الباطلة أو الانحرافات الفكرية التي تجعل الفرد يبيع قضيته مقابل ثمن بخس هي العدو الأول للنمو والاستقرار. لذا علينا دائما أن نصل فكرنا بالتحليل المنطقي للأحداث، لندرك أن العلم والعدل هما الركنان الأساسيان اللذان لا يمكن لأي بناء بشري أن يصمد بدونهما، وأن قراءة التاريخ بوعي هي الوصلة الحقيقية لفهم تعقيدات واقعنا المعاصر.
3: ثمرة مع الصالحين.
2: ثمرة مع الصالحين.
5: ننتقل في هذه الثمرة إلى رحاب العلم والعبادة في أرض مصر، لنقف عند ضريح سيدة لقبت بنفيسة العلم ولؤلؤة آل البيت. إنها السيدة التي أضاءت بمقدمها أرض الكنانة، فكانت مقصد العلماء وملاذ المحتاجين. السيدة نفيسة هي عابدة آل البيت عليهم السلام وعالمة أهل مصر، واسمها نفيسة بنت الحسن ابن زيد بن الحسن ابن علي ابن أبي طالب عليهم السلام. ولدت في مكة المكرمة ونشأت في المدينة المنورة، حيث درست مختلف العلوم الدينية، ثم انتقلت إلى مصر مع أهلها، حيث استقبلها أهل مصر بالحفاوة والترحاب والمحبة، واقبلوا عليها يلتمسون منها العلم حتى كادوا يشغلونها عما اعتادت عليه من عبادات. فخرجت عليهم قائلة: كنت قد اعتزمت المقام عندكم، غير أني امرأة ضعيفة وقد تكاثر حول الناس فشغلوني عن أورادي وجمع زاد معادي، وقد زاد حنيني إلى روضة جد المصطفى. ففزعوا لقولها ورفضوا رحيلها، حتى تدخل والي مصر وقال لها: يا ابنة رسول الله، إني كفيل بإزالة ما تشكين منه. فوهبها دارا واسعة، وحدد 2 في الأسبوع يزورها الناس فيهما طلبا للعلم والنصيحة، لتتفرغ هي للعبادة بقية الأسبوع، فرضيت وبقيت. ويذكر أن الإمام الشافعي رضي الله عنه عندما قدم إلى مصر توطدت علاقته بها، وكان يزورها في دارها ويسمع منها الحديث، وإذا مرض أرسل إليها لتدعو له، بل إنه من شدة تقديره لها أوصى أن تمر جنازته بدارها لتصلي عليه. كانت السيدة نفيسة نموذجا في الانقطاع إلى الله تعالى والتعبد له، فيروى أنها لما كانت بالمدينة كانت تمضي أكثر وقتها في المسجد النبوي تتعبد. وتروي زينب ابنة أخيها يحيى قائلة: خدمت عمة السيدة نفيسة 40 عاما، فما رأيتها نامت بليل ولا أفطرت إلا العيدين وأيام التشريق، فقلت لها: أما ترفقين بنفسك؟ فقالت: كيف أرفق بنفسي وأمامي عقبات لا يقطعهن إلا الفائزون. وكانت تقول: كانت عمتي تحفظ القرآن وتفسره، وكانت تقرأ القرآن وتبكي. وقيل إنها حفرت قبرها الذي دفنت فيه بيديها في غرفتها، وكانت تنزل فيه وتصلي كثيرا، وقرأت فيه المصحف 190 مرة وهي تبكي بكاء شديدا، كما ذكروا أنها حجت أكثر من 30 حجة. وقد عرفت السيدة نفيسة رضوان الله عليها بزهدها الشديد وكرمها العظيم، فقد كانت دارها مفتوحة للفقراء والمساكين، وكانت ترى أن خدمة الخلق هي جزء لا يتجزأ من عبادة الخالق. أثبتت السيدة نفيسة سلام الله عليها أن مكانة المرأة في الإسلام تبنى بالعلم والعمل، وأنها يمكن أن تكون مرجعا لكبار الفقهاء، وهذا درس مهم لكل مسلمة تحاول أن تسير في الطريق الصحيح إلى الله تعالى.
3: مستمعين الكرام، كنتم مع برنامج ثمرات على أثير إذاعة آفاق، صوت الوعي والبصيرة.

بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، بنعمته تتم الصالحات وتنمو البركات، وصلى الله وسلم على سيدنا محمد وعلى آل بيته الطيبين الطاهرين. حياكم الله ومرحبا بكم في هذه الحلقة الجديدة من سلسلة حلقات خاصة في ذكرى ثورة 21 من سبتمبر، قراءة في الأهداف. في هذه الحلقة سنناقش ما الذي تحقق من إنجازات لهذه الثورة، وما الذي لم يتحقق ولماذا. وإن من سخرية القدر أن يعيب الزعيم عفاش، زعيم الخيانة عفاش، ثورة 21 من سبتمبر بأنها نصف ثورة. قال هي نصف ثورة لأنها ثورة موجهة ضد علي محسن فقط، وكأن القدر كان يخبئ له يوما تكتمل الثورة بالقضاء عليه هو. وهذا ما حصل طبعا لاحقا عندما كشف عن وجه الخيانة المشؤوم في يوم مشهود، ودعا إلى الفتنة والعودة إلى أحضان المعتدين من آل سعود وآل نهيان. هذه المسألة تتعلق بغباء أو تغابن، حالة دون الفهم لحيثيات ومنطلقات وإنجازات ثورة 21 من سبتمبر. هناك الكثير من الناس لا يعترفون بإنجازات ثورة 21 من سبتمبر ولا بكونها ثورة، وكأن الثورة كان يجب أن تنصب محاكم ثورية لمحاكمة خصومها حتى يصدقوا أنها ثورة. وهذه مسألة سندعوها للتاريخ ليحكم على هذه الثورة بما تستحقه. لن ننتظر طبعا كما قلت في الحلقات السابقة موقفا إجماعيا حول هذه الثورة وإنجازاتها، فما من ثورة في الدنيا إلا وقد اختلف حولها الباحثون والكتاب والسياسيون، هل هي ثورة، هل هي انقلاب إلى آخره، ولا تزال قضايا جدلية تعصف بالكتاب وبالمنظرين وبالمراقبين حتى يومنا هذا. وثورة 21 من سبتمبر ليست بدعا في الثورات في هذا الشأن، لكن ما الذي حققته الثورة وما الذي لم تحققه، وما ضمانات بقاء الثورة فاعلة وحيوية؟ هنا أبدأ باقتباس من خطاب السيد القائد في ذكرى الثورة السابعة، يقول فيه: لأن هذه الثورة هي ثورة تحميها المبادئ، تحميها الأخلاق، يحميها الضمير الحر، يحميها الاستشعار العالي للمسؤولية، تحميها الأخلاق العظيمة والنبيلة والكريمة، ولذلك كان الثبات والصمود هو العنوان لاستمرارية شعبنا في ثورته، وهو يتصدى لهذا العدوان بكل ما في هذا العدوان من جرائم وجبروت وطغيان وحصار خانق وظلم كبير. هكذا قال السيد القائد في ذكرى الثورة السابعة. لقد سبق الحديث بأن هذه الثورة تحمل في نفسها ضمانات استمرارها والحفاظ على إنجازاتها داخلها، من خلال ماذا؟ المصادر والمرجعيات والأدبيات التي أعلنتها وتعلنها الثورة كل يوم، من خلال تعميد هذه الأدبيات وهذه الأخلاق وهذه الأهداف بالتضحيات والدماء، وهذه ستشكل سلطة قوية وحافزة على المضي في مسيرة هذه الثورة حتى إنجاز جميع أهدافها. وبدون شك أكبر ضمانات، ما هي أكبر ضمانات تحقق هذه الأهداف وإنجازها؟ هي الأدبيات المقدسة التي تعليها الثورة على كل شيء. أول هذه الأدبيات القرآن الكريم بما يتضمنه من هدى ومن منهجية، تتفرع عنها كل الأدبيات الأخرى، يتفرع عنه عن القرآن الكريم كل الأدبيات الأخرى، محاضرات الشهيد القائد، محاضرات وتوجيهات السيد القائد رضوان الله عليه، وكل المعاني والقيم والمفاهيم الثورية الجهادية العادلة. وهذه أمور تعمل الثورة على مراعاتها وتنفيذ مضامينها وتحقيقها من خلال القيادة العليا للثورة، ممثلة في السيد القائد الذي يعتبر أكبر الضمانات للحفاظ على الإنجازات، إنجازات هذه الثورة وتحقيق ما بقي من أهدافها. ثم أيضا من خلال الكوادر القيادية التي صنعتها الثورة وتصنعها باستمرار، وهي التي يجب أن تكون فاعليتها وأدواتها القيادية والتأثيرية قوية وفاعلة في أوساط المجتمع، لأن هؤلاء هم المؤتمنون على مصير هذه الثورة ومستقبلها، وهم من سيشكلون التشكلات والتجسدات المعبرة عن الثورة إما سلبا أو إيجابا. إن انطلاق المجاهدين في الجبهات على ذلك النحو الذي رأيناه ونراه، تضحية، فداء، شجاعة، إخلاصا، وظهور نماذج مستمرة ومتتابعة تحمل مشروع هذه الثورة والمسيرة على رؤوسها، وهي تخوض المنايا وتقتحم الأهوال، لا يعني سوى أن هذه الثورة ثورة خلاقة وولادة للكوادر التي ستمضي قدما نحو تحقيق وإنجاز جميع أهداف هذه الثورة. وهذا هو ما نعنيه أن هناك ضمانات واقعية لأن تستمر هذه الثورة حتى تنجز جميع أهدافها. وأي متخلف عن رغبة هذه الثورة وتحقيق إنجازاتها إنما يضع نفسه مكشوفا
أمام سلطة الثورة الروحية والأخلاقية وضميرها الوطني الحر. هذه الضمانات التي تضمن تحقق واستمرار والحفاظ على أهداف هذه الثورة. أما أهم أنجزة ثورة 21 سبتمبر من أهدافها فهي أولا، ذكر السيد القائد في خطاب الذكرى 7 لثورة 21 سبتمبر أن أول وأكبر وأهم منجز أن ثورة 21 سبتمبر أوقفت ذلك المستوى الذي كان قائما من العبث والاستهتار والذي كان يتجه بالبلد إلى الانهيار التام، وضعت حدا لتلك اللعبة السخيفة التي كانت تنفذ تحت عنوان الوصايا من قبل الدول العشر التي ترأسها أمريكا، وحقيقة هي التي تقودها في الحقيقة هي أمريكا. هذا أول هدف تحقق من أهداف وإنجازات ثورة 21 سبتمبر. أما الهدف الثاني، ثانيا ذكر السيد القائد في خطاب الذكرى الأولى للثورة من أن ثورة 21 سبتمبر أنها أفشلت مخطط الأمريكان وعملائهم في تدمير وتفكيك البلد والوصول به إلى حالة الانهيار الشامل يتسنى لهم عندئذ احتلاله تحت مبرر الإنقاذ. وذكر السيد القائد أنهم فعلا يأتون اليوم لاحتلال البلد ولغزوه، هم جاءوا يعني وعروا الحرب على اليمن في 26 مارس 2015 ميلادية، لكنهم لم يعلنوه كما خططوا من قبل بأن يأتوا بصورة المنقذين لهذا البلد بعد أن يسلطوا عليه داعش والقاعدة والأحزاب السياسية المختلفة والمتناحرة وتقتسم صنعاء بين هذه المكونات لا، جاءوا الآن يعتدون على شعبنا وهم غير مقبولين عند شعبنا، لم يسلم لهم الشعب البلد والمصير كما كانوا يخططون، وينظر إليهم الشعب على أنهم غزاة ومحتلون. ولهذا تحرك الشعب بكل شجاعة وثبات ووعي لمواجهتهم والتصدي لهم، وهو يلقنهم يوميا دروسا مهمة في الاستقلال والحرية والعزة والإباء. ثالثا ذكر السيد القائد أيضا أن من منجزات هذه الثورة استعادة شعبنا لكرامته المهدرة، وأنه بات شعبنا حرا يعيش الحرية واقعا قائما وحالة حقيقية، بحيث لا يستطيع لا الأمريكي ولا البريطاني ولا

الإسرائيلي ولا عملائهم أن يفرضوا على هذا الشعب ولا على حكومته في صنعاء أي نوع من الإبلاءات. يقول السيد القائد أيضا: نحن نقول لهم لا بكل عزة بكل قوة، ونستطيع أن نتصدى لسياساتهم. يقول: ونتحرك في التصدي لمؤامراتهم بكل عنفوان كشعب عزيز وحر يستند إلى تلك المقومات العظيمة الأخلاقية والمبدئية، ويعتمد على الله سبحانه وتعالى ويتوكل على الله سبحانه وتعالى. رابعا، من أهداف هذه الثورة التي تحققت وإنجازاتها التي تحققت أنه بناء على تحقق أهم أهداف الثورة وهي الحرية والاستقلال، فقد تحقق للشعب وحكومته المنبثقة عن إرادته الثورية استعادة قراره السيادي، قراره الحضاري سياديا وسياسيا وفكريا وثقافيا واقتصاديا وتربويا وعسكريا واجتماعيا. وهذا يشكل أهم مصادر تحرك الأمة والشعب نحو النهوض الحضاري الشامل، ويبني الأمة بناء نفسيا وروحيا وثقافيا بالشكل الذي يهيئها للانطلاق في مسيرة الحضارة الشاملة. والتغيير كما هو معروف يبدأ أولا في النفوس والاستعدادات قبل أن ينطلق في الميادين. وإذا كانت هذه الحرية وهذا الاستقلال الذي نشعر به كيمنيين اليوم، فبالتأكيد ما يحدث في الميادين هو ترجمة فعلية للانفعالات النفسية والروحية والفكرية. خامسا، من إنجازات ثورة 21 سبتمبر أنها أعادت هذه الثورة الأمل في جدوائية الثورات من أصلها. فشل الثورات المتراكم والذريع في اليمن وفي غير اليمن أصاب الأمة بالإحباط واليأس من إحداث أي نوع من أنواع التغيير، وباتت الشعوب ترى في الأجارب قدرا محتوما لا يمكن الفكاك منه. فحين تنجح هذه الثورة وتحقق أهدافها على رغم التدخلات الأمريكية والأجنبية وعلى رغم عدوانها العسكري والاقتصادي وحربها الناعمة، فهذا سيشكل حافزا لكثير من حركات التحرر والشعوب في أن تسلك هذه الطريق وأن تتحرك في هذا السبيل وأن تجرب حظها مرة أخرى في الكفاح في النضال. ولهذا نقول دائما إن انتصار ثورتنا لا يعود بالنفع لليمن ولا اليمنيين فقط، بل لكل العالم الحر ولجميع الشعوب المستضعفة التي تتوق للحرية والاستقلال والنهوض. سادسا، من إنجازات هذه الثورة أنها وضعت اليمن واليمنيين على طريق النهوض والصعود، والشواهد كثيرة ماثلة للعيان. تجربة التصنيع الحربي والعسكري معجزة هذه الثورة، بنت هذه الثورة، ثمرة هذه الثورة. قطعت فيها اليمن شوطا كبيرا من الاستيراد لكل مستلزمات المعركة بنسبة 100%، قطعتها من الاستيراد إلى التصنيع. الآن تصنع بنسبة كبيرة جدا لمعظم مستلزمات المعركة من الطلقة إلى الطيارة والصاروخ، وفي مدة قصيرة جدا وقياسية لحد أذهل المراقبين وجعل بعضهم لا يصدق بهذه التجربة العجيبة والبديعة والمذهلة. والمصدقون يقولون إنها تالله إنها لمعجزة، معجزة القرن، معجزة العصر. إن النجاح في الجانب العسكري المادي لا يقل عنه شأنا وقوة أن

الجانب الاجتماعي، للنجاح في الجانب التصنيعي المدني، للنجاح في التصنيع الصحي، في العلمي، في التعليمي، في غيرها من المجالات. لأن مقومات النجاح واحدة، وأهم هذه المقومات الإرادة السياسية، الإرادة السياسية والثورية. وعليه فإن هذه الثورة قد وضعت اليمنيين على طريق العلياء والنهوض الشامل الحضاري المتعدد بعون الله وإذنه سبحانه وتعالى. أما عدم تحقق الهدف الاقتصادي والمعيشي للثورة بالشكل الذي تريده الثورة، فلا يعني الحكم بأثر رجعي بأن الهدف لم يكن موجودا أو أنه هدف فاشل. لماذا؟ لأن المانع لم يكن من الثورة، ولا من حاملها السياسي، ولا من حاملها الشعبي، ولا من قيادتها، ولا من أدبها.

هل يمكن أن نسأل هذا السؤال؟ هل الثورة عمر يبدأ من كذا وينتهي به كذا؟ يجدر القول بأنه ليس هناك عمر بيولوجي للثورات، بل تتفاوت الفترة الزمنية التي يتمكن فيها الثوار من إنجاز وتحقيق الأهداف من ثورة إلى أخرى. الشيوعيون الصينيون الثوريون حاربوا لمدة 22 عاما قبل أن يتمكنوا من هزيمة حكومة الصين الوطنية عام 1949 ميلادية. الثورة الجزائرية استمرت 7 سنوات حتى استطاعت تحقيق الاستقلال لبلدها من فرنسا. والثورة الفرنسية يقال بأنها ظلت 100 عام.

0: وإذا العشار عطلت وإذا الوحوش حشرت وإذا البحار سجرت وإذا النفوس زوجت
1: صدق الله العظيم.
2: حان الآن موعد أذان الظهر حسب التوقيت المحلي لمدينة صنعاء وضواحيها.
3: أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم. ومن أحسن قولا ممن دعا إلى الله وعمل صالحا وقال إنني من المسلمين.

نرجو أحدا غيرك وارزقنا رجاءك وتقواك والتوكل عليك والإخلاص لك.

والسمع والبصر وسائر الجوارح، واستعمل الجميع في رضاك، واصرف عنا شر وأذية وشغلة ومكر واستخفاف وخدع وإهانة واستثقال وجرأة وشتم وغدر.

الآخرة، واصرف عنا جميع الآلام والأسقام والأمراض، وأحسن خاتمتنا، ونسألك العون على الطاعة والعصمة من المعصية، ونسألك اليقين وحسن المعرفة بك، ونسألك المحبة منك لنا وحسن التوكل عليك، ونسألك الرضا وحسن الثقة بك وحسن المنقى

ونسألك جوامع الخير وفواتحه وخواتمه، ونعوذ بك من جوامع الشر وفواتحه وخواتمه.

0: أنتم تستمعون الآن إلى إذاعة آفاق 98.7 و98.5 صوت الوعي والبصيرة.
1: بعد كل هذا الفشل الواضح لتحالف العدوان أتوجه بالنصيحة وأقول لهم لا مبرر لكم في مواصلة تنفيذ العدوان لمصلحة الأمريكي والبريطاني والإسرائيلي، فاستمراركم يعني خسارتكم الحتمية. أوقفوا العدوان وتعاملوا بجدية في الحوارات وأنجزوا اتفاق الأسرى وانهوا الحصار. هذه استحقاقات لابد منها، وإلا فأنتم في مأزق صنعتموه بأنفسكم لأنفسكم وليس لمصلحتكم.

0: أقول لسيدي ومولاي عبد الملك بدر الدين الحوثي يحفظه الله،
1: نحن معك يا ابن حيدر الكرار، نحن معك يا قائدنا المغوار، نحن معك يا أشجع قائدا ولدته الأرض في هذا الزمن.
2: ابشر بعزك،
3: ابشر بعزك،
4: ابشر بنا في الميادين في الساعات الشباب،
5: فأنت تأجر رؤوسنا
6: وترة أعيننا،
7: نقول له بيض الله وجهك،
8: بيض الله وجهك،
9: بيض الله وجهكم ورفع قدركم وكتب أجركم
10: كما بيضنا وجهك وسرنا ألوف التحالف العربي.
11: اللهم احنا استلاب القراء والله،
10: فسنكسر رقابة التحالف الغربي.
12: واحنا رقابة سيد والله،
13: لقد أعددنا العدة وشحذنا الهمة،
14: سنكون لهذا الدين أنصار ونحميه بدمنا،
15: فنحن أولو قوة وأولو بأس شديد.
16: الله سبحانه وتعالى يقول يا أيها الذين آمنوا استجيبوا لله والرسول إذا دعاكم لما يحييكم.
17: مسلم لهذا القائد العظيم المسدد المؤيد من الله.
18: الصباح الله للمؤمنين
19: أجمع. الله يحذف فقروسنا، أنا نحذف فقروسنا.
20: إحلاف القبيلة اليمنية إلى جانبك يا سيدي.
21: مفوض للتفويض مطلق،
22: ونحن معك.
23: فراهن بنا،
24: راهن بنا،
25: نقابلك الوفاء بالوفاء.
9: أنتم أهل الوفاء وأهل الشهامة وأهل الكرامة وأهل الاستجابة لنداء الله ودعوة الله.

0: على السعودي أن يدرك جيدا أنه لا يمكن أبدا أن نسكت عن مثل تلك الخطوات الرعناء الحمقاء الغبية. عليهم أن يكفوا عن هذا المسار الخاطئ، وإلا سنقابل كل شيء بمثل.
1: قاده القدر إلى بلاد المسلمين، فأصبح عبدا لامرأة من بني أسد. نشأ محبا للخير وكبر مريدا للعدالة، فاشتراه الإمام علي عليه السلام منها وأعتقه، لكنه صار مواليا لأمير المؤمنين وأسير محبته وعشقه. نزف النخيل، مسلسل إذاعي يسرد محطات من حياة ميثم التمار الصاحب المخلص لأمير المؤمنين عليه السلام الذي أفنى عمره في نصرته.
2: احتشد الناس في الكوفة بانتظار وصول الخليفة الجديد، وعلى مسافة من جموع الناس وقف سالم قرب جدار منخفض من الطين. كان بجانب الجدار كومة من التراب بحيث يمكنه الوقوف فوقها وأن يرى كل شيء. بالقرب من دار الإمارة أقيم بناء بسيط يقولون إنه بيت ابن أخت الخليفة الجديد جعدة، لم يكن أكثر من كوخ في مقابل قصر الخليفة. وقف سالم فوق تلة التراب، يمكنه بكل سهولة أن يرى من فوق رؤوس الناس كل من يأتي، وراح يحدث نفسه كيف سيكون وصول الخليفة.
3: سيصل الخليفة الجديد على فرسه ومعه الحراس والجنود، وسيدخل الميدان بكل عظمة وجلال.
2: فجأة تلاشى ضجيج الناس وهدأت الأصوات على صوت الله أكبر. وصل عدد من الفرسان، فتنحى الناس جانبا وأفسحوا لهم الطريق أكثر فأكثر. تقدم الحراس يمسك بعضهم بأيدي بعض ولم يسمحوا لأحد بالاقتراب. في هذه اللحظات كانت أعناق الناس تلتف وتتطاول عالية. توجه نظر سالم مع انعطافة الأعناق، فوقع بصره على رجل يركب على بغلة شهباء ليس على ظهرها سرج. رفع كتفيه عاليا وسأل:
4: من هذا الرجل؟ أين الخليفة يا ترى؟
2: عندما رأى الفرسان قد ترجلوا وأحاطوا بالبغلة من كل جانب حدث نفسه:
4: أي استقبال هذا؟
2: لكن ما إن فهم سالم أن الرجل الراكب على ظهر البغلة هو الخليفة الجديد، حتى شهق شهقة طويلة وتقطب وجهه. ماذا كان يعتقد وماذا يرى الآن؟ لقد سمع أن الخليفة كان في المدينة يعيش في ترف ووفور نعمة، وأن حياته تشبه حياة الملوك والسلاطين، وقال:
4: لا أصدق ما أرى، الخليفة الجديد بثوبه البسيط يركب على بغلة غطاؤها خرقة قديمة من القماش.
2: كان باب القصر مفتوحا، ويستطيع سالم من حيث يقف أن يرى جانبا منه، لكن الخليفة ما زال واقفا ولم يحرك ساكنا. ما الذي يجري؟ هل حدثت مشكلة؟ ليته يتقدم أكثر ليسمع ما يجري من حديث هناك. كان بعضهم يتحدث بصوت مرتفع، فيما بدا آخرون كأنهم يصلون على شيء ما. أما سائر الناس فقد عمهم الصمت والسكون، وكانوا يحاولون معرفة ماذا يجري. وحدهم الأطفال الفضوليون كانوا يحدثون جلبة ويحاولون التقدم إلى الأمام من خلال الفجوات بين أرجل الناس. أنصت سالم جيدا. هناك رجل طويل القامة يتحدث ويقول:
5: أيها الناس، إن دار الإمارة قد هيئت للقدوم الميمون لصهر الرسول ليستريح فيها.
2: رفع الخليفة يده عاليا وهو راكب على ظهر بغلته، أشار إلى الناس أن يسكتوا. كان صوته مسموعا وهو يتحدث بصوت عال ونبرة حازمة، وقال كلمته:
6: قصر الخبال هذا لا تنزلوا.
2: عندما سمع سالم هذا الكلام رفع رأسه وتطاول بعنقه علّه يسمع كلام الخليفة بشكل أفضل، خصوصا عندما رأى صديقه رستم قد شبك يديه القويتين ووضعهما أمام الناس ليوقف اندفاعهم. ثم على صوت أسكت جميع الناس:
5: أيها الناس، اذهبوا إلى المسجد، إن أمير المؤمنين يريد أن يخطب في الناس قبل صلاة الظهر، وإن الخليفة سيتخذ من دار ابن أخته جعدة محلا لسكنه.
2: أراد سالم أن يتقدم إلى الأمام لكنه أحس بضعف في قدميه فابتلع ريق فمه، لم يكن قادرا على التحرك مع وجود ذلك السيل الجارف من الناس الذين اندفعوا جميعهم إلى دار جعدة، ما أحدث جلبة وأصوات عالية. تساءل سالم:
3: هل هذا يعني أن دار الإمارة يجب أن تبقى خالية؟ لماذا لا يريد الخليفة أن ينزل في القصر؟
2: لم تمض لحظات طويلة حتى شعر سالم بوقع أقدام تمشي نحوه ببطء. وقعت عيناه على نعله الخصيف البالي، توقف هنيها. كان سالم مضطربا، خفض بصره لكنه أحس أن الخليفة ينظر إليه، رفع بصره فوقعت عيناه على عيني الخليفة. أحس برعشة تجتاح جسده كله، تسمرت عيناه في نظرات الخليفة، وشعر بشرارة تخرج من عينيه وتهزه هزة. احتبست أنفاسه داخل صدره، وإذ به يعود إلى نفسه على صوت امرأة عجوز:
7: أسرع هيا.
2: كانت العجوز تطلب منه أن يتنحى جانبا لتكنس الأرض أمام باب دارها، بينما سالم مسمر في مكانه. لم يكن يتوقع أن يرى الخليفة من هذا القرب أو أن تلتقي عيناه عينيه. لقد رأى بسمة لطيفة ترتسم على وجه الخليفة، وشعر أنه قد رآه في مكان ما من قبل، وقال:
3: حتى أن عطره لم يكن غريبا، لكن أين يا ترى؟ لا أعرف.
2: بينما كان سالم غارقا في فكره يفكر كيف حدث ذلك، وإذ به يرجع إلى نفسه على صوت رستم يقول له:
8: لقد ذهب الجميع، تحرك يا سالم.
2: دخل شاب يحمل خرجا إلى دار منزل جعدة. كانت أنفاس سالم محتبسة في صدره ولم يكن قادرا على التحرك من مكانه. كانت نظرة الخليفة وعيناه اللامعتان تريد أن تقول شيئا، كأن الخليفة كان يعرفه من قبل. توكأ سالم على الجدار كي يسترجع طاقته، وتمسك به حتى لا يسحق تحت أقدام الجموع المندفعة بقوة، ودار بينه وبين رستم هذا الحوار:
8: ماذا جرى يا سالم؟
3: كان يعرفني.
8: من هو؟
3: الخليفة.
2: إنه شعور غريب، شيء يثقل صدر سالم، يود لو أنه يتحدث إلى شخص ما، غير أن جموع الناس جذبته إليها. عندها أمسك رستم ذراع سالم وقال:
8: أذهبت مع خيالك؟ أو لعلك تعرضت لصدمة؟ إن رؤية الخليفة على هذه الحال تصيب الجميع بالرهبة.
4: أقسم إنه يعرفني.
8: الأفضل أن تستمع إلى كلامه في المسجد من أن تفكر في أوهامك.
2: وسط هذا السيل من الناس اندفع سالم نحو المسجد. كان الإمام علي عليه السلام يقف أمام دكان سالم سائلا إياه: ما اسمك أيها الشاب؟ لم يمتلك سالم الجرأة على رفع رأسه، فنظرة ذلك اليوم أجبرته على التفكير، نظرة جعلته يبحث عن دليل لما أحس به. لماذا كان مألوفا وكأنه يعرفه منذ زمن؟ أجاب سالم:
4: سالم سيدي.
2: تقدم الخليفة خطوة إلى الأمام، مر بين سلال التمر، وضع قدمه داخل الدكان ونظر إلى السلال. كانت مرتبة ونظيفة ومصفوفة بشكل جيد. كان الخليفة معتادا أن يخرج كل يوم قبل صلاة الظهر إلى السوق ليتفقده ويسأل عن مشاكل الناس وأحوال التجار، ثم رجع ووقف أمام الباب تحت أشعة الشمس وقال لسالم:
6: لكني سمعت من رسول الله أن اسمك الحقيقي هو ميثم.
2: رفع سالم رأسه ونظر في وجه الخليفة وقد بدت عليه الدهشة، لم يكن ليصدق ذلك. لقد نسي الاسم الذي كان يحمله، ونسي أن أمه كانت تناديه ميثم لكثرة ما تكرر اسم سالم. في هذه اللحظات أحس أن أمه تناديه من بعيد: ميثم، ميثم. كلمة ميثم هزت وجوده من الأعماق وراحت تفور في دمه وتجري في شرايين جسده. فصدى صوت الخليفة كان يعبق في دكانه، لم يكن أحد يعلم بهذا الاسم، لقد ابتاعوه منذ زمن واختاروا له اسما جديدا. والآن بعد هذه السنين يأتي شخص مجهول هو الإمام علي عليه السلام ليناديه باسمه الحقيقي ويختم لقاءهما بقوله له:
6: أحب أن يدعوك الناس باسمك الحقيقي ميثم. ميثم.
1: نسف النخيل، قصة وحوار مسلم ناصري، المعالجة الإذاعية ماجد الحاج، قام بدور الراوي فاطمة حسن حجازي، تمثيل علي شقير، حسن خليفة، جمان الزنجي، فؤاد شمس، علي فقيه، حسن حمدان، عدي رعد، علي طالب، فضل عبادي، والطفلين رضا وبتول صقر. نسف النخيل، إخراج حسن الشيخ.
9: قد عزمنا رب بقايا اسمع شهرات،
10: اسمع شهرات كان حالي في

وإنني في هذا المقام أنصح النظام السعودي أن يصغي لشعبنا العزيز في تحذيراته وهتافه، وأن يكف عن مساره الخاطئ العدواني المناصر لإسرائيل وأمريكا والمعادي لله وللمسلمين وليمن الإيمان والحكمة. وإذا أصر على مواصلة خطواته العدوانية الظالمة واستكبر وطغى وتجبر، فإن الله تعالى وهو القاهر المهيمن العزيز الجبار قد أذل على يد مجاهدي شعبنا طاغوت العصر المستكبر الأمريكي، وبإذن الله تعالى ونصره وتأييده يكسر الله جبروت عملائه ويحطم كبرياءهم وغرورهم ويدمر إمكاناتهم على يد عباده المجاهدين.

ماذا نفعل لكم إذا كنتم إلى هذا المستوى من الغباء والعمالة للأمريكي والعمالة للإسرائيلي؟ أنتم تفعلون كل شيء من أجل الإسرائيلي، تغيرون مناهجكم الدراسية، تسخرون له وسائلكم الإعلامية، تقدمون له المال جزية، وتقدمون للأمريكي كذلك. إذا كنتم تريدون ما هو أسوأ فعواقب ذلك عليكم خطيرة، تأكدوا عواقب ذلك خطيرة عليكم.

0: في رحاب أثير آفاق يحلو المقام ويطيب الكلام عن محاسن الخلال وشمائل الفعال.
1: يا لطيف الضف بنا واعفو عنا واهدنا
0: لنقطف ومضات من آيات الكبير المتعال. ومضات برنامج ديني يأتيكم على أثير إذاعة أفاق في الأوقات التالية: الخميس الساعة 7:30 صباحا، ويعاد 11:30 مساء.

0: صفت يمن الحرية.
1: بارك الله فيكم وكتب أجركم وحقق لكم وعلى أيديكم النصر العظيم.

0: سيدي والله إن غضبك بالأمس إنه غالي علينا، ويعلم الله ويشهد الله يا سيدي أننا الأوفياء.
1: إن فداءك روحي ومالي وأولادي وما نملك كفرنا الظلم من اليهود والنصارى. هل يبدو تبدعنا يا نصر أو تهادى؟
2: إننا نفوضك التفويض المطلق باتخاذ التدابير واتخاذ الخطوات التي تراها مناسبة.
1: هم اللي يبدو علينا حتروحنا وضربحنا ودمر أراضينا. هذا لا يرضي الله ورسوله، لا نريد نموت على جبنا. وعد الله نستشهد وحنا رؤوسنا مرفوعة عند الله.

0: بماذا انتصرنا؟ بماذا واجهنا مكائد الأعداء، كل الأعداء؟ كيف تحققت لنا في الميدان هذه التسهيلات الكبيرة التي اندهش منها كل العالم؟ الله سبحانه وتعالى هو الذي نصرنا. لولاه، لولا معونته، لولا نصره، لولا تأييده، لما أمكن أن ننتصر نهائيا. لسنا شيئا إلا وكل إمكاناتنا لا تساوي شيئا إلا بالله سبحانه وتعالى. هذه حقيقة يجب أن تترسخ في وجداننا ومشاعرنا وأعماقنا.
1: الله سبحانه وتعالى هو الذي مكننا وهو الذي عنا. إحنا من غير الله لا شيء، ولكن قوتنا هي من الله، لأن إحنا فعلا الحقراء إلى الله والعبيد إلى الله والمجاهدين إلى الله، الذي فعلا سلمنا لله ومعانا الله.
2: قوتنا في قوة الله، وبعث الشعب اليمني من بعث الله.
0: ليست قوتنا ولا إمكاناتنا ولا شطارتنا ولا شجاعتنا ولا أي شيء هو الذي حقق لنا هذا النصر. الله سبحانه وتعالى هو الذي نصرنا، هو الذي أيدنا، هو الذي أعاننا. إن ينصركم الله فلا غالب لكم. هو المهيمن والقاهر والمعين، هو الذي يمدكم بالعزم، هو الذي أعطاكم السكينة، هو الذي ثبت أقدامكم. من قدم التسهيلات الكثيرة، من هدى في التخطيط والتدبير والترتيب، هو من؟ الله سبحانه وتعالى. الله سبحانه وتعالى.

0: مراعاة لظروف المجتمع وتزامنا مع مولد النور والرحمة صلى الله عليه وآله وسلم، تطلق الهيئة العامة للأوقاف والإرشاد مبادرة تسهيل في أمانة العاصمة ومحافظتي صنعاء وأب، بهدف تصحيح أوضاع المنتفعين بأراضي وعقارات الأوقاف. تتضمن هذه المبادرة حزمة من التسهيلات تشمل التخفيض والتقسيط ومنح امتيازات خاصة للمبادرين بالسداد. تنطلق المبادرة من تاريخ 18 من شهر صفر الموافق 1 من شهر أغسطس، وحتى 18 من شهر جماد الأولى الموافق 29 من شهر نوفمبر. فبادر عزيز المنتفع إلى الاستفادة من هذه الفرصة قبل انتهاء الفترة المحددة.
1: الحسن والأوصاف يا سيد الخط يا ميمون في مولدك هيئة
0: الهيئة العامة للأوقاف والإرشاد، عطاء مصان وإحسان مستدام.

0: تحت شعار وآتوا حقه يوم حصاده، دشنت الهيئة العامة للزكاة المرحلة العاشرة من مشروع توزيع الزكاة العينية من العسل والزبيب واللوز والسمسم والبن والحبوب والتمر لعدد 26,000 سلة غذائية. غذاء واكتفاء. الهيئة العامة للزكاة.
1: قد يختلف الشكل وقد تختلف الطريقة، فقد تكون سيجارة في يدك أو شيشة أمامك أو مدواخا أو سيجارة إلكترونية، تختلف الأشكال لكن الحقيقة لا تتغير. فمهما اختلفت طريقة التدخين تبقى المواد السامة والمسرطنة خطرا على صحتك وتصل إلى رئتيك، لذلك لا توجد طريقة آمنة لتدخين التبغ، فلا تبحث عن شكل مختلف ولا عن طريقة أقل خطرا. ابتعد عن التدخين بكل أشكاله، غير عادتك لا شكلك، فلا يهم كيف تدخن فالخطر واحد وجميعها تسبب السرطان. مع تحيات صندوق مكافحة السرطان.
2: الآن من يمن موبايل ولجميع مشتركي الفورجي والفولتي باقة مزايا فورجي اليومية ب300 ريال فقط شاملة للضرائب، تمنحك 20 دقيقة اتصال ضمن الشبكة، 40 رسالة لجميع الشبكات المحلية، و512 ميجا نت فورجي بصلاحية 24 ساعة مع ميزة الرصيد التراكمي. وفر وخليك متصل مع باقة مزايا فورجي اليومية من يمن موبايل. للاشتراك في الباقة اتصل على 444 واتبع التعليمات الصوتية، ولمزيد من المعلومات أرسل مزايا فورجي إلى 123 مجانا.
3: يمن موبايل، معنا اتصالك أسهل.
4: أنتم تستمعون الآن إلى إذاعة آفاق 98.7 و98.5 صوت الوعي والبصيرة.
5: إذاعة آفاق تقدم.

0: مدرسة القرآن.
1: مدرسة القرآن باحة تعليمية مباشرة
0: يلتقي فيها صغارنا مع القرآن المجيد،
1: ويقعد فيها فتياننا على مائدة الله،
0: ويسكن فيها أطفالنا على رياض الذكر الكريم.
2: مدرسة القرآن،
1: القرآن مدرسة نرتل فيها آيات الله تعالى،
0: ونمضي على آثار قصصها،
1: ونفتح فيها مساحة لنستمع لمشاركاتكم الهادفة والمفيدة.
3: أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين. حين تضيق بنا الحياة نبحث عن كلمة تطمئن القلب، وحين تتشعب أمامنا الطرق نبحث عن نور يدلنا إلى الطريق، وحين تكثر الأسئلة في داخلنا نبحث عن جواب لا تهزه الأيام. وهنا يأتي القرآن، ليس كتاب نقرأه ثم نضعه جانبا، بل رسالة تمتد إلى السماء، إلى الإنسان، تخاطب عقله حين يتفكر، وقلبه حين يتألم، وروحه حين تبحث عن السكينة. في آياته قصص مضت لكنها تحمل دروسا للحاضر، وفي أحكامه منهج للحياة، وفي مواعظه ما يوقظ القلب عن غفلته، وفي كلماته نورا قد يفتح للإنسان بابا لم يكن يراه. والعجيب كيف في كتاب الله أنك قد تقرأ الآية ذاتها مرات ومرات، ثم تقرأها ثم يوم مختلف بقلب مختلف، فتشعر وكأنها تتلى عليك لأول مرة، لأن القرآن لا يتغير لكننا نحن الذين نتغير. ومن هنا تأتي مدرسة القرآن، ليس مجرد دقائق نستمع فيها إلى آيات وتفسير، وإنما وقفة نقترب فيها من كتاب الله، نحاول أن نفهم معانيه ونتأمل هدايته، ونستخرج من آياته ما يعيننا على أن نعيش في الحياة بنور القرآن. نستقل بين آياته، نقف عند معانيها، نتأمل رسائلها، ونستمع إلى ما تحمله من هداية وبصيرة. فربما آية واحدة تغير فكرة، وربما معنى واحد يبدل موقفا، وربما تدبر صادق يعيد للقلب شيئا فقده منذ الزمن. فأهلا ومرحبا بكم في مدرسة القرآن، حيث لا نبحث عن كثرة القراءة فقط، بل عن أثر القراءة في القلب والسلوك والحياة. أهلا بكم في مدرسة القرآن، موعد جديد مع كلام الله، ومساحة جديدة للتدبر، ورحلة جديدة مع آياته. كلما اقتربنا منها اكتشفنا كم نحن بحاجة إليها، فلنفتح القلوب قبل الصفحات، ولنضع الآيات بآذاننا فحسب، بل بعقولنا وقلوبنا.
4: حاول دائما طول حياتك طول حياتك، وكلما تقرأ كتاب الله تدعو الله دائما أن يهديك بكتابه، وأن يوفقك لفهم كتابه، لتزداد إيمانا تزداد إيمانا تزداد إيمانا.

اللهم صل على محمد وعلى آل محمد. اللهم اجعلنا ممن يقومون الليل ويرتلون القرآن ويعملون بالقرآن أنا الليل وأطراف النار على الوجه الذي يرضيك عنا برحمتك يا أرحم الراحمين. أيها المستمعين الكرام في كل مكان، أهلا وسهلا بكم على مائدة الرحمن، وقراءتنا لهذا اليوم ستكون من الصفحة 33 من سورة البقرة من الآية 11. اللهم اهدنا بكتابك ووفقنا لفهم كتابك لنزداد إيمانا لنزداد إيمانا لنزداد إيمانا. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. سل بني إسرائيل كم آتيناهم

والذين اتقوا فوقهم يوم القيامة والله يرزق من يشاء بغير حساب.

يسألونك ماذا ينفقون قل ما أنفقتم من خير فللوالدين والأقربين واليتامى والمساكين وابن السبيل وما تفعلوا من خير

خير لكم وعسى أن تحبوا شيئا وهو شر لكم والله يعلم وأنتم لا تعلمون يسألونك عن الشهر الحرام قتال فيه قل قتال فيه كبير وصد عن

0: صدق مولانا الحق وهو العلي العظيم.
1: يهدي للتي هي أقوى.
2: أنت الحبيب.
3: أهلا ومرحبا بكم مستمعي الكرام في فقرة يهدي للتي هي أقوى. بعد أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم. أيها المستمعي الكرام، نواصل معكم في فقرة يهدي للتي هي أقوى، وقفة تدبرية مع آيات من كتاب الله تحمل لنا دروسا في شكر النعم والثبات على الحق والصبر عند الابتلاء والإحسان إلى الآخرين. يقول الله تعالى: سل بني إسرائيل كم آتيناهم من آيات بينة. تذكرنا هذه الآية بنعم الله وآياته البينات، وتحذرنا من أن يعرف الإنسان نعمة الله ثم يجحدها أو يستبدل بها الكفر والمعصية. فالنعم أمانة، وشكرها يكون بالاعتراف بفضل الله واستعمالها فيما يرضيه. ثم يقول سبحانه: زين للذين كفروا الحياة الدنيا ويسخرون من الذين آمنوا والذين اتقوا فوقهم يوم القيامة والله يرزق من يشاء وبغير حساب. قد يرى الإنسان أهل الباطل في نعيم أو قوة فيظن أن ذلك هو الفوز، وقد يخسر بعضهم من أهل الإيمان وقد يسخر بعضهم من أهل الإيمان. لكن القرآن يصحح هذا المقياس، فالدنيا ليست المعيار النهائي، وإنما العبرة بما يكون للإنسان عند الله يوم القيامة، والله يرزق من يشاء بغير حساب. ثم يقول تعالى: كان الناس أمة واحدة فبعث الله النبيين مبشرين ومنذرين. وهنا يبين الله أن إرسال الرسل وإنزال الكتب كان رحمة بالناس، ليخرجهم من الوحي من الاختلاف والضلال إلى الحق والهدى. لكن بعض الناس اختلفوا بعد مجيء البينات، لا لعدم وضوح الحق، وإنما بسبب البغي والظلم فيما بينهم. أما أهل الإيمان فقد هداهم الله إلى الحق فيما اختلف فيه الناس. ثم تأتي الآية التي تحمل رسالة عظيمة لكل مؤمن: أم حسبتم أن تدخلوا الجنة ولما يأتكم مثل الذين خلوا من قبلكم مستهم البأساء والضراء وزلزلوا حتى يقول الرسول والذين آمنوا معه متى نصر الله ألا إن نصر الله قريب. فالطريق إلى الجنة ليس طريقا بلا ابتلاء فقط، فقد أصاب المؤمنين من قبلنا الفقر والضرر والخوف والشدة، واشتد عليهم البلاء حتى تساءلوا عن موعد النصر، فجاءهم الجواب الإلهي الذي يبعث الطمأنينة في القلوب: ألا إن نصر الله قريب. وكانت الآية تقول لكل قلب أثقلته الشدائد: لا تجعل شدة اللحظة تنسيك وعد الله. فالصبر والثبات في سنن طريق الإيمان، ونصر الله يأتي في الوقت الذي يقدره سبحانه. ثم يسأل المؤمنين عن الإنفاق فيقول تعالى: يسألونك ماذا ينفقون قل ما أنفقتم من خير فللوالدين والأقربين واليتامى والمساكين وابن السبيل وما تفعلوا من خير فإن الله به عليم. فلا يقتصر الخير على العبادة الفردية، بل يمتد إلى الناس من حولنا، يبدأ بالوالدين والأقربين ويمتد إلى اليتامى والمساكين وابن السبيل. وكل خير يقدمه الإنسان مهما بدأ صغيرا فهو معلوم عند الله ومحفوظ لديه. وهكذا تجمع لنا هذه الآيات دروسا عظيمة: أشكر نعمة الله ولا تغتر بزينة الدنيا، وتمسك بالحق واصبر عند الابتلاء، وثق بوعد الله واجعل من نعمك طريقا إلى الإحسان. فإذا ضاقت بك الحياة فتذكر قوله تعالى: ألا إن نصر الله قريب.

0: إذن أهلا ومرحبا بكم مستمعين الكرام في مدرسة القرآن. أهلا ومرحبا بكم وأهلا بالأستاذ هلال صالح الكليبي. أستاذ هلال طبعا يعني تدينا درس صغير هكذا في التجويد، يعني أهم الأشياء يعني اللي تشوفها يعني ضرورية الواحد يكون يركز عليها.
1: نسأل الله التوفيق ونسأل الله سبحانه وتعالى أن يعيننا على ذكره وشكره وحسن عبادته. في البرد أخي أحمد قد بدأ يدخل،
0: نعم.
1: دون الجو بدأ يتغير، في بيجي بعض الزبل شوية، لكن نسأل الله التوفيق. المهم في التجويد أن الإنسان يعرف الأساسيات، هذا البداية للمتعلم. مثلا في قول الله سبحانه وتعالى لما قال الله سل بني إسرائيل، هنا معنى سل بني، هنا هذا المد الأول إيش؟ مد منفصل، يعني جائز منفصل، يمد بمقدار حركتين أو أربع أو خمس على حسب ما يقرأ الإنسان، هو جائز أن تقرأه بمقدار حركتين أو أربع أو خمس. وتعريف الجائز المنفصل هو أن يكون المد في كلمة والهمزة في كلمة أخرى. مثلا سل بني، هذا مد، بني هذه كلمة لحالها، بني إسرائيل، كلمة إسرائيل الهمزة التي همزة القطع فيها كلمة أخرى، إذن هذا هو الجائز المنفصل، هذا هو المد الجائز المنفصل، سل بني إسرائيل. كذلك لا بد علينا من تفخيم الراء في كلمة إسرائيل لأنه مفتوح، والراء إذا كان مفتوحا في نفسه يفخم أو مضموما يفخم، مثلا إذا كان مفتوحا هكذا را را، إذا كان مضموما يفخم أيضا رو ربما ربما، إذا كان ساكن قبله مفتوح أيضا يفخم قرية قرية، وهكذا إذا كان مثلا ساكن وقبل ساكن وقبل مفتوح يفخم أو مضموم يفخم، والعصر عصر خسر، تمام. هذه الأحكام لا بد منها أن يعرفها الإنسان لأنه يتعرض لها كثيرا، مثلا إذا وقف عليها قدير، إذا كان ساكن وقبل الياء ساكن وقبل الياء الساكن مفتوح أو مكسور لا بد من ترقيقه في هذه القضية، مثلا
0: نعم.
1: بصير مثلا خير طير قدير وهكذا،
0: نعم. شكرا لك أستاذ هلال. إذن مستمعي الكرام ننتقل إلى فقرة مساحة أفاق التي نستقبل فيها اتصالاتكم ومشاركتكم عبر الأرقام أو الرقم التالي 772-882-088.
2: مساحة آفاق.
0: أهلا ومرحبا بك أستاذ هلال مرة أخرى، حياكم الله.
1: أهلا ومرحبا بك وبالمستمعين.
0: كيف تشوف البرد رجع من جديد ولا كيف؟
1: البرد؟
0: نعم
1: البرد هذا قاسي، وبعدها بيننا احنا ويا مشاكل يعني.
0: ليش؟
1: نحن نميل إلى الحماء أكثر.
0: لا الشتاء
1: بعض الناس يعني يميلون إلى البرد.
0: أنا أشوف أن الشتاء أفضل.
1: ما يستويش النفس البشرية هكذا، إن جاء البرد قلنا برد وإن جاء الحماء قلنا حماء، ولكن إذا زاد عن حد يعني هي الذي بنعاني منها.
0: أها إذا شكرا لك. إذا نستقبل اتصال معنا اتصال. ألو مرحبا. ألو مرحبا.
3: السلام عليكم.
0: وعليكم السلام، من معنا؟
3: السلام محمد مرشد.
0: مرتضى
1: مصطفى.
0: محمد
3: عبد الله محمد
0: عبد الله، لا مرتضى ولا مصطفى،
1: عبد الله. اصلا عندي السماعه بتقطع انا عندي.
0: حتى عندي. تفضل يا عبد الله مرشد.
3: بسم الله الرحمن الرحيم.
0: ثانك يو. شكرا.
3: قل هو الله احد، الله الصمد، لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا احد.
1: يا عبد الله احفظ هذه عبد الله بارك الله فيك، احفظ هذه الالفاظ. احد قول بعدي، قول بعدي، قول بعدي. أحد
3: أحد
1: الصمد
3: الصمد
1: الصمد
3: الصمد.
1: أيوة. لم يلد
3: لم يلد
1: ولم يولد
3: ولم يولد،
1: مع مش يولد، يولد
3: يولد
1: مش يولد يولد
3: يولد.
1: خلاص احفظ حول الفظ في هذه الصورة بارك الله فيك، والباقي جيد.
0: شكرا لك في امان الله. ايوه استاذ هلال.
1: مرحبا اخي احمد.
0: كيف قلت لي ايش الموضوع؟
1: اي موضوع انت تتحدث عنه؟
0: اللي تكلمنا عليه.
1: صلوات الله على رسول الله على اله. المهم المستمعين الكرام يلتزم صفحة 33 من الآية 11 سل بني إسرائيل. معنى الآية الثانية كان الناس أمة، الثالثة كان الناس

0: مبشرين ومنذرين وأنزل معهم الكتاب بالحق ليحكم بين الناس وليس بالجميع. نعم
1: مسك بالاتصال. ألو مرحبا.
2: السلام عليكم.
1: وعليكم السلام، من معنا؟
2: أحمد زايد الحسنة.
1: أحمد زايد الحسنة
0: الحصمة. الحصم خيرات،
1: تفضل.
2: أيوة الحصمة، أيوة الحصمة.
0: حيا بك يا أحمد، أهلا وسهلا، أهلا وسهلا بك.
2: من أي آية؟
0: من الصفحة 33، بداية الصفحة.
2: بداية إيش؟
0: الصفحة 33، سل بني إسرائيل.
2: أصلاً أنا كليف، يعني ممكن أقرأ من أول البقرة.
0: كم تحفظ من القرآن؟
2: أحفظ نص الجزء الأول ونص الجزء الثاني وأول سورة البقرة.
0: ما شاء الله، نص الجزء الأول. وليش ما تكمل الجزء الأول؟
2: يعني ما فيش معلم من يعلمنا.
0: أقصد أنا إحنا نتحفظ النصف الأول من الجزء الأول والنصف الثاني من الجزء الثاني، يعني تكون تحفظ من كل جزء نصف. أسمعنا
2: يعني الصور القصار والذين أقدر أحفظها.
0: يلا بارك الله فيك. أسمعنا سورة الفاتحة وبداية سورة البقرة. بسم الله.
2: بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله
0: الرحيم. يا أحمد إذا وصلنا البسملة بأول السورة لابد من كسر الميم. الرحيم الحمد لله لا همزة وصل.
2: بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله.
3: وقفة إعلانية لمشتركي الفورجي والفولتي من يمن موبايل. باقات نت فورجي الشهرية بحلتها الجديدة، نت بكل وقت. اشترك الآن في إحدى باقات نت فورجي الشهرية بحلتها الجديدة واحصل على إنترنت فورجي بصلاحية 30 يوم مع ميزة الرصيد التراكمي. باقة 4 جيجا ب2000 ريال فقط، باقة 8 جيجا ب3900 ريال فقط، باقة 20 جيجا ب9700 ريال فقط. الأسعار موحدة وشاملة للضرائب في كل مكان. للاشتراك اتصل على 444 واتبع التعليمات الصوتية، ولمزيد من المعلومات أرسل نت 4G إلى 123 مجانا. باقات نت 4G، نت بكل وقت.
4: يمن موبايل، معنا اتصالك أسهل.
5: يا كامل الحسن والأوصاف يا سيد الخط يا ميمون، في مولدك هيئة الأوقاف.
6: مراعاة لظروف المجتمع وتزامنا مع مولد النور والرحمة صلى الله عليه وآله وسلم، تطلق الهيئة العامة للأوقاف والإرشاد مبادرة تسهيل في أمانة العاصمة ومحافظتي صنعاء وأب، بهدف تصحيح أوضاع المنتفعين بأراضي وعقارات الأوقاف. تتضمن هذه المبادرة حزمة من التسهيلات تشمل التخفيض والتقسيط ومنح امتيازات خاصة للمبادرين بالسداد. تنطلق المبادرة من تاريخ 18 من شهر صفر الموافق 1 من شهر أغسطس، وحتى 18 من شهر جماد الأولى الموافق 29 من شهر نوفمبر. فبادر عزيز المنتفع إلى الاستفادة من هذه الفرصة قبل انتهاء الفترة المحددة.
5: الحسن والأوصاف يا سيد الخط يا ميمون، في مولدك هيئة الأوقاف.
6: الهيئة العامة للأوقاف والإرشاد، عطاء مصان وإحسان مستدام.

0: يا مالك يا عم هيوب بتشغال حالك في المزرعة؟ عن جوال العيال يجوزها عدو
1: العيال قلنا لهم يروحوا يشقوا أنفسهم، يروحوا يشقوا على بطونهم. واحد بيني وبينك إمل له بسطة والثاني سافر. يا أخي إيش نأمل؟ كتنك داري أزرع ما أتأكل عيش.
0: كيف ما تأكلش عيش؟ وضحنا كلنا معنا مزارع وبنترعوى وبناكل ونشرب من خير الله، ليش ما أنت كذا؟ قل لي تدي زكاتك أو ما؟
1: وما دخلت زكاة؟
0: أنت داري إن الامتناع عن دفع الزكاة يؤدي إلى زوال النعمة، يحلق عليك الدبور من كل جانب.
1: والله بيني وبينكم الدبور هذا محلق من كل جانب.
0: ما قلت يا عم هيوب أمانة، أنت بتخرج الزكاة بطيبة نفس.
1: ما قلت أرفع صوتك.

0: الله، وإن شاء الله بإذن الله ربك يأوضنا على ما ضيعته.
1: الهيئة العامة للزكاة.
2: مش وقته خالص.
3: اش في مالك خوفتنا؟
2: خلص النت فجأة واشتي احمل ملف ضروري جدا. حتى يبث لي يا شباب شوية بس.
3: شفت كيف الكل سكتوا وقلبوا اساميهم صلاح؟ وصلاح قاوب وليت.
2: بث لي انت فيك الخير.
3: ما في بش خير، في بالسكر، فلا تضبح بيش وخرج عبي لك باقة. ما معي إلا قليل
2: اللي في جيبي، يلا يكفي يشتري لي بهامة. يا جماعة حتى يبث لي ساعة بس.
4: لحظة، أنت رقمك 7-0؟
2: أيوة.
4: خلاص سهلة، اشتري ماء وبالباقي عبي سفري.
5: سفري؟
6: باقات سفري من 7-0، ساعات زيادة بأقل من 200 ريال. باقة سفري 8 ساعات وباقة سفري 4 ساعات. للتفاصيل ارسل سفري إلى 211 مجانا.
4: ها وانا كمان جزع لي معك سفري.
1: 7-0، أصالة وتواصل.
7: الحمد لله رب العالمين، الرحمن الرحيم، مالك يوم الدين، إياك نعبد وإياك نستعين، اهدنا الصراط المستقيم، صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. بسم الله الرحمن الرحيم. ألف لام ميم. ذلك الكتاب لا ريب فيه، هدى للمتقين، الذين يؤمنون بالغيب ويقيمون الصلاة ومما رزقناهم ينفقون، والذين يؤمنون بما أنزل إليك وما أنزل من قبلك وبالآخرة هم يوقنون، أولئك على هدى من ربهم وأولئك هم المفلحون.
0: طيب يا أحمد، من أين بتتصل؟
7: أيش؟
0: من أين بتتصل؟ من أين؟
7: أنا أتصل لكم من صنعاء، من حجاز.
0: حجاز؟ أنت في مركز النور؟
7: أنا ما أدرس فيه، بس أنا أحفظ في البيت.
0: استمر في الحفظ، قراءتك جيدة ممتازة. مع الله.
8: شكرا لك، في أمان الله. ما بش أي ملاحظات عليها السبب؟
0: لا، ما شاء الله. في قول الله سبحانه وتعالى اهدنا يحذر الإنسان من أن يقلقل الهاء، لأنه حرف ضعيف ولا بد من إخراجه بالشكل المطلوب، هكذا اهدنا اهدنا، ولا نقول اهدنا اهدنا. جاوب الاتصال.
8: نعم، نستقبل الاتصال. ألو مرحبا.
9: ألو.
8: ألو مرحبا.
9: أيوة.
8: تفضلوا، من معنا؟
9: عبد
8: الرشاد
9: محمد.
8: من؟
9: بشار محمد.
8: بشار.
0: رشا. رشا. تفضلي يا رشا.

0: ومن يبدل
1: نعمة الله من بعد ما جاءته فإن الله شديد

0: تبي تقولي الرسولة.
1: ما أدري طيب.

0: يكفي يا رشا، يكفي، شكرا.
1: في امان الله.
0: نعم اخي احمد.
2: بملاحظات استاذ ولا نستقبل اتصال؟
0: نستقبل اتصال. في اتصال.
2: نعم. الو، مرحبا.
3: السلام عليكم.
2: وعليكم السلام، من معنا؟
3: سفيان عبد الكريم المشالي.
2: من يسأل؟
0: المشالي اللي حفظت
2: بس.
0: الثاني
2: عيد الاسم، من معنا؟
3: سفيان عبد الكريم المشالي.
2: سفيان، تفضل يا سفيان.
3: أنا أقرأ من سورة القارعة.
0: يلا بسم الله.
3: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم.
0: بسم
3: الله الرحمن الرحيم. القارعة، ما القارعة وما أدراك ما القارعة؟ يوم يكون الناس كالفراش توت، وتكون الجبال كالعهن منفوش. وأما من ثقلت موازينه فهو شتى راضية. وأما من خفت موازينه فأمه هاوية. وما أدراك ما هي؟ نار حامية.
0: ما شاء الله يا حبيبي، نور الله قلبك، لكن كلهن بالفتحة عندك، ها؟ ما بش لا ضم ولا كسر. يوم يكون الناس كالفراش المبثوث، وتكون الجبال.
3: أنا في مستعد المرة الأولى.
0: ما شاء الله ما شاء الله، بارك الله فيك.
3: ما استلمش الحوالي.
0: ليش؟
3: فاتت بالشيش.
2: منهم بسمه، خليه يرسل اسمه الرباعي، وان شاء الله بيتاكدوا ويتعينوا، وان شاء الله بيحولوها اذا ما كان يحولوها.
3: قد رسلناها.
2: زيد رسلوها مره ثانيه. الان رسلوها مره ثانيه. عيدوا.
3: تمام.
2: يلا في امان الله.
0: ما شاء الله ما شاء الله، صلاه يا رسول الله. هني شحطه
2: اكيد. نستقبل اتصال. معنا اتصال. الو مرحبا. انقطع الخط. نستقبل اتصال اخر. سجل اتصال يا ساب.
0: تفضلوا.
2: الو مرحبا. الو مرحبا.
4: السلام عليكم.
2: وعليكم السلام، من معنا؟
4: صدام عبد العزيز.
2: صدام او من؟
4: عبد العزيز.
2: عبد العزيز من؟
4: اسماعيل شرف.
2: تفضل.
4: اعوذ بالله من الشيطان. يسألونك ماذا ينفقون.
0: ماذا ينفقون؟ معنا اخفى عند الفاء.
4: ماذا ينفقون؟ قل ما انفقتم من خير.
0: من خير
4: فللوالدين والاقربين واليتامى والمساكين وابن السبيل
0: وابن السبيل.
4: وما تفعل من خير فإن الله به عليم. كتب عليكم القتال وهو كره لكم، وعسى أن تكرهون شيئا.
0: تكرهوا
4: وهو خير لكم، وعسى أن تحبوا شيئا وهو شر لكم.
0: شر لكم. نعم.
4: والله يعلم وأنتم لا تعلمون. يسألونك عن الشهر الحرام قتال فيه. قل قتال فيه كبير، وصد عن سبيل الله وكفر به والمسجد الحرام
0: وأخرج أهله
4: منه
0: أكبر
4: عند الله
0: والفتنة
4: أكثر من القتل.
0: يا صدام.
4: أيوة.
0: قل بعدي أجي صدام.
4: أيوة.
0: ترب على الجيم. جا جي جو أجا إخراجو.
4: إخراجو
0: مش إخراجو هذا قدو عقب. أيوة. الخرق إخراجو جو را جو
4: إخراجو.
0: أيوة أحسنت. يكفي بارك الله فيك. تدرب على الجيم هكذا أجا جا جي جو وعاد سبر إن شاء الله.
2: شكرا لك في أمان الله. نستقبل اتصال آخر. استقبل اتصال ياسر.
0: تفضل.
2: ألو مرحبا.
5: ألو
2: من معنا؟
5: السلام عليكم.
2: وعليكم السلام.
5: ممكن نشارك؟
2: من معنا؟
5: هلا حفظ الله علي حسن.
2: يا بسموها اسمعينا من التلفون ووطي الراديو.
5: حاضر.
2: من معنا؟
5: هلا حفظ الله علي حسن.
2: تفضلي.
5: من أول الصفحة؟
0: أيوة من صفحة 34 كتب عليكم القتال.
5: 34.
0: نعم.
5: كتب علينا. طيب. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. كتب عليكم القتال وهو كره لكم وعسى أن تكرهوا شيئا وهو خير لكم وعسى تحبوا شيئا وهو شر لكم والله يعلم وأنتم لا تعلمون. يسألونك عن الشهر الحرام قتال فيه.
0: قتال فيه.
5: قل قتال فيه كبير وصد عن سبيل الله.
0: وصد عن سبيل الله
5: وكفر به والمسجد الحرام وإخراج أهله
0: مع الجيم. الجيم مضموم. إخراج وإخراج أهله
5: منه أكبر عند الله والفتنة أكبر من القتل ولا يزالون يقاتلونكم حتى يردوكم عن دينكم
0: عن دينكم
5: إن استطاعوا ومن يرتد منكم
0: أيوة منكم
5: عن دينه فيمت وهو كافر فأولئك حبطت أعمالهم في الدنيا والآخرة وأولئك أصحاب النار هم فيها خالدون. إن الذين آمنوا والذين هاجروا وجاهدوا في سبيل الله أولئك يرجون رحمة الله والله غفور رحيم.
0: بارك الله فيك أختي الكريمة. هنا معنا في كلمة رحمة إذا وقفنا عليها نقف بالتاء المبسوطة وليس بالهاء المربوطة. فرقوا بين الهاء المربوطة والتاء المبسوطة. شكرا لك يا أختي الكريمة. إن الذين آمنوا والذين هاجروا وجاهدوا في سبيل الله أولئك يرجون رحمة. لو وقفنا على كلمة رحمة نقول رحمة وفي مثيل لهذه الآية خيرات أو كثيرة لكن نقف عليها بالهاء رحمة. ما إيش كل يعني كلمة رحمة نقف عليها بالتاء المبسوطة لا وإنما بعضهن إيش بالتاء المربوطة وبعضهن بالتاء المبسوطة. فهنا بالتاء المبسوطة لو ضاق النفس ووقفت على كلمة رحمة أقف عليها أولئك يرجون رحمة يعني بمعنى أنها تاء وصلا ووقفا، وليست كالها المربوطة مثل الصلاة الزكاة، هذه تاء مربوطة وهذه تاء مبسوطة. نعم.
2: نستقبل اتصال. ألو مرحبا.
3: السلام عليكم.
2: وعليكم السلام، من معنا؟
3: محمد نشوان حمود الباردة.
2: تفضل يا محمد.
3: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم. قل هو الله أحد، الله الصمد، لم يلد ولم يولد، فلم يكن له كفوا أحد. صدق الله العظيم.
0: شكرا لك يا محمد، بارك الله فيك. أي أن حروف القلقلة هي تعطي جمالية للقرآن الكريم، وهي محسنة لأداء القرآن، للأداء القرآني يعني للألفاظ. لما أقرأ أقول قل هو الله أحد أحد، أفضل مما أقول أحد أحد وكأني بترت الكلمة. لابد من تبيين قلقلة الدال في الآيات كلها.
2: نعم.
0: أو الباء أو الطاء أو الجيم أو القاف. نعم.
2: شكرا لك أستاذ هلال. إذن المستمع الكرام، نذهب إلى فاصل قصير ثم نعود إليكم، فابقوا معنا.
6: وقفة إعلانية.

0: مراعاة لظروف المجتمع وتزامنا مع مولد النور والرحمة صلى الله عليه وآله وسلم، تطلق الهيئة العامة للأوقاف والإرشاد مبادرة تسهيل في أمانة العاصمة ومحافظتي صنعاء وأب، بهدف تصحيح أوضاع المنتفعين بأراضي وعقارات الأوقاف. تتضمن هذه المبادرة حزمة من التسهيلات تشمل التخفيض والتقسيط ومنح امتيازات خاصة للمبادرين بالسداد. تنطلق المبادرة من تاريخ 18 من شهر صفر الموافق 1 من شهر أغسطس، وحتى 18 من شهر جماد الأولى الموافق 29 من شهر نوفمبر. فبادر عزيز المنتفع إلى الاستفادة من هذه الفرصة قبل انتهاء الفترة المحددة.
1: الحسن والأوصاف يا سيد الخط يا ميمون في مولدك هيئة
0: الهيئة العامة للأوقاف والإرشاد، عطاء مصان وإحسان مستدام.

0: تحت شعار وآتوا حقه يوم حصاده، دشنت الهيئة العامة للزكاة المرحلة العاشرة من مشروع توزيع الزكاة العينية من العسل والزبيب واللوز والسمسم والبن والحبوب والتمر لعدد 26,000 سلة غذائية. غذاء واكتفاء. الهيئة العامة للزكاة.
1: لجميع مشاركي الفورجي والفولتي من يمن موبايل، الآن مع باقة مزايا توفير الشهرية بحلتها الجديدة، وفر أكثر واحصل على رصيد أكبر. الباقة تمنحك 450 دقيقة اتصال ضمن الشبكة، 450 رسالة لجميع الشبكات المحلية، 4 جيجا نت 4G منها 2 جيجا تستخدم طوال الوقت، و2 جيجا تستخدم من الساعة 2 صباحا وحتى الساعة 11 ظهرا بفترة صلاحية 30 يوم، وبسعر 2400 ريال فقط شاملة للضرائب، مع ميزة الرصيد التراكمي. للاشتراك في مزايا توفير الشهرية من يمن موبايل اتصل على 444 واتبع التعليمات الصوتية. لمزيد من المعلومات أرسل مزايا توفير إلى 123 مجاناً. مزايا توفير، وفر أكثر برصيد أكبر.
2: يمن موبايل، معنا اتصالك أسهل.
3: سبافون، ربع قرن من التواصل، من أول اتصال إلى كل رسالة طمنت قلب، وكل تواصل قرب كل غايب، وكل لحظة جمعتنا معاكم. مش بس نقدم خدمة، احنا نشارككم الحياة. شكرا لأنكم معنا. اليوم نحتفل بالذكرى 25 للتأسيس.
4: سبافون، أصالة وتواصل.

0: إذن أهلا ومرحبا بكم مستمعين الكرام من جديد مرة أخرى في مساحة أفاق التي نستقبل فيها اتصالاتكم عبر الرقم التالي 77-2-88-0-88 أو 72-2-88-20-88. معنا اتصال. ألو مرحبا، من معنا؟
1: وتين أنور صالح سعد.
0: وتين أنور صالح
1: سعد.
0: اللقب
1: سعد.
0: لقبكم سعد؟
1: ايوه.
0: تفضلي.
2: نحن وتين. اسم ولد ولا بنت؟
0: وتين بنت.
2: ها وتين.
0: وتين من؟
1: وتين انور.
2: انور سعد. يلا تفضلي. وتين.
1: اعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحاقة ما الحاقة وما ادراك ما الحاقة.
2: يا وتين. الحاقة
1: وما الحاقة وما أدراك ما الحاقة. كذبت ثمود وعاد بالقارعة.
2: القارعة.
1: فأهلكوا.
2: لا يا أستاذة، بعدها تكسري.
1: فأهلكوا بالطاغية. وأما عاد فأهلكوا بريح صرصر عاتية. بريح صرصر عاتية سخرها عليهم سبع ليال وثمانية أيام حسوما. فترى القوم فيها
2: صرعى
1: كأنهم عجاز نخل خاوية. فهل ترى لهم من باقية.
2: أحسنت يا وتين، بارك الله فيك. أول مرة تشاركي معنا.
1: أيوة.
2: يلا شكرا لك.
0: في أمان الله.
2: استمري وإن شاء الله تتحسن قراءتك.
0: نعم. نستقبل اتصال آخر. معنا اتصال. ألو مرحبا.
3: السلام عليكم.
0: وعليكم السلام، من معنا؟
3: معكم انتصار حسين يحيى.
0: من؟
3: انتصار حسين يحيى.
0: انتصار
3: حسين يحيى.
0: تفضلي.
3: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. الشيطان الرجيم.
2: لا يا انتصار، ني.
3: الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. سأل بني إسرائيل. سأل بني إسرائيل كما أتيناهم من آيات بينات.
2: من آية يا انتصار. من آية. يا انتصار.
3: نعم.
2: يا أستاذ انتصار بارك الله فيك، اقرأي لي سورة الفاتحة.
3: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم.
2: سريع انتصار، النون مكسورة. ني الشيطان.
3: الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الرحمن الرحيم. قل هو الله أحد، الله الصمد، لم يلد ولم يولد، ولم يكن له كفوا أحد.
2: كله
3: كفوا أحد.
2: مش هم، هو.
3: ولم يكن له كفوا أحد.
2: ما شاء الله، بارك الله فيك يا انصار.
0: في امان الله.
2: فاصل؟
0: خلاص يا استاذ، ما فيش فاصل، ما فيش وقت معنا. نستقبل اتصال. استاذ هلال.
2: نعم.
0: كيف الحال؟
2: حياكم وتفضل.
0: كيفين استاذ هلال؟ معك ملاحظه، تفضل.
2: والله يا صديقي، الملاحظات في هذا اليوم هي قليله، لان المشاركين ما بيقراوا من المقطع نفسه، لكن الذي بتقرا لنا سورة قل هو الله واحد مثلا، ولم يكن، لا، اللام مفتوح هنا، معنا ولم يكن، يكون لا، يعني معنا النون هنا مدغمة في ايش؟ في اللام. هكذا نقرأه، يكن له، لان اللام مشدد، وبعدين يكن له، يعني مفرد، وليس لهم ولا لهن، يعني ولم يكن له. في بعض الناس يعني ايش بيقرأ؟ في بعض الناس بيقرأ ولم يكن له كفؤا أحد. هذه قراءة أخرى، ولكن في حفص لابد من قراءتها بالواو، ولم يكن له كفوا. نعم تفضل.
0: نستقبل الاتصال. ألو مرحبا.
4: السلام عليكم.
2: أخذ صوت المذياع.
0: من معنا؟
4: معكم وحدة.
2: ولا واحدة؟
4: وحدة الذي هم ذيك.
0: تفضلي.
2: يلا وحدة.
4: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. سل بني إسرائيل كم آتيناهم من آية، بينة، ومن يبدل نعمة الله
2: لا، بسري يا أستاذة. يبدل هي مجزومة، ومن يبدل بسكون اللام،
4: ومن يبدل نعمة الله من بعد ما جاءته فإن الله شديد العقاب. زين للذين كفروا الحياة الدنيا، زين للذين كفروا الحياة الدنيا،
2: الحياة
4: الدنيا، ويسخرون من الذين آمنوا، والذين اتقوا فوقهم يوم القيامة، والله يرزق من يشاء بغير حساب. كان الناس أمة واحدة، فبعث الله النبيين مبشرين ومنذرين، وأنزل معهم الكتاب بالحق ليحكم بين الناس فيما اختلفوا فيه، وما اختلف فيه إلا الذين أوتوه من بعد ما جاءتهم البينات بغيا بينهم، فهدى الله الذين آمنوا لما اختلفوا فيه من الحق بإذنه، والله يهدي من يشاء إلى صراط مستقيم.
2: بارك الله فيك يا وحدة، ركزي على النون الساكنة عند الياء، من يشاء، وركزي على الآية الأولى، ومن يبدل يعني لام ساكن، وليس يبدل، ومن يبدل نعمة.
0: شكرا.
2: والباقي جيد
0: في أمان الله. هذا برز النقاد أستاذ هلال.
2: نعم، لما يقول الله سبحانه وتعالى بسر في كلمة سل فيها يعني اللغتين، يعني يجوز أن تقول اسأل، ويجوز لك أن تقول سل. ولهذا في كلام الإمام علي لما قال سلوني قبل أن تفقدوني، نعم. فيجوز أن تقول، لكن في القرآن هنا هي مضبوطة، سل بني إسرائيل، وليس اسأل بني إسرائيل، وإن كانت تجوز لغة. نعم.
0: إذا نستقبل اتصال. ألو مرحبا.
5: السلام عليكم.
0: وعليكم السلام، من معنا؟
5: وليد عبد الله ماجد. وليد عبد الإله.
0: عبد الإله تفضل.
6: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. سل بني إسرائيل كم آتيناهم من آية بينة ومن يبدل نعمة الله من بعد ما جاءته فإن الله شديد العقاب. زين للذين كفروا الحياة الدنيا ويسخرون من الذين آمنوا والذين اتقوا فوقهم يوم القيامة والله يرزق من يشاء بغير حساب.
2: يريد من يشاء
6: والله يرزق من يشاء بغير حساب. كان الناس أمة واحدة فبعث الله النبيين مبشرين ومنذرين وأنزل معهم الكتاب بالحق ليحكم بين الناس فيما اختلفوا فيه وما اختلف فيه إلا الذين أوتوه من بعد ما جاءتهم البينات بغيا بينهم فهدى الله الذين آمنوا لما اختلفوا فيه من الحق بإذنه والله يهدي من يشاء إلى صراط مستقيم.
2: ما شاء الله يا وليد، كم تحفظ من القرآن؟
6: 15 جزء.
2: ما شاء الله ما شاء الله ما شاء الله. بعد اكمل المصحف.
6: أم حسبتم أن
2: يكفي يا وليد؟
0: فهم غلط
2: وليد، أكملي المصحف حفظا وليس قراءة الصفحة. شكرا لك،
0: في أمان الله. باقي معنا وقت، نستقبل اتصال. معنا اتصال يا أستاذ ولا معك ملاحظة؟ معنا اتصال، معنا اتصال. ألو مرحبا. ألو مرحبا.
7: السلام عليكم.
0: وعليكم السلام، من معنا؟
2: الصوت بعيد.
7: نور أحمد.
0: نور أحمد، شكله هذا اليوم. نور من؟ أحمد من؟ اللقب؟
7: الشريف.
0: مشتري؟
7: الشريف.
0: الشريف، تفضلي.
7: أجل أن القرآن.
2: بسم الله بسم الله. الصوت بعيد.
7: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. والناجعات غرقا والناشطات نشطا والسابحات سبحا فالسابقات سرقا فالمدبرات أمرا يوم ترجف الراجفة تتبعها الرادفة قلوب يومئذ واجفة أبصارها خافعة يقولون
2: أئنا
7: لمردودون.
2: أئنا لمردودون
7: في الآخرة أئذا كنا عظاما نخرة قالوا تلك إذا كرة خاسرة.
2: إذا كرة خاسرة
7: فإنما هي زجرة واحدة فإذا هم بالساهرة.
2: أحسنت يا أستاذة، شكرا لك.
0: في أمان الله يا رحمة يا أستاذة. نستقبل اتصال يا أستاذ ولا معك ملاحظة؟
2: بسم الله بسم الله.
0: معك ملاحظة؟
2: الملاحظة في قول الله سبحانه وتعالى والناشطات نشطا، النون المشددة أو الميم المشددة لابد من تضوير الغنة فيهما.
0: إذا
2: هكذا والناشط. نعم تفضل.
0: نعم نستقبل اتصال. ألو مرحبا.
8: السلام.
0: وعليكم السلام، من معنا؟
8: معكم تكا علي حفظا.
0: تكا
9: تقوى علي حظيا.
10: تفضلي.
9: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم.
2: الشيطان
9: الرجيم. كتب عليكم القتال وهو كره.
2: القتال.
9: كتب عليكم القتال وهو كره لكم وعسى أن تكرهون شيئا.
2: ما في نون يا أستاذة لنا منصوبة. وعسى أن تكرهوا. أن تكرهوا.
9: وعسى أن تكرهوا شيئا وهو خير لكم وعسى أن تحبون شيئا.
2: أن تحبوا نفسها. أن تحبوا لأنه فعل مضارع منصوب بأن. أن تحبوا.
9: أن تحبوا شيئا وهو شر لكم والله يعلم وأنتم لا تعلمون. يسألونك عن الشهر الحرام قتال فيه.
2: قتال عن الشهر الحرام. قتال
9: عن الشهر الحرام. قتال فيه قتال فيه كبير. وصد عن سبيل الله فكفر.
2: وصد عن سبيل الله.
9: وصد عن سبيل الله.
2: ارسلي يا أستاذ الدال. دال وصد دن دال دو دو وصد دن.
9: وصد عن سبيل الله وكفر به.
2: وكفر وكفر
9: وكفر به. والمسجد الحرام وإخراج.
2: والمسجد الحرام.
9: والمسجد الحرام.
2: والمسجد دي كسرة.
9: والمسجد الحرام وإخراج.
2: مثل لا لا صح. والمسجد الحرام.
9: والمسجد الحرام وإخراج أهله أكبر عند الله.
2: أحسنت يا أختي الكريمة بارك الله فيك. استمري في المشاركة وركزي على الحركات يعني الضمة الكسرة الفتحة وإن شاء الله تصلي إلى الإتقان المطلوب.
10: شكرا في أمان الله أستاذ هلال.
2: نعم
10: ملاحظتك.
2: الملاحظات لأنه دحنا المستمع هو لبيب يعني الذي بيستمع الأخطاء من غيره بيعدلها على نفسه وعندما بيسمع المقطع أكثر من شخص بيتكن أكثر. فالإنسان يقرأ المعشر لوحده مرة ثلاث وتأمل الفتحة الكسرة الضمة لأنه نحن لما يكسر يعني يبدل الكسرة الضمة والضمة فتحة بيتغير في المعنى. وصد عن سبيل الله وكفر به والمسجد الحرام في معنى في قول الله سبحانه وتعالى كتب. هذا مغير صيغة فعل مضارع مغير صيغة.
10: نعم.
2: كتب عليكم القتال نائب فعل. وعسى أن تكرهوا. تكره وتحبوا كلنا هؤلاء منصوبات. تمام.
10: إذن مستمعي الكرام نستقبل اتصال. ألو مرحبا.
11: السلام عليكم.
10: وعليكم السلام. من معنا؟
11: أزهار أبو الغيث. إبراهيم أبو الغيث.
10: أيدي من؟
11: أزهار أبو الغيث. إبراهيم أبو الغيث.
10: أزهار
11: أبو الغيث.
2: نعم إبراهيم.
10: أنت الذي تسمع سريع.
2: أزهار أبو الغيث. إبراهيم أبو الغيث. يلا بسم الله.
9: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. كتب عليكم القتال وهو كره لكم وعسى أن تكرهوا شيئا وهو خير لكم وعسى أن تحبوا شيئا وهو شر لكم والله يعلم وأنتم لا تعلمون. يسألونك عن الشهر الحرام القتال فيه.
2: عن الشهر الحرام قتال فيه.
9: الشهر الحرام قتال فيه. والقتال فيه كبيرا وصد
2: كبير وكبير
9: كبير وصد عن سبيل
2: وصد الله وصد
9: وصد عن سبيل الله وكفر به.
2: وايش ايش قلتي؟ وصد عن سبيل الله وايش؟ وكفر به.
9: وكفر به. والمسجد الحرام وإخراج أهله.
2: والمسجد الحرام
9: وإخراج أهله منه.
11: أكبر عند الله والحكمة أكبر
2: عند الله وإخراج أهله منه أكبر عند الله
11: وإخراج أهله منه أكبر عند الله والحكمة أكبر من القتل ولا يزالون يقاتلونكم حتى يردوكم عن دينكم إن استطاعوا ومن يرتد منكم
2: ومن يرتد منكم
11: عن دينكم فيمت وهو كافر فأولئك حبطت أعمالهم في الدنيا والآخرة
2: شكرا لك يا أختي الكريمة. نعيد هذا الآية يعني هكذا: يسألونك عن الشهر الحرام قتال فيه، قل قتال فيه كبير وصد عن سبيل الله وكفر به والمسجد الحرام وإخراج أهلي منه أكبر عند الله والفتنة أكبر من القتل ولا يزالون يقاتلونكم حتى يعني إلى أن يردوكم حتى يقاتلوكم ولا يزالون يقاتلونكم حتى يردوكم عن دينكم إن استطاعوا ومن يرتدد منكم عن دينه فيموت وهو كافر فأولئك حبطت أعمالهم في الدنيا والآخرة وأولئك أصحاب النار هم فيها خالدون. وصلنا إلى الختام.
10: نعم، إذن شكرا لك أستاذ هلال. نذهب إلى فاصل قصير ولا نطلع؟ نذهب إلى فاصل قصير ثم نعود إليكم، فابقوا معنا.

بسم الله توكلنا على الله. نعيد المقطع بشكل سريع من أجل الفائدة ومن أجل أن يثبت بإذن الله سبحانه وتعالى. وسنعيد صفحة 33 لكي نقرأها بالشكل المطلوب. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم.

وأنزل معهم الكتاب بالحق ليحكم بين الناس وأنزل معهم الكتاب بالحق ليحكم بين الناس فيما اختلفوا فيه وما

أم حسبتم أن تدخلوا الجنة ولما يأتكم مثل الذين خلوا من قبلكم مستهم

0: صدق مولانا الحق وهو العلي العظيم.
1: إذن نعود إليكم مستمعي الكرام من جديد لنواصل فقرتنا وننتقل إلى الفقرة الأخيرة، فقرة الجائزة.

0: طبعا اليوم معنا يا أستاذ هلال 12 متسابق، فما هو رأيكم
1: في أي
0: في كل شيء؟ نعم، به ملاحظة يا أستاذ هلال،
1: أنا يعني المشاركين كانوا من الأطفال اليوم، وأكثر المشاركين هم خرجوا عن المقطع المحدد، ونحن نعم. نحرص من أجل
0: هذا هو اللي
1: أقول
0: لك عليه،
1: الإتقان والفائدة، لأنه كذا قلت لكم عندما بنكرر المقطع كلنا بنغلط كلنا بنخطأ، لكن لما بنسمع المقطع أكثر من مرة، لما نقرأه أكثر من مرة، الإنسان بيتقن بقدر الاستطاعة، لكن لما كل واحد في وادي ما بينفعش.
0: يعني هذا ملاحظة، يعني إيش رأيك، إيش الحل يا أستاذ؟ إذا كل واحد يقرأ المقطع ما بيلتزم بيش؟
1: قصتكم يعني عادي من المجاء؟
0: كيف؟
1: لا، الالتزام بالمقطع هو فضيلة،
0: نعم
1: لا بد منه، لأنه كذا قلت لكم المقطع كل ما تكرر كل ما سمعته من غيري بين أتقن أكثر، لأن أنا أكتشف في ذي شيء وفي ذي شيء وفي ذي شيء، وبعد أسمعه من الأستاذ الذي يقرأه لي، بعد أقرأه أنا، يعني بيتقن الإنسان بسرعة. المخرجة ما شاء الله دخلنا وهي في المقطع ما شاء الله، يعني لا بأس، الحين ما شاء الله أتقنت المقطع. ليش؟ لأنها استمعت المستمعين. أيوه
0: طبعا إن شاء الله. طبعا اليوم معنا يا أستاذ هلال 14 متسابق
1: ما شاء الله،
0: فالأستاذة تختار لنا رقم من بين هذه الأرقام كلها. ما بالله حظي يا نصيب يا أستاذة، اختاري رقم من بين الأول إلى الرابع عشر. إيش قاعد يا أستاذة؟
1: عادي بتراجع الحسابات، تشتري تختار رقم ما.
0: أنت إيش رأيك يا أستاذ؟ قالوا خير الأمور أوسطها أو إيش؟
1: لكن ال 14
0: ايش قالوا على البدايه؟
1: الاول في الاول،
0: اها، والاخير
1: ختامه مسك،
0: يعني ما ادرينا ايش نختار، الاول
1: والوسط ولا. وكذلك جعلناكم متوسط، شل لك شل يا احمد.
0: هيا استاذ اختاري،
1: لكن هكذا قد تغششوا المستمعين.
0: اختارت الرقم الاول، خير الامور مش خير الامور، يعني
1: الاول في الاول.
0: الاول
1: يعني هذا، لكن قد غش،
0: يعني كيف غش؟
1: قدك ها، قالوا اختارت السدرة، يعني أصغر واحدة في الإذاعة، يعني عمرها تقريبا 5 سنوات.
0: لا مش 5 يا أستاذ،
1: كم
0: صغرتها قوي أو كبرتها؟
1: يعني 3 4
0: هكذا، قول 4 4 4
1: مطلع منزل. يلا بسم الله،
0: يلا كمشتك يا أستاذ،
1: 1 1 يلا بسم الله.
0: إذا معنا الفائز أو الفائزة، الفائز طبعا يا أستاذ أبشرك فائزة،
1: ما شاء الله ما شاء الله،
0: الفائزة في هذا اليوم وفي المسابقة مدرسة القرآن، الفائزة هنا، حفظ الله علي حسن، ألف مبروك، ألف مبروك للأخت هنا، حفظ الله علي حسن، نتمنى منها إرسال اسمها الرباعي على الرقم 772-882-0808. الجائزة مقدمة لها العامة للأوقاف، مقدار 10,000 ريالا. معكم ملاحظة أستاذ هلال، أي حاجة؟
1: ما شاء الله، مبارك على الفائزة، ونسأل الله التوفيق للجميع، ونسأل الله أن يحسن ختامنا وأن يوفقنا وأن يجعلنا من أهل القرآن الذين هم أهله وخاصته، ونتمنى التوفيق للجميع، والذي لم يحالفه الحظ اليوم سيفوز في حلقة أخرى، وهكذا طبيعة البرنامج.
0: إذن وصلنا إلى ختام حلقتنا لهذا اليوم، كان معكم في التقديم أنا أحمد الخاشب، والأستاذ هلال الصالح الكليبي، ومن الإخراج الأستاذة سوسن مجاهد. نكون وصلنا إلى ختام فقرتنا وبرنامجنا، كنتم في رعاية الله وحفظه،
2: كنتم مع برنامج مدرسة القرآن على أثير إذاعة آفاق FM.
3: أنتم تستمعون الآن إلى إذاعة آفاق 98.7 و98.5، صوت الوعي والبصيرة.

0: الآلم أخضر عود
1: قال عليه السلام: من أصلح ما بينه وبين الله أصلح الله ما بينه وبين الناس، ومن أصلح أمر آخرته أصلح الله له أمر دنياه، ومن كان له من نفسه واعظ كان عليه من الله حافظ. قال عليه السلام: أيها الناس، اتقوا الله الذي إن قلتم سمع، وإن أضمرتم علم، وبادروا الموت الذي إن هربتم أدرككم، وإن أقمتم أخذكم، وإن نسيتموه ذكركم.
2: بسم الله الرحمن الرحيم.

0: حان الآن موعد أذان العصر حسب التوقيت المحلي لمدينة صنعاء وضواحيها.
1: أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم. ومن أحسن قولا ممن دعا إلى الله وعمل صالحا وقال إنني من المسلمين.

اللهم رب هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة، آت سيدنا محمد الوسيلة والفضيلة والدرجة الرفيعة العالية في الجنة،

أحدا غيرك، وارزقنا رجاءك وتقواك والتوكل عليك والإخلاص لك.

اللسان والسمع والبصر وسائر الجوارح، واستعمل الجميع في رضاك، واصرف عنا شر وأذية وشغلة ومكر واستخفاف وخدع وإهانة واستثقال وجرأة وشتم وغدر.

الآخرة واصرف عنا جميع الآلام والأسقام والأمراض وأحسن خاتمتنا ونسألك العون على الطاعة والعصمة من المعصية ونسألك اليقين وحسن المعرفة بك ونسألك المحبة منك لنا وحسن التوكل عليك ونسألك الرضا وحسن الثقة بك وحسن المنقى

ونسألك جوامع الخير وفواتحه وخواتمه، ونعوذ بك من جوامع الشر وفواتحه وخواتمه.

0: أنتم تستمعون الآن إلى إذاعة آفاق 98.7 و98.5 صوت الوعي والبصيرة.
1: ورب محمد لو أكلنا تراب هذه الأرض وشربنا رياحها ولبسنا من أشجارها وسكننا في جبالها هيهات منا.
2: وما تريدونه منا يا آل سعود هو المستحيل بعينه. نحن أحرار، خلقنا أحرار، وسنعيش أحرار، وسنموت أحرار، ولعب العبودية لكل طواغيت الأرض.
3: نمكنهم دروسا لكي يعرفوا قيمة اليمني والشعب اليمني وكرامة الشعب اليمني.

0: رسالتنا إلى النظام العميل، النظام الخائن للأمة العربية والإسلامية، النظام السعودي، نقول لهم ها أنتم في آخر فرصة وفي آخر أيام الهدنة، نقول لكم إذا لم تكونوا رجالاً وتخرجوا مستحقات هذا الشعب ومستحقاته التي هي حقه ومحكه، فسوف ننتزعها غصبا عن أنفكم،
1: ولن تنفع الحوارات، لن ينفع معهم إلا السيف، ولن ينفع معهم إلا القتال، ولن ينفع معهم إلا أن نحاصرهم في البحر الأحمر وفي باب المندب وفي جميع أنحاء العالم.
2: ونحن في هذا اليوم نؤكد ونشيد على القوة الصاروخية والطيران المسير بأن يضربوا العدو ضربة إن تمادى واعتدى واخترق الأجواء اليمنية. ونقول يا آل سعود المجرمين، أمامكم خيارين، يا محمد عبد السلام وتبطلوا الجنان، يا يحيى سريع وكل يوم بيان.
3: وخرجنا تأييدا لبيان القوات المسلحة اليمنية، نقول العبارة التي قالها الإمام زيد، نقول للسعودي وآل سعود، والله ما يدعنا كتاب الله أن نسكت على احتلال بلدنا ونهب ثرواتنا وقطع مرتباتنا، وسنأخذها بالقوة وبحسب توجيهات السيد المولى عبد الملك بن بدر الدين الحوذي. نقول له
4: أننا جاهزون ومستعدون ومنطلقون في سبيل الله فداء لهذه الأمة وفداء لهذا الشعب وفداء لهذا البلد، لو كلفنا أن نضحي برؤوسنا في سبيل الله فلن نبالي.

على السعودي أن يدرك جيدا أنه لا يمكن أبدا أن نسكت عن مثل تلك الخطوات الرعناء الحمقاء الغبية. عليهم أن يكفوا عن هذا المسار الخاطئ. نحن سننطلق لمقابلة كل خطوة بمثلها. المطار مطار الرياض بمطار صنعاء، البنوك بالبنوك، وهكذا الموانئ بالميناء. إذا كنتم تريدون ما هو أسوأ فعواقب ذلك عليكم خطيرة. تأكدوا، عواقب ذلك خطيرة عليكم. نحن عندما تلجئون إلى خيارات لا مناص لنا منها سنتحرك بكل قناعة واطمئنان، لأننا أصلا في المشاكل، أصلا في الحرب، أصلا في الحصار، أصلا في المعاناة. ليست المسألة أننا سنسمح لكم بالقضاء على هذا الشعب وإيصاله إلى مستوى الانهيار التام لكي لا يحصل مشكلة. فلتحصل ألف ألف مشكلة، ولتصل الأمور إلى أي مستوى كانت، إلى أي مستوى كانت. إذا كنتم تريدون أن تتورطوا فتورطوا وجربوا.

0: مراعاة لظروف المجتمع وتزامنا مع مولد النور والرحمة صلى الله عليه وآله وسلم، تطلق الهيئة العامة للأوقاف والإرشاد مبادرة تسهيل في أمانة العاصمة ومحافظتي صنعاء وأب، بهدف تصحيح أوضاع المنتفعين بأراضي وعقارات الأوقاف. تتضمن هذه المبادرة حزمة من التسهيلات تشمل التخفيض والتقسيط ومنح امتيازات خاصة للمبادرين بالسداد. تنطلق المبادرة من تاريخ 18 من شهر صفر الموافق 1 من شهر أغسطس، وحتى 18 من شهر جماد الأولى الموافق 29 من شهر نوفمبر. فبادر عزيز المنتفع إلى الاستفادة من هذه الفرصة قبل انتهاء الفترة المحددة.
1: الحسن والأوصاف يا سيد الخط يا ميمون في مولدك هيئة الأوصاف.
0: الهيئة العامة للأوقاف والإرشاد، عطاء مصان وإحسان مستدام.

0: يا مالك يا عم هيوب بتشغال حالك في المزرعة؟ عن جوال العيال يجوا يساعدوا.
1: العيال قلنا لهم يروحوا يشكوا لأنفسهم، يروحوا يشكوا على بطونهم. واحد بيني وبينك إمل له بسطة، والثاني سافر. يا أخي إيش نأمل؟ كتنك داري أزرع ما أتأكل عيش.
0: كيف ما تأكلش عيش؟ ودحنا كلنا معانا مزارع وبنترعوى وبناكل ونشرب من خير الله. ليش ما أنت كذا قل لي تدي زكاتك أو ما؟
1: وما دخل الزكاة؟
0: أنت داري إن الامتناع عن دفع الزكاة يؤدي إلى زوال النعمة، يحلق عليك الدبور من كل جانب.
1: والله بيني وبينكم الدبور هذا محلق من كل جانب.
0: ما قلت يا عم هيوب أمانة، أنت بتخرج الزكاة بطيبة نفس.
1: ما قلت، أرفع صوتك أنا ما اسمعكش.
0: آها لا عند حق الباري ما عاد بتسمعش. يا أم هيوب اتقي الله في نفسك، أن ضيع تعبك وشقة ومحكت كل شيء
2: خير العمل.
1: اسمع بقول لك، يلا خاطرك شاروح أصلي الذنب اسمعه ولا لا؟
0: أنت تاري أن الصلاة لحالها ما تنفعش بدون زكاة، ضروري تتقي الله وتنفذ ما أمرك الله به، صلاة وزكاة وجهة.
1: جزاك الله خير، والله أن كل كلمة قلتها أنت صادق فيه، وفعلا أنا مقصر في دفع الزكاة، لكن بإذن الله أننا ما آل تخلف، وأننا بإذن الله من الآن وصائدا شدفع حق الله، وإن شاء الله بإذن الله ربك يعوضنا على ما ضيعته.
3: الهيئة العامة للزكاة
4: لجميع مشاركي الفورجي والفولتي من يمن موبايل، الآن باقة مزايا ماكس الشهرية بحلتها الجديدة، دقائق مكالمات أكثر ورسائل نصية أكثر ورصيد إنترنت فورجي تمنحك الباقة، 1100 دقيقة اتصال ضمن الشبكة، 600 رسالة لجميع الشبكات المحلية، 4 جيجا نت فورجي، صلاحية الباقة 30 يوم بسعر 4000 ريال فقط شامل للضرائب مع ميزة الرصيد التراكمي. للاشتراك اتصل على 444 واتبع التعليمات الصوتية، ولمزيد من المعلومات أرسل ماكس إلى 123 مجانا. مزايا ماكس 4G، وفر وتواصل أكثر.
5: يمن موبايل، معنا اتصالك أسهل.
3: أنتم تستمعون الآن إلى إذاعة آفاق 98.7 و98.5، صوت الوعي والبصيرة.
6: من عمق الفكر والعلم، ومن صمت المكتبة، ومن بين دفات الرسائل الجامعية، يأتيكم برنامج حوار أكاديمي، نافذة أسبوعية على العقل الباحث،

0: يقدمي ويسعدنا في هذه الفقرة في فقرة جوهر البحث. أنا صديف الباحثة الأستاذة منى الأسطى. حياكم الله أستاذة. أهلا وسهلا.
1: أهلا وسهلا. حياكم الله.
0: أهلا وسهلا. طيب أستاذة منى، لو نبدأ من يعني بداية نسأل، أنا عادة نسأل الباحثين حول مشكلة البحث، يعني ما هي المشكلة التي دفعتكم إلى دراسة دورة التخطيط التشاركي في نجاح المشاريع الصغيرة والمتوسطة في أمانة العاصمة؟ يعني ما الذي أردتم الوصول إليه من خلال هذه الدراسة، دراسة الماجستير؟
1: كوني كباحثة في هذه الأوضاع، في ظل الحرب والأوضاع هذه، العديد من المشاريع الكبيرة تم إغلاقها، ومع ذلك برزت مشاريع صغيرة كانت بحاجة إلى بس سوء التخطيط لم تستمر. يعني كانت مشاريع بارزة وملمة بهذا الأشياء، بس قصورا من التخطيط هذا الشيء، لذلك همت أو أغلقت بعد فترة وجيزة. لذلك صممت هذا البحث على أساس إيش؟ إشراك الأفراد المعنية مع أصحاب التمويل في عملية بناء المشاريع هذه.
0: يا سلام. طيب أستاذة منى، يعني بالنظر إلى التوصيات التي خرجت بها الدراسة، أظهرت مستوى تطبيق التخطيط التشاركي جاء مرتفع كما هو موضح في الدراسة، كذلك أيضا مستوى نجاح المشاريع الصغيرة والمتوسطة. كيف نفهم هذه النتيجة؟ نريد أن نقربها للمستمع. هل تعني أن بيئة هذه المشاريع تسير في الاتجاه الصحيح؟
1: تعني هذه النتيجة أن التطبيق التشاركي يرتبط بنجاح المشاريع الصغيرة والمتوسطة في أمانة العاصمة، فكلما شارك أصحاب المصلحة في التخطيط واتخاذ القرارات ساعد ذلك في تحسين أداء المشاريع ورفع فرص نجاحها، وهذا يشير إلى وجود اتجاه إيجابي في بيئة المشاريع، لكنه لا يعني خلوها من التحديات، بل يؤكد أهمية الاستمرار في دعم التخطيط التشاركي وتطويره.
0: طيب لو نتكلم عن ما ذكرتوه عن أبعاد التخطيط التشاركي، يعني جاءت المشاركة في تحديد آلية التمويل في المرتبة الأولى كما هو موضح في البحث، بينما جاءت المشاركة في إعداد الخطط والبرامج في المرتبة الأخيرة. وهنا نسأل ماذا تكشف لنا هذه النتيجة عن واقع التخطيط والتمويل للمشاريع التي أنتم درستوها وكانت موضوع البحث؟
1: تكشف هذه النتيجة أن اهتمام المشاركين يتركز على تحديد آلية التمويل باعتبارها أساسا لنجاح المشاريع واستمرارها، بينما تحتاج المشاركة في إعداد الخطط والبرامج إلى المزيد من الاهتمام والتطوير، وهذا يدل أن على أهمية تعزيز مشاركة أصحاب المصلحة في مراحل التخطيط كافة وليس في التمويل فقط.
0: جميل. طيب في المقابل أيضا لو جينا يعني نشوف النتائج، التأثير الاجتماعي جاء في مقدمة أبعاد نجاح المشاريع، بينما جاء الابتكار والتطوير في المرتبة الأخيرة وبمستوى متوسط. يعني لماذا برأيك أنت كباحثة نجحت هذه المشاريع في تحقيق أثر اجتماعي أكبر من قدرتها على الابتكار والتطوير؟
1: يعود ذلك إلى أن المشاريع الصغيرة والمتوسطة تركز على تلبية احتياجات المجتمع وتوفير فرص العمل، مما انعكس على أثرها الاجتماعي، بينما يحتاج الابتكار والتطوير إلى موارد مالية وخبرات ودعم فني، وقد تحد هذه المتطلبات من قدرة المشاريع على تطوير منتجاتها وخدماتها.
0: طيب أيضا لازلنا نتكلم عن ما توصلت إليه الدراسة وفي موضوع التخطيط التشاركي، يفسر نحو تقريبا كما ذكرت النتائج 40.2% من التغير في مستوى نجاح المشاريع الصغيرة والمتوسطة. وهنا السؤال، أهمية هذه النسبة، يعني ماذا تقول لنا عمليا عن العلاقة بين إشراك الأطراف المعنية وبين نجاح المشروع أيضا؟
1: تعني هذه النسبة أن التخطيط التشاركي يفسر جزءا مهما من التغيير في نجاح المشاريع الصغيرة والمتوسطة، وعلميا تشير هذه النتيجة إلى أن إشراك الأطراف المعنية في التخطيط واتخاذ القرارات يساعد على تحسين فرص نجاح المشروع مع وجود عوامل أخرى تؤثر في نجاحه.
0: نعم. طيب أيضا يعني النتائج أظهرت أنه المشاركة في تحديد الاحتياجات والمشاركة في تحديد آلية التمويل هما الأكثر تأثيرا في نجاح المشاريع. والسؤال، لماذا هذان البعدان تحديدا؟ يعني كيف يمكن ترجمتهما إلى إجراءات عملية؟
1: يعود ذلك إلى أن تحديد الاحتياجات يساعد المشاريع على معرفة متطلبات السوق والمجتمع، بينما يساعد تحديد آليات التمويل على توفير الموارد اللازمة لتنفيذ الخطط. وعلميا يمكن ترجمة هذه إلى إشراك أصحاب المشاريع في تحديد احتياجاتهم وتصميم برامج تمويلية تتناسب مع إمكانياتهم، بما يدعم نجاح المشاريع واستمرارها.
0: جميل. طيب في ضوء نتائج الدراسة، يعني من واقع ما درستي أنت أيضا وكان محور البحث، ما الذي تحتاجه هذه المشاريع الصغيرة والمتوسطة اليوم في أمانة العاصمة، المكان الذي أنت طبقت فيها الدراسة هذه؟ يعني ما الذي تحتاجه حتى تنتقل من مجرد الحصول على التمويل إلى تحقيق الاستدامة والابتكار والنمو بشكل مستمر؟
1: تعني النتيجة أن نوع التمويل وشروطه وطريقة استخدامه قد يكون له أثر أكبر على نجاح المشروع من الجهة التي تقدم التمويل. أما عدم وجود فروق حسب جهة التمويل أو نوع المشروع، فيشير إلى أن نجاح المشروع لا يعتمد على الجهة أو القطاع وحدهما، وإنما على مدى ملائمة التمويل لاحتياجات المشروع.
0: طيب في الأخير، يعني كما كل بحث ودراسة تقدم مجموعة من التوصيات، أنتو قدمتي في التوصية يعني وفي الدراسة أيضا بتطوير أو صيتي بتطوير آلية تمويل أكثر مرونة يعني، وأيضا توسيع أدوات التمويل التشاركي، كذلك ذكرتي دعم المشاريع الابتكارية وتفعيل الوسائل الرقمية. والسؤال، أي من هذه التوصيات يعني بتشوفي أنه أكثر إلحاح وفي قابلية للتطبيق العملي؟
1: أرى أن تطوير آليات التمويل لتكون أكثر مرونة هو الأكثر إلحاحا، لأن التمويل يمثل أساسا لتنفيذ المشاريع واستمرارها، وفي الوقت نفسه يجب ربط التمويل بالتدريب والدعم الرقمي والابتكار حتى يتحول التمويل إلى نمو واستدامة المشاريع اللي قلناها في البداية.
0: نعم.
1: إنه ضروري المشاريع تكون مستدامة.
0: نعم. بحيث تحقق الغاية والنجاح يعني.
1: استدامة المشاريع. إحنا فكرة التخطيط التشاركي على أساس إن المشاريع تكون مستدامة، بدل ما تكون فئة معينة مثلا سنة سنتين أو 5 سنين والمشروع يموت يموت. يعني يوصل إلى مرحلة النهاية. عن طريق التخطيط التشاركي يمكن إن إحنا نطول المدة تكون 10 سنين 15 سنة أو 20 سنة.
0: تطور أيضا وفي نفس الوقت تحسن المخرجات الأساسية وتحقق الغاية من هذا المشروع.
1: أكيد.
0: يعني خاصة في ظل هذه الظروف الاستثنائية. طيب أستاذة منى، أخيرا يعني إذا أردنا تحويل هذه الدراسة يعني من مجرد أرقام وتوصيات، إذا أردنا يعني تحويلها إلى خطوات عملية يستفيد منها أصحاب المشاريع والجهات الممولة وصناع القرار، ما الخطوة التي ينبغي البدء بها الآن حاليا؟
1: من وجهة نظري الخطوة الأولى هي إشراك أصحاب المشاريع في تحديد احتياجاتهم ومشكلتهم التمويلية بشكل مباشر، وبناء على ذلك يمكن للجهات الممولة وصناع القرار تصميم برامج تمويلية ودعم تتناسب مع احتياجات المشاريع، ثم متابعة أثرها. هذه تخطها تحتها خطين، إنه يجب متابعة أثرها على نجاحها واستمرارها.
0: شكرا لك. إذن أستاذة منى، وصلنا إلى الختام، هل لديكم من كلمة ختامية، كلمة إضافية تريدين توجيه حتى أتحدث هنا للباحثين الذي هم سيبحثوا في ذات المشاريع في نفس المواضيع؟
1: أنا أسعى في النهاية أنه يتم تطبيق هذه الخطوة وجعلها على أرض الواقع، بحيث أنه المؤسسات التمويلية لا تعتمد على أنه فقط أنها تأخذ بس الذي هي مولة للأصحاب المشاريع فقط، إنها تعمل على أنها تدعمها بالأفكار من ناحية تحديد الأهداف، إعداد البرامج والخطط، توفير بيئة ملائمة على أساس تساعد أصحاب المشاريع أنهم يستمروا استدامتها.
0: طيب على مستوى الباحثين، هل لديش رسالة يعني كباحثة حصلت على الماجستير مؤخرا، لديش توصية لهم أو مواضيع معينة، محاور معينة كان يعني أنت في نهاية الدراسة تمنيتي لو أنك تدرجتي إليها وتوصي الآن الباحثين بأنهم يتدرجوا إليها؟
1: لا يوجد في مجال يعني حبذا هذا الوقت، بس أنا مستقبليا أتمنى أنهم يسعوا إلى تطوير حاجيات بالذكاء الاصطناعي بالحاجات هذه المشكلات، يعني تطويرها بشكل رقمي.
0: نعم.
1: يعني مش بشكل
0: مواكب يعني.
1: مواكبة للعصر، لأنه إحنا عصر الذكاء.
0: لابد ما تكون هناك عملية مواكبة
1: دائما.
0: نعم. شكرا لك، كنت ضيفة عزيزة معنا في هذه الحلقة من برنامج حوار أكاديمي، لك التحية أستاذ.
1: شكرا ألف شكر.
0: أهلا وسهلا. الشكر لكم أنتم أيضا مستمعين الكرام على طيب الاستماع والمتابعة. نلقاكم بمشيئة الله في حلقة الأسبوع القادم في ذات البرنامج. في أمان الله.
2: كنتم مع برنامج حوار أكاديمي على إذاعة آفاق.
3: أنتم تستمعون الآن إلى إذاعة آفاق 98.7 و98.5 صوت الوعي والبصيرة.
4: نحن شعب حر، الحرية تجري في دمائنا، الحرية هي ديننا. نحن لن نقبل أن نكون عبيدا إلا لله، لأنه ربنا ملكنا إلهنا. ولذلك من يريد أن يستعبدنا من دون الله سنجاهده في سبيله، سنقاتله في سبيله. من يريد أن يتحكم بنا في حياتنا، في كل أمورنا وشؤوننا، فلا نفعل شيئا إلا بإذنه، ولا نتحرك أي حركة إلا بموافقته، ولا يدخل إلينا أي شيء من زادنا أو طعامنا أو بضائعنا إلا بموافقته. خسئ أن نقبل منه بذلك. نحن أحرار.
5: وها هو، وتوكلنا على الله. يا الله توكلنا عليك.
6: ثقها بالله يا
7: نقول لا لسلول، ونقول لمن والاه من المرتزقة. إذا كان عندكم مثقال ذرة من الرجولة والشجاعة، أوقف الغارات الجوية على الأبرياء والمساكي، وواجهونا برا بجيوش العالم أجمع. ما لم فنحن اليمانيون أولو قوة وأولو باس شديد. عهدا علينا أننا لن نخضع ولن نركع إلا للواحد القهار. عهدا علينا أن نسحق جيوشكم، وأن نزلزل عروشكم، وأن ندك حصونكم، وأن نجرعكم الويلات. ونقول لسيدي ومولاي، والله لو خط بنا الجبال والبحار والأجواء لخذناها معك، وسيبقى نبض قلبي يمنيا، لن ترى الدنيا على أرضي وصيا. بالروح بالتم نبتيك يا يمن.

0: وين عسير يا ابن سلمان من غضبنا وينه؟ وين عسير؟ غضبنا كبير يا ابن سلمان، غضبنا كبير، غضبنا كبير.
1: من انت يا سعودي؟ انت جبان، انت حقير.
2: اقسم بالله العظيم لا نعطل حياه ابوك مثل ما عطلت حياتنا، لا نجوعك مثل ما اجوعتنا، لا ندمر ابوك مثل ما دمرتنا. دمروها بدكم، شبعنا ما نشتي لا حوار ولا نشتي وساطه ولا نشتي اي شيء، نشتي حقوق الشعب اليمني كامله.
3: والله ثم والله انا سنجتث حقوقك من ديارك باذن الله سبحانه وتعالى.
4: نفوض القائد السيد القائد ونفوض القوات المسلحه على رد الصاع بصاعين ومواجهه السعوديه
5: حتى يكفون عن أبناء شعبنا هذا اليمني العزيز.
6: واليمن الولاعة بيده، قادمين إليكم لإحراقكم.
7: وتعرف هذا الولاعة، نقول لك والله ما نقاد لك بالبنادق، ما نقاد لك إلا بالحريق، ويوم السبت ما نقاد لك.
8: اليوم أنتم أمام شعب أولو قوة وأولو بأس شديد، اليوم أنتم أمام شعبا كاد أن يحارب جيش سليمان، اليوم أنتم أمام شعبا لن يقهر، وسنهزمكم وسنكسر الحصار. والعوام

يصفون الصنغاس نقصف الرياض ونقصف أبو ظبي. أنتم تعتدون على القصر الجمهوري في صنعاء، تصل صواريخنا البالستية إلى قصر اليمامة في الرياض. أنتم تعتدون على منشآتنا الحيوية والاقتصادية، سنقابلكم بمثل ذلك، السن بالسن والجروح قصاص.

قادمون في العام السادس، معتمدين على الله، متوكلين عليه بمفاجآت لم تكن في حسبان تقالف العدوان.

أنصح تحالف العدوان بإنهاء عدوانهم على الشعب اليمني وإنهاء القصار والكف عن حرمان الشعب اليمني من ثروته النفطية والغازية التي هو في أمس الحاجة إليها للمرتبات وللصحة والتعليم والاحتياجات الإنسانية والخدمية والتنموية، وكذلك إنهاء الاحتلال ومعالجة ملفات الحرب بإنجاز تبادل الأسرى وإعادة الإعمار، وإلا فإن الإصرار على مواصلة الحصار والعدوان والاحتلال ستكون عواقبه وخيمة على التحالف. فشعبنا العزيز يمتلك من عناصر القوة والتي أولها اعتماده على الله تعالى وقيمه الإيمانية وتمسكه بقضيته العادلة، ما يؤهله بمعونة الله تعالى للنصر والتنكيل بالأعداء. ولذلك فإن المصلحة الحقيقية لدول التحالف هو الاستجابة لمساعي السلام التي تقوم بها سلطنة عمان.

نحن في أمس الحاجة إلى أن نستلهم من زيد عليه السلام، وهو ذلك الذي تحرك ونهض بمسؤوليته واستشهد عليه السلام، وبعد استشهاده نبش من قبره وصلب، فصل رأسه عن جسده وصلب جسده على جذع نخلة في الكوفة لفترة طويلة، وبعد ذلك أنزلوه بعد فترة طويلة من جذع النخلة وقاموا بإحراق جثمانه وذروه في نهر الفرات. زيد عليه السلام الذي كان له هذه المظلومية، والذي لم يتردد أبدا في أن يضحي في سبيل الله بروحه، والذي كانت ثورته امتدادا لثورة ونهضة جده سبط رسول الله الحسين بن علي عليه السلام، نحن اليوم معنيون أن ندرك أننا في الطريق الذي نسير فيه، ونحن نواجه ونقارع الطاغوت الأمريكي والإسرائيلي، نحن نسير في الاتجاه الصحيح، في الطريق الصحيح الذي هو طريق القرآن وطريق قرناء القرآن وطريق الرموز العظماء وطريق الأنبياء وطريق خاتم الأنبياء رسول الله محمد صلوات الله وسلامه عليه وعلى آله. هذا هو الاتجاه الصحيح الذي لا يمكن أن نندم على أي تضحية نقدمها فيه أبدا. هذه هي الفطرة، هذا هو الاتجاه الصحيح بمعيار المصلحة في واقعنا البشري. أين هي المصلحة لنا؟ أن نكون أحرارا أو مستعبدين؟ يستعبدنا السعودي الذي هو عبد للأمريكي، يستعبدنا الإماراتي الذي هو عبد صغير جدا وحقير للأمريكي. أين هي مصلحته؟ أن نكون أعزاء أو أن نكون أذلاء؟ أين هي مصلحتنا؟

وجهوا كلامي إلى قبائل اليمن قبيلة قبيلة، أنتم الأحرار، أنتم الصامدون، أنتم كنتم على مدى التاريخ الذين كان لكم النصيب الأوفر في التصدي لكل مستعمر وكل محتل وكل غشوم وكل طاغية. معنيون اليوم أن تتحركوا أكثر فأكثر، وأن يرعى هذا التحرك وأن يحسب ألف حساب. تحرك أنت شعب عظيم.

تشجيعا ودعما للأسر اليمنية المنتجة وتكريما لدورها في دعم الاقتصاد الوطني ومواجهة للحصار ورفدا للاقتصاد وإبراز أهم الأعمال والمنتجات للأيادي اليمنية العظيمة. إذاعة آفاق اف ام تقدم بأياد يمنية، برنامج بأياد يمنية تتابعونه مباشرة على الهواء كل خميس الساعة 10:40 صباحا، ويعاد يوم الأحد الساعة 14:00.

0: حربا وحصارا بحصار.
1: الحصار لم يرضي على الشعب اليمني، سوف نضربك ونحن تحت إشارة قائدنا ليلا أو نهارا.
2: هي واحدة ماشي معانا، ثانية كلمة لو مولود بطمه يعود.
1: قل والله والله إن احنا ما نحتاج حقوقنا من تحته، سنأخذ حقوقنا بكل قوة بكل إباء بكل شموخ، ونأخذ لقمتنا بحد السيوف.
0: بس الجنة بفرض الثوب
3: سنذيقكم البأس وسترون الموت، وأنتم قد جربتمونا ولن تروا إلا أشد مما قد رأيتم، وستلعنوا اليوم الذي وجدتم فيه، وستلعنوا الحماقة التي ارتكبتموها باستهدافكم لمطار صنعاء وخرجكم لخفض التصعيد، ولن ينفعكم أزيادكم.
4: وأننا لن نخضع للعبودية ولا للعادو ولا متقبل المتغطرس، ولن نرضى بالموت والجوع، ولن نرضى بالحصار، وأن خيارنا الوحيد هو الحصار بالحصار والمطار بالمطار.
5: حسابنا مع السعودية عسير عسير. أنا واحد من الشعب اليمني مقدم 3 شهداء أولادي.
0: فنشهد الله وحده أنك ولي أمرنا، فاضرب بنا أن شئت، فقد فوضنا ولبينا وبايعنا حتى نلقى الله،
6: فاضرب بنا آل سعود لكي نستأصلهم من جذورهم. أولئك الذين لم يستحرموا الجوار، الذين لم يأخذوا العبر والدروس من حياتهم.
7: فنقول تفويض لك يا السيد القائد وإعلان شامل للنفير العام، لجل الكرامة لو بقى واحد يرفع شعار النصر للإسلام.
8: نواجه كل مستكبر مع صبط النبي طه، تجي أمريكا يجي من جاء نقسم ما نخاف الموت.
0: الله

0: ورب محمد لو أكلنا تراب هذه الأرض وشربنا رياحها ولبسنا من أشجارها وسكننا في جبالها هيهات من الله.
1: وما تريدونه منا يا آل سعود هو المستحيل بعينه. نحن أحرار، خلقنا أحرار، وسنعيش أحرار، وسنموت أحرار، ولعب العبودية لكل طواغية الأرض.
2: نمكنهم دروسا لكي يعرفوا قيمة اليمني والشعب اليمني وكرامة الشعب اليمني.
3: وقفة إعلانية.

مراعاة لظروف المجتمع وتزامنا مع مولد النور والرحمة صلى الله عليه وآله وسلم، تطلق الهيئة العامة للأوقاف والإرشاد مبادرة تسهيل في أمانة العاصمة ومحافظتي صنعاء وأب، بهدف تصحيح أوضاع المنتفعين بأراضي وعقارات الأوقاف. تتضمن هذه المبادرة حزمة من التسهيلات تشمل التخفيض والتقسيط ومنح

0: امتيازات خاصة للمبادرين بالسداد. تنطلق المبادرة من تاريخ 18 من شهر صفر الموافق 1 من شهر أغسطس وحتى 18 من شهر جماد الأولى الموافق 29 من شهر نوفمبر. فبادر عزيز المنتفع إلى الاستفادة من هذه الفرصة قبل انتهاء الفترة المحددة.
1: الحسن والأوصاف يا سيد الخط يا ميمون في مولدك هيئة الأوصاف.
2: الهيئة العامة للأوقاف والإرشاد عطاء مصان وإحسان مستدام.

0: تحت شعار وآتوا حقه يوم حصاده، دشنت الهيئة العامة للزكاة المرحلة العاشرة من مشروع توزيع الزكاة العينية من العسل والزبيب واللوز والسمسم والبن والحبوب والتمر لعدد 26,000 سلة غذائية. غذاء واكتفاء. الهيئة العامة للزكاة.
1: قد يختلف الشكل وقد تختلف الطريقة، فقد تكون سيجارة في يدك أو شيشة أمامك أو مدواخاً أو سيجارة إلكترونية، تختلف الأشكال لكن الحقيقة لا تتغير. فمهما اختلفت طريقة التدخين تبقى المواد السامة والمسرطنة خطراً على صحتك وتصل إلى رئتيك. لذلك لا توجد طريقة آمنة لتدخين التبغ، فلا تبحث عن شكل مختلف ولا عن طريقة أقل خطراً. ابتعد عن التدخين بكل أشكاله، غير عادتك لا شكلك، فلا يهم كيف تدخن، فالخطر واحد وجميعها تسبب السرطان. مع تحيات صندوق مكافحة السرطان.
2: تستمعون الآن إلى الفترة الدينية عبر إذاعة آفاق أف أم 98.7 و 98.5.

أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم. اللهم صل وسلم على سيدنا محمد وعلى أهل بيته الطيبين الطاهرين. اللهم علمنا ما جهلنا وذكرنا ما نسينا وانفعنا بما علمتنا، واجعل القرآن الكريم ربيع قلوبنا ونور أبصارنا وجلاء همنا وحزننا يا أرحم الراحمين. الله سبحانه وتعالى حينما خلق هذا الكوكب للإنسان وليعيش عليه ويستخلفه في هذه الأرض، هيأ له كل ما يحتاج إليه الإنسان، هيأ له كل ما يحتاج إليه وبالقدر الذي يحتاج إليه. فلو نظرنا إلى أهم احتياجات الإنسان وأكثرها إلحاحا وأكثرها حاجة في كل الأوقات، فإننا نجد أن هذا هو الهواء الذي نستنشقه في هذه الأرض. ولأن الإنسان لا يستطيع أن يعيش دقائق معدودة بدون هذا الهواء، فإن الله سبحانه وتعالى وفر هذا الهواء في كل بقعة من بقاع هذه الأرض لكي يستمر حياة الإنسان، ولم يجعل هذا الهواء بيد أحد ولا يستطيع أن يتحكم فيه أحد، وإلا لا استولى عليه الظالمون ومنعوه من المستضعفين. ولكن الله وتعالى برحمته جعل الهواء شيئا دائما للإنسان في حياته، فيه وفي الشارع وفي العمل وفي البر وفي البحر وفي كل مكان، لأنه يعرف أنه لا يستطيع أن يصبر عنه لدقائق معدودة. ويأتي في المرتبة الثانية بعد الهواء في الاحتياج هو الماء. الإنسان يحتاج إلى الماء مرات عديدة في اليوم والليلة،

أكسجين وذرتين هيدروجين. ومن الغريب أن هذا الماء الذي يتكون من مادة مشتعلة وهي الهيدروجين ومادة تساعد على الاشتعال وهي الأكسجين هو لا يشتعل، بل هو المادة الأساسية لإطفاء الحرائق. وهذه من عظمة الله سبحانه وتعالى أن يجعل المادتين اللتين من شأنهما الاشتعال أو زيادة الاشتعال مادة لا تقبل الاشتعال إلا حينما يريد الله سبحانه وتعالى أن يشعلها يوم القيامة. فهذا الماء هو أصل الحياة في هذه الأرض. الله سبحانه وتعالى يقول: وجعلنا من الماء كل شيء حي. كل شيء حي يحتاج إلى الماء. الإنسان يحتاج إلى الماء، الحيوان يحتاج إلى الماء، النبات يحتاج إلى الماء، كل حي في هذه الأرض فإنه يحتاج إلى الماء. والماء هو دليل الحياة، ولهذا كما قلنا يبحث العلماء في الكواكب الخارجية هل يوجد ماء، فإذا وجد ماء اعتبروا أنه يمكن أن يوجد أحياء في ذلك الكوكب. الماء كما قلنا هو يشكل 71% من حجم الكرة الأرضية، وهذا دليل على أن حاجة الإنسان إليه حاجة شديدة وكبيرة. فالإنسان كما قلنا حاجته الضرورية للعطش تحتاج إلى الماء، نظافته وطهارته واحتياجاته المنزلية واليومية تحتاج إلى الماء، ولا يشعر بهذه الحاجة إلا من يعيش في أعالي الجبال التي لا يوجد فيها المياه الكثيرة. كم يعاني أبناء تلك المناطق من نقص الماء، سواء على أنفسهم أو على بهائمهم أو على أمور عبادتهم أو على نظافتهم أو على نظافة منازلهم وبيوتهم. الماء هو ما يبعث الحياة في الإنسان وما يحسن ويطهر هذه الحياة من القاذورات ويجعلها حياة بيئة صالحة لحياة الإنسان. كذلك الماء هو ما ينبت لنا جميع الأشجار، الأشجار التي يتغذى عليها الإنسان، الأشجار التي يتفكه بها الإنسان، الأشجار التي تكون جمالية للإنسان ولحياة الإنسان. جميع الأشجار تحتاج إلى الماء، لا تنبت هذه الأشجار إلا بالمطر وبالماء الذي أنعم الله سبحانه وتعالى به على هذا الإنسان. كذلك الحيوان وغذاء الحيوان يتوقف على النبات الذي هو الزرع وغيره، وهذا لا يكون إلا بالماء. ومن رحمة الله كما قلنا أنه جعل الماء متواجد بكثرة، وإلا لو كان الماء عنصرا عزيزا كالذهب والفضة والألماس والجواهر واللآلئ انقرض الإنسان على هذه الأرض واستحوذ على هذا الماء ثلة قليلة من البشر ومنعوا منه المستضعفين، ولكن لرحمة الله جعل الماء متواجدا في كل أرض وفي كل بلاد. أيضا من رحمة الله سبحانه وتعالى أنه جعل هذا الماء لا يفسد، ليس كاللبن يستمر يوم أو يومين ثم يفسد، يبقى لسنوات طويلة ولا يتغير ولا يفسد. وهذه من رحمة الله سبحانه وتعالى وعلمه باحتياج الإنسان إلى هذا الماء، وأنه لا يستطيع تخزينه في أجواء مناسبة أو معينة كبرادات وثلاجات ونحوها، فجعله لا يتلوث ولا يتغير إلا بمرور أزمنة طويلة أو وجود تلوث في هذا الماء. الله سبحانه وتعالى جعل الماء أنواعا، فمنها البحار والمحيطات. البحار والمحيطات هي من نعم الله سبحانه وتعالى على هذا الإنسان، أولا لأنها وسيلة النقل الأساسية لاحتياجات الإنسان، وسيلة النقل التي استخدمها الإنسان منذ عصر قديم في تاريخ البشرية، استخدم السفن لنقل احتياجات الإنسان. والله سبحانه وتعالى تحدث عن هذه النعمة وعن تسخيره للبحار
في حاجة الإنسان وجعلها من آيات الله سبحانه وتعالى. الله الذي خلق السماوات والأرض وأنزل من السماء ماء فأخرج به من الثمرات رزقا لكم وسخر لكم الفلك لتجري في البحر بأمره وسخر لكم الأنهار. هذا التسخير جعل الإنسان يستخدم هذه المادة المائعة في نقل احتياجاته الكبيرة واحتياجاته العظيمة عبر السفن الكبيرة والعظيمة التي كانت تسير عبر الرياح في الفترات الماضية والآن تسير عبر المحركات. فهذه المياه هي شريان الحياة الأساسي في هذه الأرض وفي نقل البضائع وفي نقل احتياجات البشر من منطقة إلى أخرى. فالله سبحانه وتعالى يقول من آياته الجوار في البحر كالأعلام، يعني كالجبال. جعل الله سبحانه وتعالى من خاصية هذه المادة وهي مادة البحر أنها مادة سائلة ولكنها تحمل الأجسام الثقيلة، تحملها وتسمح بأن تمخرها هذه السفن وهذه البواخر، تمخر الماء وتشقه وتشق طريقها في هذا الماء بسهولة. وهذه من رحمة الله سبحانه وتعالى. ومن آياته الجوار في البحر كالأعلام إن يشاء يسكن الريح فيظلن رواكد على ظهره. في الفترة الماضية كان المسير في هذه البحار هو عبر الرياح، فالله يقول أنه قادر على أن يسكن هذه الرياح فلا تستطيع السفن أن تمشي في هذه البحار. فالسفن والأفلاك التي تعبر هذه البحار وتنقل حاجة الإنسان هي من أهم الأشياء. ولهذا نرى اليوم حينما حدث العدوان على غزة وحينما منع اليمنيون مرور السفن الإسرائيلية والذاهبة إلى الأراضي المحتلة، كيف أصبح العدو الصهيوني في ورطة كبيرة، لا ينفعه الجو ولا ينفعه البر، لأن نقل الشاحنات يكون بكميات هائلة، عشرات الآلاف من الأطنان تنقل في هذه البواخر. لو شاهدنا هذا الفيديو سنشاهد أن العالم اليوم يصنع أكبر الحاويات لنقل البضائع عبر البحار. تأملوا كم ينقل في هذه السفن البحرية من الاحتياجات التي تمر من قارة إلى أخرى. إذا أراد الإنسان أن ينقل هذه البضائع عبر البر فإنه يحتاج إلى مئات أو آلاف القاطرات، لكن بنعمة الله سبحانه وتعالى وبتسخيره لهذا البحر تنقل هذه البضائع بآلاف الحاويات من قارة إلى أخرى ومن بلد إلى آخر. فهذه هي نعمة عظيمة من نعم الله سبحانه وتعالى. انظروا إلى السفينة كيف تمخر الماء وتشقه لأنه كائن سائل، ومع ذلك هو كائن يحمل الشيء الثقيل. اليوم يحمل حاملات الطائرات، يحمل قرى ومدن في السفن العملاقة، يكون في هذه السفينة ما يشبه المدينة من البيوت ومن المسابح ومن كل أسباب الحياة. هذه هي آية من آيات الله سبحانه وتعالى ونعمة عظيمة أنعم الله بها على الإنسان أن يوفر له وسيلة النقل هذه التي كما قلنا هي شريان رئيسي لبقاء الإنسان ولنقل احتياجات الإنسان في البحر، واستخدمها الإنسان منذ العصور القديمة. واليوم ازداد، انظروا إلى هذه الحاويات، إلى هذه السفن كم تحمل من الحاويات، آلاف الحاويات التي تحتوي على آلاف الأطنان من البضائع ومن الاحتياجات البشرية تنقل عبر محرك أو محركين لهذه السفينة. لا تستطيع لا الجو أن ينقل هذه الكمية ولا البر إلا بتكلفة باهظة وبآلاف القاطرات لتحمل كل هذه الاحتياجات. الله سبحانه وتعالى أنعم علينا بأن سخر لنا البحار، والبحار كما قلنا تمثل أغلب الكرة الأرضية ليسهل التنقل بين القارات وبين المناطق التي يعيش فيها الإنسان، ليسهل التنقل بين القارات وبين المناطق التي يعيش فيها الإنسان. هذه البحار
فيها من الخير للإنسان ومن الغذاء ومن القوت الذي يجتات عليها الإنسان الشيء الكثير. تأكلوا منه لحما طريا وتستخرجوا منه حلية تلبسونها وترى الفلك فيه مواخر. هذه هي من نعم الله سبحانه وتعالى بهذا الماء. نحن حينما نريد أن نربي لنا أغناما أو أبقارا نخسر عليها الشيء الكثير حتى تصبح صالحة للأكل، ننفق عليها نفقات باهظة. أما البحر فإن الله سبحانه وتعالى يهيئه للإنسان ويوجد فيه الأسماك الكبيرة والصغيرة والمتوسطة ويصطادها الإنسان ويأكلها طرية بدون أن يتعب أو يشقى في إيجاد هذه المأكولات التي الإنسان بحاجتها وفيها فوائد كبيرة للإنسان، وهي أنواع مختلفة وعالم مستقل، عالم البحار بما فيه من الأسماك ومن الحيوانات ومن الشعب المرجانية وغيرها. البحار هي جزء مكمل لحياة الإنسان، وهي مياه مالحة، الله جعلها مياه مالحة ولم يجعلها صالحة للشرب. وجعل الله سبحانه وتعالى الأنهار، الأنهار جعلها مياها صالحة للشرب. المياه كما قلنا هي مياه مالحة وهي مياه المحيطات والبحار، ومياه عذبة وهي نوعان، المياه التي تكون في الأنهار كما في نهر النيل وكما في نهر الفرات وغيرها من الأنهار الموجودة التي هي بكميات هائلة تخدم الإنسان مباشرة، يستطيع أن يشرب منها، يستطيع أن يسقي الحيوانات، يستطيع أن يسقي النبات بهذه المياه لأنها عذبة. ولكن هذه المياه العذبة لا تكون أسماكها وما يولد فيها من الحيوانات مثل المياه المالحة. المياه المالحة تتفوق على المياه العذبة بأنها تكون الأسماك التي فيها والحيوانات التي فيها أكثر يعني نفعاً وأكثر شهية للإنسان. كذلك من أنواع المياه هي المياه الجوفية. الله سبحانه وتعالى أودع في باطن هذه الأرض أحواضاً كبيرة للمياه تكون صالحة لشرب الإنسان، صالحة لسقي الحيوان، صالحة لسقي النبات وبكميات كبيرة. يعني الماء يكون في حالتين، حالة سائلة وحالة متجمدة. الحالة المتجمدة هي حالة الثلج، وهذه الحالة تتكون بشكل أساسي في قطبين لهذه الأرض، قطبين أساسيين لهذه الأرض هما القطب الشمالي والقطب الجنوبي كما نرى في الصورة، لأن الأرض ليست كروية وإنما هي بيضاوية. ففي المنطقة السفلى منها هنالك الجزء الجنوبي، وفي المنطقة العليا هنالك الجزء الشمالي، وفي هذين الجزئين تتكون طبقة جليدية من المياه. هذه الثلوج هي في الأصل مياه ومتكونة من المياه، وإنما بسبب درجة الحرارة تتكون الثلوج، وتعيش في هذه المناطق ملايين البشر وبعض الحيوانات كالدب القطبي وغيره، رغم أنها تصل درجة برودة المنطقة هذه إلى أكثر من 80 درجة تحت الصفر. هذه أيضا هي من آيات الله ومن ظواهر القدرة العظيمة لله سبحانه وتعالى أن يجعل الماء يتماسك وينقلب من حالته السائلة إلى حالته المتجمدة، ويكون فيها نفع للإنسان ونفع للحياة. وهذه هي القطب الشمالي في الدائرة العليا والقطب الجنوبي في الدائرة السفلى، ويبين الصورة درجة هذين القطبين ومساحتهما وغير ذلك. إذن هذه هي صورة من صور الماء الذي جعله الله سبحانه وتعالى للإنسان في هذه الأرض. الشيء العظيم والشيء الرائع والشيء المعجز والذي الله سبحانه وتعالى امتن به على عباده هو أنه يحدث لهم مياها بشكل مستمر، يرزقهم من السماء والأرض، فقلت استغفروا ربكم إنه كان غفارا يرسل السماء عليكم مدرارا ويمددكم بأموال وبنين ويجعل لكم جنات ويجعل لكم أنهارا. هذه الأمطار هي مياه عذبة صالحة للشرب تتبخر من مياه المحيطات، من مياه البحار والمحيطات تتبخر هذه الجزيئات من الماء ثم تصعد
إلى الطبقة الأولى من طبقات الغلاف الجوي، وهي طبقة التروبوسفير التي هي طبقة المتغيرات الجوية، فتصعد بخار الماء. وهذا البخار هو الذي نرى حينما نغلي الماء، حينما نغلي الماء فإننا نرى بخارا يتصاعد من هذا الماء. هذا البخار هو نفسه الذي يتصاعد من البحار ثم يتجمع. لو وضعت شيء ماء يغلي ووضعت عليه غطاء، سترى بعد قليل أن البخار هذا تكون إلى قطرات، ثم سقطت هذه القطرات بين الماء الذي يتبخر. ولو لم يكن هناك غطاء لتبخر الماء حتى ينتهي. فمن نعمة الله سبحانه وتعالى وتسخيره أن جعل مياه البحار المالحة تتبخر وتنقلب إلى عذبة. فهذا البخار، بخار الماء، يرتفع من البحار حتى يصل إلى منطقة معينة في الغلاف الجوي، ثم يتجمع، ويتجمع معه بعض الغازات وبعض الغبار، فيكون السحب، يكون السحب التي تحمل آلاف الأطنان من هذه المادة التي هي أساس حياة الإنسان، التي هي مادة الماء. عند ذلك يرسل الله سبحانه وتعالى الريح على هذه السحب، كما قال الله سبحانه وتعالى: وهو الذي يرسل الرياح بشرا بين يدي رحمته. الريح تهب لتبشرنا بقدوم الأمطار، تهب على السحب وفي نفس الوقت تصل إلينا قبل السحب، ولذا سماها الله سبحانه وتعالى بشرا بين يدي رحمته، أي أنها تبشر عباده بالخير والرحمة وبالمطر الآتي إليهم. وهو الذي يرسل الرياح بشرا بين يدي رحمته حتى إذا أقلت سحابا ثقالا، أقلت هذه الريح سحابا ثقالا، أو أقلت الجو هذا السحاب الثقال، سقناه إلى بلد ميت فأنزلنا به الماء فأخرجنا به من كل الثمرات كذلك نخرج الموتى لعلكم تذكرون. إذن من ينقل لنا هذه المياه بهذه الكميات العظيمة؟ نتأمل في قدرة الله سبحانه وتعالى. لو أردت تنشر الماء على منطقة قليلة من الأرض، بيتك أو الحوش أو المنطقة القريبة من البيت، كم تحتاج من الوايتات حتى تبلل القشرة الأرضية الظاهرية لهذا المكان الصغير؟ أما الله سبحانه وتعالى فهو يرسل المياه بكميات مهولة، لو هناك آلاف المضخات ومئات الآلاف من المضخات لما استطاعت أن تضخ هذه المياه وبهذا القدر. أيضا الله سبحانه وتعالى حينما جعل هذه السحب تمشي من منطقة إلى منطقة، يحصل في هذه المرحلة مسألة البرق والرعد، البرق والرعد، وهو موجات كهربائية شديدة تحصل من احتكاك جزيئات في السحب، جزيئات شحنات سالبة وشحنات موجبة، فيحصل بينها احتكاك فتولد شحنة كهربائية شديدة، إما أن تنتشر في الجو وإما أن تصل إلى الأرض. إذا كان هناك في الأرض شحنات كذلك سالبة أو موجبة، فإنها تستدعي هذه الشحنات من السحب، فهنا نسمع البرق ونراه من السحاب إلى الأرض، لأن السحاب هذا يحدث كتلة هائلة من اللهب، توجد درجة حرارة تصل إلى 30,000 درجة، إلى 30,000 درجة في محيطها، فإنه يحصل في الجو فجوات، فجوات جوية، وبسبب هذه الفجوات يحدث الرعد الذي نسمعه. هذا الصوت المهول الذي نسمعه عند المطر هو بسبب الفجوات التي يحدثها هذا البرق. وهذا البرق له فوائد، وإن كان أحياناً قد يضر بالإنسان نوعاً ما، ولكن له فوائد على التربة، له فوائد في أيضاً أنه يحول الأكسجين إلى غاز الأوزون، يعني هو يكثف غاز الأوزون هذا فيزود طبقة الأوزون بالغاز الذي ينفعها، وكذلك ينظف الهواء من بعض الأشياء الضارة التي تكون قد تلبدت في الهواء. فننظر إلى هذا الفيديو الذي يشرح لنا ويعطينا نظرة على البرق، كيف يتكون من السحاب الثقال، وكيف يصل إلينا البرق، يصل إلينا قبل الرعد، لأن سرعة الضوء
أكبر من سرعة الصوت، فنرى البرق ثم بعد فترة بسيطة نسمع صوت الرعد. فهذه من نعم الله سبحانه وتعالى أنه يجعل هذه العوامل تحمل لنا المياه من المحيطات ومن البحار وتأتي بها، كما قال الله وهو الذي يرسل الرياح بشرا بين يدي رحمته حتى إذا أقلت سحابا ثقالا سقناه لبلد ميت. طبعا الله هو الذي يتحكم، الله وإن وضع قوانين في هذه الأرض لكنه بعظمته وقدرته هو من يتحكم في هذه القوانين ومن يتحكم في مخرجات هذه القوانين. ليس المراد أن الله قد وضع قانون وترك الأمور تسير كيفما كانت، بل هو الذي قال فسقناه إلى بلد ميت فأحيينا به الأرض فأنزلنا به الماء فأخرجنا به من كل الثمرات. كل الثمرات على وجه الأرض تحتاج إلى الماء ولا تنبت إلا بالماء، وهذه من آيات الله سبحانه وتعالى. ويقول وهو الذي يرسل الرياح بشرا بين يدي رحمته وأنزلنا من السماء ماء طهورا. الماء هذا هو من أكبر نعم الله على الإنسان، لو أن الإنسان يتأمل لعرف أن الماء هو من أكبر نعم الله سبحانه وتعالى. فالماء هذا هو ماء طهور. ما معنى طهور؟ طهور هو فعول، وفعول معناها أنه كثير التطهير، كثير التطهير. لنتفكر لو اختفى الماء من حياتنا، لو اختفى الماء من حياتنا كيف سنكون؟ لنترك العطش والشرب، لكن كيف سنتنظف؟ كيف سنتطهر؟ كيف سننظف منازلنا؟ كيف سننظف كل شيء في حياتنا؟ لا يمكن أن يكون هناك بديل عن الماء نهائيا، لا مساحيق ولا غسيل ولا شيء آخر يمكن أن يكون عوضا من الماء. ولهذا الله سبحانه وتعالى يقول وأنزلنا من السماء ماء طهورا. ماء طهورا هو الذي يبعث النظافة والحياة في كل أجزاء حياة الإنسان، حينما تذهب إلى الغائط، حينما تتراكم عليك الأوساخ، حينما تتسخ ثيابك، حينما تتسخ أواعيك، في كل حالة أنت بحاجة إلى الماء. لا يعرف قدر هذا الماء إلا من تفكر. قل أرأيتم من أصبح ماؤكم غورا فمن يأتيكم بماء معين؟ من الذي يستطيع أن يأتينا بهذا الماء؟ لو أصبح الماء الذي في الأرض غورا ولم نعد نستطيع أن نصل إلى هذا المياه الجوفية، من الذي يستطيع أن يمنحنا مياه؟ هل تستطيع الدول أن توجد لنا مياها؟ لا يمكن. إذن الله سبحانه وتعالى هو من جعل هذا الماء في خدمة الإنسان، سواء في باطن الأرض أو في ظاهر الأرض أو في البحار والمحيطات. قال الله سبحانه وتعالى وأنزلنا من السماء ماء طهورا لنحيي به بلدة ميتا. لنحيي به بلدة ميتا، البلدة الميتة الأرض حينما تكون يابسة وقاحلة ويعني فيها القسى والشدة، ثم ينزل الله المطر تكون الأمور تنقلب رأسا على عقب. ولذا سماه الله رحمته وينشر رحمته. المطر هو رحمة، هو رحمة للإنسان، هو رحمة للحيوان، هو رحمة للأشجار، هو رحمة للأرض، هو رحمة للبيئة، هو رحمة لكل شيء. كل شيء في هذه الحياة يحتاج إلى الأمطار. وأيضا من حكمة الله سبحانه وتعالى أنه لم ينزل هذا المطر بكميات كبيرة، لم ينزل هذا المطر بكميات كبيرة، أنزله على شكل قطرات، لأنه لو أنزله بكميات كبيرة لأضر بنا ولا أضر ببيوتنا ومنازلنا ومزارعنا وكل ما ينزل عليه. ولكن انظروا إلى حكمة الله سبحانه وتعالى كيف ينزل المطر بصورة يعني بسيطة لا تضر بالإنسان، ثم يتكون من هذا المطر السيول. ألم ترى أن الله أنزل من السماء ماء فسلكه ينابيع في الأرض ثم يخرج به زرعا مختلفا ألوانه ثم يهيج فتراه مصفرا. الصور تعطينا لمحة عن الأمطار التي نراها، ولكن ربما أننا لا نتأمل في عظمة الله سبحانه وتعالى فيها عند نزولها بكميات، كما قال الله ولكن ينزل بقدر ما يشاء. ينزل بقدر، ينزلها بحكمة، ينزلها بحسب حاجة الإنسان وبما لا يضر بهذا الإنسان. ثم تتحول هذه الأمطار إلى سيول، إلى سيول تغذي المياه الجوفية وتروي المزارع وتحيي البلاد والعباد
كما قال الله سبحانه وتعالى: فسالت أودية بقدرها فاحتمل السيل زبدا رابيا. هذا الزبد الذي يأتي من البحار هو أيضا يأتي حينما نوجد على المياه. هذا الزبد الذي نراه اليوم في هذه الصور هو يتكون عند مخض الماء، ولكن كما قال الله: فأما الزبد فيذهب جفاء، وأما ما ينفع الناس وهو الماء فإنه يمكث في الأرض. وهذه من حكمة الله ورحمته بعباده. وما أجمل مناظر المياه، وما أجمل الراحة النفسية التي يعيشها الإنسان عند نزول المطر. ولهذا الله سبحانه وتعالى يقول للمؤمنين في غزوة بدر حينما كان سبب انتصارهم هو نزول المطر: إذ يغشيكم النعاس أمنة منه وينزل عليكم من السماء ماء. جعل هذا الماء ونزوله هو من أسباب النصر. لماذا؟ ما الذي استفاده المؤمنون من هذا الماء؟ قال: ليطهركم به ويذهب عنكم رجز الشيطان وليربط على قلوبكم ويثبت به الأقدام. إذن انظر إلى هذه الفوائد العظيمة التي يستفيدها الإنسان من المطر. نحن نشعر حينما ينزل المطر بأن نفسياتنا تنشرح وترتاح، ونزداد نشاطا ونزداد طاقة وسعادة، ويعني يتغير الجو لدينا من حالة الشدة إلى حالة الرحمة والخير. فهذه هي من نعم الله سبحانه وتعالى العظيمة، أن جعل هذه المياه تتبخر كما قلنا من البحار ومن المحيطات، ثم تتجمع في سحب كالجبال، ثم يسوقها الله سبحانه وتعالى حسب ما يرى من الحكمة ومن الحاجة وكما يريد الله سبحانه وتعالى. وأيضا يغذي بها المياه الجوفية، الله سبحانه وتعالى بهذه الأمطار يغذي المياه الجوفية للأرض، كما قال الله: ألم ترى أن الله أنزل من السماء ماء فسلكه ينابيع في الأرض، فسلكه ينابيع في الأرض ثم يخرج به زرعا مختلفا ألوانه ثم يهيج فتراه مصفرا ثم يجعله حطاما إن في ذلك لذكرى لأولي الألباب. يعني هذه عملية متجددة، عملية الأمطار والسحب بشكل يومي تتشكل ويراها الإنسان، ثم لا يسأل نفسه: من هو المسؤول عن هذا الحدث العظيم؟ من هو المسؤول عن هذه النعمة الكبيرة التي تصل إلى كل بقاع الأرض؟ من هو؟ هل أحد يستطيع أن يدعي أنه هو من يأتي بالأمطار؟ أن يدعي أنه هو من يوزع هذه الأمطار؟ أن يدعي أنه هو من يكون الماء في تلك السحب؟ أو من ينزل الماء؟ يحاول الإنسان البسيط يخرج عن سنن الله سبحانه وتعالى وأن ينزل المطر بواسطة قنابل أو غيرها من الأشياء. هذه أشياء تافهة لا تلبي احتياج الإنسان ولا ليوم واحد، لكن من يغذي الإنسان، من يرزقهم من السماء والأرض، هو الله سبحانه وتعالى. فيجب أن نذكر نعمة الله سبحانه وتعالى ونعمة إنزاله لنا هذه المياه وهذه الأمطار، لكي نشكر الله سبحانه وتعالى عليها حتى تدوم علينا هذه النعم. ما يعانيه الناس أحيانا من القحط ومن الشدة ومن الجذب هو بسبب أعمالهم، وأما الله سبحانه وتعالى فقد قال: فقلت استغفروا ربكم إنه كان غفارا يرسل السماء عليكم مدرارا ويمددكم بأموال وبنين ويجعل لكم جنات ويجعل لكم أنهارا. الله سبحانه وتعالى قد صمم هذه الأرض وركبها على أن تتدفق بالخيرات إلى الإنسان، لكن الإنسان بإفساده في هذه الأرض، بمعصيته لله سبحانه وتعالى، بخروجه عن توجيهات الله وقوانينه، هو من يمنع الخير عن نفسه. ولو أن أهل القرى آمنوا واتقوا لفتحنا عليهم بركات من السماء والأرض، من السماء والأرض. إذن الإنسان نفسه هو من يمنع عن نفسه الخير والبركة من السماء ومن الأرض. اليوم حينما نستخدم أشياء التي تضر بالبيئة، الأشياء التي تلوث الجو، تلوث البحر، تلوث البيئة من حولنا، نحن نكون سبباً فيما يحصل لنا من الشدة ومن القحط. حينما نستخدم السموم الضارة في مزارعنا، في أراضينا، في الأرض الصالحة التي جعلها الله صالحة للزراعة، وقال: ولا تفسدوا بالأرض بعد إصلاحها. الله جعلها صالحة ونحن من نفسدها بهذه المواد الكيماوية الفاسدة والضارة، نفسد الأرض ونفسد التربة ونفسد الزرع ونفسد الصحة الإنسانية بسبب مخالفتنا لتوجيهات الله سبحانه وتعالى، وبسبب استعجالنا للأرباح
من هذه الخضروات ومن هذه الفواكه بشكل جشع وطمع، يجعل الإنسان ينهي التربة ويسمم الزرع ويسمم الإنسان ويقضي على حياة الإنسان. إذن هذا هو الإفساد، الإفساد في الأرض. الله سبحانه وتعالى يقول: ظهر الفساد في البر والبحر بما كسبت أيدي الناس. في الأخير نختم بمناظر عظيمة وجميلة لهذه المياه، مجرد حاجة الإنسان إليه حاجة تكوينية، ولكن أيضا في المظاهر الجمالية لهذه الأرض، حينما تكون الشلالات، حينما تكون الأنهار تجري والمياه تجري والأشجار، ويكون هذا منظرا بديعا يبعث السعادة والراحة في نفس الإنسان. لنتأمل في هذه المناظر العظيمة والجميلة التي يرسمها لنا هذا الماء. الماء هو من يرسم هذه المناظر العظيمة والتي تسمى الشلالات، وترتاح نفسية الإنسان إليها، وفي نفس الوقت تغذي كما قلنا الأشجار، وتغذي الثمار، وتغذي المياه الجوفية. فرحمة الله سبحانه وتعالى بنا وإحسانه إلينا مستمر في كل يوم، وأسبغ عليكم نعمه ظاهرة وباطنة. وهذا هو من النعم الظاهرة، واستطعنا أن نقول أن الله سبحانه وتعالى ينعم علينا بالأشياء حتى غير الضرورية، ينعم علينا بأشياء ضرورية كما أننا نحتاج إلى الماء في شربنا وفي حياتنا، وأيضا ينعم علينا بأن يجعل من الماء هذه المناظر الخلابة وهذه الصور الجميلة، كما في كل شيء. الله ينعم علينا بأشياء ضرورية وبأشياء كمالية، حينما يوجد لنا العودة مثلا من الأشجار، هذه ليست من الضروريات، حينما يوجد لنا الورد الجميل من هذه الأشجار لنرى المناظر الجميلة والخلابة، هذه من نعمة الله ومن كرم الله علينا ومن إحسانه وفيض إحسانه إلينا، أنه يراعي حتى مشاعرنا، يراعي حتى نفسياتنا، أن يوجد لنا الشيء الجميل الذي نرتاح له وتطمئن إليه نفوسنا، ويبعث فينا السعادة والراحة في نفس الإنسان. هذه هي بعض الشلالات الموجودة في العالم، ونرى كما قلنا ما أجمل هذه المياه، ولكن انظروا إلى جمال هذه الشلالات ومناظرها التي تأسر القلب وتشرح الخاطر، مناظر جميلة كلها بسبب هذا العنصر وهو الماء. نسأل الله سبحانه وتعالى أن يزيدنا فهما وعلما ومعرفة بآياته وبنعمه، وشكرا لنعمه وفهما لآيات كتابه وآيات كونه، وأن ينور قلوبنا بالقرآن، ويرزقنا العلم والإيمان، ويعيننا على الشيطان وعلى أعوان الشيطان، إنه تعالى سميع مجيب. وصلى الله وسلم على سيدنا محمد وآله، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.

وسبحوه بكرة وأصيلا.

0: وسبحوه بكرة.
1: حان الآن موعد أذان المغرب حسب التوقيت المحلي لمدينة صنعاء وضواحيها.
2: أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم، ومن أحسن قولا ممن دعا إلى

اللهم رب هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة، آت سيدنا محمد الوسيلة والفضيلة والدرجة الرفيعة العالية في الجنة.

نرجو أحدا غيرك، وارزقنا رجاءك وتقواك والتوكل عليك والإخلاص لك.

الأذهان والسمع والبصر وسائر الجوارح، واستعمل الجميع في رضاك، واصرف عنا شر وأذية وشغلة ومكر واستخفاف وخدع وإهانة واستثقال وجرأة وشتم وغدر.

ونسألك العون على الطاعة والعصمة من المعصية، ونسألك اليقين وحسن المعرفة بك، ونسألك المحبة منك لنا وحسن التوكل عليك، ونسألك الرضا وحسن الثقة بك وحسن المنقل.

تدخلنا الجنة ونسألك رزقا طيبا واسعا لنا ولعولنا ولمن ورد علينا وارزقنا وأهلنا حب الضيف والمؤمنين واصرف عنا الحق.

0: له:
1: اللهم إني أفتتح الثناء بحمدك، وأنت مسدد للصواب بمنك، وأيقنت أنك أنت أرحم الراحمين في موضع العفو والرحمة، وأشد المعاقبين في موضع النكال والنقمة، وأعظم المتجبرين في موضع الكبرياء والعظمة. اللهم أذنت لي في دعائك ومسألتك، فاسمع يا سميع مدحتي، وأجب يا رحيم دعوتي، وأقل يا غفور عثرتي. فكم يا إلهي من كربة قد فرجتها، وهموم قد كشفتها، وعثرة قد أقلتها، ورحمة قد نشرتها، وحلقة بلاء قد فككتها. الحمد لله الذي لم يتخذ صاحبة ولا ولدا، ولم يكن له شريك في الملك، ولم يكن له ولي من الذل، وكبره تكبيرا. الحمد لله بجميع محامده كلها، على جميع نعمه كلها. الحمد لله الذي لا مضاد له في ملكه، ولا منازع له في أمره. الحمد لله الذي لا شريك له في خلقه، ولا شبيه له في عظمته. الحمد لله الفاشي في الخلق أمره وحمده، الظاهر بالكرم مجده، الباسط بالجود يده، الذي لا تنقص خزائنه ولا تزيده كثرة العطاء إلا جودا وكرما، إنه هو العزيز الوهاب. اللهم إني أسألك قليلا من كثير، مع حاجة بي إليه عظيمة، وغناك عنه قديم، وهو عندي كثير، وهو عليك سهل يسير. الحمد لله مالك الملك، مجري الفلك، مسخر الرياح، فالق الإصباح، ديان الدين، رب العالمين. الحمد لله على حلمه بعد علمه، والحمد لله على عفوه بعد قدرته، والحمد لله على طول أناته في غضبه، وهو قادر على ما يريد. الحمد لله خالق الخلق، باسط الرزق، فالق الإصباح، ذي الجلال والإكرام والفضل والإنعام، الذي بعد فلا يرى، وقرب فشهد النجوى، تبارك وتعالى. الحمد لله الذي ليس له منازع يعادله، ولا شبيه يشاكله، ولا ظهير يعاضده. قهر بعزته الأعزاء، وتواضع لعظمته العظماء، فبلغ بقدرته ما يشاء. الحمد لله الذي يجيبني حين أناديه، ويستر علي كل عورة وأنا أعصيه، ويعظم النعمة علي فلا أجازيه. فكم من موهبة هنيئة قد أعطاني، وعظيمة مخوفة قد كفاني، وبهجة مونقة قد أراني. فأثني عليه حامدا، وأذكره مسبحا، الحمد لله الذي لا يهتك حجابه ولا يغلق بابه ولا يرد سائله ولا يخيب آمله. الحمد لله الذي يؤمن الخائفين وينجي الصالحين ويرفع المستضعفين ويضع المستكبرين ويهلك ملوكا ويستخلف آخرين. والحمد لله قاصم الجبارين مبيد الظالمين مدرك الهاربين نكال الظالمين صريخ المستصرخين موضع حاجات الطالبين معتمد المؤمنين. الحمد لله الذي من خشيته ترعد السماء وسكانها وترجف الأرض وعمارها وتموج البحار ومن يسبح في غمراتها. الحمد لله الذي هدانا لهذا وما كنا لنهتدي لولا أن هدانا الله. الحمد لله الذي يخلق ولم يخلق ويرزق ولا يرزق ويطعم ولا يطعم ويميت الأحياء ويحيي الموتى وهو حي لا يموت بيده الخير وهو على كل شيء قدير. اللهم إنا نرغب إليك في دولة كريمة تعز بها الإسلام وأهله وتذل بها النفاق وأهله وتجعلنا فيها من الدعاة إلى طاعتك والقادة إلى سبيلك وترزقنا بها كرامة الدنيا والآخرة. اللهم ما عرفتنا من الحق فحملناه وما قصرنا عنه فبلغناه. اللهم إنا نشكو إليك فقد نبينا صلواتك عليه وآله وكثرة عدونا وقلة عددنا وشدة الفتن بنا وتظاهر الزمان علينا، فصل على محمد وآله وأعنا على ذلك بفتح منك تعجله وبضر تكشفه ونصر تعز به وسلطان حق تظهره ورحمة منك تجللناها وعافية منك تلبسناها برحمتك يا أرحم الراحمين. وصلى الله على سيدنا محمد وآله.

بعزتك وأيد حماتها بقوتك وأسبغ عطاياهم من جدتك. اللهم صل على محمد وآله وكثر عدتهم واشحذ أسلحتهم واحرس حوزتهم وامنع حومتهم وألف جمعهم ودبر أمرهم وواتر بين ميرهم وتوحد بكفاية مؤنهم واعضدهم بالنصر وأعنهم بالصبر والطف لهم في المكر. اللهم صل على محمد وآله.

اللهم افلل بذلك عدوهم واقلم عنهم أظفارهم وفرق بينهم وبين أسلحتهم واخلع وثائق أفئدتهم وباعد بينهم وبين أزودتهم وحيرهم في سبلهم وظللهم عن وجههم واقطع عنهم المدد وانقص منهم العدد واملأ أفئدتهم بالرعب واقبض أيديهم عن البسط واخزم ألسنتهم عن النطق وشرد بهم من خلفهم ونكل بهم من وراءهم واقطع بخزيهم أطماع من بعدهم اللهم وأيما غاز غزاهم من أهل ملتك

وجه اليسر وهيئ له الأمر وتوله بالنجح وتخير له الأصحاب واستقوي له الظهر وأسبغ عليه في النفقة ومتعه بالنشاط وأطفئ عنه حرارة الشوق وأجره من غم الوحشة وأنسه ذكر الأهل والولد واجعل فكرا وذكرا وضعنا وإقامته فيك ولك فإذا صاف عدوك وعدوه فقللهم في عينه وصغر شأنهم في قلبه وأدله منهم ولا تدلهم منه فإن ختمت له بالسعادة وقضيت له بالشهادة فبعد أن يجتاح عدوك بالقتل وبعد أن يجهد بهم الأسر وبعد أن تأمن أطراف المسلمين وبعد أن يولي عدوك مدبرين اللهم وأيما مسلم خلف غازيا أو مرابطا في داره أو تعهد خالفيه في غيبته أو أعانه بطائفة من ماله أو أمده بعتاد أو شحذه على جهاد أو أتبعه في وجهه دعوة أو رعى له من ورائه حرمة فعوضه من فعله عوضا حاضرا يتعجل به نفع ما قدم وسرور ما أتى به إلى أن ينتهي به الوقت إلى ما أجريت له من فضلك وأعددت له من كرامتك اللهم صل على محمد وآل محمد ووفقنا لكل خير واجمع كلمة اليمنيين ولم شعثهم واخذل عدوهم أمريكا وإسرائيل وأعوانهم وأشياعهم اللهم حرر المسجد الأقصى من دنس اليهود وحرر الحرمين الشريفين من دنس آل سعود اللهم اهلك آل سعود اللهم خذهم أخذ عزيز مقتدر ولا تبقي لهم أثرا فقد عاثوا في الأرض فسادا وتكبروا وتجبروا اللهم إنا نسألك أن تجعل تدبيرهم في تدميرهم وأن تجعل الدائرة عليهم واجعلنا من جندك فإن جدك هم الغالبون واجعلنا من

عليهم ولا هم يحزنون. يا أرحم الراحمين، يا ذا العرش المجيد، يا فعال لما تريد، سبحان ربك رب العزة عما يصفون، وسلام على المرسلين، والحمد

0: حان الآن موعد أذان العشاء حسب التوقيت المحلي لمدينة صنعاء وضواحيها.
1: أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم. ومن أحسن قولا ممن دعا إلى الله وعمل صالحا وقال إنني من المسلمين.

اللهم رب هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة، آت سيدنا محمد الوسيلة والفضيلة والدرجة الرفيعة العالية في الجنة

الآخرة، واصرف عنا جميع الآلام والأسقام والأمراض، وأحسن خاتمتنا، ونسألك العون على الطاعة والعصمة من المعصية، ونسألك اليقين وحسن المعرفة بك، ونسألك المحبة منك لنا وحسن التوكل عليك، ونسألك الرضا وحسن الثقة بك وحسن المنقى.

ونسألك جوامع الخير وفواتحه وخواتمه، ونعوذ بك من جوامع الشر وفواتحه وخواتمه.

0: بلغنا عن رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم أنه قال: إن الله تعالى إذا أحب عبدا ابتلاه، وإذا ابتلاه فصبر كافأه.
1: من دعائه كرم الله وجهه: اللهم إنك آنس الآنسين لأوليائك، وأحضرهم بالكفاية للمتوكلين عليك، تشاهدهم في سرائرهم، وتطلع عليهم في ضمائرهم، وتعلم مبلغ بصائرهم، فأسرارهم لك مكشوفة، وقلوبهم إليك ملهوفة. إن أوحشتهم الغربة آنسهم ذكرك، وإن صبت عليهم المصائب لجأوا إلى الاستجارة بك، علما بأن أزمة الأمور بيدك، ومصادرها عن قضائك. اللهم إن فهيت عن مسألتي أو عميت عن طلبتي فدلني على مصالحي، وخذ بقلبي إلى مراشدي، فليس ذلك بنكر من هداياتك، ولا ببدع من كفاياتك. اللهم احملني على عفوك، ولا تحملني على عدلك.
2: آفاق FM.
3: الكون في القرآن.
4: الليل. الليل هو ما يعقب النهار من الظلام، وهو من غروب الشمس إلى طلوعها، أو إلى طلوع الفجر الكاذب. وتجمع مفردة الليل على ليال وليائل، ومفردة الليل قد وردت في سياقات عدة في القرآن الكريم، منها كونه نعمة من الله سخرها لنا، قال تعالى:
5: وسخر لكم الشمس والقمر دائبين، وسخر لكم الليل والنهار.
4: ومن سياق مفردة الليل أيضا أن جعل الله عز وجل جزءا منه وقت ذكر وعبادة، قال تعالى:
5: قم الليل إلا قليلا.
4: وللليل فوائد عظيمة ذكرها الله عز وجل في القرآن الكريم، فمنها أنه جعل الليل سكنا ولباسا، والنوم فيه سباتا لنرتاح بعد العناء والتعب، قال تعالى:

وقد أخبر الله عز وجل إن المنتفعين بآية الليل والنهار هم المتقون لا غيرهم، قال تعالى:

0: إيمانه بالله تعالى وشكر نعمته.
1: الوساوس تأتي أحيانا لصد الإنسان عن الحق، عن الحق كموقف، عن الحق كثقافة، عن الحق كفكر كعقيدة، عن الحق كسلوك، عن الحق كعمل. وأحيانا يعني لصدك ابتداء من البداية عن ذلك، وأحيانا قد تأتي فيما بعد، قد تسير في طريق الحق، وهذا يحدث للكثير، قد تسير في طريق الحق ويكون لك رصيد وافر من العمل، وتكون لك المواقف البارزة والمشهورة، وقد لا تكون، تسير بشكل طبيعي إلى مرحلة معينة، تواجه مشاكل معينة، قضايا معينة، ظروف معينة، فتأتي الوساوس في تلك الحالة فتترك تأثيرها السيء على نفسك لدرجة أن تجمدك، أن توقفك عن مواصلة المسير، عن مواصلة العمل مهما كانت أهمية هذا العمل، مهما كان عظيما، ومهما كان قربة إلى الله سبحانه وتعالى، ومهما كان موقعه على مستوى المسؤولية، قد يكون من أهم المسؤوليات التي حملنا الله إياها، والتي تقع على عاتقنا، لا فكاك لنا منها يوم القيامة إلا بالقيام بها، فتقعد وتتخاذل وتجمد وتتنصل عن المسؤولية، ثم تغرق في كل تفكيرك، في كل نظرتك، في كل اهتماماتك النفسية في إطار تلك الوساوس، تتعاظم تلك الوساوس وتكبر، وتبقى في الكثير من الأوقات وفي الكثير من الأحيان، في أوقات فراغك، في جلستك قبل نومك، في أوقات كثيرة، وأنت تتفاعل مع هذه الوساوس، تعيدها في ذهنك وتتفاعل معها، فإذا بها تكبر وتتوسع. والوساوس من البلاءات القابلة للتوسع والتعاظم، تنمو ويأتي المزيد والمزيد من الأوهام، والمزيد والمزيد من سوء الظن، تسوء نظرتك إلى إخوتك المؤمنين أو إلى إخوتك في القرابة أو إلى محيطك الاجتماعي أو إلى ذلك الطرف الذي وقعت لك معه مشكلة وحدثت لك معه مشكلة معينة، تكبر المشكلة بأكثر من حجمها أضعافا وأضعافا وأضعافا، يكبر عندك التفاعل، يكبر عندك الموقف، ليكاد البعض أن يغرق في وسوسته، لم يعد له أي اهتمام آخر ولا أي التفات إلى أمور أخرى، يبدأ يحلل من جديد، يستنتج عن كثير من المواقف ويعطيها التفسيرات المقلوبة والتفسيرات الخاطئة، الكثير من الكلمات، الكثير من التصرفات، ثم يدخل في حسابات مغلوطة وخاطئة وهكذا.

0: أنتم تستمعون الآن إلى إذاعة آفاق 98.7 و98.5 صوت الوعي والبصيرة.
1: بماذا انتصرنا؟ بماذا واجهنا مكائد الأعداء، كل الأعداء؟ كيف تحققت لنا في الميدان هذه التسهيلات الكبيرة التي اندهش منها كل العالم؟ الله سبحانه وتعالى هو الذي نصرنا. لولاه، لولا معونته، لولا نصره، لولا تأييده، لما أمكن أن ننتصر نهائيا. لسنا شيئا إلا، وكل إمكاناتنا لا تساوي شيئا إلا بالله سبحانه وتعالى. هذه حقيقة يجب أن تترسخ في وجداننا ومشاعرنا وأعماقنا.
2: الله سبحانه وتعالى هو الذي مكننا وهو الذي عنا. إحنا من غير الله لا شيء، ولكن قوتنا هي من الله، لأن إحنا فعلا الحقراء إلى الله والعبيد إلى الله والمجاهدين إلى الله، الذي فعلا سلمنا لله ومعانا الله.
3: قوتنا في قوة الله وبعث الشعب اليمني من بعث الله.
1: ليست قوتنا ولا إمكاناتنا ولا شطارتنا ولا شجاعتنا ولا أي شيء هو الذي حقق لنا هذا النصر. الله سبحانه وتعالى هو الذي نصرنا، هو الذي أيدنا، هو الذي أعاننا. إن ينصركم الله فلا غالب لكم. هو المهيمن والقاهر والمعين، هو الذي يمدكم بالعزم، هو الذي أعطاكم السكينة، هو الذي ثبت أقدامكم. من قدم التسهيلات الكثيرة، من هدى في التخطيط والتدبير والترتيب، هو من؟ الله سبحانه وتعالى. الله سبحانه وتعالى.
4: قادمون بإذن الله تعالى ومتقدمون إلى الأمام قدما بإنجازات أكبر وانتصارات أعظم ونجاحات أكثر وثبات أقوى بإذن الله سبحانه وتعالى. كل ذلك بتوكلنا على الله وبثقتنا به، وما النصر إلا من عند الله.

0: يغفرك.
1: تفعيل العمليات الهجومية وتفعيل كل العمليات المساعدة على هزيمة العدو أو إفشال العدو في معارك معينة، هذه مسألة مهمة.

هذا غير وارد في اليمن، هذا غير وارد. قلنا منذ اليوم الأول للعدوان الأمريكي والسعودي على بلدنا، خيار الاستسلام في اليمن غير وارد، غير وارد، غير وارد في اليمن، هذا غير وارد.

0: إذا كنتم مستمرون على سلبيتكم إلى درجة أن الحركات الفلسطينية المجاهدة لا تزال مصنفة عندكم بالإرهاب لسبب واحد، هي أنها تواجه العدو الإسرائيلي وتسعى لتحرير أرضها ومقدسات الأمة في فلسطين، إذا كنتم بهذا المستوى من السلبية لم يكفكم ذلك وكنتم تريدون الإقدام على ما هو أسوأ وأخطر وأكبر، أن تتورطوا وتخسروا مصالحكم، أمنكم، استقراركم، وتجلبوا الخطر على نفطكم وعلى مخزونكم النفطي الضخم وإمكاناتكم الاقتصادية وتجروا المشاكل، فهذا هو خياركم. ماذا نفعل لكم إذا كنتم إلى هذا المستوى من الغباء والعمالة للأمريكي والعمالة للإسرائيلي؟ أنتم تفعلون كل شيء من أجل الإسرائيلي، تغيرون مناهجكم الدراسية، تسخرون له وسائلكم الإعلامية، تقدمون له المال جزية، وتقدمون للأمريكي كذلك. إذا كنتم تريدون ما هو أسوأ فعواقب ذلك عليكم خطيرة، تأكدوا، عواقب ذلك خطيرة عليكم. نحن عندما تلجئون إلى خيارات لا مناص لنا منها سنتحرك بكل قناعة واطمئنان، لأننا أصلا في المشاكل، أصلا في الحرب، أصلا في الحصار، أصلا في المعاناة. ليست المسألة أننا سنسمح لكم بالقضاء على هذا الشعب وإيصاله إلى مستوى الانهيار التام لكي لا يحصل مشكلة، فلتحصل ألف ألف مشكلة. ولتصل الأمور إلى أي مستوى كانت، إلى أي مستوى كانت، لأننا سنتحرك من واقع إيماننا بقضيتنا العادلة، بمظلوميتنا الواضحة. نحن أصحاب قضية عادلة ومظلومية واضحة، مستعدون أن نعمل ما يلزم من أجل ذلك.
1: شكرا.

0: مراعاة لظروف المجتمع وتزامنا مع مولد النور والرحمة صلى الله عليه وآله وسلم، تطلق الهيئة العامة للأوقاف والإرشاد مبادرة تسهيل في أمانة العاصمة ومحافظتي صنعاء وإب، بهدف تصحيح أوضاع المنتفعين بأراضي وعقارات الأوقاف. تتضمن هذه المبادرة حزمة من التسهيلات تشمل التخفيض والتقسيط ومنح امتيازات خاصة للمبادرين بالسداد. تنطلق المبادرة من تاريخ 18 من شهر صفر الموافق 1 من شهر أغسطس، وحتى 18 من شهر جماد الأولى الموافق 29 من شهر نوفمبر. فبادر عزيز المنتفع إلى الاستفادة من هذه الفرصة قبل انتهاء الفترة المحددة.
1: الحصن والأوصاف يا سيد الخط يا ميمون في مولدك هيئة الأوصاف.
0: الهيئة العامة للأوقاف والإرشاد، عطاء مصان وإحسان مستدام.

0: يا مالك يا عم هيوب بتشغال حالك في المزرعة؟ عن جوال العيال يجوز هعدو
1: العيال قلنا لهم يروحوا يشكوا لأنفسهم، يروحوا يشكوا على بطونهم. واحد بيني وبينك إيم الله بسطه، والثاني سافر. يا أخي إيش نأمل؟ كتنك داري أزرع ما أتأكل عيش.
0: كيف ما أتأكلش عيش؟ وضحنا كلنا معانا مزارع وبنترعوى وبناكل ونشرب من خير الله. ليش ما أنت كذا قل لي تدي زكاتك أو ما؟
1: وما دخل الزكاة؟
0: أنت داري إن الامتناع عن دفع الزكاة يؤدي إلى زوال النعمة ويحلق عليك الدبور من كل جانب.
1: والله بيني وبينكم الدبور هذا محلق من كل جانب.
0: ما قلت يا عم هيوب أمانة، أنت بتخرج الزكاة بطيبة نفس.
1: ما قلت، أرفع صوتك أنا ما اسمعكش.
0: آها لا عند حق الباري ما عاد بتسمعش. يا أم هيوب اتقي الله في نفسك، أن ضيع تعبك وشقة ومحكت كل شيء.
2: خير العمل
1: اسمع بقول لك، يلا خاطرك شاروح أصلي الذنب اسمعه ولا لا؟
0: أنت تاري أن الصلاة لحالها ما تنفعش بدون زكاة، ضروري تتقي الله وتنفذ ما أمرك الله به، صلاة وزكاة وجهة.

0: جزاك الله خير، والله أن كل كلمة قلتها أنت صادق فيها، وفعلا أنا مقصر في دفع الزكاة، لكن بإذن الله أننا ما أتخلف، وأننا بإذن الله من الآن وصائدا شدفع حق الله، وإن شاء الله بإذن الله ربك يعوضنا على ما ضيعته.
1: الهيئة العامة للزكاة.
2: يا خبير مالك اليوم؟ شفتك تفعل باقات خيرات، ايش عندك عيد؟
3: انت وينك؟ العالم كله محتفل، سبأ فون كملت 25 عام والعيد الفضي نزل بقوة.
2: 25 عام؟ والله عمر كبرنا مع سبأ فون. وايش العروض؟
3: تخيل لو اشتركت بباقة أنتر 7 جيجا أو باقة واحد الشهرية يعطوك 25% رصيد إضافي مجانا فوق باقتك.
2: قوية. طيب واللي مشترك بتطبيقات سبأ كاش وأنا سبأ فون ما بش عروض عليهم؟
3: من قال؟ تقدر تشترك بنفس الباقات وتحصل الزيادة، وكمان معك تخفيض 25% في سعر باقة أنتر 6 جيجا. وكمان المشتركين الجدد اللي سجلوا في تطبيق سبأ كاش وأنا سبأ فون يحصلوا هذا العروض ومعها 1 جيجا مجانا.
2: والله انه عيد من صدق، يعني الواحد يلحق العروض والمفاجآت قبل ما تروح.
4: وما فرحة العيد الفضي، المفاجآت والعروض مستمرة. سبافون ربع قرن من التواصل. كل عام ومشتركينا الكرام بخير. للتفاصيل ارسل 25 الى الرقم 211 مجانا، او تابعونا على منصات التواصل وتطبيقات سبافون.
1: سبافون أصالة وتواصل. أنتم تستمعون الآن إلى إذاعة آفاق 98.7 و98.5، صوت الوعي والبصيرة.

0: حقائق في دقائق، برنامج ديني نستقصي فيه حقائق معاصرة وعلاقتها بالدين والآخرة.
1: الله إليك أنبنا طمعا في نيل رضا، رباه سمعنا وأطعنا فارزقنا نور.
0: في وقفات عرفانية ودقائق روحانية
1: بهدى القرآن نرجو الرضوان، قد جئنا بين يديك، قد جئنا بين يديك.
0: حقائق في دقائق يقدمه لإذاعة أفاق إف إم من الجزائر الدكتور نور الدين أبو لحية. حقائق في دقائق من إخراج محمد علي شبا.
1: الله الله الله يا كتاب الله.
2: مرحبا بكم مجددا أعزائنا متابعي أثير إذاعة آفاق أف أم، صوت الوعي والبصيرة، على الترددات 98.7 و 98.5 في برنامجكم حقائق

الله الرحمن الرحيم. عنوان هذه الكلمة الموالاة والمعارضة. أقول فيها: احذر أن تكون مع المعارضة مطلقة أو مع الموالاة، فأنت مطالب بأن تكون مع الحق حيث كان، لا مع الأحزاب ولا مع الجهات. في هذه الكلمة أشير إلى هذين المصطلحين الحادثين في عصرنا، الموالاة والمعارضة، حيث نرى بعض الناس مثلا يميل إلى حزب معين فذلك الحزب يواليه، ثم يصبح معارضا للحزب الآخر، فإذا ما تولى حزبه الحكم مثلا وكانت مقاليد الأمور بيده تجده يقبل كل شيء.

وما داموا عن دافعوا عن التطبيع في المغرب فهم مضطرون لأن يدافعوا ويقبلوا بالتطبيع في مصر، ويقبلوا بالتطبيع في الإمارات، ويقبلوا بالتطبيع في تركيا وهكذا. وبالتالي صاروا يدافعون عن التطبيع مع كونهم في بدايتهم كانوا يعارضون نتيجة هذه الموالاة المطلقة. لكن لو كان هؤلاء أصحاب حق مجرد يضرون مع الحق المجرد ويقول نحن حتى لو نعم نحن كنا نوالي هذا الحزب، ولكن بما أنه تولى أو قبل بهذه الفكرة فنحن نعارضه فيه. على الأقل نعارضه في هذه الفكرة، فإن تولى إن ذكر أو أتى بأمر آخر مقبول فنحن نقبله. وبالتالي في الإسلام ليس هناك موالاة مطلقة أو معارضة مطلقة، ليس هناك جهة معينة نتخذها أندادا من دون الله، وإلا قلنا بعصمتها. لأن هؤلاء الذين يكونون موالين أو معارضين هؤلاء أصحاب يقولون بالعصمة، وليس كذلك. فما دام هذا الذي تواليه أو تعارضه قد يخطئ فتقول له أنا معك ما دمت على الحق، فإن خالفت الحق فأنا ضدك. وهذا معنى قول رسول الله صلى الله عليه وآله الدين النصيحة. قلنا لمن قال لله ولرسوله ولأئمة المسلمين وعامتهم. فلذلك المصطلح البديل الإسلام للموالاة والمعارضة هو النصيحة. المتناصحين دوره هو النصيحة لأي كان، وبالتالي أي شخص أنا أتعامل معه من هذا المنطلق، إن كان صالحا أنصحه بالاستمرار والمداومة والثبات، وإن كان مخطئا أنصحه بالتصحيح والإصلاح ومراجعة نفسه وأنهاه عن المنكر، وأتعامل في كل موقف على حدة، ولا أضطر حينها إلى الدفاع عن أي شخص. إذا اضطررت أدافع عن الفكرة بحد ذاتها. إذا كان هناك موقف نبيل، مثال بسيط، اليمن وقفوا في مواجهة الاستكبار، مواجهة الكيان الصهيوني، مواجهة أمريكا، فالبعض يقول هذه مغامرة، أقول لهم لا أدافع، أقول لهم هذه ليست مغامرة، هذا موقف إيماني، هذا موقف تقتضيه الشريعة. بل المغامر هم الذين فرطوا في آخرتهم وفرطوا في مصيرهم وخضعوا لغيرهم بسبب تفريطهم في الأوامر الإلهية، وبالتالي هنا أدافع عن الحق. إذن هناك فرق كبير بين من يجعل همه الدفاع عن الحق فيذوب في الحق ويفنى في الحق، وبين أولئك الذين يوالون الأشخاص وهم يعلمون أنهم مقصرون، مثل ما حصل للأسف حركات إسلامية كبرى، يعني صار قائدهم هو المحرك لهم، فعندما لان ذلك القائد لأعداء الأمة وطبع مع أعدائها صاروا جميعا مدافعين عن التطبيع ومدافعين عن الخذلان، وصاروا مواجهين لأولياء الله ومحاربين لأولياء الله. لذلك المؤمن يوطن نفسه أن يكون مع الحق، لا يكن أحدكم إما يقول إن أحسن الناس أحسنت وإن أساء أسأت، ولكن يكون مع الحق طبعا، يدور حيث دار يتبعه حتى مع أصدقائه المقربين. حتى أصدقائه عندما يكون له صديق فلا يقول هذا صديق ولو قلت له الحق ولو نصحته ربما تغير علي، يقول لا يقول هذا الكلام، كما قال عن بعضهم ما أبقى لي قول الحق صديقا. فالمؤمن هو الذي يكون هكذا، يعني يكون مع الحق ويحترم الآخرين، لا حرج في احترامه وفي التعامل معهم بما تقتضيه الأداب بما تقتضيه الأخلاق، ولكن في نفس الوقت إذا رأى منكرا غيره، إذا رأى خطأ دعا إلى تصحيحه، إذا رأى خطيئة أنكر عليها وجاهر بإنكاره، ولا يقول لأن حتى لا يعاقبه الله سبحانه وتعالى، لأنه إذا كان هذا المخطئ من حزبه أو من عشيرته أو من قرابته فهنا يكون قد داهن المنكر وعلى حساب الحق، ويكون قد والى الشيطان على حساب موالاته لله. نحن مطالبون بأن نوالي الله ونوالي رسوله ونوالي صالح المؤمنين الذين يحكمون بما أمر الله، الذين لا يداهنون في الحق. ولذلك هذه الموالاة الحقيقية لأولياء الله الصادقين الثابتين الذين يسيرون بما يقتضيه القرآن بما دعا إليه الله، لا يداهنون في لا يخافون في الله لومة لائم،
وفي نفس الوقت نحن نعارض كل من عارض الحق أو أولياء الحق. فهذا هو المفهوم الإسلامي للولاية. لكن للأسف الحركات الإسلامية بناء على تأثرها بالغرب وبالديمقراطية الغربية وبالفلسفة الغربية صارت تتبنى هذه المفاهيم وتقع ضحيتها. المؤمن هو الذي يكون متمحضا للحق وليس للجماعة وليس للتنظيم وليس لأي جهة. يقول نعم إذا كان مع جماعة يقول نعم أنا معكم، ولكن في حال خالفتم الحق فلن أكون معكم ولست ملزما أن أكون معكم، لأني ما صاحبتكم إلا لأجل الحق، فإن رأيت أنكم انحرفتم عنه انحرفت عنكم، والحمد لله رب العالمين.

مستمعين الكرام، كنتم مع برنامج حقائق في دقائق، حقائق في دقائق، على أثير إذاعة آفاق، صوت الوعي والبصيرة.

0: أنتم تستمعون الآن إلى إذاعة آفاق 98.7 و98.5 صوت الوعي والبصيرة.
1: بعد كل هذا الفشل الواضح لتحالف العدوان توجهوا بالنصيحة وأقول لهم لا مبرر لكم في مواصلة تنفيذ العدوان لمصلحة الأمريكي والبريطاني والإسرائيلي، فاستمراركم يعني خسارتكم الحتمية. أوقفوا العدوان وتعاملوا بجدية في الحوارات وأنجزوا اتفاق الأسرى وانهوا الحصار. هذه استحقاقات لابد منها، وإلا فأنتم في مأزق صنعتموه بأنفسكم لأنفسكم وليس لمصلحتكم.
2: قادمون بإذن الله تعالى ومتقدمون إلى الأمام قدما بإنجازات أكبر وانتصارات أعظم ونجاحات أكثر وثبات أقوى بإذن الله سبحانه وتعالى. كل ذلك بتوكلنا على الله وبثقتنا به، وما النصر إلا من عند الله.

0: رسالتنا إلى النظام العميل، النظام الخائن للأمة العربية والإسلامية، النظام السعودي، نقول لهم ها أنتم في آخر فرصة وفي آخر أيام الهدنة، نقول لكم إذا لم تكونوا رجالا وتخرجوا مستحقات هذا الشعب ومستحقاته التي هي حقه ومحكه، فسوف ننتزعها غصبا عن أنفكم.
1: ولن تنفع الحوارات، لن ينفع معهم إلا السيف، ولن ينفع معهم إلا القتال، ولن ينفع معهم إلا أن نحاصرهم في البحر الأحمر وفي باب المندب وفي جميع أنحاء العالم.
2: ونحن في هذا اليوم نؤكد ونشيد على القوة الصاروخية والطيران المسير بأن يضربوا العدو ضربة إن تمادى واعتدى واخترق الأجواء اليمنية.
3: ونقول يا لسعود المجرمين، أمامكم خيارين، يا محمد عبد السلام وتبطلوا الجنان، يا يحيى سريع وكل يوم بيان.
4: وخرجنا تأييدا لبيان القوات المسلحة اليمنية، نقول العبارة التي قالها الإمام زيد بكل السعودي وآل سعود، والله ما يدعنا كتاب الله أن نسكت على احتلال بلدنا ونهب ثرواتنا وقطع مرتباتنا، وسنأخذها بالقوة وبحسب توجيهات السيد المولى عبد الملك بن بدر الدين الحوثي. نقول له
5: أننا جاهزون ومستعدون ومنطلقون في سبيل الله فداء لهذه الأمة وفداء لهذا الشعب وفداء لهذا البلد، لو كلفنا أن نضحي برؤوسنا في سبيل الله فلن نبالي.
6: الوفاء ما تغير، عهد الأحرار باقي. الوفاء ما تغير، عهد الأحرار باقي. يا رع الله نفس تعيش في العمر حرة، يا رع الله نفس تعيش في العمر حرة، دام للموت قيمة فرحبي يا سواقي، من بغى العز يصبر نالت العز مرة.

بل تجد نفسك في موقف أسوأ من ذلك الموقف، تجد نفسك في صف الباطل تقف في وجه الحق، تساق إلى مواقف الباطل. وهذا لم يكن فقط ما حصل للعراقيين وحدهم في التاريخ، لقد حصل للكثير من البشر على امتداد التاريخ، تاريخ هذه الأمة. كم من الأشخاص ممن هم يحسبون على الجانب الحق، ممن سمعوا توجيهات الحق وسمعوا صوت الحق ودعوا إلى الحق، ففرطوا فرأوا أنفسهم يساقون إلى ميادين نصر الباطل. نحن أعتقد إذا لم ننطلق في مواجهة الباطل في هذا الزمن، فإننا من سنرى أنفسنا نساق جرودا لأمريكا في ميادين الباطل في مواجهة الحق.

لا يجوز بحال إذا كنا نحن من نلوم أولئك. أي واحد منا يلوم أهل الكوفة، ليس كذلك؟ يلوم أهل العراق، يلوم ذلك المجتمع الذي لم يصغي لتوجيهات الرسول صلوات الله عليه وعلى آله بعد أن ولى عليا، يلوم أهل المدينة، يلوم أهل البصرة، يلوم أهل الشام، يلوم. إذا كنا فقط إنما نلوم الآخرين ونعرف على ماذا نلومهم، أنت تلومهم لأنهم قتلوا الحسين، أليس كذلك؟ فعلا يلامون على أنهم قتلوا الحسين، لكن لماذا؟ ما الذي جرهم إلى أن يقتلوا الحسين؟ أنت تعيش النفسية، تعيش الحالة التي جرتهم إلى أن يخرجوا ليواجهوا الحسين، فلم أنت نفسك ولمهم أنت على تفريطهم يوم كانوا يسمعون عليه. واحذر أنت أن تكون ممن يفرط، وهو يتكرر عليك هدي علي وهدي القرآن الكريم الذي هو فوق كل هدي. أوليس القرآن الكريم حيا بين أظهرنا؟ أولسنا نقرأه؟ أولسنا نحاول أن نعرض الأحداث على القرآن الكريم لنستلهم من خلال القرآن الكريم ما هو الموقف المطلوب منا، بل لنحصل من خلال القرآن الكريم على وعي وبصيرة نفهم من خلالها ما يدور حولنا. فمن يعرض، من يفرط، من لا يهتم، من لا يبالي، إنه يعيش نفسية من يلومهم قبل ألف سنة وأكثر من ألف سنة.

بل أرى أن اللوم علينا أشد. لماذا؟ عادة الناس إذا تحدث معهم رسول الله صلوات الله عليه وعلى آله وحذرهم من عواقب الأمور، الكثير من الناس هو يكون من أولئك الذين يريدون أن ينظروا للأشياء متجسدة أمامهم حتى يصدقوا وحتى يستشعروا الخطورة وحتى يهتموا أو يكون لهم موقف. يريدون كما قال بني إسرائيل اجعل لنا إلها كما لهم آلهة. بعد أن خرجوا من البحر بعد تلك الآية العظيمة، الآية الدالة على قدرة الله سبحانه وتعالى، وهم مؤمنون بالله، لكنهم ما زالوا يريدون أن يروا إلها متجسدا أمامهم، حتى قالوا لن نؤمن لك حتى نرى الله جهرا. لم يقولوا هكذا، لن نؤمن لك حتى نرى الله جهرا. هذه الروحية، لن نصدقك حتى نرى الأحداث ماثلة. هذا هو الغباء، هذا هو الخطأ، هذه هي الأمية الحقيقية، هذه هي الجهالة، هذه الروحية هي التي تؤدي إلى ضرب الأمة في كل عاصمة.

0: استشهاد 3 نساء ورجل مسن وإصابة 3 آخرين في جريمة جديدة للعدو السعودي في معافر تعز بعد يوم من جريمة دامية في سوق مركزي.
1: والعدوان ليس من بهذه الجريمة بل في كل جرائمه على مدى 10 سنوات، وهو يصادف صالات العزاء ويصادف الأعراس، المدارس، الجامعات، المستشفيات، وهو على هذا المنوال يضلل ويكذب.
2: هذا هو مطار ذباب الذي لا يعلم اليمنيون عنه شيء.
0: تفاصيل صادمة ومعلومات حصرية للمسيرة من داخل قاعدة عسكرية استراتيجية بناها الغزاة قرب باب المندب، ووزارة النقل تطمئن مجددا الملاحة الدولية آمنة. نائب وزير الخارجية في مقابلة مع قناة تركية: ندعو لمنظومة أمن إقليمية بعيدا عن الأجنبي ولمواجهة التوسع الصهيوني. من فرحان إلى واشنطن للاجتماع بروبيو، وسبيد تنضم إلى قائمة الحلابين رغم إقرار العجز وطلب مزيد من القطع البحرية. شهداء وجرحى بنيران العدو في غزة، وتحذيرات من مخاطر البقاء في المنازل الآيلة للسقوط قبل حلول فصل الشتاء. العدو ينتهك الأقصى والحرم الإبراهيمي وسط إغلاق شامل في الضفة، وحماس تدعو لتحرك عاجل يفشل مخططه.

في النشرة، قبائل همدان بحزم الجوف تستنكر جرائم العدو السعودي وتعلن النفير العام استعدادا لمواجهة العدو وتحشيداته.

0: نشرة الأخبار الرئيسة من المسيرة نبدأها بسم الله الرحمن الرحيم. وحشية النظام النجدي الوهابي تفتح فصولا إضافية من الإجرام إلى رصيدها الحافل في اليمن، فإثر الجريمة السعودية المروعة بحق المدنيين في سوق تعز المركزي، ولما تبرد دماء ضحاياها بعض من الشهداء والجرحى، كانت معافر تعز على موعد جديد مع جريمة جديدة راح ضحيتها ثلاث نساء وشيخ مسن، لتثبت داعشية نجد مجددا أنها لا تفرق بين طفل وامرأة، بين شاب وكهل وطاعن في السن، ولا بين يمني وآخر، وأنه عدو تاريخي لليمن واليمنيين لا يؤمن بالتعايش وحسن الجوار والتعاليم الإسلام، بل يستقي تعاليمه من عواصم مشغليه لدور وظيفي مرسوم. ضمن هذا السياق طار بن فرحان مثقلا بالهموم إلى واشنطن بعد إخفاقاته في كل المسارات المفتوحة برا وبحرا وجوا، وهمه الأكبر أو بالأحرى هم مملكة داعش الكبرى الحصول على دعم أمريكي إضافي إلى أبعد مما هو قائم لوجستيا واستخباراتيا واستشاريا، على أن الأخير محكوم بالعجز وسط دائرة واسعة من الاستنزاف، ومثله الاتحاد الأوروبي الذي انضم مؤخرا إلى حلبة الحالبين لحلب السعودية واستنزاف مواردها تحت لافتات الحماية والدعم الأمني الواهي، غير أن متعظين بمن سبقهم على أن الواقع والوقائع في باب المندب ما بعد التحرير تسقط سرديات التهويل ومصانع الخوف الصهيونية والغربية والسعودية، إذ تجدد صنعاء تأكيدها بأن الملاحة الدولية آمنة وسالكة، وأن حركة السفن نشطة بأكثر مما مضى باستثناء السفن السعودي المعتدي والمحاصر لليمن. ويمن الإيمان والحكمة يدعو بلسان الخارجية ومن منبر إعلامي تركي جميع الدول العربية والإسلامية إلى تشكيل منظومة أمن إقليمية بعيدا عن الأجنبي ولمواجهة التهديدات المشتركة. ويؤكد العدو السعودي من جديد أن ضمان العبور ومفتاح الأمن والسلام مرهون باستحقاقات اليمن، ولمن أطلقوا بهتانهم العظيم ضد اليمن وباسم مكة المكرمة لتحقيق مآربهم ومقاصدهم الفتنوية، ها هم أولاء الصهاينة وأكابر مجرميهم يقيمون أضخم مهرجان صهيوني مستفز لمشاعر المسلمين. فأرونا غيرتكم على المقدسات يا بني سعود إن كنتم صادقين.
1: بيننا وبين السعودي المسألة واضحة، نحن الشعب المظلوم، نحن الشعب المعتدى عليه، نحن الشعب الذي دمرت مدارسه، مساجده، أسواقه، المنازل فيه، قتل فيه آلاف الأطفال، آلاف النساء، روضات الشهداء تشهد في كل محافظة، حجم الدمار يشهد.

0: لا نستوحش في هذه الدنيا مهما كانت مواقف الظالمين والطغاة والمجاملين لهم والمتمالئين معهم. نحن نعتمد على الله، كفى بالله وليا، كفى بالله نصيرا، نعم المولى ونعم النصير.
1: استشهدت 3 نساء ورجل مسن، وأصيب 3 آخرون بغارة جوية لطيران العدو السعودي على أحد المنازل في مديرية المعافر بمحافظة تعز.
2: في منطقة الكدحة بمديرية المعافر بمحافظة تعز تتكشف فصول جريمة جديدة ارتكبها طيران العدو السعودي باستهداف منزلا سكنيا على رؤوس ساكنيه، لتسفر الغارة عن استشهاد 3 نساء ورجل مسن وإصابة آخرين. ولم تتوقف آلة الدمار عند حصد أرواح المدنيين، بل امتدت لتطال مصادر الرزق للمواطنين، حيث دمرت الغارات خلايا النحل والأبقار التي كانت تمثل مصدر العيش الوحيد لهذا المواطن الصامد الذي تمسك بأرضه عفيفا كريما.
3: وش فعلنا بكم
4: يا أخي؟
3: ضربة بيت مواطنين وهذا أبرياء ولا بأي حاجة، راحن غنام، راحوا 6 أسر والقبحة بعيد، ونضربوا على المواطنين. ما أمننا إحنا بالسعودية، ما أمننا بكم.
2: أثار هذا الإجرام السعودي موجة عارمة من الإدانة والاستنكار الشعبي الواسع من قبل أهالي المنطقة الذين نددوا بهذه الجرائم البشعة، وتعالت الأصوات المنددة بالصمت الأممي والتواطؤ الدولي المخزي إزاء ما يتعرض له المدنيون في تعز ومختلف المحافظات، فيما يؤكد الأهالي أن دماء الشهداء ستكون وقودا إضافيا لتعزيز روح الصمود في وجه العدوان السعودي، وتوعد العدو بالثار لكل هذه الدماء المظلومة.
5: أحمد ناقي راح حوق هاله بعد تيران هذا بريين، إيش بذمتهم؟ إيش بذمته المواطنين؟
6: الآن إيش نخرجها؟ ها ها ها، إيش ذمته هذا؟
5: هذا بيت مواطنين، ما هوش موقع عسكري لما تضربوه. يعني إيش ذنب المواطنين اليوم بكرت تضربه تعمل صبور؟
2: هذا الاستهداف المباشر لمنزل عائلي ومقدرات معيشة بسيطة يعكس مدى وحشية العدوان وسعيه المتواصل لتدمير كل مقومات الحياة في اليمن، ضاربا عرض الحائط بكل الأعراف الدينية والأخلاقية والإنسانية. من محافظة تعز جميل المقرمي، المسيرة.
1: وأثارت جريمة العدو السعودي على سوق تعز المركزي وما خلفته من ضحايا في صفوف المدنيين وخسائر في الممتلكات العامة والخاصة ردود فعل غاضبة في أوساط أبناء المحافظة الذين أكدوا أن هذه الجريمة وغيرها ليست إلا شاهدا على أن السعودية ليست سوى أداة إقليمية للمشروع الصهيوني الأمريكي في المنطقة.
7: غارات جوية استهدفت مواقع ومخازن أسلحة ومعسكرا مستحدثا للحوثيين في منطقة الحبان
8: في مفرق ماوية،
7: مواقع ومخازن أسلحة حوثية
8: في مفرق ماوية شرق تعز.
9: استهدفت مخازن أسلحتها في مفرق ماوية.
10: هذا المخازن الذي تم ضربها إنما تحتوي على البث وحفاضات وغيرها من المواد الذي يتاج بها التجار
11: في مفرق ماوية في الحوبان. لا يوجد أي صواريخ، لا يوجد أي معدات عسكرية.
12: لا مزايدة هنا في تعز على موقف الشارع المناهض للعدوان وجرائمه، والتي من آخرها استهداف طيران العدو السعودي سوق تعز المركزي بمفرق ماوية، الذي يكشف مستوى سقوط المشروع الصهيوني الأمريكي وأدواته الإقليمية والمحلية.
13: إن الغارات التي قام بها أمس العدوان السعودي على سوق تعز المركزي ليست الأولى، وقد كانت الغارات تعكس الصورة الحقيقية لما يقوم به العدوان السعودي على بلدنا وعلى تعز خاصة.
14: حقيقة اليوم الإعلام العدائي أو العدوان
4: اليوم يضلل على جميع الحقائق ليس من بهذه الجريمة بل في كل جرائمه على مدى 10 سنوات، وهو يستهدف صالات العزاء ويستهدف الأعراس، المدارس، الجامعات، المستشفيات، وهو على هذا البنوال يضلل ويكذب، ومهما ضلل ومهما كذب فهذا شاهد عيان أنه تم استهداف سوق تعز المركزي.
14: هذه الجريمة يا أخي مكتملة الأركان، واستهداف المدنيين واستهداف المارة واستهداف الأسواق جريمة مكتملة الأركان، والعدو السعودي عجز عن مواجهة رجال الرجال في الساحات وأتى ليشفي غليله بالمواطنين، وجريمة 47 أسرة فقدوا كل أسرة في شهداء وجرحى، ويجب على المجتمع كامل الوقوف أمام هذا العدوان بكل ما استطعنا من قوة.
12: جريمة حرب لا تسقط بالتقادم، يؤكد الشارع هنا في محافظة تعز ضرورة الوقوف الجاد والحازم لردع مرتكبها والمتواطئين معها.
15: هذه جرائم لما يضرب لك مبنى بين سكان، بين مواطنين، بين أطفال، بين شوارع، أسواق، يعني جريمة شنعة، جريمة يعني أين عقولهم؟ هذا لما يضرب لك مبنى تجاري وبيوت منازل هدوهن، احنا الاولين انتكبنا بعمارة كا ضربوها بالوادي نفس الطريقة نفس كارثة، اطفال قتلوا، نساء قتلين، يعني حسبنا الله ونعم الوكيل، بس حسبنا الله ونعم الوكيل عليهم. لما يضرب لك يعني من دون اي سبب باي ذنب قتل، يعني الضربة هذه باي ذنب ارتكبوا هذه الجريمة؟
16: اليوم الصورة تتحدث عن نفسها، وأنتم تشاهدون هذا المحل التجاري ومحتواه، وأيضا المواطنين المرة أيضا، فكل الناس يستهجنون هذه الأعمال التي يقوم بها هذا النظام المجرم السعودي، ومدى إصرار على قتل شعبنا بشكل عام وأبناء محافظة تعز بشكل خاص، وإصرار على استهداف الأعيان المدنية وبما فيها المحلات التجارية والمرة في الشوارع. هذا العدوان اليوم يجعل من الشعب اليمني ينظر بحقيقة إلى تلك الجرائم، ويزيد إصرارا ويزيد عزما على مواجهة هذا العدوان.
12: الوعي الجمعي العالي صخرة تتحطم عليها أوهام العدوان، وبعد أكثر من 10 سنوات من الجرائم أصبح الشعب اليمني أكثر قدرة على قراءة الواقع والأحداث والتحرك الفاعل في كل الميادين التي أثبت اليمنيون قدرتهم بعون الله على مواجهة العدوان ومشاريعه التدميرية والتخريبية. فضل النهار المسيرة، محافظة تعز.
1: أعلن وزير الصحة دكتور علي شيبان في مؤتمر صحفي عن إصابة 3 مواطنين في غارة للعدو السعودي على محافظة عمران صباح اليوم، وأكد ارتفاع حصيلة الجرحى منذ بدء تصعيد العدو السعودي في 3 سبتمبر حتى اليوم إلى 110 جرحى، فيما بلغ عدد الشهداء 67 شهيدا. وأشاد وزير الصحة والبيئة أشار إلى أن العدو السعودي يلجأ لاستهداف الأعيان المدنية والمواطنين في صورة تعكس مدى فشله وإفلاسه، معتبرا صمت الأمم المتحدة والمنظمات الإنسانية العالمية تجاه الجرائم المرتكبة بحق المواطنين مشاركة في سفك الدم اليمني وتواطؤ مع العدو السعودي في حصار وخنق اليمنيين بمنع إدخال الأدوية والمستلزمات الطبية وحصار المرضى ومنعهم من السفر للعلاج خارج اليمن.
17: اليمني منذ بدء التصعيد الآن في شهر سبتمبر لدينا 67 شهيد و107 جريح زائد 3 جرحى الذي اليوم لم يعلن عنهم بعض، وأنا أعلنها هنا أن هناك 3 جرحى في محافظة عمران نتيجة القصف بالطيران المسير. نقتل في اليوم والليلة بأكثر من طريقة، العدوان من جهة، الحصار من جهة، التخاذل العالمي والأممي من جهة، ما تقوم به الأمم المتحدة بالذات هي شريكة فيما يحدث لليمن واليمنيين من، وهذا إغال في القتل وإغال في الحصار. ونحمل الأمم المتحدة التي تدعي الإنسانية وأصبحت تداجر بدمائنا وتداجر بدماء اليمنيين، نحملها مسؤولية هذا القصف ومسؤولية أي أرواح تزهق من المدنيين في هذا العدوان على الجمهورية اليمنية.
1: وأدانت مؤسسات حقوقية وحكومية يمنية الغارات السعودية على محافظة تعز، وما أسفرت عنه من سقوط شهداء وجرحى وتدمير للممتلكات والمشاة المدنية. مكتب حقوق الإنسان في تعز قال إن طيران العدو السعودي ارتكب مجزرة باستهداف منزل في مديرية المعافر، ما أسفر عن استشهاد 3 نساء ورجل مسن وإصابة 3 آخرين في حصيلة أولية، داعيا الأمم المتحدة ومجلس الأمن والمنظمات الدولية إلى رصد وتوثيق جرائم استهداف المدنيين وملاحقة مرتكبيها وتقديمهم للعدالة. من جهته أكد مركز عن الإنسانية أن استمرار استهداف المنازل والأسواق والمدارس في تعز يمثل تصعيدا خطيرا يستوجب تحركا دوليا عاجلا لحماية المدنيين ووقف الاعتداءات، مشيرا إلى أن استهداف منزل في المعافر جاء بعد يوم قصف سوق تعز المركزي الذي أسفر عن استشهاد 7 مواطنين وإصابة 40 آخرين. وفي سياق إدانة وزارة التربية والتعليم والبحث العلمي استهداف مدرسة الروض في تعز وتدميرها بالكامل للمرة الثالثة، معتبرة ذلك استهدافا ممنهجا للعملية التعليمية وطلابها ومعلميها ومنشأتها، وحملت المجتمع الدولي والأمم المتحدة مسؤولية استمرار هذه الاعتداءات بصمتها تجاه استهداف المدارس والمدنيين. أعلنت القوات المسلحة حصيلة غارات طيران العدو السعودي خلال 24 ساعة الماضية، وأكد متحدث القوات المسلحة أن الطيران الحربي للعدو شن خلال 24 ساعة الماضية 38 غارة جوية وصاروخية على محافظات تعز وصعدة وحجة. أوضح أن الغارات السعودية نفذتها طائرات F-15 وتايفون انطلقت من قاعدتي خميس مشيط والطائف، فيما استهدف القصف الصاروخي المحافظات من نجران وجيزان، مشيرا إلى أن غارات العدو السعودي خلفت شهداء وجرحى من المدنيين بينهم نساء وأطفال. وأضاف أن إجمالي غارات وقصف العدوان السعودي منذ بدء التصعيد بلغ 1123 غارة وصاروخا. في لقاء خاص يعرض عقب نشرة الأخبار، أكد نائب رئيس الوزراء لشؤون الدفاع والأمن الفريق الركن جلال الرويشان أن السعودية نفذت العدوان على اليمن بعد تبني ثورة 21 سبتمبر لمبدأ التحرر من الهيمنة والوصاية، معتبرا أن الدور السعودي مرتبط بالأجندة الصهيونية.
18: حقيقة أنه يمكن القول أن الدور السعودي في عدوانه على اليمن دور وظيفي. دور وظيفي يخدم الأجندات الغربية والصهيونية بدرجة رئيسية، ولم يكن هناك مهدد للأمن القومي السعودي منذ بداية عدوانه على اليمن، لم يكن هناك مهدد على الأمن القومي السعودي. كلما قيل عن مهددات للأمن القومي السعودي كانت كلها عبارة عن بروبجندا إعلامية ضخمت خاض هذا العدوان على اليمن. كان حربة على اليمن مهدد رئيسي لأمنها القومي أكثر مما كان يتوهم قبل عدوانه على اليمن. ظهروا بالافتراء الأخير أننا نستهدف مكة المكرمة بغرض ربما إخماد هذا الرأي العام الإسلامي المؤيد للقيادة والحكومة في اليمن. لن يفلحوا في هذا لأننا
19: يعني تعتقدون ضرب الصورة التي عززتها أو عززها الإسناد في طوفان أقصى؟
18: بالتأكيد بالتأكيد. نحن نعرف أن كثير حتى من إخواننا في الطرف الآخر الذي كانوا عائشين أو مقيمين في دول كانوا يسألوهم مواطنين من أين أنتم ويقولوا من صنعاء، اعتزازا بهذا الموقف الذي سجلته صنعاء في نصرة غزة.
1: لم يكتفي العدو السعودي باحتلال مناطق استراتيجية في الساحل الغربي، بل عمل على تطويعها لخدمة مشاريع خارجية معادية. ضمن ما تكشفه المسيرة في المناطق المحررة قاعدة عسكرية متقدمة بالقرب من باب المندب وحولها عشرات علامات الاستفهام. المسيرة أول وسيلة إعلامية تدخل القاعدة مع الزميل حشام.
20: هذا الخط الإسفلتي الرابط بين المخا وذوباب قدمه المرتزقة كأحد منجزاتهم الوطنية. هل كان فعلا خدمة مجانية لأهالي هذه المديريات أم أن له أغراض أخرى؟ هذا ما سنكشفه في هذا التقرير. يمتد الطريق الجديد في الاتجاه ذاته الذي يذهب إليه الطريق الساحلي القديم،
0: ما يجعله نسخة مكررة منه بلا قيمة مضافة خدميا. لكن وعند إعادة النظر في الطريق تتضح الغاية منه أكثر، حيث يربط شبكة القواعد والمواقع العسكرية مع بعضها بدءا من جبل النار في المخا، مقر القيادة المتقدمة للتحشيدات التابعة للعدو، مرورا ببقية المواقع في الظهير الجبلي للساحل من مرتفعات العمري وذوباب وصولا إلى كهبوب وحتى مدينة عدن. وبينهما وهو الأهم باب المندب الذي استخدم كمنفذ بحري، وذوباب القاعدة المستحدثة كميناء جوي.

الذي لا يعلم اليمنيون عنه شيء. يرتبط المطار بحكم السرية العالية المفروضة عليه ومنع الاقتراب منه بأبعاد خارجية إقليمية ودولية. تبلغ مساحة المطار 4 كيلومتر في 6 كيلومتر تقريبا، وهذا هو برج المطار. بدأ العمل على هذه القاعدة الجوية الاستراتيجية في ذروة الأحداث التي شهدتها المنطقة في العام 2023، وبالرغم من دخولها الخدمة فعليا بعد عامين، فإنها لا تزال تشهد حتى لحظة تحريرها تحديثات وتوسعات مستمرة ببصمات عسكرية تحاكي أسلوب المنشآت الحربية الحديثة.

0: في الاتجاه الشرقي من المطار على بعد مسافة من المدرج والبرج يتقع حظيرة الطيران، وهي عبارة عن ملجأ كبير مصمم من الإسمنت والفولاذ. ويلاحظ بشكل بين أن الحظيرة وكافة المرفقات هنا داخل القاعدة الجوية أو مطار ذوباب العسكري صممت بطريقة تراعي المعايير العسكرية الدقيقة جدا على نحو الحظائر القواعد الجوية العسكرية الحديثة. ونلحظ كمية التمويه حيث غطيت بطبقات سميكة من التراب بحيث تجعل العثور عليها أثناء التفتيش بصور الأقمار الصناعية شبه مستحيل، نفس لون التراب الذي يغطي مساحة الأرض من نفس الحظيرة.
1: كلها عبارة عن شبكة خطوط تخدم المعسكرات والمواقع العسكرية خدمة للعدو، نقل السلاح والمقاتلين والذخائر والعتاد كلها إلى معسكر طارق، ومعسكر طارق يتم توزيعها على المعسكرات الأخرى.
0: ضمن الأسرار التي نكشفها في جولتنا الاستقصائية هذا المطار بكافة منشآته ومرفقاته العسكرية، وقد اتضح جليا أنه واحدة من القواعد الجوية أو المنشآت العسكرية التي تهدف لتعزيز الوجود العسكري للخارجي للمحتل تحديدا بباب المندب وإحكام سيطرته عليه وحرمان اليمنيين من أهم حقوقهم السيادية على المضيق المائي الدولي. يعد المطار أحد القواعد العسكرية التي أنشئت في السنوات الأخيرة في سياق الأطماع الدولية والصراع المحتدم حول باب المندب. قواعد ومدارج مشابهة أنشئت بالتزامن في الجزر اليمنية القريبة وفي الدول الأفريقية المحاذية. وتنتشر داخل هذا المطار العشرات من الملاجئ والتحصينات الأرضية أمثال هذا الملجأ ندخل فيه لنطلع عليه عن كثب.

بالإضافة إلى تصميمها الذي يشبه الملاجئ مخصصة لتخزين الأسلحة أو المعدات القتالية المختلفة. إذن هذا هو المخرج بعد إذ دخلنا إلى الملجأ. يخبرنا مجاهد القوات المسلحة اليمنية أن عدد من الضباط الذين كانوا يقودون التحشيدات التابعة للعدو السعودي منهم سعوديين أيضا فروا من المطار لحظات التحرير واستخدموا طائرات عمودية. هذا ملجأ آخر وهو قيد الإنشاء. وجود هذه الملاجئ بكثرة داخل هذه القاعدة الجوية أو المطار هنا في ذوباب. إذا نحن داخل ملجأ تحت الأرض مضاف إليه هذا الصندوق الحديدي الذي كبس تحت التراب وعزز بالدعامات الحديدية والإسمنتية

0: تلك الخدمات لم تكن إلا شبكة بنى تحتية تربط القواعد والمنشآت العسكرية التابعة للمحتلين ببعضها، ولا علاقة لها بالمواطن ولا بمصلحته. من قاعدة ذباب الجوية في الساحل الغربي، يحيى الشامي، المسيرة.
1: جددت وزارة النقل والأشغال التأكيد على أن حركة الملاحة البحرية في مضيق باب المندب آمنة لكافة السفن الدولية باستثناء سفن العدو السعودي. وأوضحت وزارة النقل والأشغال العامة في بيان أن 198 سفينة تجارية عبرت مضيق باب المندب خلال 5 أيام، مؤكدة الاستمرار في قيادة الجهود الرقابية وتبادل البيانات الملاحية الحيوية لضمان متابعة أمن وسلامة الملاحة الدولية عبر ممر باب المندب. دعا نائب وزير الخارجية عبد الواحد أبو رأس دول المنطقة إلى بناء منظومة أمن إقليمية مشتركة تعتمد على قدراتها الذاتية بعيدا عن الأجنبي ولمواجهة محاولات توسيع الحضور للعدو الإسرائيلي. أبو رأس وفي مقابلة مع قناة أولوصال كانال التركية أكد أن المنظومة المقترحة ينبغي أن تضم الدول الفاعلة وفي مقدمتها تركيا وإيران وباكستان ومصر، محذرا من أن الوجود العسكري الأمريكي عامل تأزيم وتعميق للخلافات. وأكد أن تحركات العدو الإسرائيلي في الصومال والقرن الأفريقي تمثل تهديدا لدول المنطقة، كما حذر من مساع لخلق صراع وفجوة بين الشعبين اليمني والتركي، داعيا أنقرة إلى دور سياسي وإنساني بناء ووساطة تسهم في خفض التصعيد بدلا من الانخراط في أي مواجهة عسكرية ضد اليمن. عقد وزير الخارجية الأمريكي ماركو روبيو مباحثات مع نظيره السعودي الذي وصل إلى واشنطن وسط مخاوف من توسع المازق السعودي الأمريكي في المنطقة.
2: بن فرحان في واشنطن، البحث مستمر عن إنقاذ من يرمم الحماية الأمريكية الهشة، الالتزام التقليدي على سرير الإنعاش. ما تريده السعودية في التحالفات ومنها متعدد المهام، لا أحد يملك القدرات الكافية لإعادة الاستقرار إلى الشر. في الأسابيع الماضية تعززت الرواية التي تقول إن إدارة ترامب تتجنب الانزلاق إلى مسار يوسع الحرب. الخلفية الأكثر وضوحا في تفسير الموقف الأمريكي تظهر العجز وتداعيات الاستنزاف التي أوصلت منظومة الدفاع الجوي إلى نقطة قريبة من الصفر. ثمة تساؤلات أخرى بأبعاد مختلفة توضع، أين نساعد السعودية؟ كل الجبهات تنهار والنيران الهادئة وطبيعة المعركة المتدرجة التي تقودها اليمن تضاعف يوميا من الهوة بين ما تحتاجه السعودية وبين الممكن المعروض في عواصم العالم التي تقصدها بما في ذلك واشنطن. المأزق السعودي مفتوح الزوايا، هو بحري إذ لم تتمكن من استخدام مضيق باب المندب لإخراج نفطها المحبوس منذ ما يقارب الشهرين، وهو كذلك جوي إذ لا تستطيع حماية المنشآت النفطية والحيوية من العمليات العسكرية اليومية، وهو في جانب بري حين تسقط معسكراتها والمعسكرات التابعة لها في الأراضي اليمنية. والمأزق من كل ذلك في الوقت الذي تستطيع السعودية السير عليه إلى حين تجد حلولا مساعدة. وبينما يقصد الحراك السعودي البيت الأبيض، يقف نظام الدرعية خلف أبواب حاكمة وحكومات كثيرة حول العالم، يطلب دعما عسكريا وسياسيا، ويطلب تفاعلا يظهر القدرة على استخدام الأموال والنفوذ، ويطلب امتنانا للدور السعودي مع أنظمة وحكومات في جغرافيات القارات. في حالة الوصول إلى مخانق، يمني النظام السعودي نفسه بتقديرات سبق أن قادته إلى هاويات، فيتيح سقفا عاليا من التنازلات لوصول مساعدات عسكرية أو استخباراتية يعتقد أن بمقدورها الحسم. فعل ذلك في سنوات العدوان الماضية وضمنها التعاون مع كيان العدو الإسرائيلي. كشفت تسريبات صهيونية سابقة عن طلب الرياض مساعدات من العدو الإسرائيلي.

0: الإسرائيلي أكثر مما يقدمها في السابق. يعكس استمرار البحث السعودي في الولايات المتحدة على توسيع الدعم ومحاولات الإنقاذ مخاوف متصاعدة من تطورات المواجهة وضعف ما تقدر عليه مع الحلفاء مقابل ما يقدر عليه اليمنيون بالتحالف مع الله.
1: وتسعى مسؤولة السياسة الخارجية في الاتحاد الأوروبي من خلال تصريحاتها الأخيرة حول عدم استقرار الملاحة في باب المندب إلى استجداء الدعم لبعثة سبيدس المتهالكة في محاولة مكشوفة لاستنزاف السعودية التي تبحث عن مخرج من مأزق اليمن عبر التمسك بأوهام التحالفات.
2: تتزايد التساؤلات حول أبعاد التصريحات الأخيرة الصادرة عن مسؤولة السياسة الخارجية للاتحاد الأوروبي كايا كالاس المطالبة بتوفير دعم إضافي وزيادة عدد القطع الحربية لأسبيتز تحت عنوان مواجهة ما أسمتها التهديدات المتصاعدة في البحر الأحمر.
3: نحن نعمل بالطبع بشكل وثيق مع السعودية ونسعى للحصول على صفة مراقب في تحالفها البحري الذي تقوده. أما فيما يتعلق بعملية أسبويتس فنحن بحاجة إلى أنواع مختلفة من السفن، إذ نحتاج بشكل أساسي إلى سفن قادرة على مرافقة السفن الأخرى أثناء عبورها مضيق باب المندب، وهي مواصفات تختلف عن تلك الخاصة بسفن أخرى.
2: مطالبات كالاس جاءت خلال اجتماع لوزراء دفاع دول الاتحاد الأوروبي في بروكسل، لكنها لم تتلق بعد أي التزامات جديدة مؤكدة، رغم تهويلها بمخاطر مزعومة تهدد حركة التجارة وسلاسل الإمداد عبر مضيق باب المندب، في وقت تؤكد فيه إحصاءات محلية رسمية وتقارير صادرة عن منصات ملاحة عالمية معتمدة استقرار حركة الملاحة في المنطقة وسيرها بشكل طبيعي باستثناء حركة الملاحة السعودية المشمولة بالحظر ردا على الحصار المفروض على اليمن. ويرى مراقبون أن تصريحات مسؤولة السياسة الخارجية بالاتحاد الأوروبي تندرج ضمن سياق ينطوي على مآرب وأهداف سياسية واقتصادية، حيث توظف هذه المخاوف كاستراتيجية منظمة للضغط والاستثمار المالي واللوجستي قائم على حلب السعودية وتوظيف حساباتها الأمنية الإقليمية لدفع الرياض للتحمل الفعلي لتكاليف التشغيل والحماية البحرية عبر إغرائها بتقديم تغطية أمنية أو حثها على الانضمام والتنسيق مع تحالفات جديدة ممولة إقليميا. كما تشكل المطالبات الأوروبية المتكررة بزيادة السفن الحربية اعترافا ضمنيا بضعف ومحدودية كفاءة عملية أسبيتس التي فشلت سلفا في عدوانها على اليمن، إلى جانب الولايات المتحدة وبريطانيا وكيان العدو الإسرائيلي، لا سيما وأن المسؤولة الأوروبية أشارت إلى أن القطع المتاحة إلى جانب عدم كفاءتها العددية ليست معدة إعدادا جيدا للتعامل مع الميدان، مما يعكس تراجع العتاد ويؤشر على أفول القوى الأوروبية وعجزها المباشر.
3: عندما أسست عملية أسس بقيادة أسبويتس قيل أنها يجب أن تضم ما لا يقل عن 10 سفن، وحاليا هي لا تمتلك هذا العدد من السفن. ليس لدي التزامات ملموسة.
2: وفي المحصلة يتضح أن جميع الأطراف والدول التي تسعى لتقديم العرض والدعم للسعودية بدءا من باكستان وتركيا وفرنسا وصولا إلى بعثة أسبيتس الأوروبية لن تتمكن من تقديم ما عجزت عن تقديمه قوى أكبر وأعتى منها. وتتأكد الحقيقة البارزة بأن الغرض الأساسي لهذه التحركات لا يتعدى كونه استثمارا في الأزمات ومحاولة مستمرة لحلب السعودية واستنزاف مواردها تحت لافتات الحماية والدعم الأمني الواهي.
1: زعمت وكالة بلومبرغ الأمريكية نقلا عن مصدر وصفته بالمطلع أن السعودية بدأت تصدير النفط عبر ميناء ينبع في خطوة تهدف إلى تهدئة أسواق وأسعار النفط، فيما تحجم أرامكو ووزارة الطاقة السعودية رسميا عن التعليق. وتظهر صور أقمار صناعية بتاريخ 25 سبتمبر منطقة متفحمة حول خزان نفطي في المحطة الجنوبية التابعة لأرامكو السعودية في ينبع والمعروفة أيضا باسم المعجز، وسط ترجيحات بأن منطقة الاحتراق ناجمة عن ضربات يمنية ردا على غارات العدو السعودي على قاعدة التصعيد بتصعيد. أعلنت قبائل همدان بمحافظة الجوف النفير العام واستنكرت جرائم العدو السعودي مؤكدة استعدادها لرفض الجبهات ومواجهة

0: والمرتزقة نحن ولهم بالمرصاد، ونحن على ما في السابقة ولا نتزحزح.
1: الحرب له أخلاق وله مواثيق وله فيهم تجنيب المدنيين وتجنيب البنية التحتية التي تخدم الإنسان والإنسانية.
2: قبائل همدان بحزم الجوف على قلب رجل واحد ترفض البهتان والتضليل النجدي بأكذوبة استهداف مكة. ومن محافظة الجوف رسالة واضحة وصريحة للعدو السعودي بأن قبائل الجوف تقف جنبا إلى جنب مع القوات المسلحة لردع العدو السعودي وتصعيده وحصاره.
3: اليوم نقف إلى جانب القوات المسلحة ضد هذا العدوان الأمريكي السعودي،
4: ومعلنين تفويضهم الكامل والمطلق للقيادة الثورية والسياسية لاتخاذ كل ما تراه لردع هذا العدوان الغاشم والمتكبر.
5: ندين ونستنكر البهتان والذي علينا، نحن ضربنا المكة، نحن مندافع على الأقصى ومندافع على المقدسات.
2: تؤكد قبائل همدان بحزم الجوف أن وحدتها وثباتها أقوى من كل حملات التضليل، وأنها ستظل سندا للقوات المسلحة حاضرة في ميادين الجهاد والصمود دفاعا عن أرضها وكرامتها، وثارا لدماء أبنائها حتى إنهاء العدوان والحصار واستعادة الحقوق المنهوبة.
6: الله أكبر. الموت لإسرائيل، اللعنة على اليهود، النصر الإسلام.
2: حزم الإباء والوفاء مركز محافظة الجوف تحتزم بحزامها الأوفى والأكفى ودرعها الحصين همدان، وتخرج إلى الميدان حاملة معها السلاح تؤكد لقوى العدوان والشر والاستكبار وللعدو السعودي الباغي أنها جاهزة في أي وقت للمواجهة مع أي عدو في الداخل أو في الخارج. وتؤكد أن سفك الدماء ما زادت هذه القبائل إلى قوة وصلابة في مواجهة كل التحديات. من حزم الجوف، محمد النوعة، المسيرة.
7: إلى فلسطين المحتلة، أغلق جيش العدو الصهيوني الحرم الإبراهيمي بالخليل أمام الفلسطينيين بسبب ما أسماه الأعياد اليهودية بالتزامن مع إغلاق شامل بدا الأحد ويستمر أسبوعا في مدن الضفة الغربية المحتلة. واقتحم المغتصبون الصهاينة المسجد الأقصى المبارك وأدوا رقصات وصلوات تلمودية في ثالث أيام ما يسمى عيد العرش اليهودي، في حين أدوا طقوسا تلمودية في وادي قدروم بحضور المجرمين بن غفير وإلياهو. هذا وقد نددت حركة حماس بالانتهاكات الصهيونية، ودعت الأمة العربية والإسلامية إلى تحرك عاجل وجاد وحشد الطاقات لإسناد الشعب الفلسطيني وإفشال مخططات العدو على الأقصى والقدس والأقصى الشريف. وتتكرر جرائم اقتحام اليهود للمسجد الأقصى المبارك وتتوسع انتهاكاتهم واستهدافهم له، وآخر تلك السلسلة جرى صباح اليوم باقتحام مجرمي الحرب الصهيونيين كاتس وبن غفير. يجري ذلك في ظل صمت الشعوب وتواطؤ الأنظمة، وفي تزامن مخزن ومؤلم للانتهاكات الصهيونية مع الخزعبلات السعودية بمزاعم استهداف مكة المكرمة.
8: بتزامن مغرق في سخرية قاتلة، وبينما السعودية تروج لبهتان عظيم باتهامها اليمن استهداف مكة المكرمة، يقيم اليهود على ما يبدو في أروقة المسجد الأقصى وباحاته المقدسة أضخم مهرجان صهيوني لاستفزاز مشاعر المسلمين، مهرجان فيه يتنافس المتنافسون من كبار المجرمين إلى آلاف الغاصبين في انتهاك حرمة قبلة المسلمين الأولى وفي تدنيس ثالث الحرمين الشريفين، يتسابقون علانية بإقامة حفلات تلمودية بإحياء خرافات شيطانية، يتبارون رسميا وشعبيا سياسيا ودينيا على الهواء مباشرة بانتهاك علني منقول على الهواء بالصوت والصورة واغتصاب جماعي للقدسية والرمزية والحرمة. أيهم يكون أكثر استفزازا لأصحاب هذه القبلة، وأيهم نال أكبر استحسان من الأصوات الناخبة؟ فهذا مجرم الحرب في اقتحامه العيدي الأول صباح هذا اليوم، ومعه مجرم الأمن في ثاني أو ثالث أو رابع اقتحاماته منذ أيام.
9: الله
8: خطورتهما البالغة وتزامنهما المريب، ثمّ ما هو أكثر خطورة مما يقوم به السعودي في الحرمين واليهودي في ثالث الحرمين. فالبهتان السعودي المزعوم حول استهداف المسجد الحرام والاستهداف الإسرائيلي المباشر للأقصى المبارك، كلاهما لم يحرك في الشعوب موقفا ولم يطلق من الجماهير والعلماء صوتا، هذا على مستوى الشعوب. أما الأنظمة ومعها نخبها وعلماؤها وإعلامها، فمعلوم ولا يخفى على الشعوب الساكتة عليها المقهورة منها أنها قد ذهبت مع الخزعبلات السعودية تدين وتجيش وتستلم، في حين دفنت رأسها تحت نعال الحقائق الصهيونية، تصمت وتصمت وتسكت وتسكت. يبدو أن حفلات اليهود الصارخة الصاخبة ستبوء بالخسران لجميع المتنافسين، على الأقل من جهة أن واحدا من كبار مجرميهم أو لفيفا من قطيع غاصبيهم لم يستطع أن يستفز مشاعرا ولا أن يستثير حفيظة ولا أن يشعل غضبا. كما يبدو أيضا أن اتهامات سعود المسيئة لمكة والمدينة ستنوء بالمزيد من رصيد الهزيمة والفشل، على الأقل من جهة أن شعوب الأمة على نقيض أنظمتها باتت أكثر وعيا بخطورة ما تقوم به السعودية من أدوار وما تقوم به تلك الأنظمة من وظائف. وفي كل الأحوال لا شك أن القادم بقدر ما يثير الرعب للصامتين والمترددين والخوالف، إلا أنه أيضا يزف البشرى ويبعث على الأمل بقرب التمكين لمن يعد ما استطاع من قوة لينهض، ومن عدة ليواجه، ومن إيمان ليثبت، ومن يقين لينتصر.
7: هدد مجرم الحرب إيتمار بن كفير الأسير الفلسطيني البطل حسن سلامة بالقتل والإعدام خلال اقتحام زنزانة متباهيا من خلف الجنود بتشديد ظروف اعتقاله. ونشر المجرم بن كفير مشهدا على حسابه في التواصل الاجتماعي يخاطب فيه الأسير سلامة وهو مكبر اليدين ومن خلف جنود مدججين بالسلاح قائلا: أريد قتلك وإعدامك. فيما يعرف سلامة فلسطينيا بلقب بطل عمليات الثار المقدس، واعتقل في الخليل بعد إصابته خلال اشتباك قبل أن يصدر بحقه حكم ب 48 مؤبدا إضافة إلى 30 عاما، وأمضى قرابة 3 عقود في الأسر بينها نحو 14 عاما في العزل الانفرادي. هذا وقد أكدت حركة حماس أن تهديد المجرم بن كفير الأسير الفلسطيني حسن سلامة لن يؤثر في عزيمة الأسرى، محذرة من احتمال وقوع جرائم قتل جديدة بحق الأسرى داخل سجون العدو الصهيوني. أفادت مصادر فلسطينية باستشهاد امرأة وإصابة زوجها بجروح خطيرة جراء قصف العدو الإسرائيلي منزلا في شارع نفق بمدينة غزة، فيما أصيبت طفلة في منطقة الفالوجة وشاب في مخيم جباليا. واستهدف العدو بقذائف مدفعية مناطق جنوب خان يونس، وأيضا أطلقت زواريقه النار على ساحل بحر مدينة خان يونس، كما تعرضت مناطق شرق مخيمي المغازي والبريج وسط القطاع لإطلاق نار من طائرات الكواد كابتر، في حين أطلقت تاليات العدو النار على مواصي مدينة رفح. وفي شمال القطاع انسحب طاقم مستشفى كمال عدوان عقب تقدم قوات العدو في محيط المستشفى. وفي السياق أفادت مصادر طبية بوصول جثامين 4 شهداء و19 جريحا إلى مستشفيات القطاع خلال 24 الماضية. ووفق وزارة الصحة في غزة ارتفعت حصيلة الشهداء منذ وقف إطلاق النار إلى 1421 شهيدا، فيما بلغ عدد الجرحى 4983، بينما بلغت الحصيلة التراكمية منذ بداية العدوان 74022 شهيدا و175 و175098 جريحا. حذرت بلدية غزة من أن 230 مبنى آيلا للسقوط، ودعت إلى إخلائها وتأمينها وتوفير كرفانات لإيواء السكان الذين يتعين إخلاؤهم، كما دعت إلى إدخال آليات لإنقاذ آليات الإنقاذ والمعدات الثقيلة وتوفير مواد البناء اللازمة لتدعيم الأعمدة والأسقف المتضررة. وأوضحت البلدية في بان لها أن طواقمها تعاملت مع 430 بلاغا وشكوى بين أكتوبر 2025 وسبتمبر 2026، وأشارت إلى أن 380 مبنى صنفت بأنها مباني خطرة. وأضافت بلدية غزة أن الجهات المختصة أصدرت 442 إخطارا رسميا بالإخلاء، فيما أحالت وزارة الأشغال العامة والإسكان في غزة 150 حالة إلى البلدية، جرى الكشف عن 80 مبنى منها وتصنيفها بأنها خطرة وإحالتها للمتابعة. في لبنان تستمر اعتداءات العدو الصهيوني بالغارات والقصف المدفعي والتمشيط بالأسلحة النارية على بلدات جنوبية عدة، مع رصد توغلات وتفجير منازل للسكان. وفي التفاصيل، شن طيران العدو الصهيوني سلسلة غارات على بلدة القنطرة والمنطقة الواقعة بين بلدتي زهطر الشرقية وميفدون ومنطقة الدبش عند الأطراف الغربية لمدينة ميس الجبل، وعلى بلدة طلوسة ووادي زبقين والمنطقة الواقعة بين بلدتي حداثة وحاريس، بالتزامن مع قصف مدفعي وتمشيط بالأسلحة على بعض هذه المناطق وباتجاه بيروشيت لجهة بيت ياحون ومحيط كفر شوبة وزوطر الشرقية ومحيط كفر تبنيت النبطية الفوقة والأودية المجاورة لبلدة ياطر ووادي سلوقي. كما رصد تحرك لآلية العدو في بلدة المنصور مع تنفيذ تفجير في بلدة ميس الجبل. في الذكرى السنوية لشهيد الإسلام والإنسانية، أكد رئيس مجلس الشورى الإيراني محمد باقر قاليباف أن الشهيد السيد حسن نصر الله لم يكن مجرد قائد سياسي وديني، بل كان استراتيجيا وقائدا ميدانيا وجهاديا. وقال قاليباف إن الشهيد نصر الله أوصل حزب الله إلى مرحلة غيرت معادلات أمن العدو الصهيوني بشكل كامل من خلال فهمه الدقيق للجغرافيا السياسية للمنطقة، مشيرا إلى أن العدو اعتقد أن المقاومة ستتوقف باغتيال قائدها، لكنه لم يدرك أن الشهيد نصر الله أسس بنية متماسكة ومستقرة لا تعتمد على الفرد. أكد قائد الثورة الإسلامية في إيران السيد مجتبى الخامنئي أن إيران لن تعود إلى الحقبة التي يتمناها العدو، وأن بحر الحرب سيخلو قريبا من وجود قوات العدو. وفي رسالة وجهها اليوم بمناسبة أسبوع الدفاع المقدس والذكرى السنوية الثانية لاستشهاد الأمين العام لحزب الله السيد حسن نصر الله، قال السيد الخامنئي أن إيران لن تعود إلى الحقبة التي يتمناها العدو، وأضاف بسبب الضربات الموجعة التي تلقاها الأعداء من المجاهدين الشجعان وحماة مضيق هرمز لم يعودوا يتقدمون إلى ما بعد بحر العرب، وكلما خاطر الأعداء وأقدموا على ذلك ألحقوا الضرر بأنفسهم، وقريبا سيأتي اليوم الذي يخلو فيه بحر العرب منهم أيضا. أجرى رئيس حكومة العدو نتنياهو زيارة سرية إلى الإمارات، التقى خلالها محمد بن زايد، حيث كانت إيران على رأس جدول أعمالهما. الزيارة هي الثانية خلال 5 أشهر بعدما زارها نتنياهو في خضم العدوان على إيران لنصب القبة الحديدية على أرض الإمارات.
9: في ظل عزلة دولية غير مسبوقة يعانيها العدو الصهيوني، يزور مجرم الحرب نتنياهو أبو ظبي بحثا عن طوق نجاة إماراتي. ساعات قضاها رئيس حكومة العدو في العاصمة الإماراتية الأحد في زيارة سرية برفقة رئيس الموساد وما يدعى مستشار الأمن القومي. التقارير الصحفية تركز على هامش في الصورة، مدعية أن زيارة المجرم نتنياهو إلى محمد بن زايد كانت بهدف طلب لنفي تقارير سابقة كشفت تحذير ابن زايد من عملية كبيرة للمقاومة الفلسطينية قبل نحو 10 أيام من طوفان الأقصى، وأن التحذير لم ينقل إلى الأجهزة الأمنية. وفي هذه السردية وجد خصوم نتنياهو سلاحا قبل شهر من الانتخابات لتحميل الأخير مزيدا من المسؤولية عن أسوأ كارثة في تاريخ الكيان، لكن المفارقة أن الفضيحة نفسها تكشف عمق العلاقة بين الطرفين، إذ تحرص أبوظبي على حماية الكيان وتسخر استخباراتها لذلك، حيث أكدت العاصمة الإماراتية أنها تتبادل مع العدو كل المعلومات الاستخبارية ذات الصلة، غير أن تقارير تؤكد نقلا عن مسؤولين الصهاينة أن الملف الانتخابي لم يتصدر النقاشات، حيث هيمنت إيران على المباحثات. فالزيارة هي الثانية منذ مارس الماضي، يومها وفي ذروة العدوان على إيران التقى المجرمون نتنياهو وابن زايد في مدينة العين الإماراتية لبحث العدوان وتعميق التعاون، كما ذكرت التقارير الصهيونية. وتعميقا للنشاط الحربي، كشف موقع أكسيس الأمريكي أن العدو أرسل بطارية قبة حديدية وعشرات الجنود لتشغيلها خلال العدوان على إيران إثر اتصال مع ابن زايد، بعدما امتد التعاون بين الطرفين وتطور سريعا إلى المجالات الأمنية والعسكرية، إلى جانب استمرار الاستثمارات المتبادلة والاتصالات بين المؤسسات الاقتصادية والأمنية والتكنولوجية. واليوم مع تعثر المسار التفاوضي بين واشنطن وطهران، تبقى أبوظبي في الخندق ذاته حريصة على تحقيق المطامع الصهيونية. فقد أفادت تقارير إسرائيلية بأن الرياض وأبوظبي حثتا واشنطن على إبقاء الضغط على إيران، ما يدرج الزيارة ضمن عمليات تنسيق وتعاون سري في هذا المضمار. ويؤكد في الوقت نفسه وفقا لمراقبين أن الاتفاقات التي رويج لها على أنها اتفاقات سلام اتضح أنها اتفاقات حروب وانتهاكات واعتداءات لسلب المنطقة أمنها واستقرارها. وآخر المؤشرات بقاء الوفد الإماراتي في قاعة الأمم المتحدة مستمعا إلى خطاب المجرم المطلوب للمحكمة الجنائية الدولية نتنياهو، بينما غادرتها معظم الوفود.
7: ودع المواطنون في عدد من مديريات محافظة صنعاء كوكب من الشهداء الأبرار بمواكب شعبية مهيبة، نتابعها في هذا التقرير.
10: كوكبة من شهداء اليمن الأبرار شيعهم المواطنون في عدد من مديريات محافظة صنعاء. في مديرية سنحان شيع المواطنون في مواكب شعبية متفرقة الشهيد الهاشمي غالب المحاقري إلى روضة الشهداء بالمحاقرة، والشهيد حسين محمد الجشيمي إلى روضة الشهداء في بيت حاضر، والشهيد معين محمد الجماعي إلى روضة الشهداء بالحافة.
11: سنقدم الشهيد تلو الشهيد حتى نقتلع جذور أمريكا وإسرائيل وآل سعود من جذورهم.
12: ونحن سنخوض المعارك لكسر الحصار ولكسر أنف وخشم الأمريكي والسعودي وكل من يعادينا.
13: نقول للأعضاء الله سوف ننكل بكم في البر والبحر والجو.
10: إلى ذلك شيع أبناء مديرية بني حشيش الشهيد علي أحمد الأسلمي إلى روضة الشهداء في سعوان. وفي مديرية همدان شيع أبناء المديرية الشهيد محمد علي صمصام إلى روضة الشهداء في بيت نعم، فيما شيع أبناء مديرية الحيمة الخارجية في موكب شعبي مهيب الشهيدين موسى علي القلام والشهيد حاشد مهدي زاهر إلى روضة الشهداء بالمديرية.
14: الحمد لله الذي استضاف أخي شهيدا في سبيل الله، ونزيد نقدم المزيد المزيد لا أول شهيد ولا آخر شهيد.
15: الحمد لله الذي اصطفى منا هذا الشهيد، على درب هذا الشهيد سائرون وتحت راية سيدي ومولاي عبد الملك إن شاء الله سائرون حتى يصطفيني ويصطفينا جميعا كما اصطفى هذا الشهيد واصطفى أخواننا الشهداء.
16: الحمد لله الذي اصطفى مننا هؤلاء الشهداء، وإن نحن على دربهم ماضيين.
17: نعاهدهم ونعاهد كل الشهداء العظماء، ونعاهد رسول الله والإمام علي والشهيد القائد والسيد العلم وكل الشهداء العظماء بأننا على خطاهم ماض ولن نكل ولن نمل.
18: ورسالتنا للأعداء نقول للسعودي إن نهايتك قاتمة وقريبة، وبلا شك أنت حفرت قبرك بيدك.
10: في معركة حسم شعبنا اليمني خياره وقراره تعتلي هذه الهامات من الشهداء رؤوس الأشهاد، معلنة ميلاد فجر جديد لليمن.
7: ختام نشرة. للمزيد من الأخبار زوروا موقعنا على الإنترنت المسيرة.net.y في أمل.
19: أنتم تستمعون الآن إلى إذاعة آفاق 98.7 و98.5 صوت الوعي والبصيرة.
20: نحن شعب حر، الحرية تجري في دمائنا، الحرية هي ديننا. نحن لن نقبل أن نكون عبيدا إلا لله، لأنه ربنا ملكنا إلهنا. ولذلك من يريد أن يستعبدنا من دون الله سنجاهده في سبيله، سنقاتله في سبيله. من يريد أن يتحكم بنا في حياتنا في كل أمورنا وشؤوننا فلا نفعل شيئا إلا بإذنه، ولا نتحرك أي حركة إلا بموافقته، ولا يدخل إلينا أي شيء من زادنا أو طعامنا أو بضائعنا إلا بموافقته، خسر أن نقبل منه بذلك. نحن أحرار.

0: تحذير السيد عبد الملك بن بدر الدين الحوثي في أول الثورة، وقال حذاري حذاري، فتحذيره بالأمس، سيجدونه إن شاء الله في أعماق قصورهم بإذن الله لانتزاع حقوق هذا الشعب المظلوم.
1: نقول لسيد القائد راهن بنا يا سيدي واشتد، والمعتدي لابد ما يتنكل، حق اليمن بايرتد. يا ويل بن سعود يا ويل. إننا نقول للسعودي وعمرائه والمنافقين وأمريكا وإسرائيل ما لكم من الله من خشامها.
2: أقول للسعودي أيها الجبان 12 عاما ونحن صابرين عليك، وحكماء اليمن صابرين عليك. يا سعودي استمع لحكيم اليمن، أما الآن ضبحنا، صبرنا عليك 12 عاما بتراجعوا يا جبان، يا جبان تجارنا جارنا، نحن نرحمك والله إلا رحمة لك ورحمة للشعب السعودي، ولا والله والله لا نوقف إلا داخل بطنك داخل الرياض.
3: هو الذي بيدعم الإرهاب في كل بلاد وفي كل منطقة، عدونا اللدود الوحيد عدو الإسلام، صنعته بريطانيا لتدمر الإسلام بل لتنهض الإسلام، لكن سنريه من نحن اليمنيين.

من يتصور أو يتخيل أنه باسترضائه لأمريكا بتحالفات مع أمريكا وبريطانيا وإسرائيل أصبح في وضعية المنتصر، في وضعية المفلح الفائز الرابح الظافر الذي اختار لنفسه الاتجاه الصحيح الذي ضمن مستقبله، فهو في ضلال ومآله الحتمي إلى الخسران، لأن هذا وعد الله سبحانه وتعالى.

ماذا نفعل لكم إذا كنتم إلى هذا المستوى من الغباء والعمالة للأمريكي والعمالة للإسرائيلي؟ أنتم تفعلون كل شيء من أجل الإسرائيلي، تغيرون مناهجكم الدراسية، تسخرون له وسائلكم الإعلامية، تقدمون له المال جزية، وتقدمون للأمريكي كذلك. إذا كنتم تريدون ما هو أسوأ فعواقب ذلك عليكم خطيرة، تأكدوا، عواقب ذلك خطيرة عليكم.

نحن لا يمكن أن نسكت عن ما هو حاصل طويلا. إذا لم يجلع السعودي عن سياساته العدائية وعن إصراره في الاستمرار على النهج العدائي ضد شعبنا والاستمرار في حالة العدوان والحصار والظلم والمؤامرات والاحتلال، فإن موقفنا سيكون موقفا حازما وصارما. ونحن بحمد الله لسنا غافلين خلال هذه المدة، نحن نسعى إلى تطوير قدراتنا العسكرية بكل ما نستطيع من أجل هدفنا المقدس في التصدي للأعداء، في دفع الظلم عن شعبنا، في السعي لتحقيق الأهداف المقدسة لتحرير وإنقاذ بلدنا، ولأن يحصل شعبنا على حقه في الحرية والاستقلال التام. أوجه التحذير الجاد إليهم وأقول لهم لا يمكن أن نسكت ولن نسكت تجاه الاستمرار في حرمان شعبنا من ثروته الوطنية، تجاه الاستمرار في الاحتلال لبلدنا، تجاه الاستمرار في حالة العدوان والحصار. وإذا كنتم تريدون السلام فطريق السلام واضح، وليس هناك من جانبنا أي شروط تعجيزية.

0: مسيرة الحياة نجد شواهد كثيرة تدل على الحقيقة التي تلهم الإنسان الطريقة والنهج السوي.
1: إن لجوا إليه أواه، إن استغاثوا به أغاثهم، إن استعانوا به أعانهم، إن طلبوا مدده أمدهم، إن طلبوا نصرته نصرهم.
2: ايش ينتظرون على الشعب كله ان يتحرك بعد هذا وبعد الذي يحصل بهذا في الصالات في الافراح في الاطفال في النساء؟
3: ورب الكعبه ما راحت له سلمان، هو سياده. والله ان قد شكلنا عده مجاميع ومنطلقين الان من هنا لاخذ الثاني من العدو السعودي الصهيوني الامريكي،
4: ونحن جاهزين بالمجاهدين بكل ما نملك بالعداد بسلاحنا بكل ما نملك إلى الجبهة.
2: ما أظن بأنفسنا وأموالنا وأولادنا وسنبذل الغالي رخيص، وإننا لن نتراجع ولن نرجع إلا لله الواحد القهار، وهي هذا منة الله.
5: العدوان وحدنا.
6: سبيل الوطن ما أذاك معي 10 أخوة شيء إن شاء الله يستنقونهم لبن كل جبهة. ما ترحم إلا أنت ذي بعت نفسك بالريال السعودي بثمن بخس. محنا دافع عن شرفه وعن عرضه وعن أرضه وعن وطنه، أنه رفع رأسي ورفع رأس كل اليمني.
7: نحن لم نضحي بأنفسنا وأموالنا وبيوتنا وممتلكاتنا ومقدراتنا ثم نعلن استسلامنا

0: لم يبقى لنا سوى عزتنا وكرامتنا، وهي التي لا يمكن أن نساوم عليها وأن نستسلم في آخر المطاف.
1: العدوان وحدنا.
2: فين أقول لك سلم؟ سلم نفسك يا سعودي، سلم نفسك يا سعودي، أنت محاصر.
3: وأنصار الله واللجان الشعبية تحمدك العدو إلى وكره وفي أراضيه وحرق دباباته بعون الله وبفضل الله، ونقول لليمن يا الحر الذي قال من عيوني يا سعودية، نحن اليوم قلعنا عين من عيون السعودية وماضي لقلع العين الثانية.

عشت إيماني وحبي أممية ومسيري فوق دربي عربية، وسيبقى نبض قلبي يمنية لن ترى الدنيا على أرضي وصية. من يمن الإيمان إلى مقاومة لبنان، من اليمن الحزين المكلوم بفقد حبيبه وقرة عينه في ذكرى استشهاده الثانية، إلى لبنان الجريح، من العيون الدامعة في صنعاء إلى الصدور الحراء في بيروت، من القلوب المجروحة في عموم اليمن إلى الأرواح المكلومة في عموم لبنان، من يمن المحبة والأخوة والنجدة والنصرة إلى أبناء نصر الله وأحباب نصر الله، إلى بيروت وضحيتها، إلى عموم لبنان، من اليمن الكبير إلى مقاومة لبنان الكبرى، من رجال الله إلى أبطال حزب الله، من كل شبر في ثرانا الطاهر إلى كل شبر في ثرى لبنان العزيز، من أهلنا إلى أهلنا، من أحبائنا إلى أحبائنا، منا إليكم سلام عليكم، إلى روح شهيد الإسلام والإنسانية، إلى حبيب القلوب ومهوى الأفئدة ومعشوق الأرواح، إلى الماجد دوما وإلى الحي دائما وأبدا في قلوبنا وأرواحنا، إلى سيد العرب، إلى شهيد الإسلام والإنسانية، إلى حبيب اليمن، إلى شقيقنا الأوفى والأسمى والأنبل والأعز والأكرم، ما زلت فينا حيا وما

0: ويا روح الإنسان، أنت أيها الرجل النبيل، أنت يا من نصرتنا في زمن الخذلان، أنت يا من كنت صوتنا في زمن عز فيه المتحدث، أنت يا من قلت بأن أشرف شيء فعلته في حياتك ما قلته في اليوم الثاني من العدوان على اليمن، وأنت من قاتلت العدو الصهيوني، وأنت من يتمنى كل حر في أمتنا أن يكون إلى جانبك في معركتك الكبرى. لقد استوحشنا في غربتنا يا سيدي، لكنك كنت لنا الملاذ، أنت أولا وأحباؤنا وأشقاء أرواحنا في حزب الله وأهلنا في الجنوب، ومعكم أحرار المقاومة وكل أحرار العالم. نعم، لا أدري أبكيك أم أشمخ وأعتز بكل لحظة وصلنا إليها وأنت فيها معنا حاضر في كل وقت. سيدي، فراقك يعز علينا، لقد اشتقنا إلى خطاباتك وإلى كلماتك، لكننا نلتمس الأمل الكبير ونتطلع لأبنائك وبناتك ولأبطال حزب الله ولأبطال لبنان الذين حملوا الراية وأكملوا الطريق وواصلوا الدرب ومضوا في المسيرة، ونحن معكم وإلى جانبكم ومع كل أحرار الأمة وفي مقدمتها فلسطين. وكما قال السيد القائد في أول يوم من طوفان الأقصى، وقد ثبتناها بالدماء لأهلنا في فلسطين ولكم أيها الأحبة في لبنان، لستم وحدكم، نحن معكم والله معكم، وهو ناصرنا وهو حسبنا ونعم الوكيل، نعم المولى ونعم النصير.
1: إذا هلأ بتقلي أشرف شي عملته بحياتك، أفضل شي عملته بحياتك، أعظم شي عملته بحياتك، بقلك هو الخطاب اللي ألقيته ثاني يوم من الحرب السعودية على اليمن واللي عم نعمله. كل التاريخ الغزاة يهزمون والغزاة تلحق بهم المذلة، دول أخرى فكروا بمصالحكم مصالح شعوبكم، هل هذه المصلحة؟ فقط من شان فلوس السعودية ومجاملة السعودية تذهب المنطقة كلها إلى حرب. دين العدوان السعودية الأمريكية الظالم على اليمن وشعبه وجيشه، ونتقرب إلى الله سبحانه وتعالى في كل ساعة وفي كل لحظة وفي كل مناسبة أننا في حزب الله نعلن نهارا جهارا إدانتنا لهذا العدوان الوحشي الغير منطقي اللا إنساني على اليمن وشعب اليمن. مسؤولين السعوديين أعلنوا الحرب، السفير السعودي بواشنطن من واشنطن أعلن الحرب، الناطق الرسمي لعاصفة الحزم السعودي بيحكي من الرياض، الجيش السعودي على الحدود يقصف، الطيران السعودي يقصف ويدمر ويقتل، 107 أيام قصف ما استثنى شيء، مستشفيات ومدن وحتى بالشهر رمضان، أسواق بيطلع بيعرف هذا سوق، مش إنه مغلط، مش إنه حدا حاطط كاتيوشا حتى السوق، سوق في العمق اليمني، صاروخ ما بيوصل على الأراضي السعودية، بيطلع بيقتل، عشرات الشهداء يسقطون يوميا. في اليمن اليوم ككربلاء أشهد بالمأساة، بالأضاحي، بالأجساد المقطعة، بالأطفال والنساء والرجال، يبدو النصيحة لحكام السعودية أن يكفوا عن سفك دماء اليمنيين، وإلا فإن هذا الدم سيجرفهم إلى أبد التاريخ.

يقف المسلمون والعرب

يعني العالم ما بين مؤيد للعدوان وبين ساكت. الشعب اليمني يشعر بأن العالم تخلى عنه، بأن العالم العربي والعالم الإسلامي تخلوا عنه. من سنتين 16 مليون يمني، عربي يا عرب، مسلم يا مسلمين، محاصر. هذا الشعب اليمني شعب مظلوم، شعب غريب، شعب متروك، تجاوز بمظلومية الشعب كله. بحق أن الهدف الحقيقي لهذه الحرب هو إعادة الهيمنة والوصاية السعودية الأمريكية على اليمن. أيضا الحرب على اليمن هي حرب أمريكية، عندما يريدون إخضاع اليمن ليس للسعودية فقط، وإنما إخضاعها لأمريكا ولتبقى في دائرة الهيمنة الأمريكية. المعطيات الحسية العلمية المادية تؤكد أن إسرائيل أيضا شريكة في هذا العدوان. ورغم من الغارات المستمرة حتى على صنعاء وعلى داخل صنعاء وعلى محيط صنعاء، يخرج عشرات الآلاف حتى ما أقول مئات الآلاف ويتظاهرون من أجل القدس وفلسطين وغزة وشعب فلسطين. هذا الشعب اليمني المظلوم المجاهد المقاوم سينتصر، لأن هذه هي سنن الله وقوانين الله وسنن التاريخ. هذا الشعب المظلوم على مدى أكثر من سنة ونصف وقف وصمد وقاتل وثبت في الميدان وصنع الملاحم والانتصارات. لقد فرغ المجاهدون المقاتلون اليمنيون أنوف آل سعود في وحل السعودية. أما ما يجري في اليمن دستور معجزة حقيقية يسمعها الشعب اليمني والشباب اليمني والقيادة الشابة والشجاعة والشريفة في اليمن. وقوفنا إلى جانب قيادته الحكيمة والشجاعة والصامدة والثابتة، هذا القائد الكبير والعظيم رغم شبابه والحكيم والشجاع السيد عبد الملك بدر الدين الحوثي. وقوفنا إلى جانب الجيش اليمني الوطني واللجان الشعبية واللجان الثورية والقبائل المدافعة بعز لنقول لهم

أقول يا ليتني كنت معكم. وأنا أعرف كل أخ من إخواني يقولون هذه المقولة، وكل شريف على وجه الأرض يقول هذه، يا ليتنا كنا معكم، يا ليتنا نستطيع أن نكون معكم، يا ليتني أستطيع أن أكون مقاتلا من مقاتليكم تحت راية قائدكم العزيز والشجاع.

مرحبا بكم مستمعينا ومتابعينا عبر أثير إذاعة الجمهورية اليمنية من صنعاء، البرنامج العام وعلى أثير مختلف الإذاعات المشاركة معنا في بث برنامج العدوان. وحدنا مع تردد كل إذاعة، أهلا وسهلا بكم. مرحبا بكم على أثير إذاعة الجمهورية اليمنية من صنعاء، البرنامج العام على التردد 89.9 إذاعة صنعاء، البرنامج العام أيضا على 92.5 و96.3 على إذاعة صنعاء، البرنامج العام أيضا على التردد 103.3 و104.9 وعلى أثير إذاعة الحديدة على التردد 107.1 و90.5 وعلى أثير إذاعة حجة على التردد 93.3 وعلى أثير إذاعة إب على التردد 89.6 و96.5 على أثير إذاعة صوت الشعب بتردداتها العاملة في أمانة العاصمة وصنعاء وذمار 97.1 وفي عمران والجوف 107.1 وفي صعدة وعسير 97.1 وفي جوزان وميدي 93.5 وفي حجة 98.1 وفي الساحل الغربي 91.1 في بعد تعز أبالع ولحد 98.1 وفي البيضاء 97.1 وعلى أثير إذاعة برق FM على التردد 96.9 على أثير إذاعة آفاق على التردد 98.7 و98.5 وعلى أثير إذاعة هوى اليمن على التردد 88.3 على أثير إذاعة بانوراما على التردد 91.9 وعلى أثير إذاعة سام اف ام بتردداتها العاملة في أمانة العاصمة وصنعاء ومأرب والجوف وذمار 99.1 وفي الساحل الغربي ومحافظة الحديدة 96.1 وفي المناطق الوسطى والجنوبية 99.3 وفي الساحل الغربي ومحافظة النحويب 93.5 وعلى أثير إذاعة 21 سبتمبر صوت القوات المسلحة اليمنية في صنعاء ومأرب شبوة وعمران وحجة وصعد أيضا على التردد 90.5 وفي إب والحديدة والبيضاء والجوف وفي الساحل أيضا على التردد 90.9 وفي البيضاء وصعد وتعز وشمال غرب محافظة حجة على 89.5 في ذمار والضالع ولحج وأبين على التردد 88.5 وفي صعدة وإب 88.9 على أثير راديو يمن تايمز على التردد 91.9 على أثير إذاعة وطن صوت وزارة الداخلية على التردد 95.5
في إذاعة إيران على التردد 94.9. وعلى في إذاعة الاقتصادية FM على التردد 93.3. وعلى في إذاعة صاد على التردد 96.5. وعلى في إذاعة صوت الأحرار على التردد 102.9. وعلى أثير إذاعة صوت الثورة على التردد 105.9. وعلى أثير إذاعة صوت الثورة أيضا على التردد 95.9. وكذلك على أثير إذاعة صوت الثورة على التردد 103.9. وعلى أثير إذاعة غزة على التردد 87.5.

0: وعلى طول اذاعه يمن اف ام على التردد 99.9. وعلى طول اذاعه ديوان العاصمه على التردد 89.5. على أثير إذاعة ألوان على التردد 88.7. على أثير إذاعة طيرمان أف أم على التردد 101.1. على أثير إذاعة الأولى أف أم على التردد 102.3. على أثير إذاعة أصالة أف أم على التردد 87.9. على أثير إذاعة يمن ميوزك أف أم على التردد 90.9. على أثير إذاعة جراند أف أم على التردد 93.9. على أثير إذاعة صوت الثورة على التردد 105.9. على أثير إذاعة تعز على التردد 88.1 و88.7. على أثير إذاعة سمارة أف أم على التردد 100.3. على أثير إذاعة مودة أف أم على التردد 92.9. على أثير إذاعة وعي أف أم صوت أمانة العاصمة على التردد 98.1. على أثير إذاعة الرسالة على التردد 89.1. على التردد على أثير إذاعة دلتا على التردد 101.7. على أثير إذاعة الجوف على التردد 98.91.9. إذن هذه تردداتنا الإذاعية المشاركة معنا بشكل مستمر في برنامج العدوان. وحدنا أهلا وسهلا ومرحبا بكم من جديد.
1: أي عصر وعالم يا إلهي فيه تقتل أنفس الأبرياء.
0: حياكم الله إذا مستمعينا ومتابعينا، حياكم الله وأهلا وسهلا ومرحبا بكم على وقع مجازر العدوان وجرائم العدوان التي ترتكب بحق الأبرياء في عموم محافظات الجمهورية وتحديدا في محافظة تعز، ووقوفا عند فظاعة هذه الجرائم، وكذلك أيضا وقوفا عند الكثير من التطورات والأحداث في تعز التي تعد اليوم محط أنظار الكثيرين من المهتمين والمتابعين حول العالم. معي في حلقة الليلة عبر العدوان وحدنا، البرنامج الإذاعي الموحد الذي يجمع أكثر من 35 إذاعة يمنية، ولأول مرة سيدنا العزيز المجاهد القاضي أحمد المساوى القائم بأعمال محافظ محافظة تعز، حياكم الله يا فضيلة أهلاً. القاضي
2: أهلا وسهلا بكم،
0: وشرفتمونا في العدوان وحدنا عبر كل الإذاعات اليمنية.
2: أنتم الشرف، أنتم الشرف ومستمعيكم الكرام جميعا.
0: أستاذ أحمد، يعني إذا ما تحدثنا عن يعني مع حفظ الألقاب، لأنه أيضا القاضي والأستاذ أحمد كلها تستحق التحية، بداية حول مجزرة الأمس في محافظة تعز، وأيضا الأكثر من الاستهداف تقريبا من أمس إلى اليوم، من ضمنها أيضا استهداف مدرسة للمرة الثالثة، يعني تم تدمير المدرسة بشكل كامل. التركيز على استهداف الأعيان المدنية في تعز على وجه التحديد، ما هو الهدف منها؟ واطلعنا على ما تم وما حدث في مجزرة الأمس وفي السياق يعني ما طرحناه من تساؤل.
2: بسم الله الرحمن الرحيم، يشرفني المشاركة معكم ومن خلالكم إلى مستمعيكم في كافة الإذاعات الوطنية. أخي كريم، تابعتم جميعكم ما حصل يوم أمس من عدوان سعودي على مناطق في محافظة تعز على يعني محل بيع تموينات مواد غذائية في سوق مفرق ماوية، والذي أسفر عن جرح واستشهاد يعني قرابة 47 شخص، 7 شهداء و40 جريح. هذه الجريمة الدموية التي يعني كشفت عن مدى الإفلات العسكري والأخلاق الذي وصل إليه العدو السعودي في ممارسة هذه الجرائم الفظيعة بحق أبناء اليمن وبحق أبناء هذه المحافظة محافظة تعز، هي في الحقيقة تكشف عن مدى انحطاط هذا العدو وحقارته وعدم مراعاته الأحياء المدنية. يعني هم لهم يعني قرابة أسبوعين باستهداف مستشفيات وباستهداف طرق وبسوط واستهداف منازل المواطنين، كلها أعيان مدنية، تكاد تكون الأهداف معظمها أعيان مدنية. كلما حقق الرجال أبطال القوة المسلحة اليمنية انتصارا في ميادين الجهاد في جبهة القتال، حاولوا أن يعوضوا خسارتهم هؤلاء المرتزقة بهؤلاء السعودي العدوان السعودي بقصف أعيان مدنية يعني كذا لزعزعة معنويات المجتمع، لمحاولة تشجيع أبناء بهم. ولكن في الحقيقة هو يكشف عن المستوى الذي وصل إليه، وهو يدعو أيضا المجتمع اليمني لأن يتحركوا جميعا بقلب رجل واحد على هذا العدو الذي يحاول أن يصادر حقوق اليمنيين، والذي يعني يرفض باستمرار واستماته أن يكف حصاره وعدوانه على هذا البلد الذي لمدة 12 عام وهو يمارس أشد أنواع الحصار والعدوان على بلدنا العزيز. فاليوم عمليات القوات المسلحة اليمنية تأتي انتصارا لهذا الشعب ليكف هذا العدو عن حصاره وعدوانه على الشعب اليمني، والذي استمر لأكثر من 12 عاما. لكن من الواضح أن العدو هذا يعيش في جهل وفي غي وفي عتو وكذا، ولا يمكن أن يتعاطى معه إلا برد ليكف عن عدوانه.
0: طيب أستاذ أحمد، يعني كيف يمكن طمأنة الناس على الوضع في تعز؟ يعني بالمجمل أنا أعرف أنه من الصعب الحديث عن أي معلومات ميدانية، لكن ما الذي يمكن قوله للناس بشكل مجمل حتى نعود إلى بعض القضايا الأخرى لنتحدث عنها؟
2: الوضع مبشر بخير، والأمور يعني العدو السعودي يتدخل بغاراته على الأعيان المدنية لمحاولة إرجاف المجتمع وإخضاعه. هذه الجرائم هي تنم عن مستوى الخسائر التي تعرض لها في كافة المحاور وفي كافة الجبهات وعن مدى إفلاسه، وهي أيضا مؤشر عن صحوة المجتمع، لأنه يستهدف المجتمع دون تمييز، يستهدف الجميع. فبالتالي هو وصل يعني إلى حد الإفلاس حتى عن تجنيد أدوات ومرتزقة معه كما كان في السابق، يعني يوكل إليهم هذه المهام التدميرية والتخريبية في اليمن. فبالتالي لجأ إلى القصف المباشر بأدواته وطائراته وغاراته والتي كشفها أمس متحدث القوات المسلحة اليمنية، وتصريحه عن عن عن عن, عن آلة العدوان ومكان الانطلاق ومسارها، والتي وصلت إلى استهداف العين المدنية في مفرق ماوية وإصابة عدد من المدنيين واستشهاد آخرين، والذي من خلالكم نبعث أشد عبارات العزاء والمواساة إلى أسر الشهداء، كما نسأل من الله أن يشفي الجرحى وأن ينصر اليمن واليمنيين.
0: نعم رحمهم الله. يعني أستاذنا، أيضا إذا ما تحدثنا عن، طبعا نحن نواجه سردية كبيرة جدا، وأنت تعرف تعز يعني من الناحية الإعلامية والسياسية تأخذ أهمية تقريبا غير عادية، نواجه سردية أن القوات المسلحة اليمنية في صنعاء جاءت لغزو تعز، وكأن تعز محافظة من يعني محافظة من أدغال أفريقيا وليست يمنية، وأن منتسبي القوات المسلحة والمسؤولين في تعز ليسوا من أبناء تعز، حدثني عن هذه السردية، كيف يعني اليوم هناك من يقول بأنه لماذا غزيتم تعز؟
2: الله خطاب عفى عليه الزمن ولم يعد له وجود، ذلك أن معظم جبهات المحافظة يقودها أبناء تعز، أبناء المحافظة، قيادة السلطة المحلية كلها من أبناء المحافظة العاملين في محافظة تعز. المواجهات حتى هم كانوا يعني يضجوا أن المقاتلين يكاد يكون الغالبية من أبناء المحافظة تعز، يعني لم يستطيعوا أن يزايدوا بنا بها علينا. وأيضا كلنا شاهدنا ما حصل في الساحل الغربي وفي مديرية الساحل الغربي، الذي كانوا كلهم طارئين على الحالة. أما هذه أبناء الوطن، أبناء المحافظة، أنهم يعني هؤلاء الذين يحاولوا أن يجعلوا مطرس بالمناطق، نقول لهم اقرأوا سطور التقدمات التي صنعها أبطال القوات المسلحة وستعرفون من صانعوها. لا يكونوا كلهم من أبناء محافظة تعز، أبناء محافظة تعز مشاركين في مختلف المحافظات، بما فيها الجبهات الحدودية في شمال اليمن، بما فيها مختلف المناطق. تعز هي أصلا هي حاضرة المدائن، هي اليمن كلها في تعز.
0: الله
2: في
0: الله.
2: حقيقة
0: الله.
2: وهي حاضرة في كل اليمن. فالخطاب هو خطاب طارئ على تعز. جميعنا يعلم من استوفد الجنجويد ومن استوفد البلاك وتر لقتال أبناء المحافظة، ومن استوفد الإماراتيين ومن استوفد السعوديين وغيرهم من العصابات.
0: نعم.
2: من شذاذ الآفاق وعصابات التكفير والقتل والإجرام.
0: نعم.
2: هذه كل أبناء المحافظة يشهدوا بذلك.
0: نعم. ومن يستوفد التكفيريين اليوم يعني من عموم العالم الإسلامي ومن سواء من مختلف المحافظات اليمنية وأيضا من العالم الإسلامي. طيب أستاذ أحمد، هناك محاولة كانت دائما في الإعلام للبكاء على الدم أبناء تعز، وعلى لماذا عندما قتل المدنيون من أبناء تعز برصاص العدو السعودي أو بطائرات العدو السعودي تحول هذا البكاء إلى تبرير حتى من بعض المرتزقة من أبناء تعز؟
2: ما هذا هو الخطاب الذي يعني هو خطاب لا يمثل تعز، مجموعة من التافهين من الأشخاص الذي فيهم من الانحطاط أن يحاولوا أن يغطوا عين الشمس بغربال كما يقال. يعني الجريمة واضحة بما لا يدع مجال للشك. غربت يعني سوق وسط تعز يعرفه القاصي والداني، أنه سوق يعج بالآلاف من أبناء المحافظة من عدة مديريات يشتروا احتياجاتهم بضائعهم، فمغالطة لا قيمة لها ولا أثر لها في الحقيقة. اليوم الغرفة التجارية أصدرت بيان إدانة لهذه الجريمة ولهذا العدوان السعودي على سوق من الأسواق الاقتصادية في المحافظة. الكل يعني أدان الجريمة، العقلاء كافة. لا أعتقد أن إنسان لديه ضمير وعقل يمكن أن يبرر هذه الجريمة أو يحاول أن يتستر عليها.
0: حتى أتذكر أني شاهدت لأحد المحامين التابعين لحزب الإصلاح في تعز، يعني هو مقيم في هولندا، قال بأن أقرب منطقة تماس عسكري للمنطقة المقصوفة يبعد عنها أكثر من 5 كيلو. يعني واحد
2: نعم
0: من
2: نعم نعم نعم، لأنه استهدف منزل أسرته. هذا المحامي.
0: الله المستعان.
2: يعني استهدف منزل كذا، إلا أنه سلب الله، لكن يعني أصيبوا بالذوع أكثر من 15 عائلة وسط مجمعات سكنية ليست أهداف عسكرية. اللهم أنها جرائم عبثية لهذا العدوان السعودي المتغطرس.
0: طيب قاضينا العزيز، أنا أريد أن أنتقل أنا وأنت إلى مشهدية الساحل الغربي، ولا أريد أن نتحدث حول مسألة الناصر، وهذه نعمة كبيرة ونحمد الله عليها، لكن من موقعك كسلطة محلية ضعنا في صورة تطبيع الأوضاع في الساحل. السلطات، أنت تعرف أن الساحل الغربي قبل تحريره لم يكن حتى في إطار سلطة ما يسمى بمحافظة تعز التابعة للمرتزقة، يعني كان سلطة الوحدة، كان دولة الوحدة، ما هي حتى محافظة. فكيف تضعنا في صورة تطبيع الأوضاع من إدارة المكاتب التنفيذية وأمور مختلفة، إلى أيضا مسألة العفو العام وطبيعة تطبيق وتنفيذ هذا القرار حتى اليوم؟ تفضل يا سيدي، الكلمة لك، صل وجل كيفما تريد.
2: أنتم تابعتم أنتم يعني حجم الاستقبال الشعبي الذي قوبلت به أبناء القوات المسلحة اليمنية في تلك المناطق، وخروج الرجال والنساء مرحبين بأبطال القوات المسلحة اليمنية. ذلك أن يعني كان ساحل تعز مديرية الساحل تعتبر تحت احتلال مباشر، يعني عد في مناطق في تعز عدها تحت احتلال، يعني سيطرة أدوات الدول الاحتلال، لكن هذا كان يدار بشكل مباشر من دول الاحتلال بشكل مباشر، من الأجنبي بشكل واضح، ومعه أدوات من هؤلاء الذين صنعهم كواجهة ديكور، لكن هو كان يدير العمليات في تلك المنطقة، وعانى منها أبناء المنطقة الويلات، يعني تضييق وسجون واعتقالات بالجملة لأبناء مديريات الساحل، لذلك أنه حتى كان من يصل من مناطقنا أو من مدينة تعز أو من عدة مناطق يعني اعتقل لمجرد أنه وصل إلى هذه المناطق التي كانوا يملأهم الريبة هؤلاء الأدوات الأجنبية، خاصة ممثلة بالضباط السعوديين الذي كانوا يديروا العمليات العسكرية في هذه المنطقة ويتحكموا بالمجريات، وكانوا يحاولوا أن يجعلوا منها مركز لقيادة العدوان على اليمن بشكل كامل، وأوجدوا لهم تحصينات ومنشآت عسكرية وسجون فالحقيقة أنه مثل كابوس لكافة أبناء المحافظة، وحاولوا أن يديروها بشكل كما أشرت أنه بشكل مستقل بعيدا عن أي إجراء. عدنا من الساعة الأولى، تم تكليفنا من الأخ قائد القطاع قائد الاتجاه الجنوبي الغربي اللواء عبد اللطيف المهدي، وبالنزول وتطمين الناس، ونزلنا إلى السلطات المحلية، إلى إدارة الأمن، إلى المكاتب الخدمية، إلى المكاتب التنفيذية، وتم إعادة تفعيلها. في الحقيقة يعني وجدناها هي تلك المكاتب لم يقدم لها شيء، ولم حتى يعني شكليا يعني من باب الإجراء الشكلي ظلت على ما هي عليه، يعني يعلوها الإهمال والتعطيل،
0: يعني وكذا. يعني لم تكن كما صوروها كأنكم دخلتم أوروبا الجديدة، يعني
2: لا يوجد الله السلام. كان هم اشتغلوا عبر في الحقيقة عبر شركات ومقاولات، كأنهم كذا مجرد يعني متكسبين وكذا عبر مقاولات وشركات، وكلها وافدة على المنطقة. أبناء المخاض ظلوا على ما هم عليه، يعني بالحقيقة صح معهم بنوك، أوجدوا بنوك ومصارف وكذا، لأنهم جعلوا منها سوق ارتزاق وسوق عمالة لعدد من المخابرات الدولية والأجنبية، يعني مسرح كان للنخاسة وبيع وشراء الذمم والأوطان، لكن لم يقدموا لأبناء المنطقة شيء. كان معهم طريق اشتغلوه وكذا، لكن كان الهدف منها غزو مدينة تعز، لم يكن الهدف منها يعني تحقيق تنمية لأبناء هذه، يعني يزور الإنسان الساحل يجده على ما هو عليه من قبل 30 سنة، شواطئ المخاء، الصيادين كانوا يعانوا الويلات جراء يعني محاولة تطفيشهم، منعهم من الاصطياد في السواحل القريبة، حجوزات باسماء انها معسكرات ومنشآت عسكرية يعني يمنعوهم، يضطروا ان ينتقلوا الى ذواب الاصطياد للعودة الى المخاء. فكانوا لم يراعوا في لأبناء المنطقة اي اعتبار.
0: نعم، اليوم نستطيع القول بأن الأوضاع تم تطبيعها على الأقل يعني في مناطق في المخا وفي بعض المديريات التي يعني ما هي المديريات التي نستطيع القول أنه تم تطبيع الأوضاع فيها بشكل كامل، والمديريات التي ما زالت يعني إلى حد ما فيها تماس عسكري أو إلى آخره؟
2: المديريات بشكل كامل، واليوم كان يعني هو كان باقي معهم مناوشات بسيطة في أطراف مديرية الوازعية، والحمد لله أبطال القوات المسلحة اليمنية تمكنوا من حسم تلك ما تبقى من الأجزاء المديرية اليوم، وحسمت الجبهة والحمد لله الذي بنعمته تتم الصالحات. تكاد تكون مديرية تستطيع أن نقول مديرية المخاء ومديرية موزة والوادعية والكدحة بالمعافر
0: الحمد لله
2: وذباب كلها الآن بدأت يعني يعود إليها الأوضاع بشكل تدريجي. وكما تعلم يعني أنه حجم السيطرة والممارسة التي استخدموها طوال السنوات الماضية كان مفاجئا. هذا الانتصار الكبير
0: صحيح
2: للجميع، للصديق قبل العدو. فالحمد لله الناس يعيشوا حالة اندهاش ومفاجأة، لكن أيضا هم مرحبين ويثقوا كثير. جاء قرار العفو العام، توج هذا الانتصار بحكمة من القيادة السياسية بأن بإعلان العفو العام عن كافة من كان لهم صلة بتلك الجهات. فتم تأمين الكثير، الآلاف من الناس، عاد الكثير من المواطنين إلى بيوتهم ممن كانوا يعني أخضعتهم الحاجة للالتحاق بصفوفهم، أو ممن يعني كانوا طارئين على المناطق هذه وتركوا يعني أبنائهم وأسرهم وفروا. يعني قرار العفو العام كان فيه حكمة كبيرة جدا وتأمن الناس. يعني الآن التهديد الذي يستهدف الناس هو غارات العدوان السعودي فقط لا غير.
0: نعم.
2: وهم بالتالي يجن جنونهم لما تحقق على يد أبطال القوات المسلحة واليمنية، فيقوموا بالقصف العشوائي، يستهدفوا منازل داخل القرى، يستهدفوا رعيان، يستهدفوا منشآت خدمية بشكل جنوني ومزعج.
0: نعم. طيب ماذا عن تفعيل أو مسألة، يعني مثلا أعتقد أنه عندي ثلاث قضايا أشتي أسأل عنها بشكل سريع. أولا موضوع النزوح، تعرف أنت أنه تم الدفع بالبعض للنزوح القصري مع أنه كان بإمكانهم الاستفادة من قرار العفو العام، وشاهدنا اليوم قصة لأحد النازحين الذي رغب في العودة إلى منطقته وتم منعه إلى درجة إطلاق الرصاص عليه وهو على متن قارب، وهناك عشرات الأسر كما قال محتجزة في جيبوتي وممنوعة من العودة للمتاجرة بقضيتهم كنازحين. إلى أي مدى قطعتم شوط في مسألة قطع الطريق أمام هؤلاء أو المحاولة لإعادة يعني من يمكن إعادته من هؤلاء النازحين؟ يعني
2: أعتقد أنه كان ممكن في الأيام الأولى، لأنه كان في بعض الضباط مثلا من خارج المخاء عادت أسرهم إلى مناطقهم وتم تأمينهم دون يعني بكذا معززين مكرمين بدون أي إشكال. أما بما يتعلق بأبناء المخاء الآن ما يتم العكس، الناس يعودوا إلى قراهم، يعودوا إلى مناطقهم بعد أن اطمأنوا وكذا. حتى كان في ناس يعني كانوا خوفوهم مورشة يعني حملات تضليل وتشويه وكذا كبيرة جدا، لكن الجميع يعلم يعني أنه كان خاصة أنه مع انقطاع الاتصالات عجز الكثير عن الاطمئنان عن يعني عن الوضع. لكن اليوم بعد أن عادت الاتصالات الوطنية وعادت شبكة الاتصالات يعني أصبح عاد الكثير إلى بيوتهم. تم اللقاء بالعقال بالأعيان وترتيب مسألة أن أي ممارسات يتم الرفع بها، أي إشكاليات يتم عرضها على المعنيين ويتم معالجتها أولا بأول، وتشكيل غرف عمليات على مستوى المديريات للجان العفو العام ولمستوى مسألة العملية الأمنية ولضبط أي تجاوزات. والأمور تسير بوتيرة عالية، وإن شاء الله الأمور إلى الأحسن يوما بعد يوم.
0: نعم. يعني وبالتالي أنا أيضا حريص يا قاضينا أنه نوجه رسالة إذا به واحد بيسمعنا من الموجودين سواء في رأس العارة أو المرميين في شوارع عدن أو حتى من يمكن أن يسمعنا في جيبوتي أو في أي مكان من خلال هذا الأثير الإذاعي الموحد الكبير، وكذلك من لديه من أهله يعني ما يزال يبحث عن خيمة للنزوح وهو من أبناء محافظة تعز، ما الذي توجهه لهم من رسالة؟
2: نقول لهم قرار العفو العام ساري. يعني الأرقام العمليات التي عممتها وزارة الداخلية معلنة للجميع، لجان، وهناك ايضا لمن تعذر عليه الاتصال باللجان بالارقام المعمم عليها من وزاره الداخليه، شكلت لجان على مستوى كل مديريه، من مدير عام المديريه ومدير امن المديريه وعدد من المعنيين في المديريات، للرفع باسماء اي من كان يريد ان يشمله العفو العام. من تعذر عليه الرجوع لقطع السطيحه للطريق من اتجاه راس العاره، بالامكان ان يعودوا من طريق حيفان او من طريق مدينه تعز ويعودوا الى مناطقهم وكذا، ولهم كامل يعني الحقوق وما لهم من لهم ما لنا وعليهم ما علينا.
0: جميل. طيب القضية الثانية وهي مهمة أيضا، قطاع الصحة، كيف تم تفعيل إعادة أو كيف تمت إعادة تفعيل قطاع الصحة في المناطق المحررة؟
2: قطاع الصحة نعيدت، كان هناك يعني معنا موجود هناك مستشفى ميداني ومستشفى كبير في المخاء، أنشئ يعني لهذه الأطراف الخارجية، لكن فوجئنا عند وصولنا أن شركة هندية كانت تسير يعني هي المعنية بإدارة المنشآت هذه، فاستدعينا الكادر الوطني، تم تسليمه ورفق بأطباء وكذا من عدة محافظات ليقوموا بتأدية الدور. بدأت عودة الكوادر الصحية العاملة داخل هذه المنشآت الصحية، وتم المحافظة عليها بشكل كامل وتؤدي دورها بشكل كامل، ومدير عام مكتب الصحة متواجد بشكل مستمر لمتابعة الخدمات الصحية في تلك المناطق المحررة مؤخرا.
0: جميل. أيضا قطاع التعليم يا سيادة القاضي، لأنه أنت تعرف أنه هناك إشكالية تقريبا في العام الدراسي بيننا وبين المناطق المحتلة، وأيضا مسألة كيف تمت معالجة هذه الفجوة، وماذا عن قطاع التعليم والعودة إلى المدارس إلى آخره؟ تفضلوا.
2: تم طمأنتهم مدراء التربية ومدراء المدارس، الاجتماع بهم، اللقاء بمدير مكتب التربية بالمحافظة اليوم صباح اليوم وهم هناك. فيما يتعلق بالعام الدراسي واختلاف التوقيت الزمني، اليوم وكيل وزارة التربية والتعليم في المخاء، والأخ مدير مكتب التربية مع الأخ وكيل محافظة تعز مسؤول التعبئة العامة بالمحافظة، هم في اجتماع لمناقشة كيف يمكن تسيير العام الدراسي ومعالجة أوضاع الطلاب بما فيهم النازحين. أيوة.
0: جميل، جميل جدا. طيب بصورة عامة، بقية المؤسسات والمكاتب التنفيذية والسلطات المحلية بشكل عام، يعني سواء كانت خدمية أو على مستوى أيضا مصر، أنا شاهدت حاجة يعني شوية تعجبت منها عند الأخ حسام، تحية له طبعا، نوجه له تحية من خلالك. السلطة المحلية بمحافظة تعز تسلم أدوات نظافة للسلطة المحلية في المخا، يعني لهالدرجة قاضينا؟ يعني حتى
2: طبيعي أحد التزامات، لأن
0: أكيد أكيد. لا أنا سؤالي يا سيدي أنه للدرجة هذه مرتزقة العدوان كانوا مهملين لهذا الجانب بحيث أنهم فعلا يغادروا ويغادر كل شيء معهم؟
2: شوف الحقيقة هم كانوا أنشأوا ما يسمى بالخلية الإنسانية على أساس أنها تخاطب الجهات المانحة وتبحث عن تمويلات خارجية، فكانوا معتمدين على المنظمات بشكل كبير جدا، يعني مثلا في صندوق النظافة وجدنا أن كافة الأنشطة كانت تنفذها المنظمة بما فيها حتى العامل النظافة، يعني في راتبه من المنظمة، لا تقدم السلطة شيء يعني للصندوق ولأعمال النظافة. فحاولنا يعني جينا واجتمعنا شفنا قدراتهم شفنا كذا وكذا، وكان مفاجئ لأنه كنا نتوقع أنهم قد ارتقوا بالناس وقد أدائهم أفضل يعني مقارنة بالسابق، لكن وجدنا أن ما الوضع ليس
0: يعني أنا ليش تفاجأت من الخبر يا قاضي؟ لأني توقعت أنكم توصلوا المخا وتحتاجوا أنتوا أدوات نظافة وتشلوها من الصندوق حق المخا، لكن أنه يحصل العكس فأقصد هذا يعني تأثير حتى إعلام العدو صور المخا بأنها يعني شيء مختلف تماما، فلذلك مثل هذا الخبر أدهشني لهذا السبب. تفضل.
2: كل يعني يكاد يكون الجهاز الإداري بشكل عام لم يمثل بل عطل. صدرت ممتلكات الناس، صدرت أراضي على المواطنين، صدرت كذا، يعني الحديث يعني يطول حول المظالم والممارسات والانتهاكات التي ارتكبوها. ثم أن آخر شيء كان في حسبانهم مسألة ما يخدم ما يمكن أن يخدم المواطن وكذا، هم كانوا يبحثون عن ما يخدم يعني يخدمهم هم بأشخاصهم، يعني ما يوفر لهم الأجواء المناسبة لتأدية مهامهم بس القتالية ضد أبناء اليمن فقط لا غير.
0: طيب، عملية التغيير الديموغرافي التي كانت تشهدها بعض مناطق محافظة تعز وتحديدا المخا، يعني هل نستطيع القول بأنها انتهت بمجرد انتهاء الأدوات العدو في الساحل؟
2: بالتأكيد، لأنه أبناء تعز أيضا تابعنا كلنا أنه حتى وهم في ذروة سطوتهم لم يتمكنوا من عزل الساحل عن المحافظة، لأنه بالأخير هو يعتبر هذه تعتبر الرئة التي تتنفس منها محافظة تعز واليمن يعني المخا، فكل محاولات كانت يعني قوبلت بحملات، قوبلت بتحرك بحراك مجتمعي، برفض اجتماعي، بكذا لهذه الممارسات، كلهم كانوا يحاولوا أن يجعلوا منها محافظة مستقلة بعيدا عن تعز حتى يعني يتنصلوا عن حق هؤلاء المجتمع المحلي بدرجة أساسية، يعني بالمقام الأول هو حق وطني للجميع صحيح، لكن هناك أيضا مجتمع محلي يمثل له الحق هذا يعني أحق الأحق، فحاولوا أن يفصلوا هذا المجتمع، يقول لك هذا مجتمع تعز كبير 5 مليون نسمة كلهم يروا أن لهم حق في ميناء المخاوي، إحنا معنا شغل آخر يعني ضد أبناء البلد. فكانوا يحاولوا أن يعزلوا هذه المديريات على المحافظة، لكن قبلت بشراك برفض مجتمعي.
0: جميل.
2: فكانوا يحاولوا هكذا أن يستدعوا بعض الأحيان كذا محافظة المرتزقة ليحضر بعض المناسبات بصورة شكلية، صارة يدعو محافظة المرتزقة حق الفديدة، يعني هكذا كمؤقت لاحتواء هذا الرفض المجتمعي والسخط الذي كان يقابل والحملات التي كان يواجهوا بها.
0: نعم.
2: فبالتالي هم يعني المجتمع كانت من نعم الله أنه ظل على ما هو عليه.
0: جميل.
2: لم ينغمسوا في المجتمع بشكل كبير ولم يؤثروا فيه.
0: جميل. إذا رسالتك الأخيرة لأبناء محافظة تعز، وأنا أعتقد أن هذه واحدة من أهم المراحل المفصلية في تاريخ تعز واليمن، لكن تعز على وجه التحديد، وأنت الرجل الأول في المحافظة، وأنت الذي يعني تحدون الآمال الكبيرة في أن تحققوا الشيء الكثير، أنت وفي كل طاقم عملك من الإخوة المجاهدين في محافظة تعز. تفضل.
2: نقول للجميع أن المرحلة مرحلة حرجة وحساسة تتطلب من الجميع المزيد من اليقظة، المزيد من الوعي، لأنه العدو يحاول أن يغرقنا في صراعات بينية. نقول أنه قد استبان الغي من قد تبين الرشد من الغي، فأصبح أنا أعتقد أنه من السذاجة أن يقبل الناس الانصياع لخطاب العدوان السعودي، لممارسة العدوان السعودي الذي عانى منه الجميع الويلات. فندعو الجميع أن يتنبهوا أن نحافظ على محافظتنا، على مديرياتنا، على أهلنا، على أمننا واستقرارنا في المحافظة، ويكفي ما قد مر من تجارب، من ممارسات، من جرائم بحق أبناء هذه المحافظة، من هذه الأدوات تحالف العدوان، من ممارسات العدوان السعودي على وجه الخصوص. فاليقظة والوعي سيفوت الكثير على أعداء اليمن وتعز والإنسانية بشكل عام.
0: شكرا جزيلا لك المجاهد والقاضي العزيز الأستاذ أحمد المساواة القائم بأعمال محافظة تعز، شكرا جزيلا لك سيدي الكريم.
2: شكرا جزيلا لكم، تحياتي.
0: شكرا لك. شكرا لك، والتحية من خلالك طبعا، أو التحية الكبيرة طبعا للقائم بأعمال محافظة تعز القاضي أحمد المساواة، كما هي التحية طبعا للأستاذ والزميل الإعلامي الأستاذ حسام باشا، وأيضا تحية للزميل الأستاذ الإعلامي الأستاذ عبد الرحمن المنور، تحية لكل الإخوة الأعزاء في محافظة تعز من طواقم العمل الإداري والسلطات المحلية، وأيضا تحية لمجاهدينا وأبطالنا في محافظة تعز. مستمعينا ومتابعينا مستمرين معكم في العدوان وحدنا، مباشرة إلى العزيز أسعد الشعبي وحصاد الهدود.

شكرا للزميل عبد العزيز القدمي. وهذا حصاد الهدود، أبدأه بالعناوين. في حصيلة أولية، استشهاد وإصابة 7 مواطنين لجريمة العدو السعودي في تعز. الخارجية تخاطب المجتمع الدولي بشأن جريمة استهداف سوق تعز المركزي. وزارة النقل والأشغال تؤكد عبور 198 سفينة تجارية عبر مضيق باب المندب خلال 5 أيام. العدو الصهيوني يصاعد من انتهاكاته ضد المدنيين وممتلكاتهم في فلسطين ولبنان. والحرس الثوري الإيراني يعلن عن اصطياد غواصة أمريكية ثانية متقدمة ذاتية القيادة تحت الماء. بسم الله الرحمن الرحيم. بعث فخامة المشير الركن المهدي المشاط رئيس المجلس السياسي الأعلى برقية عزاء ومواساة في وفاة البروفيسور أحمد محمد أبو بكر الخداد عن عمر ناهز 75 عاما بعد حياة حافلة بالعطاء في خدمة الوطن. وأشاد فخامة الرئيس في البرقية التي بعث بها إلى شقيق الفقيد عضو مكتب محامي عام الأموال العامة بمكتب النائب العام القاضي عبد الله الحداد والصهر الراحل القاضي نشوان غلاب رئيس دائرة التعاون الدولي بهيئة مكافحة الفساد. أشاد بمناقب الفقيد وإساماته في خدمة وطنه ومجتمعه وحضوره الأكاديمي على المستوى الوطني كأستاذ طب المجتمع في كلية الطب بجامعة صنعاء، مثنيا على مسيرة حياة الفقيد البروفيسور أحمد الحداد الحافلة بالعطاء في المجالين العلمي والطبي وخبراته الصحية الواسعة وتمثيله لليمن في عدد من المؤتمرات الطبية العربية والإقليمية والدولية، مؤكدا أن اليمن خسر برحيل الفقيد الحداد أحد الشخصيات الأكاديمية التي أسهمت بكل إخلاص وتفان في تطوير التعليم الطبي وخدمة القطاع الصحي في البلاد. وعبر الرئيس المشاط عن خالص التعازي وعظيم المواساة لشقيق الفقيد وأفراد الأسرة ولآل الحداد كافة بهذا المصاب، سائلا المولى جلت قدرته أن يتغمده بواسع رحمته ويسكنه فسيح جناته ويلهم أهله وذوي الصبر والسلوان. إنا لله وإنا إليه راجعون. أعلن المتحدث باسم القوات المسلحة اليمنية العميد يحيى سريع أن طائرات العدو السعودي الإجرامية شنت خلال الساعات 24 الماضية 38 غارة جوية وصاروخا خلفت شهداء وجرحى في أوساط المدنيين بينهم أطفال ونساء، واستهدفت 3 محافظات هي تعز صعدة وحجة من خلال طائرات F-15 والتايفون، وقد أقلعت من قاعدتي خميس مشيط والطائف والعدوان الصاروخي من نجران وجيزان. العميد سريع أوضح في بيان أن إجمالي عدد غارات العدوان السعودي منذ بدء التصعيد بلغت حتى اليوم 1123 غارة وصاروخا، فيما أعلنت وزارة الصحة والبيئة استشهاد 3 نساء ورجل مسن وإصابة 3 آخرين كحصيلة أولية جراء استهداف طيران العدو السعودي بغارة منزلا في مديرية المعافر في محافظة تعز. فيما أدانت وزارة الخارجية والمغتربين بأشد العبارات هذه الجريمة، وأكدت في بيان صادر عنها أن تلك الجرائم المتواصلة لن تمر دون رد وعقاب، منتقدة صمت المجتمع الدولي إزاء جرائم النظام السعودي. وجهت وزارة الخارجية والمغتربين مذكرات إلى الأمين العام للأمم المتحدة ورئيس الجمعية العامة للأمم المتحدة والمبعوث الخاص للأمين العام للأمم المتحدة إلى اليمن والمفوض السامي للأمم المتحدة لحقوق الإنسان والدول الأعضاء في مجلس الأمن ولكافة الدول الأعضاء في الأمم المتحدة وفي الاتحاد الأوروبي والاتحاد الأفريقي. تضمنت تلك المذكرات إطلاع المجتمع الدولي على الجريمة التي ارتكبها النظام السعودي باستهدافه سوق تعز المركزي التجاري يوم الأمس في مفرق ماوية بمديرية التعزية، ما أسفر عن استشهاد وإصابة 47 مدنيا حسب الإحصاءات الأولية وأضرار مادية واسعة طالت المحال والممتلكات المدنية، معتبرة تلك الجريمة انتهاكا صارخا للقانون الدولي الإنساني ولكل القيم والأعراف والمواثيق، ومحملة المجتمع الدولي المسؤولية القانونية والأخلاقية نتيجة الصمت المريب تجاه جرائم الحرب التي يمارسها النظام السعودي في اليمن. في السياق ذاته أكد وزير الصحة والبيئة دكتور علي شيبان في
مؤتمر صحفي عقد بصنعاء اليوم أن الصمت الدولي وسياسة الكيل بمكيالين وغض الطرف، كل ذلك ساهم في تمادي العدو السعودي وإمعانه في قتل المدنيين وفي ارتكاب المزيد من الجرائم، يجعل الأمم المتحدة وكافة الهيئات التابعة لها شريكة في كل ذلك. أصدرت وزارة النقل والأشغال العامة إحصائية رسمية حول حركة الملاحة والتجارة البحرية بمنطقة الاهتمام التجارية في مضيق باب المندب خلال الفترة من 22 حتى 26 من سبتمبر 2026، مؤكدة استمرار وتدفق حركة الملاحة البحرية الدولية عبر ذلك الممر المائي الاستراتيجي بشكل طبيعي، حيث تم تسجيل عبور 198 سفينة تجارية شمال وجنوب مضيق باب المندب خلال أيام الخمسة الماضية. كما أكدت الاستمرار في قيادة الجهود الرقابية وتبادل البيانات الملاحية الحيوية لضمان متابعة أمن وسلامة الملاحة الدولية وسلاسل الإمداد العالمية عبر باب المندب ما عدا سفن العدو السعودي. استشهدت مواطنة فلسطينية وأصيب عدد آخر مساء اليوم في قصف لطائرات العدو الإسرائيلي استهدف سطح منزل يؤوي نازحين في شارع المشاهرة شرق محطة تمراز شمال مدينة غزة. كما أصيب مواطن برصاص جيش العدو بجباليا بالتزامن مع استمرار الخروقات والاستهدافات لمناطق متفرقة في قطاع غزة. في الضفة والقدس المحتلتين شهدت مدن عدة وبلدات وقرى فلسطينية سلسلة اقتحامات وعمليات دهم واعتقالات واسعة نفذها العدو الإسرائيلي والمستوطنون الصهاينة واقتحامات متتالية من قبل المستوطنين للمسجد الأقصى المبارك. في الجنوب اللبناني

0: فرقة تضم عراقيين مهمتها تنفيذ عمليات اغتيال، مؤكدا أن الحركة تتابع هذا المخطط. الأسدي قال إن قرار السلطات العراقية منع الطائرات الإيرانية من الهبوط في مطارات البلاد يمثل صياعا للبلطجة الأمريكية، داعيا صاحب القرار العراقي إلى إعادة النظر في ذلك القرار المتعلق بالطيران الإيراني. وما نزال في شأن الإيراني، حيث أكد رئيس هيئة الأركان العامة للقوات المسلحة الإيرانية اللواء الطيار علي عبد الله اليوم أن قوات بلاده ومجاهدي المقاومة يقفون على أهبة الاستعداد للرد الحاسم والمدمر على أي تهديد قد يستهدف الأمة الإسلامية. وقال في رسالة بمناسبة الذكرى الثانية لاستشهاد أمين عام حزب الله السيد حسن نصر الله إن العدو الصهيوني الأمريكي أظن أن اغتيال سيد المقاومة سوف يؤدي إلى انهيار الركيزة الأساسي للمقاومة، إلا أن الحسابات منيت بالفشل مرة أخرى. وأضاف يقول إن جبهة المقاومة لم تضعف بل وصلت إلى مستوى من التكامل الاستراتيجي المعلن وغير المعلن، فيما يتواصل نهج الشهيد القائد نصر الله بثبات في لبنان وفلسطين واليمن والعراق وفي مختلف ساحات المقاومة في العالم الإسلامي. وأخيرا في حصاد الهدوء، قال الناطق باسم الحرس الثوري الإيراني حسين محبي اليوم إن مضيق هرمز لم يعد مغلقا فحسب بل صار أيضا منطقة لاصطياد الغواصات الأمريكية، مشيرا إلى ضبط غواصة ثانية تحت مائية متطورة وذاتية القيادة من طراز MK18 مود 2 كينج فيش، حيث أوضح أن الغواصة الآلية تتمتع بقدرات متطورة في مجال الملاحة والاستشعار، وهي مزودة بنظام السونار والملاحقة الدقيقة قيمتها تبلغ ملايين الدولارات. واعتبر أن ضبطها يمثل غنيمة تكنولوجية ومعلوماتية. أيضا إلى ذلك، نقلت شبكة MBC الأمريكية اليوم عن مسؤولين أمريكيين القول إن 8 من جنود المارينز الأمريكي أصيبوا بجروح قبل أسبوعين في هجوم صاروخي إيراني استهدف سفينة أمريكية في مضيق هرمز. وكانت الشبكة الأمريكية قد أفادت في تقرير سابق لها أن طائرات عسكرية أمريكية عدة تعرضت لأضرار خلال الهجمات الإيرانية على قاعدة موفق السلطة الجوية في الأردن. سياسيا، قال المتحدث باسم لجنة الأمن القومي والسياسة الخارجية بمجلس الشورى الإيراني إبراهيم رضائي إن المستعمرات الأمريكية في المنطقة التي تسعى حاليا إلى تصعيد الحرب ينبغي أن تدرك أن قصورها ستكون أهدافا مشروعة في أي حرب قادمة. انتهى حصاد الهدوء، قدمته لحضراتكم من صنعاء إذاعة الجمهورية اليمنية البرنامج العام. والآن أنتقل بكم إلى الزملاء في إذاعة وطن ومع فقرة في خدمة الشعب.
1: في خدمة الشعب. أجهزة أمنية حققت الكثير من الإنجازات في سبيل تعزيز الأمن والاستقرار لتصنع بذلك واقعا أمنيا جديدا يفتخر به الجميع. وفي خدمة الشعب نعرج بشكل سريع على جزء من هذه الإنجازات خلال أسبوع مضى والتي كانت على النحو التالي. تمكن أمن محافظة حجة من كشف ملابسة مقتل طفل في مديرية عبس وضبط المتهم بارتكاب الجريمة عقب إجراءات تحر وبحث وجمع وتحليل للمعلومات أسمت في فك غموض الجريمة والوصول إلى المتهم. وأوضح أمن المحافظة أن الطفل ماجد عثر عليه متوفيا داخل إحدى آبار المياه في مديرية عبس عقب الإبلاغ عن اختفائه، لتباشر الأجهزة الأمنية إجراءات جمع الاستدلالات وتتبع خيوط الجريمة وصولا إلى تحديد هوية المتهم وضبطه. ضبطت قوات النجدة بمحافظة صنعاء كمية من المبيدات والأسمدة الزراعية المهربة إضافة إلى كميات من المواد الغذائية والمواشي غير الصالحة للاستهلاك. تمكنت شرطة مديرية قعطبة بمحافظة الضالع من استعادة دراجتين ناريتين مسروقتين وضبط المتورطين في سرقتهما، وذلك بالتعاون مع أمن مديرية سبرة بمحافظة إبها. تمكن رجال الأمن من ضبط عدد من المتهمين في قضايا سرقة واستعادة دراجتين ناريتين مسروقتين خلال عمليتين أمنيتين منفصلتين في مديريتي ماوية وصالة، فيما ألقى رجال الأمن بمديرية حيفان القبض على مطلوب أمني على ذمة قضية مقتل إحدى المواطنات، وتم إحالته إلى الجهات المختصة لاستكمال الإجراءات القانونية بحقه. وفي مديرية ماوية استعادت الأجهزة الأمنية مسروقات شملت جنبية صيفاني ومسدس، وعقب التحري تم ضبط المتهم بالسرقة من داخل غرفة حراسة المجن علي، إلى جانب ضبط متهم آخر في واقعة نشل وسرقة خزنة سلاح أثناء التواجد في مكان مكتظ بالمديرية. وفي مديرية خديرة تمكن قسم شرطة الراهدة من استعادة دراجة نارية ضبط المتهم بسرقتها خلال أقل من ساعة واحدة فقط من تلقي البلاغ من المواطن المتضرر. ضبطت المباحث الجنائية بمحافظة إب متهما على ذمة قضية أداب. دشنت مصلحة الدفاع المدني بأمانة العاصمة العمل بعدد من الآليات والتجهيزات الجديدة المخصصة لمهام الإنقاذ والإخلاء ومواجهة الكوارث والحوادث والحالات الطارئة بتمويل مشترك من أمانة العاصمة ومصلحة الدفاع المدني. تمكنت فرق الدفاع المدني بمحافظة عمران من السيطرة على حريق اندلع في حوش لتجميع الخردة والمواد القابلة لإعادة التصنيع بمنطقة عمران القديمة في مديرية عمران دون تسجيل أي خسائر بشرية، فيما تمكن رجال مصلحة الدفاع المدني بمحافظة المحويد من السيطرة على حريق نشب في ناقلة مواد نفطية قاطرة محملة بالديزل بمنطقة بيت مذكور في مديرية الطويلة. بهكذا تنتهي فقرة في خدمة الشعب لهذا الأسبوع. لكم التحية من كل رجال الأمن في ربوع الوطن. نترككم في حفظ الرحمن ورعايته.

0: حياكم الله من جديد، حيا وقوة ومرحبا بكم مستمعينا ومتابعينا في الجزء الثاني من العدوان. وحدنا بعد الاستماع لحصاد الهدهد مع العزيز أسعد الشعبي وطاقم الأخبار في إذاعة الجمهورية اليمنية من صنعاء البرنامج العام، وكذلك بعد الاستماع للعزيز أيضا عبد العزيز الحبيشي في فقرة في خدمة الشعب وطاقم العمل، أيضا الزملاء في إذاعة وطن صوت وزارة الداخلية. عدنا إليكم، وقبل أن نبدأ نود التأكيد على أن الجبهة الأمنية هي واحدة من أهم جبهات مواجهة العدو، والوعي الأمني مهم جدا في مواجهة العدو، وذلك مطلوب من الناس أن يكونوا متفاعلين وفاعلين في التعاون والتنسيق مع الأجهزة الأمنية المختلفة للإبلاغ عن أي اختلالات أمنية، عن أي تحركات مشبوهة، لحماية الناس من سلوكيات العدو، لأنه العدو إذا فشل في الجانب العسكري يرجع يشتغلنا في الجانب الأمني، بيشتغلنا خلايا، يشتغلنا محاولات يعني لتفجير الأوضاع مثلا على مختلف المستويات. فالوعي مطلوب عند الناس، وبالتالي هذه أهم نقطة ينبغي التأكيد عليها والتركيز عليها، والاتصال على 199 أو 100 وثق أن سرية البلاغ محفوظة، وأن الأجهزة الأمنية لا يعني لا تقدم يعني من يقدم البلاغ أو من يتعاون مع الأجهزة الأمنية عليه أن يتأكد أن سرية البلاغ محفوظة وحماية المبلغ محفوظة أيضا، سواء كان البلاغ متعلق بخلايا تابعة للعدو أو بلاغ متعلق بإشكالية مجتمعية أو مشكلة محلية أو قضية ابتزاز تتعرض لها امرأة أو مشكلة ما، بالذات في بالنسبة لواحد 199 الرقم التابع لوزارة الداخلية يمكن التواصل به، وهم سيحيلوك إلى الجهة المختصة لإكمال يعني الإجراءات المفترضة. فعززوا الحمد لله، طبعا الثقة في الأجهزة الأمنية اليوم كبيرة جدا، لكن علينا أن نعززها أكثر وأن تكون أكثر قوة لنحقق استقرار أكبر وأكثر بفضل الله سبحانه وتعالى. ولولا هذه الثقة الاجتماعية مع الأجهزة الأمنية لما أفشلنا واحدة من أخبث وأخطر مخططات العدو الأمنية التي حاول تنفيذها خلال الأسابيع الماضية. من الجانب الأمني إلى جانب القوات المسلحة وعمليات أبطال القوات المسلحة في عمق العدو السعودي وعمليات استهداف تحشيدات العدو السعودي، عمليات التصعيد بالتصعيد وثبوت شوف اللغة العربية كمان قديد حمل حملة قديد التعب تغرز تثبيت عمليات الحصار بالحصار التي أعلنتها القوات المسلحة مع العدو السعودي، أو تثبيت معادلة الحصار بالحصار، والكثير من التفاصيل نناقشها مع المجاهد العزيز العميد الركن عابد الثور المحلل العسكري. حياكم الله سيدي الكريم.
1: حياكم الله، سعد الله مساكم بالخير. حياكم الله عبد العزيز وكل من يسمعونا،
0: حياك وحفظك وعافاك، وكل عام وانتم بألف خير بمناسبة الأعياد السبتمبرية.
1: بسم الله، كل عام وانتم وشعبنا وقائد الثورة وكل أبناء الوطن للداخل والخارج، كل عام وهم بخير لهذه المناسبة العظيمة.
0: نعم سيادة العميد، أنا لا أدري من أين أبدأ، لكن لأنه تقريبا ما لا يعلن أكثر مما يعلن يعني ما نراه في إعلام العدو وفي يعني كثير من ما لا يعني لا يعلن، لكن قراءة عامة حول ضربات واستهدافات القوات المسلحة اليمنية إلى العمق السعودي وتداعياتها.
1: الحمد لله رب العالمين، بفضل الله عز وجل كان الأسبوع الذي مضى كان أسبوع دامي بالنسبة للسعودية، أسبوع مؤلم، أسبوع حمل معه عمليات نوعية للقوات المسلحة، عمليات تعتبر من أقوى العمليات في العمق السعودي، كانت في خميس مشيد أو في دغاريد أو في مناطق مهمة جدا. القوات المسلحة اليوم تطورت استراتيجية العسكرية، تطورت أعمال العسكرية، تطورت أسلحتها. العدو السعودي الآن يدرك تماما أن اليمن يتقدم يوما عن يوم، وكل عملية تأتي العملية الأخرى أكثر قدرة منها، أكثر تطور، أكثر أهمية. اليوم لم يعد هناك شيء صعب على القوات المسلحة، وهذا الإشارة فقط إلى ما تكلمت عن الناحية الأمنية. أنا أقول لإخواننا ولكل من يسمعنا، أبناؤنا وزملاؤنا وإخواننا وأباؤنا وامهاتنا كله في ابناء شعبنا اليمني وفي اطيافه وفي اكله، ان سبب انتصاراتنا في الجبهات وسبب انتصارات القوات المسلحه ووصولها الى هذا المستوى هو بسبب تامين الجبهه الداخليه. الجبهه الداخليه هي اهم، المقاتل يقاتل وهو امن على اولاده، امن على اسرته، المقاتل يقاتل والقائد يقاتل ويعلم ان هناك حراس لامنه واستقراره، وبالتالي اي اضرار او اخلال بالامن ومن يسكت على ذلك او يعتبر مساهم في الجريمه وسيطاله اذا حصلت انفجار او طرد سيطاله، لا يعتقد انه بعيد حينما يقول له بلغ او لا تدخل او هذا قريب او هذا نسب، لا والله انه سيطاله هو سيرى العقاب في الاخره انه سكت على مجرم وسكت على زهق وسفك الدماء. عموما الحمد لله رب العالمين، كانت بشائر النصر كبيره، كانت الاعمال العسكريه كلها بفضل الله تحدث عنها العالم، تحدث عنها العدو قبل الصديق، كان العمق السعودي يلتهب، الوكالات الأقمار الصناعية وناسا دائما وهي تكرر أكثر منا أن بصمة الحرارة ترتفع من مصافي النفط السعودي اليوم هي في مأزق حقيقي، وهي في مأزق لن تستطيع الخروج منه. نحن مستمرون في ضرباتها لأكثر منا، نسأل من أكثر من جهة خارجية أو داخلية ماذا تريدون من السعودية، نريد من السعودية أن ترفع حصارها ويدها عن بلادنا وسنقف ضرباتنا، أن نتحمل كل المسؤولية. السعودية هي المسؤولة رقم واحد، لن تتنصر ولن نسكت على كل جرائمها. نحن اليوم أمام منعطف تاريخي، منعطف جغرافي، يعتبر منعطف من أهم المنعطفات في تاريخ اليمن المعاصر، وبالتالي العالم يدرك
0: نعم.
1: الآن
0: نعم.
1: أن اليمن أصبح رقم صعب وصعب كبير جدا. تاريخ السعودية اليوم وتحاول، حاولت أن تدخل أمريكا، حاولت أن تدخل بريطانيا، حاولت أن تدخل دول أخرى في إسنادها، ولكن سبحان الله العظيم حتى أمريكا اليوم تشعر أنها حينما طلبت الهدنة من اليمن أن انتصرت وأعلن ترامب أنه انتصر وأنه فاز في هذه المعركة حينما فاز بموافقة أنصار الله وموافقة اليمن على الهدنة، وقال بالحرف الواحد قال هؤلاء الشجعان. وسبحان الله يأتي من أعدائنا من يشهد لنا، ونحن لا نحتاج إلى شهادته ولا نحتاج إلى أن يقيمنا ترامب ولا أي عدو من أعدائنا، بفضل الله عز وجل أن يقيمنا مسلم من أطراف الأرض، مسلم مسكين عندنا أهم من أن يقيمنا كافر مجرم كترامب أو نتنياهو. ولكن الحمد لله نبشر شعبنا وكل من يسمعنا أن الانتصارات كانت عظيمة، وكل ما أفرط العدو في استخدام الطيران وفي استخدام الأسلحة المدمرة دلالة على أنه ضرب وهزم وكسر. حينما نتحدث عن المناطق التي حررت المخا وحيس والذباب والمضاربة والمسامير ورأس العارة والواجعية وموزع،
0: نعم،
1: يعني شيء سبحان الله العظيم، آية من آيات الله أن تحدث هذه الانتصارات بفضل الله عز وجل وبعزيمة الرجال. نحن لا نقول أنهم انهيارات، الانهيارات ما تأتي إلا بعد هزائم، دائما الهزيمة هي من يؤدي للانهيار. هم لم يهربوا من المعركة، هم قاتلوا ولكننا سحقناهم. تميز أبناء القوات المسلحة المرابطون في تلك المناطق بحكمة عالية. هذا التراكم الكبير، الكثير يسأل من أين أتيتم بهذه القدرة، كيف وصلتم إلى هذا المستوى من الكفاءة العالية في القتال. هي هذا التراكم منذ 2015 إلى اليوم، هذا التراكم الكبير للعمليات العسكرية والخبرة التي اكتسبها أبناء القوات المسلحة، وأيضا اكتسبت القيادات العسكرية وصلت وأثمرت أن القوات المسلحة اليوم تطور من استراتيجيات على غاز ساعة، أصبحت أحيانا ما بين البيان والبيان خمس ساعات كآخر عمليتين.
0: نعم.
1: تحدث بها الأخ العميد يحيى سريع، وهي دلالة على أن القوات المسلحة لديها بنك أهداف، هذا البنك يتطور يوما عن يوم، الضربات لن تقف، مخزوننا الاستراتيجي الحمد لله كبير جدا، ما غريمته قواتنا المسلحة في مخازن العدوان والمرتزقة وأجيال السعودية في هذه المناطق الحمد لله رب العالمين جمعوه خلال قرابة 10 سنوات 11 عام. جاءت قوات المسلحة
0: اللهم لك الحمد
1: واغتنموا هذه الأسلحة العظيمة. أحد أو السفير الأمريكي في لدى الكيان الصهيوني يقول عليكم أن تعلموا أن ما أخذه الحوثيون في المخا وفي ذباب من أسلحة أعطيناها للسعودية تعطيها لهم سترد علينا كارثة بالنسبة علينا، ستكون مدمرة، اعلموا أن الأسلحة العديدة سلمت لهم. وبالتالي سبحان الله العظيم هذا نصر عظيم، تأييد من الله، شعبنا العظيم، ومناسبة عظيمة كانت 21 سبتمبر وتلتها 26 سبتمبر واحتفالات شعبنا التي خرجوا في الميادين وفي التحرير وإيقاد الشعلة كلها توحي إلى أن شعبنا العظيم
0: نعم.
1: سعيد وفارح. المناسبات عظيمة بعيد لوة 21 وبالانتصارات عظيمة. السعودية اليوم سترضخ ستركع، هي مجبر على ذلك، لن تستطيع الصمود أكثر وأكثر.
0: نعم.
1: في الأخير نحن مصرون على أن نرفع الحصار وأن نأخذ حقوق شعبنا وأن شعبنا ينعم بكل ما هي من حقوقه. لا نستجدي من أحد صدقة أو إحسان، هذه أموالنا، حقوقنا، نفطنا، بترولنا.
0: نعم. سيد العميد، كان هناك رسالة من وزير الدفاع ورئيس هيئة الأركان العامة يوم الاثنين الماضي بمناسبة أعياد الشعب اليمني العيد 12 لثورة 21 من سبتمبر، وكذلك رسالة من وزير الدفاع ورئيس هيئة الأركان العامة بمناسبة العيد 64 أو ذكرى 64 لثورة 26 من سبتمبر، والذي ربما لفت الانتباه من الرسالة النص الذي قال فيه وزير الدفاع ورئيس هيئة الأركان العامة أن صواريخنا أو أن قدراتنا جاهزة لاستهداف الأهداف الاستراتيجية في عمق العدو السعودي عندما يصدر القرار. ما هو يعني ما الهدف من هذا القول بالتحديد، وهو قول أعتقد تناولته كثير من وكالات الأنباء؟
1: نعم، ليس فقط الإعلام العربي وإنما إعلام العدو الإسرائيلي تداول هذا الإعلام بشكل آخر وبدأ يحلل بأكثر. يعني منذ أن صدرت التهنئة وفي نفس الوقت طمأن شعبنا وقائد الثورة بأن أسلحتنا وصواريخنا جاهزة، وهي بس فقط بإصدار الإذن للبدء بالعمليات. ستكون هناك عمليات نوعية لم تتصور السعودية أن اليمن وصل إلى مستوى، ولم تتوقع السعودية أننا سنضربها بفضل الله عز وجل حين يصدر هذا التعليمات أو هذا البيان من قائدين عسكريين مجاهدين، الخلي والركن محمد ناصر العاطفي وزير الدفاع والإنتاج الحربي، وأخيه ورفيق دربه اللواء الركن حسين يوسف المداني رئيس هيئة الأركان العامة، دلل على أن القوات المسلحة جادة وأن القوات المسلحة مستمرة في طريقها، وأيضا في فرض معادلة التصعيد بالتصعيد والحصار بالحصار. وأي محاولة من العدو السعودي أو رد فعل السعودي سيقابله أضعاف أضعاف. تقوم السعودية بضربات الطيران، هذا يعطي مؤشر أنها فشلت في الميدان وأنها تحاول أن تعمل توازن بين تلك القوات التي سحقت لأكثر من 38 لواء، ويحاولون أن يحافظوا على المأرج، ولكن عبثا يحاولون عبثا يعملون. اليوم القوات المسلحة وجدت في مناطق التطهير في المخاض وكل المناطق وطهرتها، وبفضل الله عز وجل كل الطرق التي أغلقت لأحد عشر عام سواء كانت من حيس إلى البرح أو من الخوخة أو من البرح إلى الحديدة كلها ومن التعز كلها فتحت بعون الله. كان المواطن يعاني معاناة مؤلمة كبيرة جدا، يريد أن يمشي من حيس إلى الحديدة يضطر أن يعبر الوازعية وتعز وأن يلف محافظتين أو ثلاث محافظتين حتى يصل إلى الحديدة ويزور أهله ويوسع قاربة. اليوم بفضل الله عز وجل ساعة أو ساعة ونص وهو وسط الحديدة من الوازعية ومن موزع ومن ذباب ومن المخاء، وهذه نعمة من نعم الله عز وجل. أبناء شعبنا الموجودون في هذه المناطق شعروا بالطمأنينية وهم يروا أبنائهم على أرض بلادنا وهم يحررون هذه الأرض ويطهرونها من دنس ونجس أولئك المرتزقة والخونة. ولكن العدو الآن يدرك أن التحذيرات والتهنئة وتوعد الأخ وزير الدفاع والإنتاج الحربي ورئيس الأركان تحمل أبعاد عسكرية، أهمها أننا سنستمر في التصعيد، أن لدينا أسلحة جديدة تدخل الخدمة، أن خياراتنا العسكرية كبيرة جدا، القوات المسلحة لديها خيارات ولن تتردد في ضرب السعودية واستهداف نقاط هامة وحساسة. السعودية خلال فترة الهدنة من 21 تعتقد أنها قد وفرت كل الإمكانيات والوسائل والوسائط من الدفاعات والرادارات والصواريخ التي أعطتها أمريكا وزودتها بها إسرائيل أنها ستحميها، ولكنها فشلت، والضربات التي طالت نجران وجيزان وعسير وخمس مشيط وأبها وكل المناطق التي طالتها ضربات كانت حساسة ولم تستطع تلك الصواريخ والرادارات أن تتصدرها. إذن المرحلة القادمة وكل عملياتنا التي خاضتها قواتنا المسلحة أكسبت قواتنا كما قلت لك خبرة كبيرة كافية لمواجهة أعداء كالأمريكا وإسرائيل، وفي نفس الوقت أيضا فتحت لنا آفاق جديدة في بناء قدرات الجيش اليمني ومعالجة كل الثغرات، كل الثغرات التي ظهرت وطرأت خلال معركة النفس الطويل ومعركة الكرامة والعزة منذ 15 عام 2015 إلى اليوم، كلها عولجت على أعلى مستوى علميا وعمليا وميدانيا، وكانت النتائج هي اليوم نحصدها، وهي أننا وصلنا إلى المستوى الذي يشهد لنا به العالم أن القوات المسلحة اليمنية اليوم وصلت إلى مصاف الدول المتمكنة والمصاف الدول التي تحمل أو يحق لها أن نقول أن لديها ترسانة عسكرية ولديها استراتيجية عسكرية مستقلة. هذه الاستراتيجية اليوم تمثلت في ضرب عقيدة القتال السعودية والغربية والأمريكية والإسرائيلية، ولم يعد هناك شيء يعجز القوات المسلحة بوجود رجال عظماء أحبوا هذا البلد وأحبوا شعبه وضحوا. وكان شهر سبتمبر بالعام الماضي وهو كان مؤلم بالنسبة لنا، ولكن أيضا حمل معه انتقام شعبنا وثأر القوات المسلحة، وفعلا أخذنا الثأر وضربنا وتوعدنا. اليوم السعودية أمام خيارين لا فارق لها، إما أن ترضخ للحق وأن تعود إلى رشدها وتدفع حقوق شعبنا وأن تتحمل كل شيء حصل في اليمن من أول يوم في الضربة الساعة الثانية في بعد منتصف الليل يوم 26 مارس 2015 إلى اليوم، من جرائم من تدمير من كل شيء من نفط، أن تسلم رغما عن أنفها وحتى وإن لم ترضى رغما عن أنفها ستسلم كل شيء، وهي الطرف في المعركة لا نقبل بغير ذلك أن تكون في الصلح، يحاولون أن يكونوا طرف الصلح وأن القتال بيننا نحن اليمنيين، لا، يا قائد الثورة حفظه الله شرط شرط لا رجعة فيه، السعودية طرف في المعركة، السعودية عدو تتحمل، وإذا هناك مفاوضات فليكن بين اليمن والجمهورية اليمنية كطرف وبين العدو السعودي كطرف، أما المرتزقة اتركوهم، نحن نستطيع أن نعالجنا أن نعالج مشكلتنا وآخر العلاج الكي، نستطيع إما أن نتفاهم أو نؤدبهم ونعاقبهم على ما قاموا به من خيانة وعمالة. ولله الحمد اليوم السعودية تعمل أو تحاول استخدام وسطاء وتحاول بكل جهودها اللجوء إلى وساطات لإقناع اليمن لوقف عملياتها، إلا أن السيد القائد حفظه الله والقيادة السياسية والعسكرية مستمرة في إحصارها ومستمرة في ضرباتها ومستمرة في توجيه أقوى الضربات. أنتم تعلمون كل بيان هناك صواريخ بلاستية مجنحة بطائرات مسيرة، لم يذكر في بيان واحد نوعيتها بالصواريخ إلا بالبيان السابقة اللي هي طائرة اللي ضربت تذكرني باسمها الذي ضربت في الحشود وتحشيدات
0: طائرة الرجوم
1: هذه الوحيدة اللي ذكرت في، أما تخيل هذه يعني هذه المئات الضربات والآلاف الضربات إلى اليوم لم يذكر نوع واحد أو صنف واحد من الأسلحة، معنى ذلك أن لدينا أسلحة جديدة دخلت الميدان. وكلها بفضل الله عز وجل ستتضع عبر بيانات عسكرية في ختام المعركة. إذا رضخ العدو مالا فالمعركة مفتوحة ولدينا النفس الكبير لأن نخوض المعركة إلى سنوات طويلة. الأخ وزير الدفاع قبل فترة سمعته يقول على السعودية أن تعلم أن لدينا صواريخ نقاتل العدو السعودي 50 عاما قادمة، هذا الكلام كان في العام 2018، أما اليوم فأضيف فوق 50 اليمن يصنع ينتج يؤمن نفسه من كل شيء، قوات مسلحة متدربة متعلمة تخوض المعركة على أعلى مستوى في التكتيك وفي التعبئة وفي كل شيء، وشعبنا اليمني العظيم وهو يمتلك مخزون كبير من المقاتلون والمجاهدون انعكس ذلك على أداء القوات المسلحة وإمكانية القوات المسلحة، والنصر القادم إن شاء الله وشعبنا، وذلك التأييد الذي خرج في الاحتفالات محتل شعبنا وهو يأيد القائد ويأيد الجيش، اتخذوا أي قرار نحن خلفكم نحن معكم نحن أباؤكم وأخوانكم وأبناؤكم لن نترككم وحدكم. والقوات المسلحة أيضا نفذت الوعد وحققت حلم أبناء الشعب اليمنيين بفرض هذا الحصار القوي على السعودية، حتى أمريكا اليوم ومحاولة النظام السعودي أن يدخل هذه المعركة إلا أن تصريح ترامب وكان يقول اتركوني يلا فقد وافقوا أن صواب الله على الهدنة، فلا أريد أن أخنق نفسي بين هرمز وباب المندب، خلوني أتنفس يعني لا تغلقوا عليها من كل مكان. وبالتالي كسرت شوكة السعودية، أهينت السعودية إذا كانت بريطانيا وهي تحاول أن وعدت السعودية أن توفر لها الإرضاء الجوي أو التزويد بالوقود،
2: نعم،
1: سبق وأن أرسلت رسائل اليمن عبر الخارجية وقيادات القوى المسلحة أننا نحن لا نريد أن نوسع دائرة المعركة، ولكن إذا دخلت بريطانيا أو دولة أخرى وحاولت أن تقدم خدمات للسعودية على هذه الدول أن تدرك أننا سنستهدفها، سنفرض عليها حصار كما فرض على أمريكا وعلى العدو الإسرائيلي. اليوم عدونا هي السعودية فقط، والحصار البحري وعلى السعودية، أي دولة مشابهة لنا ودغدغت مشاعر الأرتيريين برفع العقوبات عنهم أنهم سيحاولون أن يجرهم إلى خصهم ستكون النتائج وخيمة، أرتيريا قريبة جدا. فإذا كنا وصلنا إلى مرحلة أننا ضربنا عمق إسرائيل وعمق السعودية وضربنا الأمريكا من مصالحها فلم تعجزنا هذه الدول. وللأسف يعني كنا نتمنى أن السودانيون أن يهتموا بشؤونهم الخاصة، لا أن يساندوا السعودية
2: أنا العملية، نعم، أنا لفت
1: التي كانت في العمق السعودي وقلت منهم كثير.
2: أنا لفت انتباهي تصريح لرئيس الأركان السوداني قبل ساعات، يعني أنه يقف مع السعودية ومع الشرعية اليمنية ومن هذا الكلام، يعني الرجال من أيل بستين إلى يعني هناك في السودان يعني غريبة. تفضل.
1: أكثر من نصف الشعب السوداني يعيشون الموت يوميا، الأمرين الجوع والمرض والفقر، وسبق وأن جربوا اليمن في معركتهم السابقة والآلاف التي قتلت في اليمن، وأيضا الجرائم التي ارتكبها السودانيون والجان جويد والتشاديون وبلاكوتر في أبناء على أبناء شعبنا في اغتصابات وإهانة أبناء شعبنا في المخا والخوخة وهيس وذباب، ولعل اليوم هم يتنفسون الصعداء ونصر عظيم بوصول قواتهم. السودان للأسف الشديد يعني أنا أتألم على حالهم، ولكن تألمت أكثر حينما سمعت أن الكثير منهم أميات سقطوا في الضربة وهلكوا في الضربة، وهذا شيء محزن. كنا نتمنى أن يهتموا بشؤونهم، شعبهم يموت جوع، ما يستطيعوش أن يواجهوا الدعم السريع، واستطاعوا أن يوفروا أبسط مقومات الحياة لشعبهم. يلجأوا أن يساعدوا السعودية، السعودية هي سبب كبائركم، السعودية سبب دموركم، السعودية دراركم من السعودية، هلاككم من السعودية، فقركم من السعودية،
2: نعم.
1: كما فعلت الإمارة السودانية السعودية كذلك. لا يدعون أنهم يحاولون أن يستعطفوا السعودية وأن يرسلوا مقاتلين إليها،
2: نعم،
1: وتارة يحاولون أن يطلبوا المسؤولين، الكل رفض إلا السودانيون. ونحن أيضا إن سمعونا ويسمعون لنا الإخوان من السودانيون اليمن أو في خارج اليمن أن يوعوا أبنائهم أن المعادلة تغيرت والكارثة ستطالهم، وإذا استمرت السودان لن نتردد، والله سنضرب ميناء أبو السودان وسنضرب، ما عبش معهم شيء يضرب قدم جلد على عظم، فلا يجعلوننا ننتقم منهم ومن أبنائنا. السودان يعني السفينة صدقها بتمر البحر الأعمق، لا نريد أن نتعامل معهم كما يتعاملوا معنا، نحن نعاملهم كإخوة فشجاع لنا، ولكن إذا استمروا في إرسال أبنائهم لقتالنا بالسعودية وأجناء السعودية، والله اليمن وقوات المسلحة لن تسكت على ذلك.
2: أنا أعتقد
1: ونتألم أن نضرب السودان أو نوجه ضربة لهم، ولكن على هذه الرسائل والرسائل الأساسية جهاز وزارة الدفاع ومكتب السيد القائد وكل أبناء شعبنا من القيادات وجهوا رسائل السودان، أنكفوا أيديكم، الوقت ليس أرض عضلات وقوة، وأنتم نعرفكم عن قرب، أنتم شجعان نعم، ولكن حينما تستخدم هذه الشجاعة في سبيل نصرة الظالم والمجرم الفاسق النظام السعودي، والله أنتم ستكونون مثله، ورصيدكم
2: نعم
1: في الإسلام وفي الدعوة سينتهي، سمعتكم ستنهار. اليوم
2: نعم
1: كل العالم سمع بالقتلى الذين سقطوا في هذه الضربة الأخيرة التي
2: نعم ست العميد. أنا كنت أود أن أسألك عن هذه الضربة، يعني هذه الضربة وإن يعني حاول العدو التعتيم عليها إعلاميا، لكنها تبدو أضعاف ما كانت عليه ضربة العبر على سبيل المثال، الذي كانت تقريبا هي الضربة الأفظع من حيث النوعية في مسألة استهداف معسكرات ما يسمى بقوات الطوارئ، عندما كان هناك تجمع لأكثر من 13,000 جندي، تحدثت المصادر عن أكثر من 1,600 قتيل وجريح، وكذلك مخازن الأسلحة والذخائر والمستودعات وكثير من الآليات تم تدميرها في تلك الضربة النوعية. هناك مصادر عسكرية تتحدث عن أن هذه الضربة اليوم أضعاف تلك الضربة، إلا أن التغطية الإعلامية يعني بحكم التعتيم السعودي هي من يعني غيبت المسألة.
1: حتى وإن كان حتى وإن حاولنا قلت وكالة ناسا الدخان وصول للفضاء البصمة الحرارية مرتفعة إلى مستويات في الفضاء يعني كم عشبتي السعوديين بأنفسهم يشوفون مشاهد للانفجارات وحال في نفس اللحظات في نفس التوقيت. فمهما حاول أن يخفي أو أن يضلل الإعلام إلا أن الحقيقة تظهر.
2: نعم.
1: اليوم العمليتين أو البيانين العسكريين كانوا بيانات ممتازة، كانت البيان في أول هدف حساس في عاصمة العدو في العراق في الرياض، وأيضا شركة أرامكو في ينبع.
2: نعم.
1: ودلالة على أن قوات المسلحة تختار أهدافها بدقة، تستطيع أن ترصد تحرك العدو أيا كان، سواء تحركه في الداخل والضربة التي طارت الدول منطقة الطوال ودغاريد، دلالة على أن قواتنا تراقب كل تحرك العدو، وبالتالي لم يعد هناك إمكانية العدو أن يخفي أو أن يحاول أن يعمل بسرية. اليوم العالم كله قرية صغيرة وإمكانياتنا في المعلومات أصبحت شيء بديهي. قواتنا اليوم تتمتع بمعلومات بنك من المعلومات، هذا البنك أعطانا الأفضلية في أن نقوم بعملية استباقية نوعية واسعة بالصواريخ البالستية والمجنحة والطائرات والسيادات. شيء دمرنا غرف العمليات، دمرنا مراكز القيادة والسيطرة، مواقع مهمة أخرى تابعة لتحشيدات العدو السعودي في منطقة طوال، وأيضا الدغاريد التي ضربت وهي منطقة ضربتها قواتنا المسلحة في العام 2016 و17 وهي بالجوار في صامتة في جايزان.
2: صحيح.
1: وظلت قواتنا متمركزة فيها لسنوات طويلة، وبالتالي السعودي أنا أستغرب من هؤلاء الأغبياء. يعني لما نقاتل العدو بهذه العقلية العفنة هو صعب أن يكون عدو قال عدو عقل خير مصدق جاهل، فما بالك بعدو جاهل. السعودية اليوم تدعي أنها حكيمة وتدعي أنها صاحبة الرأي وصاحبة الأولوية في المنطقة، اليوم هي تهين نفسها وتدمر نفسها بنفسها، ويتعلم علم اليقين لن نهزم، ويتعلم أن شعبنا اليمني وقواتنا المسلحة وصلت إلى المستوى الذي تستطيع أن نسحقهم، أسكتنا أسلحتهم، دبرنا استراتيجية عسكرية، وصلنا إلى مستويات عجزت السعودية حتى أن تتخذ أبسط القرارات عسكريا. هربوا، تركوا كل أسلحتهم في المخاوز وكل المناطق اللي حررت، لم يعودوا قادرين، يلجأوا إلى الطيران. أمريكا وعدتهم بأن ترسل لهم أو 42 طائرة F-35، تعاملنا مع هذه الطائرة إذا نحرقنا مع العدو الإسرائيلي والأمريكي، وشهدوا أن قدرات الدفاع الدفاعات الجوية اليمنية تشكل خطر على هذه الطائرات.
2: نعم ذات العمل.
1: يعني قالوا المثل قال الناس خرجوا من سوق وزعكمت داخلها سوق.
2: الله
1: هي
2: الله.
1: السعودية.
2: نعم طيب سيد العمد، أنت ذكرت موضوع الدفاعات الجوية، يبدو أنه طبعا العدو استخدم في البداية فزاعة الملاحة الدولية ثم فشل، ثم استخدم فزاعة امدادات الطاقة العالمية ثم فشل، ثم استخدم فزاعة مكة المكرمة والمشاعر المقدسة ثم فشل، وبالأمس تحدث عن صواريخ دفاع جوي نوعية قال أنها تطير في الهواء أكثر من 25 دقيقة ويمكن أن تشكل خطر على الملاحة الجوية المدنية. ومن هذا الكلام الذي يعني يريد من خلاله العدو السعودي التحريض، لكنه ألا ترى بأنه حمل شهادة مبطنة على تطور النوعي لدفاعاتنا الجوية؟
1: نعم صحيح. أولا حتى تصريحاته يعني هي نوع من السخافة ونوع من استخفاف العقل سواء كان في السعودية أو في من يحاول أن يفهمه. ما بحسنا دفاعات جوية 25 دقيقة، دفاعات الجوية دائما هي صواريخ أساسا، هي لاعتراض الطائرات أو الصواريخ هي مسألة دقيقة دقيقتين أو دقيقة ونص، يعني هي ليست لا تمتلك القدرة كالصواريخ البالستية المجنحة. وبالتالي حتى محاولة التصريح أو محاولة توضيح ماهية هذه الصواريخ توحي إلى الغباء وإلى قلة الفهم وأيضا سخافة العقل السعودي والنظام السعودي. ولكن الحمد لله حتى اليوم التغريدات وبدأت هناك أصوات من داخل السعودية ومن الخليج وهي تتهم السعودية وسلمان وولي عهده المخبول بأنهم يجرون السعودية إلى الهلاك ويجرون السعودية إلى ويلات قادمة. أحد قيادة العدو الصيني يقول الأنصار أو الحوثيون لن يتركوا المعركة حتى يزيلوا آل سعود من الحكم. سبحان الله العظيم، أعداؤنا يشهدوا لنا بأننا متمكنون وقادرون، وبفضل الله عز وجل الأيام القادمة ستشهد عمليات نوعية مهمة جدا ستذهل كل العالم وستذهل العسكريون بالدرجة الأولى في كل العالم. اليوم ارتفاع تأمين الناقلات الصادرة 98 تكاد تكون وصلت إلى الصفرية. تحاول اليوم كل الطرق سواء عن طريق البر أو الأنابيب أو البحث عن بدائل، ولكنها لم تجد بديلا عن البحر. ضربنا أو فرضنا حصار وأبلغنا أن أي سفينة ستصل إلى ينبع أو جدة لغرض النفط ستضرب، وبالتالي الحمد لله رب العالمين وصلت إلى مرحلة تصدير النفط إلى أنا أتوقع أن الأيام القادمة إلى الصفرية. وتحذيراتنا مؤخرا أن أي ناقلة ترسو في ميناء ينبع ستكون أيضا معرضة للهجوم. نحن بفضل الله عز وجل جاهزون لخوض المعركة القادمة. المعركة ستتطور أكثر وأكثر، عملياتنا ستتنوع، سنخوض حرب شاملة بكل ما تعنيه الكلمة، بر بحر جو، وعلى كل الجغرافيا السعودية من أطرافها ومن شرقها إلى غربها ومن شمالها إلى جنوبها. وقد ترتفع سقف طلباتنا أكثر وأكثر، فلا يتوقع العدو السعودي إذا لم نكن اليوم لم ننسى تنومة ولم ننسى الجرائم المرتكبة في حق شعبنا منذ 100 عام. هل ننسى ما حدث قبل سنوات؟
2: نعم.
1: عليهم أن يتركوا هذا الأوهام.
2: أكيد.
1: سنقاتل وسنجاهد وسنحاصر حتى نأخذ الحق، وربي رضاهم أو بغير رضاهم إن شاء الله
2: بإذن الله. إذن سيادة العميد، اليوم على خارطة المواجهات، يعني أنت تعرف أن العدو دائما ما يعني يغطي هزائمه بالأكاذيب. يعني قبل معركة قبل انتصار معركة الساحل كانوا يتحدثون عن أن الحوثيون في النفس الأخير وأن هناك ترهل، ثم تفاجأ العالم كله بالانتصار الكبير بفضل الله سبحانه وتعالى في معركة الساحل. اليوم ذات الأمر يكرر، إلى أي مدى يراهن العدو السعودي على إمكاناته وأدواته المحلية في استمرار المعركة، خصوصا وأنه يدفع بهم أكثر الآن باتجاه خوض المعركة؟ هناك تحضيرات تحدثوا عنها هم وأدواتهم لمعركة باتجاه الساحل، أيضا تحضيرات لمعارك أخرى سواء كانت في مأرب أو في المعركة القائمة ما زالت في تعز، أيضا بالنسبة لصعدة وميدي، أيضا ممكن تفعيل بعض الجبهات باتجاه المحافظة أو من داخل المحافظات الجنوبية. قراءة عامة في هذا الجانب وسيكون ختام للقائنا سيادة العميد.
1: السعودية بدرجة هي تعيق السلام في المنطقة بكاملها، في اليمن وفي المنطقة بأكملها، وتزيد من معاناة المرتزقة قبل معاناة أبناء شعب. المرتزقة اليوم مستقبلهم مبهم، المرتزقة اليوم يشعرون أنهم في خانة اليك، وقد يستغنى عنهم وسيستغنى عنهم في الأخير. العدو السعودي الأمريكي هم يريدون نصائحهم، ومصالحهم الآن لم تكن إلا معنا، مع صنعاء، مع القوة، مع الميدان، مع الواقع الحقيقي. هؤلاء المرتزقة هم الآن استنزاف للسعودية، استنزاف لأمريكا، استنزاف للعالم، ولم يحققوا شيء. هزائم متكررة، نقص العدد والعدة، انهيارات متتالية، وبالتالي فهؤلاء أول ما سيتخلى عنهم السعودية، وستسلمهم إما أن يحصدوا في الميدان ويهلكوا أو أن يلجأوا إلى دول أخرى إذا قبلتهم، ويتسولون كعادتهم. لن تقبلهم، لن يقبلهم صديق، ومن ساندوهم ومن أعطوهم السلاح لقتال شعبهم هم أول من سيسلمونهم إذا وصل إلى دم ويتخلى عنهم. والحمد لله أننا اليوم اليمن وهي تمثل نموذجا مشرفا للدول العربية والإسلامية بشهادة كل العالم. اليمن العالم يقول لا بد على العالم الإسلامي والدول العربية والإسلامية أن يحتذى باليمن كدولة قاومت المستعمر وضربت إسرائيل وحاربت أمريكا من أجل غزة وساندت إيران وقامت مع الحد. وأن التقدم اليوم والرقي لا يقاس إلا بحجم من منظور المرتزقة إلا من منظور الرضا الأمريكي والإسرائيلي عليهم، ولكن العالم عليهم يرى من نظرة أخرى أن التطور اليوم في اليمن وأن الكرامة والعزة والاستقلال نابعة من قلوب اليمنيين. الاستقلال السيادة حينما وضعت اليمن الشروط، الحصار بالحصار والتصعيد بالتصعيد، وثبتت ورسخت هذه القواعد، لن تقف هذه القواعد ولن تنتهي ولن تلغى من ذاكرة اليمن السياسية والعسكرية إلا بأخذ كل الحقوق وكل ما من حق شعبنا من حقوق ومرتبات وكل تعويضات أن يأخذ كلها. حينها سنقول أننا سنلجأ إلى الطاولة وسنتفاوض مع العدو السعودي كطرف في المعركة. ولكن الحمد لله اليوم جيشنا وأبناء قواتنا المسلحة وهم اليوم يمثلون الصخرة التي تحطمت عليها أحلام الغزاة وأحلام المجرمون وأحلام الطامعون وأحلام أمريكا وإسرائيل والسعودية، هي اليوم تنعم بقوة مفرطة لله الحمد، ولا أقول مفرطة بالتهديد وإنما بعقل، ولكن عليهم أن يعلموا أننا نمتلك اليوم من الأسلحة ما يعطينا الأفضلية أن نكون الدولة الأقوى في المنطقة. استطعنا اليوم أن نحرر الساحل الغربي بأكمله بقرابة 450 كيلو تحت سيطرة قواتنا نارية وقوات بشرية موجودة، كسبنا غنمنا كثير، 4 مدارج طيران كبيرة في الزقر وفي ذباب وفي المخا وفي ميون، وهذا بفضل الله عز وجل. معنا مطار واحد ضربة في صنعاء ومطارات، عوضنا الله بثلاثة 4 مدارج أخرى ضربت كثير من أسلحتنا في السنوات الماضية، عوضنا الله بأسلحة جديدة وحديثة. وبالتالي مهما حاول العدو أن يظهر للعالم أو يستعطف العالم ليقاتلونا ولكنه يفشل، وفي الأخير هو يعلن هزيمته حتى وإن حاول أن يتستر بأرض أخرى كمكة أو أن الحوثيون يتمددون بشكل كبير، ولكن أبس الدولة الأغنى في الوطن العربي ومن الدول الغنية في العالم تحاول أن تستعطف العالم وتحاول أن تستجي العالم يقاتلوا معها، ولكن الله عز وجل نصرنا عليهم. اليوم الحمد لله أننا ننعم بهذا الأمن والاستقرار وننعم بكل ما نحصده اليوم رغم وقف المرتبات رغم كل شيء، إلا أن شعبنا راضي ومقتنع وبقناعة ويحمد الله عز وجل ويشكره على هذه النعمة الكبيرة التي أنعمها الله علينا بقائد عظيم كالسيد عبد الملك حفظه الله، وقيادة عسكرية مؤمنة مخلصة ومحبة للوطن، وقيادة ثورية على أعلى مستوى من الإيمان والتقوى والصلاح. وهذه نعمة من الله عز وجل. السعودية اليوم تندم وتتحسر أن هذا القطر العربي الكبير خرج من تحت وصايتها، استطاع الاستقلال، حافظ على نفسه، وهي اليوم تشعر أن البساطة سحب من تحت يدها، وأن اليمن سيكون سيد الموقف وسيد المنطقة بإذن الله تعالى الأيام القادمة. وشركم هناك مفاجآت كبيرة جدا، ولعل الآن أسمع أخبار هناك صافرات إنذار في جيزان وفي مناطق عدة، وإن شاء الله قد تكون عمليات قوية مبشرة بخير، وأما الساعات القادمة ستكون هناك إن شاء الله بيانات تثلج صدور المؤمنين وتثلج صدور أبناء شعبنا اليمني وكل أحرار العالم.
2: شكرا جزيلا لك سيادة العميد الركن المجاهد عابد الثور المحلل العسكري، شكرا جزيلا لك سيد الكريم.
1: حفظكم الله وفزكم الله بارك الله فيكم.
2: العافية الله يعافيكم.
1: في أمان الله مسلم.
2: إذا مستمعينا ومتابعينا بعد التحية والتقدير للعميد الركن عابد الثور المحلل العسكري مباشرة وإياكم إلى جارح بشليل زملاء في إذاعة سام اف ام.
3: جارح بشليل.
4: بسم الله الرحمن الرحيم، صلوات الله على رسول الله وعلى آله. هذه المناسبة العظيمة نفتخر به ونحييه ونمجد، لأن صاحبها رجل عظيم وفي شه رجل دي، هو الشخص الوحيد الذي وقف في وش إسرائيل وأمريكا وقاتلهم، مشو من اليوم ولا من أمس، من حين عرفنا رواحنا وهم مع القضية الفلسطينية ومناصر للقضية الفلسطينية لو ما وقعت الأحداث والتغيرات علينا، وهو السيد حسن نصر الله، هو الشخص الوحيد الذي قال لأمريكا ماشي وقاتل إسرائيل وضرب بصواريخ وقدم مجاهدين وتحرك. السعال قادة هذولا قادة العرب، هي ما تذكر منهم، ها بما تضحك منهم، سلام الله عليه واجه قاتل وتشجعوا الناس به، شجعوا وأخذوا من مواقفه، ونكمل باقي المشوار نكمل باقي سيرته. هو الشخص الوحيد اللي قال الشعب اليمني مظلوم في بداية التحالف علينا لو ما قاتلتنا السعودية، وهو الذي أعلن تضامن معانا وصبرت من هنيك محور المقاومة ويد واحدة. لا نكونش ننسى هذولا الرجال ومواقفهم، دروس يدروس الواحد يكون يبصر كم قد صاروا من قادة، كم قد صاروا من مجاهدين، كم قد صاروا من عظماء. هذا ولا سيرتهم لا طريق، وعاد احنا ذا في الطريق الذي هم خاضين فيه، عاد احنا ذا فيها لا حتى قوسع. كم قادة، كم قادة من بعده ومن تجاهه، سواء في حماس ولا في لبنى ولا في إيران ولا في اليمن. هذولا الرجال الذي تخطى على نهجهم ودف تخربهم ولا تحاكيت منهم، عدلك شرف وعدلك فخ.
5: وقفة إعلانية.

0: مراعاة لظروف المجتمع وتزامنا مع مولد النور والرحمة صلى الله عليه وآله وسلم، تطلق الهيئة العامة للأوقاف والإرشاد مبادرة تسهيل في أمانة العاصمة ومحافظتي صنعاء وأب، بهدف تصحيح أوضاع المنتفعين بأراضي وعقارات الأوقاف. تتضمن هذه المبادرة حزمة من التسهيلات تشمل التخفيض والتقسيط ومنح امتيازات خاصة للمبادرين بالسداد. تنطلق المبادرة من تاريخ 18 من شهر صفر الموافق الأول من شهر أغسطس، وحتى 18 من شهر جماد الأولى الموافق 29 من شهر نوفمبر. فبادر عزيز المنتفع إلى الاستفادة من هذه الفرصة قبل انتهاء الفترة المحددة.
1: الحسن والأوصاف يا سيد الخط يا ميمون في مولدك هيئة الأوصاف.
0: الهيئة العامة للأوقاف والإرشاد، عطاء مصان وإحسان مستدام.

0: تحت شعار وآتوا حقه يوم حصاده، دشنت الهيئة العامة للزكاة المرحلة العاشرة من مشروع توزيع الزكاة العينية من العسل والزبيب واللوز والسمسم والبن والحبوب والتمر لعدد 26,000 سلة غذائية. غذاء واكتفاء. الهيئة العامة للزكاة.
1: عبيت 300 وحدة واتصلت يمكن ب70 وحدة، ما ب120 وحدة، وعبيت باقة أنترة الشهرية واستهلكت ماليشي، وبعدها اشتركت بباقة واحد عشان أكلم كل الشبكات. ذا حين كم باقي معي رصيد وصلاحية؟
2: مالك بتحاكي روحك؟
1: جاي حسبي معي. كيف أنتي في الرياضيات؟
2: ها؟ مالش في الرياضيات، أنا أدبي.
3: أدبي ولا علمي؟ لا تتعب حالك بثانية وبرمز نجمة 122 مربع، رمز الاستعلام الموحد من سبفون، واعرف رصيدك الحالي، دقائق، رسائل وفور جي، بالإضافة إلى الوحدات والصلاحية.
4: سبفون، أصالة وتواصل.
5: قد يختلف الشكل وقد تختلف الطريقة، فقد تكون سيجارة في يدك أو شيشة أمامك أو مدواخا أو سيجارة إلكترونية، تختلف الأشكال لكن الحقيقة لا تتغير. فمهما اختلفت طريقة التدخين تبقى المواد السامة والمسرطنة خطرا على صحتك وتصل إلى رئتيك، لذلك لا توجد طريقة آمنة لتدخين التبغ، فلا تبحث عن شكل مختلف ولا عن طريقة أقل خطرا. ابتعد عن التدخين بكل أشكاله، غير عادتك لا شكلك، فلا يهم كيف تدخن، فالخطر واحد وجميعها تسبب السرطان. مع تحيات صندوق
6: مجلس. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، بنعمته تتم الصالحات وتنمو البركات، وصلى الله وسلم على سيدنا محمد وعلى آل بيته الطيبين الطاهرين. حياكم الله ومرحبا بكم في هذه الحلقة الجديدة من سلسلة حلقات خاصة في ذكرى ثورة 21 من سبتمبر، قراءة في الأهداف. في هذه الحلقة سنناقش ما الذي تحقق من إنجازات لهذه الثورة وما الذي لم يتحقق ولماذا، وإن من سخرية القدر أن يعيب الزعيم عفاش، زعيم الخيانة عفاش، ثورة 21 من سبتمبر بأنها نصف ثورة. قال هي نصف ثورة لأنها ثورة موجهة ضد علي محسن فقط، وكأن القدر كان يخبئ له يوما تكتمل الثورة بالقضاء عليه هو. وهذا ما حصل طبعا لاحقا عندما كشف عن وجه الخيانة المشؤوم في يوم مشهود، ودعا إلى الفتنة والعودة إلى أحضان المعتدين من آل سعود وآل نهيان. هذه المسألة تتعلق بغباء أو تغابن، حالة دون الفهم لحيثيات ومنطلقات وإنجازات ثورة 21 من سبتمبر. هناك الكثير من الناس لا يعترفون بإنجازات ثورة 21 من سبتمبر ولا بكونها ثورة، وكأن الثورة كان يجب أن تنصب محاكم ثورية لمحاكمة خصومها حتى يصدقوا أنها ثورة. وهذه مسألة سندعوها للتاريخ ليحكم على هذه الثورة بما تستحقه. لن ننتظر طبعا كما قلت في الحلقات السابقة موقفا إجماعيا حول هذه الثورة وإنجازاتها، فما من ثورة في الدنيا إلا وقد اختلف حولها الباحثون والكتاب والسياسيون، هل هي ثورة، هل هي انقلاب إلى آخره، ولا تزال قضايا جدلية تعصف بالكتاب وبالمنظرين وبالمراقبين حتى يومنا هذا. وثورة 21 من سبتمبر ليست بدعا في الثورات في هذا الشأن، لكن ما الذي حققته الثورة وما الذي لم تحققه، وما ضمانات بقاء الثورة فاعلة وحيوية؟ هنا أبدأ باقتباس من خطاب السيد القائد في ذكرى الثورة السابعة، يقول فيه: لأن هذه الثورة هي ثورة تحميها المبادئ، تحميها الأخلاق، يحميها الضمير الحر، يحميها الاستشعار العالي للمسؤولية، تحميها الأخلاق العظيمة والنبيلة والكريمة، ولذلك كان الثبات والصمود هو العنوان لاستمرارية شعبنا في ثورته، وهو يتصدى لهذا العدوان بكل ما في هذا العدوان من جرائم وجبروت وطغيان وحصار خانق وظلم كبير. هكذا قال السيد القائد في ذكرى الثورة السابعة. لقد سبق الحديث بأن هذه الثورة تحمل

هي نفسها ضمانات استمرارها والحفاظ على إنجازاتها داخلها من خلال ماذا؟ المصادر والمرجعيات والأدبيات التي أعلنتها وتعلنها الثورة كل يوم من خلال تعميد هذه الأدبيات وهذه الأخلاق وهذه الأهداف بالتضحيات والدماء، وهذه ستشكل سلطة قوية وحافزة على المضي في مسيرة هذه الثورة حتى إنجاز جميع أهدافها. وبدون شك أكبر الضمانات، ما هي أكبر ضمانات تحقق هذه الأهداف وإنجازها؟ هي الأدبيات المقدسة التي تعليها الثورة على كل شيء. أول هذه الأدبيات القرآن الكريم بما يتضمنه من هدى ومن منهجية، تتفرع عنها كل الأدبيات الأخرى، يتفرع عنه عن القرآن الكريم كل الأدبيات الأخرى، محاضرات الشهيد القائد، محاضرات وتوجيهات السيد القائد رضوان الله عليه، وكل المعاني والقيم والمفاهيم الثورية الجهادية العادلة. وهذه أمور تعمل الثورة على مراعاتها وتنفيذ مضامينها وتحقيقها من خلال القيادة العليا للثورة ممثلة في السيد القائد، الذي يعتبر أكبر الضمانات للحفاظ على الإنجازات، إنجازات هذه الثورة وتحقيق ما بقي من أهدافها. ثم أيضا من خلال الكوادر القيادية التي صنعتها الثورة وتصنعها باستمرار، تصنعها باستمرار، وهي التي يجب أن تكون فاعليتها وأدواتها القيادية والتأثيرية قوية وفاعلة في أوساط المجتمع، لأن هؤلاء هم المؤتمنون على مصير هذه الثورة ومستقبلها، وهم من سيشكلون التشكلات والتجسدات المعبرة عن الثورة إما سلبا أو إيجابا. إن انطلاق المجاهدين في الجبهات على ذلك النحو الذي رأيناه ونراه، تضحية، فداء، شجاعة، إخلاصا، وظهور نماذج مستمرة ومتتابعة تحمل مشروع هذه الثورة والمسيرة على رؤوسها وهي تخوض المنايا وتقتحم الأهوال، لا يعني سوى أن هذه الثورة ثورة خلاقة وولادة للكوادر التي ستمضي قدما نحو تحقيق وإنجاز جميع أهداف هذه الثورة. وهذا هو ما نعنيه أن هناك ضمانات واقعية لأن تستمر هذه الثورة حتى تنجز جميع أهدافها. وأي متخلف عن ركب هذه الثورة وتحقيق إنجازاتها إنما يضع نفسه مكشوفا أمام سلطة الثورة الروحية والأخلاقية وضميرها الوطني الحر. هذه الضمانات التي تضمن تحقق واستمرار والحفاظ على أهداف هذه الثورة. أما أهم ما أنجزته ثورة 21 سبتمبر من أهدافها، فهي أولا ذكر السيد القائد في خطاب الذكرى 7 لثورة 21 سبتمبر أن أول وأكبر وأهم منجز أن ثورة 21 سبتمبر أوقفت ذلك المستوى الذي كان قائما من العبث والاستهتار والذي كان يتجه بالبلد إلى الانهيار التام، ووضعت حدا لتلك اللعبة السخيفة التي كانت تنفذ تحت عنوان الوصايا من قبل الدول العشر التي ترأسها أمريكا، وحقيقة هي التي تقودها في الحقيقة هي أمريكا. هذا أول هدف تحقق من أهداف وإنجازات ثورة 21 سبتمبر. أما الهدف الثاني، ثانيا ذكر السيد القائد في خطاب الذكرى الأولى للثورة من أن ثورة 21 سبتمبر أنها أفشلت مخطط الأمريكان وعملائهم في تدمير وتفكيك البلد والوصول به إلى حالة الانهيار الشامل يتسنى لهم عندئذ احتلاله تحت مبرر الإنقاذ. وذكر السيد القائد أنهم فعلا يأتون اليوم لاحتلال البلد ولغزوه، هم جاءوا يعني وعلوا الحرب على اليمن في 26 مارس 2015 ميلادية، لكنهم لم يعلنوه كما خططوا من قبل بأن يأتوا بصورة المنقذين لهذا البلد بعد أن يسلطوا عليه داعش والقاعدة والأحزاب السياسية المختلفة والمتناحرة وتقتسم صنعاء بين هذه المكونات. لا، جاءوا الآن يعتدون على شعبنا وهم غير مقبولين عند شعبنا، لم يسلم لهم الشعب البلد والمصير كما كانوا يخططون، وينظر إليهم الشعب على أنهم غزاة ومحتلون. ولهذا تحرك الشعب بكل شجاعة وثبات ووعي لمواجهتهم والتصدي لهم، وهو يلقنهم يوميا دروسا مهمة في الاستقلال والحرية والعزة والإباء. ثالثا ذكر السيد القائد أيضا أن من منجزات هذه الثورة استعادة شعبنا لكرامته المهدرة، وأنه بات شعبنا حرا يعيش الحرية واقعا قائما وحالة حقيقية، بحيث لا يستطيع لا الأمريكي ولا البريطاني ولا الإسرائيلي ولا عملائهم أن يفرضوا على هذا الشعب ولا على حكومته في صنعاء أي نوع من الإبلاءات. يقول السيد القائد أيضا نحن نقول لهم لا بكل عزة بكل قوة، ونستطيع أن نتصدى لسياساتهم، يقول ونتحرك في التصدي لمؤامراتهم بكل عنفوان كشعب عزيز.

الانطلاق في مسيرة الحضارة الشاملة. والتغيير كما هو معروف يبدأ أولا في النفوس والاستعدادات قبل أن ينطلق في الميادين. وإذا كانت هذه الحرية وهذا الاستقلال الذي نشعر به كيمنيين اليوم، فبالتأكيد ما يحدث في الميادين هو ترجمة فعلية للانفعالات النفسية والروحية والفكرية. خامسا، من إنجازات ثورة 21 من سبتمبر أنها أعادت هذه الثورة الأمل في جدوائية الثورات من أصلها. فشلها فشل الثورات المتراكم والذريع في اليمن وفي غير اليمن أصاب الأمة بالإحباط واليأس من إحداث أي نوع من أنواع التغيير، وباتت الشعوب ترى في الأجانب قدرا محتوما لا يمكن الفكاك منه. فحين تنجح هذه الثورة وتحقق أهدافها على رغم التدخلات الأمريكية والأجنبية وعلى رغم عدوانها العسكري والاقتصادي وحربها الناعمة، فهذا سيشكل حافزا لكثير من حركات التحرر والشعوب في أن تسلك هذه الطريق وأن تتحرك في هذا السبيل وأن تجرب حظها مرة أخرى في الكفاح في النضال. ولهذا نقول دائما إن انتصار ثورتنا لا يعود بالنفع لليمن ولا اليمنيين فقط، بل لكل العالم الحر ولجميع الشعوب المستضعفة التي تتوج للحرية والاستقلال والنهوض. سادسا، من إنجازات هذه الثورة أنها وضعت اليمن واليمنيين على طريق النهوض والصعود، والشواهد كثيرة ماثلة للعيان. تجربة التصنيع الحربي والعسكري معجزة هذه الثورة، بنت هذه الثورة، ثمرة هذه الثورة. قطعت فيها اليمن شوطا كبيرا من الاستيراد لكل مستلزمات المعركة بنسبة 100%، قطعتها من الاستيراد إلى التصنيع. الآن تصنع بنسبة كبيرة جدا لمعظم مستلزمات المعركة من الطلقة إلى الطيارة والصاروخ، وفي مدة قصيرة جدا وقياسية لحد أذهل المراقبين وجعل بعضهم لا يصدق بهذه التجربة العجيبة والبديعة والمذهلة. والمصدقون يقولون إنها تالله إنها لمعجزة، معجزة القرن، معجزة العصر. إن النجاح في الجانب العسكري المادي لا يقل عنه شأنا وقوة النجاح في الجانب العسكري المعنوي. وأعظم تنمية عسكرية معروفة في عالم العسكر وفي عالم العسكرية هي في صناعة الروحية العالية لدى العنصر البشري المقاتل الذي بات اليوم اليمني فيه مضرب المثل عند جميع المراقبين والمحللين في ثباته وصموده وروحيته وتضحيته وشجاعته وصبره وإخلاصه واستعداده العالي للشهادة رغم الفارق الكبير في الإمكانات والتسليح بين هذا المقاتل والمقاتل من الطرف الآخر الذي تحميه وتغطي تحركاته. آخر ما توصلت إليه التقنية العسكرية في العالم من طيران وأقمار صناعية وتجسسية، وهذا الأمر تعجز عن صناعته أكبر وأعظم الجامعات والأكاديميات العسكرية. ثم إن النجاح في هذا الجانب، الجانب العسكري، يعني أن هناك إمكانية واضحة وبينة للنجاح في الجانب الاقتصادي، للنجاح في الجانب الثقافي، للنجاح في الجانب الاجتماعي، للنجاح في الجانب التصنيع المدني، للنجاح في التصنيع الصحي، في العلمي، في التعليمي، في غيرها من المجالات. لأن مقومات النجاح واحدة، وأهم هذه المقومات الإرادة السياسية، الإرادة السياسية والثورية. وعليه فإن هذه الثورة قد وضعت اليمنيين على طريق العلياء والنهوض الشامل الحضاري المتعدد بعون الله وإذنه سبحانه وتعالى. أما عدم تحقق الهدف الاقتصادي والمعيشي للثورة بالشكل الذي تريده الثورة فلا يعني الحكم بأثر رجعي بأن الهدف لم يكن موجودا أو أنه هدف فاشل. لماذا؟ لأن المانع لم يكن من الثورة ولا من حاملها السياسي ولا من حاملها الشعبي ولا من قيادتها ولا من أدبياتها. المانع هو مؤثر خارجي طرأ من خارج أطول الثورة وعلى خلاف إرادتها، ممثلا في هذا العدوان السعودي الأمريكي الإماراتي. ومع ذلك فالهدف لا يزال قائما وثورتنا مستمرة ونحن نعيش فصلا من فصولها ومرحلة من مراحلها اليوم ويتم العمل عليه. وبمجرد أن يزول هذا المانع، المانع هو العدوان، وأن يزول بانتصار الشعب اليمني على هذا العدوان، فإن الأمة ستتحرك والثورة أيضا ستتحرك لإنجاز هذا الهدف بإذن الله سبحانه وتعالى. وما ذلك على الله ببعيد، وما ذلك على الله ببعيد. طيب، السؤال الذي يلوح بعد أن عددنا هذه الإنجازات لثورة 21 من سبتمبر، هل الثورة عمر مؤجل؟ هل يمكن أن نسأل هذا السؤال؟ هل الثورة عمر يبدأ من كذا وينتهي به كذا؟ يجدر القول بأنه ليس هناك عمر بيولوجي للثورات، بل تتفاوت الفترة الزمنية التي يتمكن فيها

الثوار من إنجاز وتحقيق الأهداف من ثورة لأخرى. الشيوعيون الصينيون الثوريون حاربوا لمدة 22 عاما قبل أن يتمكنوا من هزيمة حكومة الصين الوطنية عام 1949 ميلادية. الثورة الجزائرية استمرت 7 سنوات حتى استطاعت تحقيق الاستقلال لبلدها من فرنسا. والثورة الفرنسية يقال بأنها ظلت 100 عام حتى استطاعت تحقيق أهدافها التي انطلقت من أجلها. إذن ستظل الثورات حية ومنجزة ومحققة لأهدافها إذا امتلكت الشروط والظروف والعوامل الموضوعية لوجودها واستمرارها، وستكون ذات عمر طويل إذا ما استمرت الروحية الثورية نابعة ومتدفقة في فكر أبنائها واتجاهاتهم وسلوكاتهم ومواقفهم. إذا ما ظلت مرجعياتها الفكرية ومصادرها الثقافية وأدبياتها الأخلاقية ومحاضنها التربوية تنتج الكوادر الثورية المؤمنة بأهمية تحقق تلك الأهداف الثورية. وفي حال ثورتنا، ثورة 21 من سبتمبر، بفضل الله كل هذا، كل تلك العوامل والظروف الموضوعية موجود وحاصل، مع الاعتراف بوجود بعض الإعاقات التي تعمل على كبح وقتل الثورة أو تؤخر إنجاز أهدافها. ومن تلك الإعاقات الشراكة السياسية بين كوادر الثورة وبعض الأحزاب التي تحن للماضي الفاشل والفاسد، والتي لا تؤمن كوادرها أو بعض كوادرها بهذه الثورة وبأهميتها، وهذا ما يجعل أداءها العملي معيقا وكابحا لتحقق أهداف الثورة. إذن نستطيع أن نقول في ختام هذه الحلقات أن أهداف الثورة هي حرية هذا الشعب واستقلاله وكرامته ونهضته الحضارية الشاملة. أهداف ثورة 21 من سبتمبر هي هذه الأهداف: حرية، استقلال، كرامة، نهضة حضارية شاملة، وأن الشعب ماض في ثورته حتى تحقيقها بإذن الله عز وجل. ومن هنا يعني أوصي كباحث، كمشارك في هذه الثورة، كشاهد عيان على ظروفها، على أحداثها، على مسارتها، على انطلاقتها، على جذورها أيضا، على أدبياتها، على نشاطاتها، على مآلاتها، أوصي أولا أن تستخلص أهداف ثورة 21 من سبتمبر من أدبيات الثورة، من خطابات السيد القائد قبل وأثناء وبعد الثورة، ومن أدبيات المسيرة القرآنية أيضا، من النتاج الفكري الثوري المصاحب للأنشطة الثورية، من نبض الشارع الثائر الذي أنتجه في أشكال وألوان عديدة حتى بشكل بيانات، أناشيد، زوامل وغيرها التي صاحبت هذه الثورة وهذا والاستمرار فيها. أيضا أوصي بالاستمرار في الحفاظ على مصادر ومراجع الثورة الفكرية والثقافية والروحية والتربوية، وتفعيلها بالشكل القوي لإنتاج ذات الروحية الفكرية والثقافية الثورية الجهادية المستمرة والضرورية حتى تحقيق جميع أهداف هذه الثورة. أيضا ثالثا أوصي بالاتباع الصادق للقيادة الثورية المباركة ممثلة في السيد القائد يحفظه الله، فوالله وقسما بالله إنه من أعظم القادة الذين وردتهم اليمن. وينقص هذا النوع من القيادات أن يعطوا حقهم من الاهتمام والاتباع والتطبيق الواعي والنوعي والفاعل والحيوي والتسليم التسليم للتوجيهات والتعليمات والمحاضرات التنموية الشاملة. رابعا آن أوان إبعاد وإزالة العناصر المتخلفة والرجعية والمصرة على فسادها، والتي لا تؤمن بضرورة التغيير وتحن إلى ماضيها الفاسد المفسد، التي تجثم على المناصب القيادية والمؤثرة في الدولة، وكذلك القيادات المحسوبة على الثورة أو التي كانت من الثورة لكنها فسدت أو أفسدت. هذه يجب أن تستبدل بقيادات ثورية كفأة ونزيهة وتحمل الروحية الجهادية الثورية، إذ لا يمكن أن يستقيم الظل والعود أعوج. خامسا ترجمة توجيهات السيد القائد التنموية الشاملة في شكل خطط استراتيجية ومرحلية وتنفيذية لإحداث النهضة الحضارية الشاملة الحقيقية، وتفعيل أدوات وآليات الرقابة والتقييم والتقويم الشاملة بشكل علمي ومخطط ومدروس، وتفعيل أدوات وآليات المحاسبة والحكم على الأشخاص المخلين بمسؤولياتهم والمقصرين أو المفرطين فيها، وتقديمهم للمحاكمات الشعبية، المحاكمات العادلة، والخضوع لسلطة القانون العادل والحكيم. فالشعب بات يتوق توقانا إلى رؤية فاسدين تحت طائلة أحكام العدالة والحساب والعقاب. سادسا أوصي بتحقيق التكامل النهضوي الثوري.
في جميع المجالات والمؤسسات، إذ يجب أن تستوعب الخطط النهضوية الحضارية مسألة التكامل، التعاون بين جميع الجهات. لابد أن يكون هناك تعاون تكامل بين جميع الجهات، وأن التكامل هذا أمر مهم جدا، وأن الله عز وجل فطر الناس وحياتهم وأرضهم وهذا الكون على أساس التكامل حتى تؤدي دورتها الكاملة في واقع الحياة، إذ لا يمكن لهذه الفئة أن تقوم بدورها على أحسن ما يكون إلا بناء على دور الجهات الأخرى. ويجب على الجميع أن يؤمن بأهمية الأدوار الأخرى في نجاح أدوارهم هم، فيكون لكل شيء قيمته وأهميته في البلد. ويجب أن يحمل الجميع الروحية الثورية الجهادية، وأن يشعروا أنهم في ميدان ثوري جهادي، وأن يتخلقوا بالأخلاق الثورية الجهادية، وأنهم يكملوا بعضهم بعضا، وأن المزارع يكمله التاجر والمصنع ورجل الأعمال والمشتري والأستاذ والطبيب والدكتور والأكاديمي والعالم والعسكري، وهكذا دواليك. الجميع يعمل في حقل جهادي واحد. عندما يشعر هؤلاء الناس وهذه الفئات، فئات الشعب، عندما تشعر هذا الشعور وتدرك أهمية أدوار الفئات الأخرى، فهنا يأتي الإبداع، هنا يأتي الانتصار، هنا يأتي تحقق الأهداف الثورية ثورة 21 سبتمبر، وهنا تتحقق المعجزة في هذا الزمن، المعجزة الكبرى التي ننتظرها قريبا بإذن الله سبحانه وتعالى، وهي الانتصار وتحقق جميع أهداف هذه الثورة بعون من الله وتوفيق من الله. نسأل الله سبحانه وتعالى أن يوفقنا لأن نكون ممن يشهد هذا التحقق وهذا الإنجاز، وأن يجعلنا من الساعين في تحقق هذا الإنجاز بإذنه سبحانه وتعالى. أشكركم على استماعكم لهذه السلسلة من الحلقات، وأستودعكم الله، وصلى الله وسلم على سيدنا محمد وعلى آل بيته الطيبين الطاهرين.

0: عن رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم أنه قال: استنزل الرزق بالصدقة.
1: قال أمير المؤمنين عليه السلام: إن أبغض الخلائق إلى الله رجلان، رجل وكله الله إلى نفسه فهو جائر عن قصد السبيل، مشغوف بكلام بدعة ودعاء ضلالة، فهو فتنة لمن افتتن به، ضال عن هدي من كان قبله، مضل لمن اقتدى به في حياته وبعد وفاته، حمال خطايا غيره، رهن بخطيئته، ورجل قمش جهلا، موضع في جهال الأمة، عاد في أغباش الفتنة، عم بما في عقد الهدنة، قد سماه أشباه الناس عالما وليس به، بكر فاستكثر من جمع ما قل منه، خير مما كثر، حتى إذا ارتوى من ماء آجن واكتثر من غير طائل، جلس بين الناس قاضيا ضامنا لتخليص ما التبس على غيره، فإن نزلت به إحدى المبهمات هيأ لها حشوا رثا من رأيه ثم قطع به، فهو من لبس الشبهات في مثل نسج العنكبوت، لا يدري أصاب أم أخطأ، فإن أصاب خاف أن يكون قد أخطأ، وإن أخطأ رجأ أن يكون قد أصاب، جاهل خباط جهالات، عاش ركاب عشوات، لم يعض على العلم بضرس قاطع، يذر الروايات ذرو الريح الهشيم، لا ملي والله بإصدار ما ورد عليه، ولا أهل لما قرض به، لا يحسب العلم في شيء مما أنكره، ولا يرى أن من وراء ما بلغ مذهبا لغيره، وإن أظلم عليه أمر اكتتم به، لما يعلم من جهل نفسه، تصرخ من جور قضائه الدماء، وتعج منه المواريث، إلى الله أشكو من محشر يعيشون جهالا ويموتون ضلالا، ليس فيهم سلعة أبور من الكتاب إذا تلي حق تلاوته، ولا سلعة أنفق بيعا ولا أغلى ثمنا من الكتاب إذا حرف عن مواضعه، ولا عندهم أنكر من المعروف ولا أعرف من المنكر.
2: آفاق اف ام، آفاق اف ام.
3: الكون في القرآن،
2: الكون في القرآن.
4: الليل، الليل هو ما يعقب النهار من الظلام، وهو من غروب الشمس إلى طلوعها أو إلى طلوع الفجر الكاذب، وتجمع مفردة الليل على ليال وليائل، ومفردة الليل قد وردت في سياقات عدة في القرآن الكريم، منها كونه نعمة من الله سخرها لنا، قال تعالى:
5: وسخر لكم الشمس والقمر دائبين وسخر لكم الليل والنهار.
4: ومن سياق مفردة الليل أيضا أن جعل الله عز وجل جزءا منه وقت ذكر وعبادة، قال تعالى:
5: قم الليل إلا قليلا.
4: وللليل فوائد عظيمة ذكرها الله عز وجل في القرآن الكريم، فمنها أنه جعل الليل سكنا ولباسا، والنوم فيه سباتا لنرتاح بعد العناء والتعب، قال تعالى:

0: مراعاة لظروف المجتمع وتزامنا مع مولد النور والرحمة صلى الله عليه وآله وسلم، تطلق الهيئة العامة للأوقاف والإرشاد مبادرة تسهيل في أمانة العاصمة ومحافظتي صنعاء وأب، بهدف تصحيح أوضاع المنتفعين بأراضي وعقارات الأوقاف. تتضمن هذه المبادرة حزمة من التسهيلات تشمل التخفيض والتقسيط ومنح امتيازات خاصة للمبادرين بالسداد. تنطلق المبادرة من تاريخ 18 من شهر صفر الموافق 1 من شهر أغسطس وحتى 18 من شهر جماد الأولى الموافق 29 من شهر نوفمبر. فبادر عزيز المنتفع إلى الاستفادة من هذه الفرصة قبل انتهاء الفترة المحددة.
1: الحسن والأوصاف يا سيد الخط يا ميمون في مولدك هيئة الأوصاف.
0: الهيئة العامة للأوقاف والإرشاد، عطاء مصان وإحسان مستدام.

0: يا مالك يا عم هيوب بتشغال حالك في المزرعة؟ عن جوال العيال يجوز هعدو
1: العيال قلنا لهم يروحوا يشكوا لأنفسهم يروحوا يشكوا على بطونهم. واحد بيني وبينك إمل له بسطة والثاني سافر. يا أخي إيش نأمل؟ كتنك داري أزرع ما أتأكل عيش.
0: كيف ما أتأكلش عيش؟ ودحنا كلنا معانا مزارع وبنترعوى وبناكل ونشرب من خير الله. ليش ما أنت كذا قل لي تدي زكاتك أو ما؟
1: وما دخل الزكاة؟
0: أنت داري إن الامتناع عن دفع الزكاة يؤدي إلى زوال النعمة ويحلق عليك الدبور من كل جانب.
1: والله بيني وبينكم الدبور هذا محلق من كل جانب.
0: ما قلت يا عم هيوب أمانة، أنت بتخرج الزكاة بطيبة نفس.
1: ما قلت، أرفع صوتك أنا ما اسمعكش.
0: آها لا عند حق الباري ما عاد بتسمعش. يا أم هيوب اتقي الله في نفسك، أم ضيع تعبك وشقى ومحكت كل شيء.
2: خير العمل
1: اسمع بقول لك، يلا خاطرك شاروح أصلي الذنب اسمعه ولا لا؟
0: أنت تاري إن الصلاة لحالها ما تنفعش بدون زكاة، ضروري تتقي الله وتنفذ ما أمرك الله به، صلاة وزكاة وجهة.
1: جزاك الله خير، والله أن كل كلمة قلتها أنت صادق فيه، وفعلا أنا مقصر في دفع الزكاة، لكن بإذن الله أننا ما آل تخلف، وأننا بإذن الله من الآن وصائدا شدفع حق الله، وإن شاء الله بإذن الله ربك يعوضنا على ما ضيعته.
3: الهيئة العامة للزكاة.
4: ما هو هذا؟
5: شبيك لبيك مارد الفانوس، أشمشتيت أشمشتيت لبيك.
4: ها احلف
5: بغير يمين، معك أمني واحد وقطب قولها، الجهل وحدهم في الفانوس.
4: أيوة أشتي يكون معي خط تلفون واحد بس، وفي الخط هذا الميزة إن فيه انترنت 4G ودقائق اتصال ورسائل لكل الشبكات بنفس القيمة.
5: 4G واتصال ورسائل لكل الشبكات؟ أنا مارد مانش ساحر عشان أقدر أحقق هذا الأمنية. أمنيتك صعبة خاطرة
6: ولا صعبة ولا شيء. مع باقات هايبرد من سبافون تقدر تتصل وترسل لجميع الشبكات وكمان انترنت 4G. للتفاصيل أرسل هايبرد إلى 211 مجانا.
3: سبافون أصالة وتواصل. أنتم تستمعون الآن إلى إذاعة آفاق 98.7 و98.5، صوت الوعي والبصيرة.
7: بماذا انتصرنا؟ بماذا واجهنا مكائد الأعداء، كل الأعداء؟ كيف تحققت لنا في الميدان هذه التسهيلات الكبيرة التي اندهش منها كل العالم؟ الله سبحانه وتعالى هو الذي نصرنا. لولاه، لولا معونته، لولا نصره، لولا تأييده لما أمكن أن ننتصر نهائيا. لسنا شيئا إلا وكل إمكاناتنا لا تساوي شيئا إلا بالله سبحانه وتعالى. هذه حقيقة يجب أن تترسخ في وجداننا ومشاعرنا وأعماقنا.
8: الله سبحانه وتعالى هو الذي مكننا وهو الذي عنا، إحنا من غير الله لا شيء، ولكن قوتنا هي من الله، لأن إحنا فعلا الحقراء إلى الله والعبيد إلى الله والمجاهدين إلى الله الذي فعلا سلمنا لله ومعانا الله.
9: قوتنا في قوة الله وبعد الشعب اليمني من بعد الله.
7: ليست قوتنا ولا إمكاناتنا ولا شطارتنا ولا شجاعتنا ولا أي شيء هو الذي حقق لنا هذا النصر. الله سبحانه وتعالى هو الذي نصرنا، هو الذي أيدنا، هو الذي أعاننا. إن ينصركم الله فلا غالب لكم. هو المهيمن والقاهر والمعين، هو الذي يمدكم بالعزم، هو الذي أعطاكم السكينة، هو الذي ثبت أقدامكم. من قدم التسهيلات الكثيرة، من هدى في التخطيط والتدبير والترتيب، ومن هو من الله سبحانه وتعالى. الله سبحانه وتعالى.

0: قاده القدر إلى بلاد المسلمين، فأصبح عبدا لامرأة من بني أسد. نشأ محبا للخير وكبر مريدا للعدالة، فاشتراه الإمام علي عليه السلام منها وأعتقه، لكنه صار مواليا لأمير المؤمنين وأسير محبته وعشقه. نزف النخيل، مسلسل إذاعي يسرد محطات من حياة ميثم التمار، الصاحب المخلص لأمير المؤمنين عليه السلام، الذي أفنى عمره في نصرته.
1: احتشد الناس في الكوفة بانتظار وصول الخليفة الجديد، وعلى مسافة من جموع الناس وقف سالم قرب جدار منخفض من الطين. كان بجانب الجدار كومة من التراب بحيث يمكنه الوقوف فوقها وأن يرى كل شيء. بالقرب من دار الإمارة أقيم بناء بسيط يقولون إنه بيت ابن أخت الخليفة الجديد جعدة، لم يكن أكثر من كوخ في مقابل قصر الخليفة. وقف سالم فوق تلة التراب، يمكنه بكل سهولة أن يرى من فوق رؤوس الناس كل من يأتي، وراح يحدث نفسه كيف سيكون وصول الخليفة.
2: سيصل الخليفة الجديد على فرسه ومعه الحراس والجنود، وسيدخل الميدان بكل عظمة وجلال.
1: فجأة تلاشى ضجيج الناس وهدأت الأصوات على صوت الله أكبر. وصل عدد من الفرسان، فتنحى الناس جانبا وأفسحوا لهم الطريق أكثر فأكثر. تقدم الحراس يمسك بعضهم بأيدي بعض ولم يسمحوا لأحد بالاقتراب. في هذه اللحظات كانت أعناق الناس تلتف وتتطاول عالية. توجه نظر سالم مع انعطافة الأعناق، فوقع بصره على رجل يركب على بغلة شهباء ليس على ظهرها سرج. رفع كتفيه عاليا وسأل:
3: من هذا الرجل؟ أين الخليفة يا ترى؟
1: عندما رأى الفرسان قد ترجلوا وأحاطوا بالبغلة من كل جانب، حدث نفسه:
3: أي استقبال هذا؟
1: لكن ما إن فهم سالم أن الرجل الراكب على ظهر البغلة هو الخليفة الجديد، حتى شهق شهقة طويلة وتقطب وجهه. ماذا كان يعتقد وماذا يرى الآن؟ لقد سمع أن الخليفة كان في المدينة يعيش في ترف ووفور نعمة، وأن حياته تشبه حياة الملوك والسلاطين، وقال:
3: لا أصدق ما أرى، الخليفة الجديد بثوبه البسيط يركب على بغلة غطاؤها خرقة قديمة من القماش؟
1: كان باب القصر مفتوحا، ويستطيع سالم من حيث يقف أن يرى جانبا منه، لكن الخليفة ما زال واقفا ولم يحرك ساكنا. ما الذي يجري؟ هل حدثت مشكلة؟ ليته يتقدم أكثر ليسمع ما يجري من حديث هناك. كان بعضهم يتحدث بصوت مرتفع، فيما بدا آخرون كأنهم يصلون على شيء ما. أما سائر الناس فقد عمهم الصمت والسكون، وكانوا يحاولون معرفة ماذا يجري. وحدهم الأطفال الفضوليون كانوا يحدثون جلبة ويحاولون التقدم إلى الأمام من خلال الفجوات بين أرجل الناس. أنصت سالم جيدا، هناك رجل طويل القامة يتحدث ويقول:
4: أيها الناس، إن دار الإمارة قد هيئت للقدوم الميمون لصهر الرسول ليستريح فيها.
1: رفع الخليفة يده عاليا وهو راكب على ظهر بغلته، أشار إلى الناس أن يسكتوا. كان صوته مسموعا وهو يتحدث بصوت عال ونبرة حازمة، وقال كلمته:
5: قصر الخبال هذا لا تنزلوه.
1: عندما سمع سالم هذا الكلام رفع رأسه وتطاول بعنقه علّه يسمع كلام الخليفة بشكل أفضل، خصوصا عندما رأى صديقه رستم قد شبك يديه القويتين ووضعهما أمام الناس ليوقف اندفاعهم. ثم علا صوت أسكت جميع الناس:
4: أيها الناس، اذهبوا إلى المسجد، إن أمير المؤمنين يريد أن يخطب في الناس قبل صلاة الظهر، وإن الخليفة سيتخذ من دار ابن أخته جعدة محلا لسكنه.
1: أراد سالم أن يتقدم إلى الأمام لكنه أحس بضعف في قدميه فابتلع ريق فمه، لم يكن قادرا على التحرك مع وجود ذلك السيل الجارف من الناس الذين اندفعوا جميعهم إلى دار جعدة، ما أحدث جلبة وأصوات عالية. تساءل سالم:
2: هل هذا يعني أن دار الإمارة يجب أن تبقى خالية؟ لماذا لا يريد الخليفة أن ينزل في القصر؟
1: لم تمض لحظات طويلة حتى شعر سالم بوقع أقدام تمشي نحوه ببطء، وقعت عيناه على نعله الخصيف البالي، توقف هنيها. كان سالم مضطربا، خفض بصره لكنه أحس أن الخليفة ينظر إليه، رفع بصره فوقعت عيناه على عيني الخليفة، أحس برعشة تجتاح جسده كله. تسمرت عيناه في نظرات الخليفة وشعر بشرارة تخرج من عينيه وتهزه هزة، احتبست أنفاسه داخل صدره، وإذ به يعود إلى نفسه على صوت امرأة عجوز:
6: أسرع هيا.
1: كانت العجوز تطلب منه أن يتنحى جانبا لتكنس الأرض أمام باب دارها، بينما سالم مسمر في مكانه لم يكن يتوقع أن يرى الخليفة من هذا القرب أو أن تلتقي عيناه عينيه. لقد رأى بسمة لطيفة ترتسم على وجه الخليفة وشعر أنه قد رآه في مكان ما من قبل، وقال:
2: حتى أن عطره لم يكن غريبا، لكن أين يا ترى؟ لا أعرف.
1: بينما كان سالم غارقا في فكره يفكر كيف حدث ذلك، وإذ به يرجع إلى نفسه على صوت رستم يقول له:
7: لقد ذهب الجميع، تحرك يا سالم.
1: دخل شاب يحمل خرجا إلى دار منزل جعدة، كانت أنفاس سالم محتبسة في صدره ولم يكن قادرا على التحرك من مكانه. كانت نظرة الخليفة وعيناه اللامعتان تريد أن تقول شيئا، كأن الخليفة كان يعرفه من قبل. توكأ سالم على الجدار كي يسترجع طاقته وتمسك به حتى لا يسحق تحت أقدام الجموع المندفعة بقوة، ودار بينه وبين رستم هذا الحوار:
7: ماذا جرى يا سالم؟
2: كان يعرفني.
7: من هو؟
2: الخليفة.
1: إنه شعور غريب، شيء يثقل صدر سالم، يود لو أنه يتحدث إلى شخص ما، غير أن جموع الناس جذبته إليها. عندها أمسك رستم ذراع سالم وقال:
7: أذهبت مع خيالك؟ أو لعلك تعرضت لصدمة؟ إن رؤية الخليفة على هذه الحال تصيب الجميع بالرهبة.
3: أقسم إنه يعرفني.
7: الأفضل أن تستمع إلى كلامه في المسجد من أن تفكر في أوهامك.
1: وسط هذا السيل من الناس اندفع سالم نحو المسجد. كان الإمام علي عليه السلام يقف أمام دكان سالم سائلا إياه: ما اسمك أيها الشاب؟ لم يمتلك سالم الجرأة على رفع رأسه، فنظرة ذلك اليوم أجبرته على التفكير، نظرة جعلته يبحث عن دليل لما أحس به. لماذا كان مألوفا وكأنه يعرفه منذ زمن؟ أجاب سالم:
3: سالم سيدي.
1: تقدم الخليفة خطوة إلى الأمام، مر بين سلال التمر، وضع قدمه داخل الدكان ونظر إلى السلال. كانت مرتبة ونظيفة ومصفوفة بشكل جيد. كان الخليفة معتادا أن يخرج كل يوم قبل صلاة الظهر إلى السوق ليتفقده ويسأل عن مشاكل الناس وأحوال التجار، ثم رجع ووقف أمام الباب تحت أشعة الشمس وقال لسالم:
5: لكني سمعت من رسول الله أن اسمك الحقيقي هو ميثم.
1: رفع سالم رأسه ونظر في وجه الخليفة وقد بدت عليه الدهشة، لم يكن ليصدق ذلك. لقد نسي الاسم الذي كان يحمله، ونسي أن أمه كانت تناديه ميثم لكثرة ما تكرر اسم سالم. في هذه اللحظات أحس أن أمه تناديه من بعيد: ميثم، ميثم. كلمة ميثم هزت وجوده من الأعماق وراحت تفور في دمه وتجري في شرايين جسده. فصدى صوت الخليفة، كان يعبق في دكانه، لم يكن أحد يعلم بهذا الاسم، لقد ابتاعوه منذ زمن واختاروا له اسما جديدا. والآن بعد هذه السنين يأتي شخص مجهول هو الإمام علي عليه السلام ليناديه باسمه الحقيقي ويختم لقاءهما بقوله له:
5: أحب أن يدعوك الناس باسمك الحقيقي ميثم. ميثم.
0: نسف النخيل، قصة وحوار مسلم ناصري، المعالجة الإذاعية ماجد الحاج، قام بدور الراوي فاطمة حسن حجازي، تمثيل علي شقير، حسن خليفة، جمان الزنجي، فؤاد شمس، علي فقيه، حسن حمدان، عدي رعد، علي طالب، فضل عبادي، والطفلين رضا وبتول صقر. نسف النخيل، إخراج حسن الشيخ.

0: نحن شعب حر، الحرية تجري في دمائنا.
1: نحن خلقنا أحرار وسنعيش أحرار ونموت أحرار وسنكون من يحرر أولئك المستضعفون في كل بقاع الأرض.
0: الحرية هي ديننا.
2: والله لن نكون لكم عبيدا أو إناس خادعون لكم.
0: نحن لن نقبل أن نكون عبيدا إلا لله.
3: فنحن خلقنا عبيدا لله وسنعبد الله الواحد الأحد وسنموت أحرار ونلاقي رب العالمين، ونحن نعبده وحده لا شريك له.
4: نحن أحرار، نحن أعداء بعزة الله، ونحن أقوياء بقوة الله،
0: لأنه ربنا ملكنا إلهنا.
5: والله إن متنا واستشهدنا فإن أولادنا بعدنا سيواصلون المسيرة، ألا وإن الداعي ابن الداعي قد ركز بين اثنتين بين السلة والذلة، هيهات منا الذلة.
0: لذلك من يريد أن يستعبدنا من دون الله سنجاهده في سبيله، سنقاتله في سبيله.

0: أي قبيلة في اليمن، أي حر وشريف في اليمن استطيع أن يقبل بمثل هذا، أن يكون السعودي متحكماً به في بضاعة، في منزل، في مطار، في سفر، في ميناء، في حركته في الحياة، أن يفرض السعودي عليه كل شيء، يتدخل في شأنه السياسي، يفرض عليه ما يشاء ويريد في حرمانه من ثروته النفطية وحقوقه المشروعة، يتحكم به اقتصادياً. هذا لا يمكن القبول به، هذا مصادرة للحرية، امتهان للكرامة الإنسانية. حينما يعبر السعودي في رسائله بمثل هذا التعبير، لم تستأذنوا مني، لم أسمع، أليس هذا تعبير متكبر متغطرس؟ هل يقبل شعبنا العزيز، قبائله الحرة التي كانت حرة في كل تاريخنا، هل تقبل بأن تكون مسترقة مستعبدة للسعودي إلى هذا الحد، إلى هذا المستوى؟ لو أناديكم أنتم يا قبائلنا الحرة، قبيلة قبيلة في هذا البلد، أي قبيلة سترفع لعريضة وتوقع عليها بأنها مستعدة أن تكون عبدا للسعودي إلى هذا الحد؟
1: جاهزين نضحي حتى آخر وقت، حتى هذا الرأس، رأس عبد الملك بدر الدين الحوثي، حاضر أن يقدمه في سبيل الله وفداء لهذا البلد وفداء لهذا

0: الحسن.
1: على السعودي أن يدرك جيدا أنه لا يمكن أبدا أن نسكت عن مثل تلك الخطوات الرعناء الحمقاء الغبية. عليهم أن يكفوا عن هذا المسار الخاطئ، وإلا سنقابل كل شيء بمثله. مطار الرياض بمطار صنعاء، البنوك بالبنوك، وهكذا الموانئ بالميناء. ليست المسألة أننا سنسمح لكم بالقضاء على هذا الشعب وإيصاله إلى مستوى الانهيار التام لكي لا يحصل مشكلة، فلتحصل ألف ألف مشكلة، ولتصل الأمور إلى أي مستوى كان. إذا كنتم بهذا المستوى من السلبية لم يكفكم ذلك، وكنتم تريدون الإقدام على ما هو أسوأ وأخطر وأكبر، أن تتورطوا وتخسروا مصالحكم، أمنكم، استقراركم، وتجلبوا الخطر على نفطكم وعلى مخزونكم النفطي الضخم وإمكاناتكم الاقتصادية، تجر المشاكل. هذا هو خياركم. ماذا نفعل لكم إذا كنتم إلى هذا المستوى من الغباء والعمالة للأمريكي والعمالة للإسرائيلي؟ إذا كنتم تريدون أن تتورطوا فتورطوا وجربوا.

الأعزاء، إخوتي وتاج رأسي، أناديكم يا يمن الإيمان، يا أحفاد الأنصار، يا رجال الوفاء والشهامة، أناديكم من جديد بدعوة الله، امطروا، أناديكم بدعوة المسجد الأقصى الشريف، بدعوة القدس، بدعوة الشعب الفلسطيني.

أنصح تحالف العدوان بإنهاء عدوانهم على الشعب اليمني وإنهاء القصار والكف عن حرمان الشعب اليمني من ثروته النفطية والغازية التي هو في أمس الحاجة إليها للمرتبات وللصحة والتعليم والاحتياجات الإنسانية والخدمية والتنموية، وكذلك إنهاء الاحتلال ومعالجة ملفات الحرب بإنجاز تبادل الأسرى وإعادة الإعمار، وإلا فإن الإصرار على مواصلة الحصار والعدوان والاحتلال ستكون عواقبه وخيمة على التحالف. فشعبنا العزيز يمتلك من عناصر القوة والتي أولها اعتماده على الله تعالى وقيمه الإيمانية وتمسكه بقضيته العادلة، ما يؤهله بمعونة الله تعالى للنصر والتنكيل بالأعداء. ولذلك فإن المصلحة الحقيقية لدول التحالف هو الاستجابة لمساعي السلام التي تقوم بها سلطنة عمان.

إذا تورط العدو الإسرائيلي في أي حماقة ضد شعبنا فإن شعبنا لن يتردد في إعلان الجهاد في سبيل الله ضد هذا العدو، كما لن نتردد في توجيه أقصى الضربات الممكنة لاستهداف الأهداف الحساسة جدا على

نعيش مع كتاب الله الكريم وننهل من معين السنة النبوية المشرفة، نتنقل بين واحات لغتنا العربية العريقة، ثم نقتطف ثمرة من ثمرات العقيدة وأخرى نتذوق فيها ما طاب من الفوائد الفقهية. كل هذا يأتيكم في برنامجكم الأسبوعي ثمرات كل خميس الساعة 8 صباحا ويعاد 8 مساء على أثير إذاعة أفاق صوت الوعي والبصيرة.

0: حربا وحصارا بحصار.
1: الحصار لم يرضي على الشعب اليمني، سوف نضربك ونحن تحت إشارة قائدنا ليلا أو نهارا.
2: هي واحدة ماشي معانا ثانية كلمة لو المولود بالطمه يعود.
1: قل والله والله إن احنا ما نحتاج حقوقنا من تحته، سنأخذ حقوقنا بكل قوة بكل إباء بكل شموخ، ونأخذ لقمتنا بحد السيوف.
0: بنسجلنا بفرق الصوت شهود الموت. لا إله إلا الله،
3: لا إله إلا الله،
0: لن نخضع إلا لله.
4: سنذيقكم البأس وسترون الموت، وأنتم قد جربتمونا ولن تروا إلا أشد مما قد رأيتم، وستلعنوا اليوم الذي وجدتم فيه، وستلعنوا الحماقة التي ارتكبتموها باستهدافكم لمطار صنعاء وخرقكم لخفض التصعيد، ولن ينفعكم أزيادكم.
5: وأننا لن نخضع للعبودية ولا للعدو ولا متقبل متغطرس، ولن نرضى بالموت والجوع، ولن نرضى بالحصار، وأن خيارنا الوحيد هو الحصار بالحصار والمطار بالمطار.
6: حسابنا مع السعودية عسير عسير. أنا واحد من الشعب اليمني مقدم 3 شهداء أولادي.
0: فنشهد الله وحده أنك ولي أمرنا، فاضرب بنا أن شئت، فقد فوضنا ولبينا وبايعنا حتى نلقى الله،
7: والله على ما نقول شهيد. يا سيدي نحن السيف علي بيمينك، فاضرب بنا آل سعود لكي نستأصلهم من جذورهم. أولئك الذين لم يستحرموا الجوار، الذين لم يأخذوا العبر والدروس من حياتهم.
8: فنقول تفويض لك يا السيد القائد وإعلان شامل للنفير العام، لجل الكرامة لو بقى واحد يرفع شعار النصر للإسلام.
9: نواجه كل مستكبر مع سبط النبي طه، تجي أمريكا يجي من جاء نقسم ما نخاف الموت.
0: الله

0: مراعاة لظروف المجتمع وتزامنا مع مولد النور والرحمة صلى الله عليه وآله وسلم، تطلق الهيئة العامة للأوقاف والإرشاد مبادرة تسهيل في أمانة العاصمة ومحافظتي صنعاء وأب، بهدف تصحيح أوضاع المنتفعين بأراضي وعقارات الأوقاف. تتضمن هذه المبادرة حزمة من التسهيلات تشمل التخفيض والتقسيط ومنح امتيازات خاصة للمبادرين بالسداد. تنطلق المبادرة من تاريخ 18 من شهر صفر الموافق 1 من شهر أغسطس وحتى 18 من شهر جماد الأولى الموافق 29 من شهر نوفمبر. فبادر عزيز المنتفع إلى الاستفادة من هذه الفرصة قبل انتهاء الفترة المحددة.
1: الحسن والأوصاف يا سيد الخط يا ميمون في مولدك هيئة الأوقاف.
0: الهيئة العامة للأوقاف والإرشاد، عطاء مصان وإحسان مستدام.

تحت شعار وآتوا حقه يوم حصاده، دشنت الهيئة العامة للزكاة المرحلة العاشرة من مشروع توزيع الزكاة العينية من العسل والزبيب واللوز والسمسم والبن والحبوب والتمر لعدد 26,000 سلة غذائية. غذاء واكتفاء. الهيئة العامة للزكاة.

أيها الإخوة المستمعون، أنتم الآن تستمعون إلى برنامج فتاوى. برنامج فتاوى يجيب فيه أصحاب الفضيلة العلماء على تساؤلاتكم واستفساراتكم.

0: برنامج فتاوى يقدمه محمد يحيى الصوملي مع فضيلة العلامة عبد الله محمد الشاذلي.
1: عمرك فات لهوا ونصف النصف ضيعه الفوات.
2: بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيدنا محمد الأمين وعلى آله الطاهرين. حياكم الله مستمعين الأعزاء، متابعي إذاعة آفاق اف ام، صوت الوعي والبصيرة، عبر التردد 98.7 و98.5 في برنامجكم الأسبوعي والمباشر فتاوى. نرحبكم مستمعينا أينما كنتم، كما نرحب أيضا بضيفنا العزيز فضيلة العلامة القاضي عبد الله محمد الشاذلي. حياكم الله سيد الكريم.
3: حياكم الله.
2: كما نذكر أيضا مستمعينا بأرقام التواصل للاتصال عبر الأرقام التالية، عبر الرقم 72-88-20-88 و72-30-99-100 للاتصال وأيضا للرسائل هذين الرقمين. أولى الاتصالات، يا مرحبا.
4: ألو، السلام عليكم.
2: وعليكم السلام ورحمة الله تعالى وبركاته.
4: جمعة مباركة
2: الجميع إن شاء الله.
4: نشي نسأل الشيخ.
3: تفضلوا.
4: كيف حالك يا شيخ؟
3: الحمد لله.
4: هل يصح يا شيخ أن الأطفال يؤذنوا في المسجد؟
3: هل يصح أن الأطفال ما؟
4: يؤذنوا في المسجد؟
3: لا، أذان الطفل لا يصح ولا يجزي.
4: من كم يعني يصبر؟
3: من 15 فما فوق، ولا إذا قد بلغ بأحد علامات البلوغ.
4: بس بيأذنوا من 5 سنوات ومن
3: يأذنوا عمره 5 سنوات؟
4: آه.
3: لا ما يجوز.
2: ما بيش 5.
3: هذا عادي.
4: يلا معي سؤال ثاني.
3: سير الروضة.
4: معي سؤال ثاني. قال امرأة طلقها زوجها 3 مرات ثم عادت.
3: ثم ما
4: طلقها؟
3: ايوه،
4: 3 مرات ثم عادت.
3: يعني 3 مرات بيطلقها ويتراجعها ثم يطلقها ويتراجعها ثم يطلقها. سأسأل ما بتسمعي.
4: وتراجعها بدون اي شيء.
3: انا بنسأل، هو طلقها وتراجعها وطلقها وتراجعها وطلقها؟
4: لا هو هي تراجعها من دون.
3: طيب كيف طلقها 3؟ أنا بنسأل كيف طلقها 3؟
4: طلقها 3 واحدة مرة.
3: ها، ما هي إلا واحدة.
4: يعني ما الحكم؟ وهي ترجع بدون أي شيء.
3: إذا عادها في العدة وتراجعها فسابر.
4: يلا شكرا لك يا شيخ، وشكرا لي إذا عطافة يكمل يوم.
2: في أمان الله.
4: في أمان الله.
2: نعم. اتصال آخر. مرحبا. نعم.
5: يقول عبد الله.
2: تفضلوا.
5: يجوز بيت الحية محرمة وماشي.
3: إيش؟
5: بيت الحية محرمة وماشي.
2: بيت الإيش؟
5: الحية.
2: بيت الحية.
5: أيوه.
3: ما فهمت.
5: بيت الحية
2: يستمر
5: شعرهم حرم او ماشي.
2: يعني ما تصير تسوي ببيت الحية ولا ما درك انه ذاك بيت الحية؟
3: ما هو ما فهمت.
2: ما اللي تشتيه؟ ما هو بالضبط؟ ما ادري. انقطع الاتصال. اتصال اخر. مرحبا.
6: السلام عليكم.
2: السلام ورحمة الله. طفي الراديو لو سمحت.
6: سلام يا شيخ.
3: الله يعافيك.
6: ممكن سؤال؟
3: تفضل.
6: هل يجوز الوضوء في الحمام؟
3: نعم.
6: يلا سابر. يلا شكرا، جزاك الله خير.
3: يا الله.
2: ذكر بأرقام التواصل 72-88-20-88 وأيضا 72-28-20-88 72-30-99-100. اتصال. مرحبا.
7: السلام عليكم.
2: السلام ورحمة الله تعالى وبركاته.
7: كيف حالك
6: كيف حالك؟
2: الحمد لله.
6: يا أخي واحد كانوا بمأجل الباص من واحد وبعدين جاء حرام مطلق ما عاد يطلع.
3: أيوه.
6: وبعدها رجع يأجل مني.
3: تطلق مرة طلقة واحدة.
6: طلق يعني مش يمين.
3: ما مش يمين طلاق، أنت بتقول لي حرم وطلق.
6: وبعدها هو
3: طلبني،
6: ما
3: تأجر
6: له
3: منه
6: لكن
3: طلبني. ما هي المسألة هلو. إذا هو حرم وطلق معه يطلع وطلع فيه فتقع طلقه، وإن حرم وطلق إنه ما يطلع إلا بعد ما يدي له ضمين ودى له ضمين ما بيش طلاق.
6: يا الله هو حرم وطلق ما عاد يطلع.
3: كنت جاوبت عليك.
2: سؤال آخر يا مال. سؤال مرحبا.
7: مساء الخير يا شيخ.
3: مساء النور.
7: معنا سؤال.
3: تفضل.
7: كم زكاة المياه الألف حد القاس؟
3: إذا هو مسقى ولا بالمطر؟
7: مسقى
3: عليه نصف العشر، 5000.
7: وإذا على المطر؟
3: 10.
7: 10,000. ثابت بس ثابت. سؤال ثاني.
2: الشو نعم. ألو.
7: إيه.
2: نعم نسمعك. إيش السؤال الثاني؟ اقطب. سؤال آخر مرحبا.
8: ألو.
2: نعم.
8: السلام عليكم.
2: السلام ورحمة الله.
8: يا شيخ الذي شرط حقوق في رمضان على سقلاي قطان شو يجوز ولا ما يجوز؟
3: لا يجوز.
8: يلا شكرا.
2: يا شيخ هل يقرأ المصلي في الركعة الثالثة والرابعة سورة بعد الفاتحة؟
3: لا، هم يقرأ الفاتحة فقط ولا يسبح سبحان الله والحمد لله ولا إله إلا الله والله أكبر ثلاثا والتسبيح أفضل. الفاتحة يقرأها وحدها إذا قرأها فقط.
2: نعم. سؤال مرحبا. نعم. نعم.
9: والله والحمد لله ولا.
2: طفي الراديو لو سمحت، اسمعنا من التلفون عن طفي. ألو.
9: الفاتحة يقرأها وحدها إذا قرأها.
2: اسمعنا من التلفون وطفي الراديو. سؤال آخر مرحبا.
10: معايا أمي مريضة فيها السكر وهي ما بتصير تصوم في رمضان، ما نفعل؟
3: خرجوا عنها كفارة عن كل يوم نصف ساعة.
10: كم نخرج؟
3: نصف ساعة عن كل يوم، النصف الساعة حفنتين بثنتين اليدين.
10: صابر يا شيخ، جزاك الله خير.
3: حياكم.
2: سؤال مرحبا.
11: مساء
3: النور. تفضلوا.
11: شيخ سامعت يقول بني قالت لي خلي مرتك تجي معي عند اخوانها وقد بعضها بيقول لي لا هي ما قال لي هي قال لي انت داريه كان تخبر قلت بين اقول له كذا اقول له عم قلت يا خبيبي ما البني ما بيخلي شوف بني مرتك تجي معي عند اخوانها قال انا عم اقول له يقول له قال له اذا ما فات خليها أنا عزيز أقول له طيب ويقول له قال على يا حرام وطلق لو تسيري لأهل عشوه هاي يا في الأمي ما يصح طلقة أو لا يصح يعني
3: لا طلقة
11: يصح طلقة
3: أيوة
11: لا صارت تصح طلقة
3: ها
11: لا صارت تصح طلقة
3: أيوة
11: والكرة الثانية أنا دعم كذا أنا وجهالي وحلف يعني قوي إن ما عاد أفعلهم ولا أسوي لهم ولا حاجة بعدها مستر وفعي الحين الكفر ما يزني
3: كفارة يمين
11: يلا أصوم
3: ما تصومي إلا إذا ما أنت قادرة تخرجي الكفارة
11: وقدو ساعة ما تقول الصغر يمين واحد جديد ثاني يمين كابز الكفاك راح للفاتة
3: ما دامها على موضوع واحد ولا قد حنثتي إلا مرة ما بالله كفارة واحدة
11: على موضوع واحد كرر وموضوع واحد كرر ثانية
3: كفارتين
11: كفارتين
3: أيه.
11: والقنبلة نزل مغرسة
3: ربع كيس بر أو قيمة تتوزع على 10 مساكين
11: حتى تنزل
3: ما كل كفارة ربع
11: جزاك الله خير وديك العافية
3: لنا ولكم
2: السلام مرحبا نعم
12: السلام عليكم
2: السلام ورحمة الله
12: اشتي نسأل الشيخ يا استعمل
2: تفضلوا
12: معنا بنتي يعني استشهد زوجها ويعني العدة حقها اللي تقضيها اذا طلعت انا عندي البيت والارض بيت زوجها
3: المفروض انها تعتد في المكان الذي بلغتها وفاتت فيه
12: وإذا طلعتها يعني جائز ولا ما
3: إذا به عذر تطلعها ولا فلا
12: يعني إنها الأفضل تقبل في بيت زوجها لما تنقضي العدة وكم العدة
3: 4 أشهر و10 أيام
12: الله يجزاكم الله خير
3: حياكم
2: في أمان تذكر بأرقام التواصل 7 2 2 88 20 88 و7 2 30 99 100 للاتصال وأيضا للرسائل هذين الرقمين اتصال مرحبا نعم
13: ألو
2: نعم
13: أنا بين طبع صور في سلوس وقالوا لي هو حرم هل هذا صحيح
3: ما فهمت
13: ثلث في الرقبة في للمسوى
3: أيوة
13: وبين طبع فيه صور رجال
3: إذا هم أجانب ما يجوز
13: لا لا أزواجهم أبنائهم بس
3: ما بش مشكلة
13: وطباعة الصور
3: أيضا جائزة
13: قالوا لي حرام
3: لا تصدقي
13: يلا شكرا
2: في أمل اتصال نعم مرحبا
14: عليكم.
2: السلام ورحمة الله
14: أنا ساء
3: تفضلوا
14: يعني يستخدم واحد البخاح الدرب ولا الحبوب الشطير وصايم يفطر ولا لا
3: للضرورة ما يفطر يعني إذا هي للضرورة ما عاد به إمكان أنه يكمل اليوم بصوم إلا باستخدامها في استخدمها ولا ينفطر وإن كان بقى يمكن أن يستخدمها بعد الإفطار وقبل السحور فلا يصوم من دونها
14: يعني ما يستخدمها واحد إلا بدون الضرورة
3: لا أنا أقصد بعض المرات أنها بايستر واحد يكمل اليوم أبلع يتعب شوية سهل
14: يعني كان هو
3: واحد
14: مع
3: كلب
14: وبس
3: جاي مربطه
14: وخارج
3: النحل
14: ولقسنا
3: لقسوه منه مثله لقسوه مه
14: الكلب
3: والدجاج
14: كانوا
3: مربطه وهم ربطوهم لجلهم يلقسوهم
14: لا لا يعني هم مربوطات
3: ما عليهم شيء ما عليهم شيء
2: سأل نعم مرحبا طفي الراديو لو سمحتوا
15: ألو
2: نعم
15: السلام عليكم
2: السلام ورحمة الله
3: السلام ورحمة الله
15: يا أخي يا شيخ أنا مصلحتك يا أخي ما حكم اللي يكون له سود لأني خلقهم الله من طينة سوداء والبيض خلق الله من طينة بيضة
3: لا حول ولا قوة إلا بالله وش المشكلة يا حاج
15: هذه مشكلة أنا سخرية الواحد يسخر من مسمن السودي ما يقولش أنا خلق الله سبحانه وتعالى
3: يا أيها الذين آمنوا لا يسخر قوم من قوم عسى أن يكونوا خيرا منهم ولا نساء من نساء عسى أن يكن خيرا منهن ولا تلمزوا أنفسكم ولا تنابزوا بالألقاب بئس الاسم الفسوق بعد الإيمان
2: سؤال آخر
15: المرأة
2: طفي الراديو أول اسمع لو في سؤال لو في سؤال آخر لو سمحت طفي الراديو أول
15: إذان الإقامة إذان الخطبة ولا بعد
2: طفي الراديو أول لو سمحت سمعنا من التلفون نسمعك
15: ألو
2: طفي الراديو سمعنا من التلفون لو سمحت
15: يلا طفينا قلت لك المرأة هل أن يصلي الجمعة أن عند إذا الخطبة أو بعد
3: المرأة مش واجبة عليها الجمعة تصلي الظهر بعد ما يأذنوا تصلي الظهر
2: سؤال آخر اتصال آخر. مرحبا. نعم.
16: السلام عليكم.
2: وعليكم السلام ورحمة الله.
16: حياك الله. حياك الله يا شيخ.
3: الله يحييك.
16: وأنا أسأل بس سؤالات.
3: تفضل.
16: احنا عندما نصلي يعني في الركوع أو في السجود نقول سبحان ربي الأعلى وبحمده أو سبحان ربي العظيم وبحمده. وسمعت في الراديو يعني عندما يكبرهم بيصلوا يقول سبحان الله العظيم وبحمده.
3: هذه هي الصيغة التي رواها الإمام الهادي ابن الحسين عليه السلام في المنتخب عن الإمام علي بن أبي طالب، أن المصلي يقول في الركوع سبحان الله العظيم وبحمده، وفي السجود يقول سبحان الله الأعلى وبحمده.
16: أيوة.
3: والسلام.
16: يا سلام بارك الله
2: فيك. يا مال. صار مرحبا.
17: السلام عليكم.
3: السلام ورحمة الله.
17: من ضمن سؤال الشيخ.
2: تفضل.
17: يا أخي خالي باع بقعة هكذا مشتركة بينه والعجز، باعها ثامن، هل يحق للعجز أن تشفعها؟ بعد خلصة العجز بينها مشتركة.
3: نعم.
17: يحق لها أن تشفعها؟
3: أيه.
17: بس البيع قبل 25 سنة ولا من أعلم بلا في الوقت الحاضر.
3: إذا وقت العلم أول ما تعلم بالبيع تشفع.
17: وهل
3: شيء
17: يلزم تدفع فارق السعر؟
3: ما أدري ما قصدك.
17: القاضي قال ما بو البيع 280,000 وقدمنا الشفعة والقاضي قال نعدل ب3 مليون.
3: ما قد به قاضي ما بلا قوله وصميله.
17: دفعنا للشفعة ما داخل البصائر ما ضمن البصائر، قال ما بلا بالعقد الحالي.
3: ما بلا قول القاضي.
17: الموضوع هذا على ما هو لم يحس فيه ولم يقبض، هذا بدع حاز وقبض وإحنا علمنا وقدمنا الشفعة.
3: مش هي المسألة، المسألة ما دمتوا عند القاضي معي زعل كلام القاضي.
17: الله خير إن شاء الله.
3: في أمان الله.
2: سهل مرحبا. تفضل.
18: هلا يجسني تعال قلت في كل الصلاة.
3: في صلاة الوتر وصلاة الفجر.
18: ولا دا واحد يتجال فيها وقت الظهر ولا عطف.
3: ما يجوز.
18: وهل يجوز يحمر واحد في هذا القسم حق المجنة؟
3: بإيجار.
18: بإيجار
3: ويقع إذا ما هو صالح للقبر في يعمر فيه ويقع إجرته لصالح المقبرة.
18: انقال.
2: سلام مرحبا.
19: كيف حالك؟
2: الحمد لله.
19: يا شيخ اشتي عندي سؤال، اين الشيخ؟
2: يسمعك تفضل.
19: قل له هل يجوز يعني الواحد عندما يصلي المغرب ويرجع يجيد الهواء، هل يجوز انه يرجع يجدد الوضوء كامل ام الوضوء بس، ام يغسل وجهه ورجليه فقط؟
3: اذا خرج منه ريح في عيد الوضوء بكله.
19: هذا هو الوضوء الكامل.
3: هذا هو المذهب. نعم
19: يعيد الوضوء الكامل.
3: ايوه.
19: هذا عندي سؤال ثاني يا شيخ.
3: توكل على الله.
19: هل يجوز يعني قال لك يعني يصلي صلاة الوتر بعد صلاة الفجر؟
3: اذا الانسان صحي من النوم وما قد صلى صلاة الوتر وقد اذن في صلي صلاة الوتر ثم يركع ركعتي الفجر ثم يصلي الفجر.
19: جزاك الله خير. الآن افتني في هذه حق الهواء يا شيخ.
3: خبر ونجح قالوا علمك.
19: يعني الهواء ما بالله يرجع يكمل الوضوء كامل.
2: نعم.
19: الله يكون معكم.
2: في أمان الله. اتصال مرحبا. طفي الراديو تفضل. نعم.
20: سلام الله عليك.
2: سلام الرحمة.
20: مع الله مجاهد يا أخي.
2: تفضل.
20: أش رايك في واحد بيتطلع على سنة تجربة له طالع عينه تورايكية صرفة ولا لا شاف الطوق وبس
3: ما درت ايش بيقول؟ ما بيظهر لي ما بتقول.
20: أش رايك في واحد لا بيجي لعياله ولا بيروح عند مرته ولا شي يصطب الله وانا يا قال له سنة ولا تودي لهم ريال
3: يروح؟ رأيي انه يروح.
20: ما بيطلع يروح.
3: رأيي انه يرضى.
20: والله انها هو جنبي والذي خلقك حاكي سلمه ومرضه صرفت لنا ما فيه
3: كفى بالمرء إثما أن يضيع من يعول.
20: سمعت حجاز؟
2: سؤال آخر.
20: ولا دي الرأي جماعة أخر هذا بأن نحن شجرنا الله.
2: اتصال. نعم مرحبا. نعم.
0: السلام عليك.
2: عليك السلام والرحمة.
0: هل يجوز الصلاة ظهر وعصر الجمعة
3: لأهل الأعذار؟ لأهل الأعذار.
0: من ما بيجوا ولا عذر؟
3: فالمذهب إنه يأثم وتصح الصلاة.
0: كيف يأثم وتصح الصلاة؟
3: الصلاة مقبولة ما يحتاج يقضيها ويقع عليه إثم للما ما صلى في وقتها.
0: وهذا رسول صلى الله عليه وسلم قال قد صلى الظهر وعصر الجماعة.
3: جمع أيوة جمع النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم في المدينة من غير سفر ولا مطر.
0: لا.
3: ها؟
0: ما السبب؟
3: النبي ما بيحتاج سبب، الذي يفعله ما بلا نقول بعده ما قال يقول.
0: لغزة بالولي في السعودية يعني يظل واحد آلي يصلى بعدهم وهم بتعبط اليمن؟
3: لا.
0: وكيف يصلي الجمعة؟
3: يصلي ظهر.
0: لا واصل.
3: واصل.
0: لا سابقا.
3: في أمل.
2: اتصال. نعم مرحبا. يا مرحبا.
21: مساء الخير.
2: مساء النور.
21: يا شيخ أبو مساء بيدرن تحفيظ القرآن، لكن بيقرين القرآن من حايب نصحنا أنه كثير، ولكن نقول أنه لا ضرورة.
3: حرام ما يجوز.
21: يلا شكرا.
2: سؤال مرحبا.
22: السلام عليكم.
2: السلام الرحمة.
22: طب حالكم يا شيخ؟
3: الله يعافيك.
22: مبلغ عند الله سؤالي.
3: تفضل.
22: السؤال الأول، هل كلمة حرام يعني واحد حلف بكلمة حرام هل تختص بالطلاق ولا مبلغ ما يقول حرام وطلاق؟
3: ما لا قال حرام تحتاج إلى نية ينوي بها الطلاق، إذا نوى بها الطلاق يقع طلاق.
22: الله يبارك فيك يا شيخ. والسؤال الثاني، السجدة حق القرآن الكريم إذا دعا ثاني عادي ولا مبلغ الذي تقرر الرسول؟
3: ما يقول سبحان الله الأعلى وبحمده ولا المأثور عن النبي؟
22: بس يعني ما يدعى ثاني شيء.
3: لا.
22: الله يبارك
3: فيك وفيك.
2: سؤال مرحبا.
23: ألو.
2: نعم.
23: مساء الخير.
2: مساء النور.
23: هذا الشيخ.
3: أيوة تفضلوا.
23: سمعت النقطة، واحدة حلمت في المناء.
3: ما هو؟
23: واحدة حلمت في المناء.
3: أيوة.
23: إن معها أولادها في نهر مه.
3: إن معها مه؟
23: أولادها في نهر مه.
3: أيوة.
23: وهي اندرت في نفس الوقت بألف درس.
3: ما يلزم هاشي.
23: ما يلزم في الدلال.
3: لا.
23: ما فهم في وحدات بخش الاختباء.
3: حرام ما يجوز.
23: تسلم على تبادرة.
3: ترى الجميع.
23: يا مرحبا.
2: سؤال مرحبا.
24: مرحبا واجه.
3: الله يعافيك.
24: ما تزمي ولدت مرقا بي.
3: أيه.
24: ونوت بخمسة ألف قالت من ربي يجبر قلبه. يجبر قلب ابنها الذي ولدت مرقة.
3: نية ولا نذر؟
24: نذر. نذر بخمسة ألف من ربي يجبر قلب ابنها.
3: ما فهمت وش يعني يجبره؟
24: وولدت ومات ابنها يعني ولدت مرقة.
3: ما جبره
24: يعني. وشوف ال- ال- ال- ال-
3: النية إذا ما بلا نية فما يلزم في شيء.
24: لا لا نذر يعني.
3: إذا هو نذر تلفظت به لفظا وأوجبت على نفسها، فإذا قصدت أنها ناذر بهذا بشرط أن الله يجبر قلب ابنها وما جبره ما يلزمها شيء. وإن نوت بأن هذا النذر لله عز وجل مقابل أن الله يسهل ابنها بولد، فتدي سواء سلم الولد ولا ملا.
24: يعني هو ما احكي يعني ما جبر قلبه.
2: سؤال آخر.
24: مسلم.
2: في أمان الله. سؤال مرحبا. نعم تفضلوا.
25: السلام
1: السلام عليكم.
2: وعليكم السلام والرحمة.
1: هل يجوز الذهاب إلى الصحراء والمشاوط؟
3: لا حرام ما يجوز.
1: وما إثم من ذهب إليهم؟
3: عليه إثم، حتى في بعض الروايات أنه ما يقبل الله صلاته 40 يوم.
2: سؤال آخر؟ سؤال آخر. مرحبا. نعم عيد السؤال. عيد السؤال. نعم.
1: لحم الحمار الوحشي حرام أو حلال؟
3: حلال. حلال.
1: حلال.
3: أيه.
1: جابر يا الله شكرا.
2: في أمان الله. اتصال. مرحبا. طف... نعم.
4: مساء الخير.
2: مساء النور.
4: والله يا شيخ انا صليت من ثلاث اشهر.
3: ايش؟
4: رجعت وقت خرجت، هذا تحسب ولا ماشي؟
3: ما قلت؟
4: صليت من مرتي ما تخرج.
3: حلفت بالطلاق انها ما تخرج.
4: رجعت وقت خرجت، تحسب ولا ماشي؟
3: الا طلقه.
2: في امان. اتصال. مرحبا.
5: السلام عليكم.
2: السلام ورحمة الله.
5: عندي سؤال يا شيخ.
3: تفضل.
5: هل يمكن يجوز لما المرأة تلقى صوام؟
3: لما المرأة ايش؟
5: تنضرب صوام، يعني يكون ابنها تعبانة وبنته وتنضرب صوام، إن الله يشفيه.
3: ايوه يجوز.
5: يجوز؟
3: نعم.
5: يلا الله تعالي.
3: وعليك.
2: السلام. مرحبا.
6: السلام عليكم.
2: السلام الرحمة.
6: هذا
3: الذي بينقبوه يجب فيها الخمس، وبعد ما يجب فيها الخمس، وبعد ما يمر عليه سنة كاملة يجب فيه ربع العشر.
6: ربع العشر يعني خلال 10 جرام كم؟
3: خلال ما؟
6: 10 جرام على كم؟
3: هما بالله على 85 فما فوق عليها 2.5%. إذا هي مثلا 100 جرام عليها 2.5 جرام.
6: إيه؟
2: إيه؟ نعم.
6: إحنا عندنا لنقاط 100 جرامات و
3: ما بيقول
2: عندكم إيش؟
6: يعني ماشى بالكلية بالكم 100 جرامات، يعني نص جرام جرام يقال اللي بيتخرج من ذهب من التراب.
3: قد خبرت لك، قلت لك الذي يخرج من المعدن يجب فيها الخمس، قليل ولا كثير، والذي يبقى مع الإنسان سنة إذا كان نصاب فيجب فيه ربع العشر 2.5%.
6: الله يسلمك.
2: في أمان الله. سؤال. مرحبا.
7: السلام عليكم.
2: السلام ورحمة الله.
7: معنا سؤال أنا نسأل.
3: تفضل.
7: في واحد بيعاتب مرضى هذا في مكتنا ضرب وشد خوضه ويحرم ما من جعله، لا يرقدوا عنده لا يحاكوها لا تحاكم ولا يسألها، وين ما حاكها ولا ما زاكر قدك تقباني تطلقه تشلي كلمتك ربتي ورقتك. أنا يا قحبي يا فاهلي يا ثارجي يا صنعة ما لكم في هذا الشخص؟ هذا
3: ما يجوز له، حرام عليه، ما يجوز. قال النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم، قال خيركم لأهله وأنا خيركم منع لأهلي.
7: منع جهالها منها. منع جهالها منها.
25: أنتم تستمعون الآن إلى إذاعة آفاق 98.7 و98.5، صوت الوعي والبصيرة.
2: عدنا إليكم مستمعين الأعزاء متابعي إذاعة آفاق FM، صوت الوعي والبصير عبر التردد 98.7 و98.5 في برنامجكم الأسبوعي والمباشر فتاوى. نرحب بكم مستمعينا من جديد أينما كنتم، كما نرحب أيضا بضيفنا العزيز فضيلة العلامة القاضي عبد الله محمد الشاذلي، حياكم الله سيدي الكريم من جديد.
3: حياكم الله.
2: كما نذكر أيضا من جديد مستمعينا بأرقام التواصل للاتصال عبر الأرقام التالية 72-288-20-88 و72-30-99-100. اتصال. مرحبا.
8: السلام عليكم.
2: السلام ورحمة الله تعالى وبركاته.
8: هل يجوز ممكن تفضل بسؤال؟
2: تفضل.
8: ممكن إذا في حاجة يعني يطلق فلان شي موت بكرة ولا في حرمة يعني اشتغل اشتخدج، هل جاهز هذا الكلام؟
2: كيف؟
8: يعني إذا في واحد يحدد للشخص عمره يطلق التحت موت أسبوع 11 أيام
2: تمشي.
3: ما فهمت يا أخي، ما فهمت.
8: أقول لك يعني مثلا إذا واحد جاء عندك وقال لك أنت مرتك تحضر له يعني اشتفلت أو اشتخديج أو زي كذا،
2: طبيب ولا من؟
3: قصدك إنه بيعرف الغاب ولا ما هو؟
8: أيوة يعني يكلمنا ساعه علم الغيب.
3: لا تصدقه.
8: ها؟
3: لا تصدقه.
8: طيب حلال أم حرام؟
3: هو ما يجوز له.
8: أيوة. طيب إذا يعني حلفت يمين وما نطقتش اليمين
3: دي كفارة.
8: وكم الكفارة؟
3: ربع كيس بر أو قيمة تتوزع على 10 مساكين.
8: طيب بما أنا وقف جدي وقف الله يرحمه.
3: إيش؟ وقف.
8: وقف. أيوة وقف.
3: أيوة.
8: وقف على المسجد ومكتوب في السجع في البصيرة. على انها انا نطلع على ان اللي شنقضها او تملها من الله والملائكة اجمعين ومدريش عن اللي انقضها لها الوقت
3: يستاهل.
8: وفي اللي على الوقت يعني ما يديك له رفع
3: باتك عليها اللعنة.
8: ها؟
3: ما يدي المن؟
8: ما يديك له رفع اللي معها يعني.
3: اي ورثة هو ده المسجد الوقف؟
8: أيوة للمسجد، بس هو لا يبي للمسجد ولا للورثة.
3: للمسجد؟ ليش الورثة؟
8: أقول لك ما يدي للمسجد ولا للورثة هو.
3: يدي للمسجد، الورثة ما يجوز لهم يشلوا.
8: طيب هو ما يديه للمسجد نهائيا.
3: بلغوا به وخلوا الأوقاف تضبطه.
8: بلغوا على الأوقاف؟
3: أيوة.
2: سؤال آخر في أمان الله. سؤال. نعم.
9: السلام عليكم.
2: وعليكم السلام ورحمة الله.
9: يا شيخ، معنا اختبار نصف سنة واحنا معنا اختبار قرآن بدو ضروري، وذلك حسنا معلي حرام إذا قرينا قرآن.
3: إذا ما هم إذا عيرسبوكم سيدي شمس الدين بيجعلها ضرورة ويجوزها للنساء.
9: أنا
3: كنت أقول
9: لا
3: عمانا
9: ولا أي حاجة، ما
3: معنا لا
9: نقدر
3: نبرغ،
9: ما
3: قدرنا نبرغ
9: نفسنا.
2: سمعتوا
3: الجواب؟
9: أيوة.
2: في أمان
10: الله.
9: يلا مع الله.
2: سلام مرحبا.
10: أيوة السلام عليكم.
2: السلام ورحمة الله.
10: يا أخي الذي يقتل دمه سواء بقصد الله مش بقصد، يعني له شيء عليه حاجة.
3: الذي هو بقصد ولا فعلت بالشيء أيوة يأثم، يقع عليها أثم. والذي مش هو بقصد ما على شيء ما بش
10: عشان كفارة
3: ما بش كفارة.
10: يا رسلام
2: في أمان الله. سأل مرحبا.
11: ألو.
2: نعم.
11: مساك بالخير يا شيخ.
3: مساك بالعافية.
11: الله يحفظك ويجمع لكم بارك ويحفظ سيد القائد يا رب يا رب
3: يا الله.
11: عندما واحد ينحب بسيار ويعمل بصائر بسيار الأحزاب السلفية ويطول المؤتمرية لا حكمها
3: بلغوا به ما يجوز له حرام.
11: أعمل لك بصائر باسم السلفية ويطول المؤتمرية ويخلي حقنا في 12 سنة على مولين باللغبية الداخلية قبل الغرب الداخلية.
2: نعم.
11: الله يحفظك ويحفظ سيدنا القائد يا رب يا الله ويجمع بكم بركة.
2: في أمان الله.
11: أنا عمك عبد الله عبد الله يجزيك الصحة أنت وسيد القائد يصبح على خير.
3: أنت من أهله.
2: سؤال مرحبا.
12: السلام عليكم.
2: السلام ورحمة الله.
12: جمعة مباركة.
2: على الجميع إن شاء الله.
12: إذا تكرمت يا شيخ، عندما الزوج يطلق زوجته سواء طلقة أو طلقتين أو ثلاث، هل بتكون الأساسي بالورقة ولا باللفظ؟
3: باللفظ.
12: يعني بالورقة يعني عادي ما تصحش نفس اللفظ.
3: لا، الورقة إذا كتبوا ورقة ونوى بها الطلاق فتقع طلاق، واللفظ ما واللفظ قدو يقع طلاق أول ما يتكلم به يقع طلاق.
12: يعني حتى لو طلقة واحدة؟
3: حتى لو طلقة واحدة.
12: وإذا كانوا مثلا غاضب
3: حتى ولو هو غاضب الطلاق يقع.
12: تسلم وجزاك الله خير.
3: وإياكم.
2: سؤال مرحبا.

0: عليكم ورحمة الله وبركاته.
1: السلام ورحمة الله تعالى وبركاته.
0: كيف أحوالكم؟
1: حياكم الله.
0: سؤالي عن السجدة، إذا واحد بيت لي في الصلاة ومر على آية السجود يسجد ويرجع يكمل الركعة؟
2: هو في الصلاة لا يسجد.
0: ها؟
2: إذا هو في الصلاة لا يسجد.
0: وإذا هو في البضاعة يسجد.
2: أيوه.
0: سابر بارك الله فيك.
2: فيك.
0: مع السلامة يا مان.
1: السلام ورحمة الله. تفضلوا.
3: السلام عليكم.
1: السلام ورحمة الله.
3: عندي يا شيخ سؤال.
2: تفضلوا.
3: أنا ابني هو قتل أبوه.
2: لا حول ولا قوة إلا بالله. أيوه.
3: ولكن أنا بالحين طينا شدة على التوبة والناس بيقولوا وأنا معه.
2: كيف؟
3: أنا طينا شدة ما مثلا يرجع يتوب إلى الله ويقولوا لا يشرح لي من دحين ما رأي.
2: لا أحسنت يتوب.
3: هو قدوال كبر عفينا عليه، وبعدين بين أقول لي أسعى منني أشد يتوب يصوم يذكر الله ويقولوا روحي ليش منه وقاتل.
2: الصيام ما بيش صيام، لكن ما التوبة لا يصبر.
3: يعني ما تنصحنا من رحلة ما من أولى؟
2: ما النصيحة أنصحه.
3: الله يدي العافية.
2: لكم
1: في أمان الله.
3: يلا الله يعينه.
2: في أمان الله.
1: نكتفي بهذا القدر إذا مستمعينا من استقبال للاتصالات، بقي قليل من الدقائق نقرأ ولو بعضا من الرسائل فضيلة العلامة. رسالة تقول: لماذا لحم الحمار الوحشي حلال؟
2: لأنه حرمها الشرع، ما أدري وش أقول.
1: نعم. قال أحد الأخوة وهو ضليع في الفك بأن الدجاج التي في المسالخ تعتبر محرمة لأنها تتغذى على فضلات الكفار، يعني السماد الخارجي، وأنها ليست من الطيبات بل من الخبائث، ما قول الشرع في ذلك؟
2: هذا كله كذب. أولا ليست لا تتغذى على فضلات الكفار ولا على السماد، بل لها نباتات معينة، ما فول الصويا ولا الذرة الشامية، ومعها بعض الفيتامينات وبعض التغذيات. أيضا هي من الطيبات، النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم كان بيأكلها، والأمة الإسلامية بتأكلها من بعد النبي إلى وقتنا الحاضر. وهذا الذي بيقول أنها ما هي من الطيبات ويجعل له برنامج وحده، يعني هو شخص ما هو سوي، ما هو حتى عاقل سواء. والعجب أن يكون لهذا الاستجابة، مع أن الأطباء الذين هم قديرين وعندهم صدق في طبهم ولهم رسائل طبية وتخرجوا من جامعات حقيقية وبيدوا كلام حقيقي، ما حد بيسمع لهم.
1: نعم. رسالة أيضا تقول: عمي اعتدى علي بالضرب وأنا دافعت عن نفسي وقمت بضربه، هل علي إثم؟
2: إذا كان ما بالله دفع وقت الضرب، أيوه، وإنه بيتقاضى مشكلة.
1: هل يجوز غسل الجنابة وفي لصقة في الظهر والمام يصل؟ هل يجوز؟
2: لا بد من إزالتها.
1: يجوز مشاهدة القصص الإيرانية؟
2: يعني ضياع للوقت، إيش الفائدة منها؟ ما وراءها مغنم يغنمها الإنسان العمر حقه قصير، أبهب الله عز وجل للإنسان فرصة للحياة يغنمها فيما ينفعه، ما في دنياه ولا في آخرته، أو في دنياه وآخرته.
1: نعم. أيضا رسالة تقول: نحن في الجبهة مرابطين ما نستطيع نصلي جمعة، هل علينا إثم؟
2: المذهب أنه لا بد من مسجد وما بش عليهم جمعة، خصوصا إذا كان التجمع في خطورة عليهم.
1: نعم. إذا المرأة كشفت عن شعرها وزوجها متوضي، هل يفسخ الوضوء؟
2: لا، ليس فاسخا للوضوء ولو كشفت عن عورتها.
1: هل يجوز الغش في الاختبارات؟
2: الغش حرام، لا يجوز.
1: قال قصد المتصلة بيقول: أول اتصال أعتقد، زيت الحية يصح يدهن بالشعر؟ هو زيت يباع بالأسواق المعروفة.
2: إذا ما هو مأخوذ من الحية فهو جائز، هو الظاهر مش مأخوذ من الحية، أبلى اسم.
1: ما هو الجهر بالسوء الذي أباحه الله سبحانه للمظلوم؟
2: يتكلم كلام سيء في الظالم.
1: هل يجوز الصلاة في البيت المسجد يبعد 500 متر؟
2: لا، هذا لا ينبغي الإنسان أن يترك المسجد وهو بهذا القرب. يعتبرها نعمة أنعم الله عليها بها بأن يكون جنبه وقريب منه مسجد.
1: آخر سؤال نقرأ تقول: ما رأيكم في طبيبات الأسنان عندما يعالجن الرجال، علما أنها تلمس بيدها وجهها ويوجد أطباء؟
2: أرى أن هذا ليس عذرا لا لها ولا للمتعالج.

0: أنتم تستمعون الآن إلى إذاعة آفاق 98.7 و98.5 صوت الوعي والبصيرة.
1: نحن شعب حر، الحرية تجري في دمائنا، الحرية هي ديننا. نحن لن نقبل أن نكون عبيدا إلا لله، لأنه ربنا ملكنا إلهنا. ولذلك من يريد أن يستعبدنا من دون الله سنجاهده في سبيله، سنقاتله في سبيله. من يريد أن يتحكم بنا في حياتنا، في كل أمورنا وشؤوننا، فلا نفعل شيئا إلا بإذنه، ولا نتحرك أي حركة إلا بموافقته، ولا يدخل إلينا أي شيء من زادنا أو طعامنا أو بضائعنا إلا بموافقته. خسر أن نقبل منه بذلك. نحن أحرار. قادمون في العام السادس، معتمدين على الله، متوكلين عليه بمفاجآت لم تكن في حسبان تقالف العدوان.

0: رسالتنا إلى النظام العميل، النظام الخائن للأمة العربية والإسلامية، النظام السعودي، نقول لهم ها أنتم في آخر فرصة وفي آخر أيام الهدنة، نقول لكم إذا لم تكونوا رجالاً وتخرجوا مستحقات هذا الشعب ومستحقاته التي هي حقه ومحكه، فسوف ننتزعها غصبا عن انفكم.
1: ولن تنفع الحوارات، لن ينفع معهم الا السيف، ولن ينفع معهم الا القتال، ولن ينفع معهم الا ان نحاصرهم في البحر الاحمر وفي باب المندب وفي جميع انحاء العالم.
2: ونحن في هذا اليوم نؤكد ونشيد على القوة الصاروخية والطيران المسير بأن يضربوا العدو ضربة إن تمادى واعتدى واخترق الأجواء اليمنية. ونقول يا لسعود المجرمين، أمامكم خيارين، يا محمد عبد السلام وتبطلوا الجنان، يا يحيى سريع وكل يوم بيان.
3: وخرجنا تأييدا لبيان القوات المسلحة اليمنية، نقول العبارة التي قالها الإمام زيد بكل السعودي وآل سعود، والله ما يدعنا كتاب الله أن نسكت على احتلال بلدنا ونهب ثرواتنا وقطع مرتباتنا، وسنأخذها بالقوة وبحسب توجيهات السيد المولى عبد الملك بن بدر الدين الحوذي. نقول له
4: أننا جاهزون ومستعدون ومنطلقون في سبيل الله فداء لهذه الأمة وفداء لهذا الشعب وفداء لهذا البلد. لو كلفنا أن نضحي برؤوسنا في سبيل الله فلن نبالي.

السعودي عندما يستكبر ويتجه إلى التصعيد الشامل لأننا لا نقبل استمرار الحصار، فهو في موقف باطل ظالم معتد وغشوم. لماذا يريد أن يصر على حصار وتجويع شعبه وحرمانه من ثروته النفطية والغازية ومن عائداتها المالية؟ لماذا يريد لشعبنا أن يبقى متضورا جوعا، أن يعيش البؤس في كل منزل وأن تعاني كل أسرة؟ خدمة للصهيونية، خدمة للأمريكي، خدمة للإسرائيلي، خدمة للبريطاني. لماذا يرى السعودي في حرية موانئنا وحرية مطاراتنا ودخول بضائع شعبنا مشكلة، قضية، جريمة يحاربنا عليها، يعادينا عليها، يدخل معنا في مشاكل كبيرة لأجلها؟ هل هناك قضايا من هذا النوع في العالم؟ فقط في غزة وفلسطين. يعني لا نسمع الآن ببلد له مشكلة مع بلد آخر لأنها تدخل إليه بضاعة، ولأن أبنائه يسافرون للعلاج ويذهبون ويجيئون في حركة الناس الاعتيادية في الحياة، للبضائع، للتجارة، للتنقل، لأغراض السفر. هي جعلها السعودي مشاكل معنا في البلد، ولذلك نحن في وضعية لا يمكن فيها أن نقبل كشعب يمني أبداً بهذا الشكل.

ما دعينا وانفعنا بما علمتنا وارزقنا علما ينفعنا وافتح لنا حكمتك وانشر علينا رحمتك وافتح لنا فتوح العارفين يا فتاح يا عليم يا رزاق يا كريم سبحانك اللهم لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم اللهم اهدي قلوبنا وثبت ألسنتنا وثبتنا بالقول الثابت في الحياة الدنيا وفي الآخرة ووفقنا دائما أبدا أبدا ما أحيتنا لمراض الأقوال ومحاسن الأفعال وصالح النيات وحسن الخواتم بفضلك وجودك ومنك وكرمك يا أكرم الأكرمين اللهم اجعل القرآن العظيم الكريم ربيع قلوبنا وجلاء حزننا وهمنا وغمنا وشفاء مرضنا وذهاب فقرنا وانشراح صدورنا ونور أبصارنا وارزقنا اللهم حفظه وعلمه والعمل به وتلاوته آناء الليل وأطراف النهار واجعله لنا إماما وحجة ورحمة وقائدا إلى جنات النعيم بفضلك وجودك ومنك يا كريم واغفر لنا ولوالدينا وللمؤمنين والمؤمنات الأحياء منهم والأموات برحمتك يا أرحم الراحمين وبحرمة الفاتحة والإخلاص ثم إلى روح رسول الله وآله الطاهرين الحمد لله رب العالمين وإياك نستعين واهدنا الصراط وإن وقفنا سواء الله يعلم ما تحمل كل أنثى قال جل من قائل أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الله يعلم ما تحمل كل أنثى وما تغيض الأرحام وما تزداد وكل شيء عنده بمقدار عالم الغيب والشهادة الكبير المتعال سواء منكم من أسر القول ومن جهر به ومن هو مستخف بالليل وسارب بالنهار له معقبات من بين يديه ومن خلفه يحفظونه من أمر الله إن الله لا يغير ما بقوم حتى يغيروا ما بأنفسهم وإذا أراد الله بقوم سوءا فلا مرد له وما لهم من دونه من وال صدق الله العلي العظيم. بعد أن تقدم لنا فيما ذكرناه في الدروس السابقة من قدرة الله سبحانه وتعالى من قوله جل من قائل الله الذي رفع السماوات بغير عمد ترونها ثم من قوله وهو الذي مد الأرض وجعل فيها رواسي وأنهار إلى آخر الآية وفي الأرض قطع متجاورات حيث عدد الله سبحانه وتعالى ذكر آياته ودلائل بيناته على وجوده وعلى قدرته وعلى علمه وعلى حكمته جل من قائل ها هو الآن يؤكد لنا علمه سبحانه وتعالى بقوله الله يعلم ما تحمل كل أنثى وما تغيض الأرحام وما تزداد فالله تعالى عالم بكل شيء ومحيط علما بكل شيء سبحانه وتعالى ولا يحيطون بشيء من علمه إلا بما شاء ولا يحيطون به علما ولا يحيطون به علما البشر كلهم لا يحيطون بشيء من علمه إلا بما شاء وأما بذاته سبحانه وتعالى ولا يحيطون به علم ولا علم لأنه ليس كمثله شيء نؤمن به سبحانه وتعالى من خلال آثار ملكوته مما نشاهد كما قال تعالى هو الأول والآخر والظاهر والباطن وهو بكل شيء عليم جل جلاله عظم شأنه فقال الله يعلم ما تحمل كل أنثى أي أنثى سواء كانت من بني آدم أو من غير بني آدم لأنه خلق الذكر والأنثى وجعل الله التزاوج بين الذكر والأنثى فالأنثى الذكر يلكح الأنثى والأنثى هي التي تحمل وتلد ما في بطنها لا يعلمه إلا الله سبحانه وتعالى فرضنا الآن العلم الحديث اكتشف من خلال أجهزة التلفزيون والكشافة أنه يمكن أن يحدد هذا ذكر أو أنثى لكن هذا بعد ما بعد أن يتبين بعد أن يتخلق بعد أن بدو شيء تحصل ما ما عبد الفارق إلا الجلد السيئ بينهم وبين مشاهدة أما في الأساس لا يعلمها ما إلا الله سبحانه وتعالى فقال جل من قائل الله يعلم ما تحمل كل أنثى وما تغيض الأرحام وما تزداد فأي أنثى الله تعالى يعلم ما في بطنها
ويعلم ما تغيض الأرحام، معنى تغيض أي تنقص، وغيض الأرحام قد يراد به مثلا انقضاء الدم، انقضاء الحيض سواء، قد يراد به مثلا قلة الإسقاط، إسقاط الحمل، أو أنها تلد واحد وبعض النساء تلد اثنين أو ثلاثة توأم أو أربعة أحيانا، والله على كل شيء ما قدير. هذا بالنسبة لبني آدم، أما في الحيوانات فحدثمه ولا حرج، كم تلد أيها الحيوانات الأخرى، كم حكمة الله سبحانه وتعالى. فالله هو الذي يحدد، قال والذي كما قال سبحانه وتعالى في سورة أخرى، قال يهب لمن يشاء إناثا ويهب لمن يشاء الذكور أو يزوجهم ذكرانا وإناثا ويجعل من يشاء عقيما. هذا يدي للذكر وهذا يدي للأنثى، وهذا يجمع بين الذكر والأنثى، وهذا يجمع ذكور فرس، بعض النساء ذكور فرس، بعض النساء بنات فرس، وبعض الناس ولا شيء، ويجري يتعالج ويسافر ويطلع ويشتي ولد، ما أدري شالبالي، ما أدري شالبالي. تمام، الأمر بيد الله جل جلاله عظم شأنه. الله يعلم ما تحمل كل أنثى وما تغيض الأرحام وما تزداد، حتى في غيض الأرحام كما قال وغيض الماء، يعني ما نقص الماء، ما أن غيض الأرحام يعني نقصان ما في الأرحام، سواء من دم أو من بطن أو من شيء متخلق في هذه البطن، قد يكون مثلا يخرج كامل سوي، وقد يخرج منه كسيح ناقص في بصره في سمعه في أي أمر من الأمور التي تقتضي حكمة الله سبحانه وتعالى أن يكون على ذلك. فهو يعلم سبحانه وتعالى حال الجنين وما هو الجنين وقدرة الجنين، وهو هل هو كامل أو هو ناقص، هذا كله بيد من جاء. بعض الأسئلة بيسألوا، اكتشفوا في التلفزيون عند الدكتور أو عند الدكتور إنه الولد هذا الذي في بطنها مشوه، ما بالله ينزلوا لو نزلوا حنه مشوه، جوابهم الجن قال لا تنزلوا ولا تستعجلوا وارضوا بما قسم الله سبحانه وتعالى. ولدت المرأة هذه ولدا أو بنتا جميلة جدا جدا جدا. التشويه من أي جاء؟ كان الشعر حقها هكذا شعر البنت دي، صور لهم في الصورة أنه ما ينزوها، ولكن بالحقيقة الأمر بخلاف ذلك. يجوا يستعجل الناس وكأنه بيعترضوا على إرادة الله وعلى حكم الله وعلى ما قضى الله تعالى مقدر. إن عجبنا قلنا مرحبا، يجاو ينزل على الله، ما عجبناش أن ننزلها إحنا. فهذا خطأ كبير جدا جدا جدا، ينبغي للناس أن يسلموا أمر الله سبحانه وتعالى. نعم، أحيانا يجوا يقولوا قد معها عادي ولدت السنة الماضية، كم جهدها واحد بعد واحد، يكون واحد احتاط احتاط وانفور، أما وقد الجنين حاصل فلا يجوز منه إنزال. قد الجنين حاصل نعم، لو مسألة ثانية لو مع دموس مع بعضها وهذه مسائل أخرى لكل حادث ما حديث، لكن نحن الآن في انطباع الناس وتصرف الناس في هذه الأجنة، ينبغي عليهم أن يسلموا أمرهم لله وأن يرضوا بما قسم الله سبحانه وتعالى، حتى لو جاء على أي شكل كان يحمد الله ما ومن باب الابتلاء والامتحان. فإذا رفضنا ذلك كأننا نرفض إرادة الله وحكم الله وقدر الله سبحانه وتعالى، ومن لم يرضى بحكمي أو ببلائي أدخلته النار ولا أبالي، والعياذ بالله، ونسأل الله الوفق والسلام. الله يعلم ما تحمل كل أنثى وما تغيض الأرحام وما تزداد، وزيادته زيادة ما في الأرحام، إما زيادة الضمث وهو الدم، وجعل من علامات الحمل انقطاع الدم، انقطاع الدم من علامات الحمل، عندما ينقطع الدم من المرأة معناه أنها حامل، معناه في الغالب، في الغالب وقد ينقطع لأمر عارض سواء، لكن في الغالب يجعل هذا الدم في قدرة الله الذي كان يذهب ويخرج. ويسألونك عن المحيط، يقول هو أذن فاعتزل النساء في المحيض، هذا الدم بقدرة الله يتحول إلى طعام وغذاء للجنين وهو في بطن أمه سواء، كل ما أكلت يتحول إلى رصيد ما يحتاج إليه، سبحان الله القادر، وهي تأكل بهرتها تأكل سواء، عليها أن تأكل. وقالوا لها يقول لها اشربي حليب للمك، قال لأن الجن يحتاج، اشربي بايض اشربي كذا سام وعزة، يرجع إلى الجنين الذي داخل بطن أمه، ما إن يخرج هذا الجنين حتى يتحول رزقه من بطن أمه إلى ثدييا، هذا قدرة إلهية.
ما ندري انه قدر انه ياكل خبز ولقمه وقفوع وذمول وكعك وغيرها، ما قبش معها اسنان، ما قبش معي شيء. قالها الظهر الجهينه في ثدي امه، عندما يكبر يبدا ترسم امه على زغير زغير، لما بعدهم قالوا بقى حصان بقى حصانات جمعه. هذا في دليل قوي وعظيم على قدرة الله وعلى وجود الله. من أين جاء الإنسان هذا؟ ولقد علمتم النشأة الأولى فلولا تذكرون، فلولا تذكرون. والذي خلقه سواء جعلنا نسلهم من سلالة من طين، ثم جعلناه نطفة، ثم جعلنا النطفة علقة، ثم جعلنا العلقة مضغة، ثم جعلنا المضغة عظاما، ثم كسونا العظام لحما، تبارك الله أحسن الخالقين، ثم أنشأناه خلقا آخر فتبارك الله أحسن الخالقين. قال الله يعلم ما تحمل كل أنثى وما تغيض الأرحام، الأرحام جمع رحم المرأة، ما في بطنها يعني، وما تزداد، كما قلنا لكم إما زيادة الدم أو زيادة الولد أو خروج الولد كاملا دون نقص، هذا داخل في حكم المهد الزيادة، أو يخرج توأم وهذا أيضا من الزيادة، فالله تعالى هو العالم بذلك، وكل شيء عنده بمقدار، عالم الغيب والشهادة الكبير المتعال، كل شيء عنده بمقدار، ما من شيء في هذا الكون إلا وهو عند الله تعالى بمقدار، وإن من شيء إلا عندنا خزائنه وما ننزله إلا بقدر معلوم، وكل شيء خلقناه بقدر. أي شيء؟ الريح، الشمس، الحرارة، البرودة، الضياء، النور، الصحة، الأرزاق، العافية، كل شيء في هذا الوجود، الحيوانات كلها مثلا، أحيانا بعض المزارع لجو الدولها سموم لجل الحشرات التي ما تضر، ولا يفعلوا أشياء تبعد الطيور من هذا المزرعة لأنها بدأ كل الثمرة تضر، ما يظهر لهم بعد فترة إلا وقده وباء جديد. هذا الوباء الجديد لولا أنهم منعوا تلك الطيور ما وجد، كانت الطيور كفيلة بمن بملاحقة هذه الحشرات اللي أصبحت فيما بعد وباء. فكل شيء في ميزان الله في هذا الكون بقدر، وإن من شيء إلا عندنا خزائنه وما ننزله إلا بقدر معلوم. كل شيء في هذا الحي، حتى الأكسجين، حتى الرياح، حتى الحرارة والبرودة والضياء والنور والغبار والأتربة، وما نشاهد عند اختلاف الفصول الأربعة هذا سواء، كل شيء بمقدار، وكل شيء خلقناه بقدر. فيعني ولو كان جزء من ما نقول النواة الصغيرة هذا، كل شيء عند الله بحساب. أنت مثلا بتعمل حسابك في طعام، مثلا حيجو الضيف، كم حيجو الضيف؟ قالوا 5 10، والمرأة تعمل حسابها 10، أحيانا ينقص وأحيانا يزداد، ما به عند الإنسان منه دقة وقدرة على يعني وضع الطعام على ما يحتاجونه الناس. وكذلك في كل الأمور يفعلون تقدير إجمالي، قد يزداد وقد ما، أما عند الله سبحانه وتعالى فكل شيء عنده بقدر سبحانه وتعالى. حتى في بني آدم يقولون انفجار سكاني، هي حكمة الله، حين خلق الله السماوات والأرض جعل أرضا مبسوطة وجعل بحارا سواء وفجاجا وجعل أنهارا وجعل جبالا رواسي من أجل لا تمد الأرض، كل شيء بمقدار. للم هذا الجبل كبير وللم هذا الجبل صغير؟ معنى ما نعرف، لكن حكمة الله أعلم. عندما يصنع واحد السيارة يصنعها، أحيانا بيصير مسمار طويل، أحيانا مسمار ما قصير، وأحيانا ما يحتاج شيء غير بس كفاطة، أحيانا مع حكمة الذي صنعها بهذا. كذلك الحال في خلق السماوات والأرض، كل ذلك في حكم. لو درسنا كتاب الكون هذا ما نستطيع، لكن سنقضي عجبا من قدرة الله ومن حكمة الله ومن علم الله ومن عظمة الله، ومع هذا كله ما خلقه إلا برحمة كفيل بمنفعة البشر وإسعاد البشر برحمة من الله سبحانه وتعالى. قال
وكل شيء عنده بمقدار، كل من ألفاظ العموم. وشيء نكرة استطاع أنه كل شيء، كل ما يمكن أن يخطر ببالك، كل شيء عند الله بمه. هذا حتى في في في, في الآجال، هذا عمر 100 سنة، وهذا 80، وهذا 70، وهذا 75، وهذا وساعة، وهذا يخرج من بطن أمه ويموت، وهذا ميت من بطن أمه. وعلى هذا النحو كل شيء علمه بمقدار، ما بحاجة خرجت عن إرادة الله، ولا عن علم الله سبحانه وتعالى، ولا عن حكمة الله، ولا عن تقدير الله جل جلاله وعظم شأنه. يعلم كل شيء، يعلم كل شيء. قال: عالم الغيب والشهادة الكبير. عالم خبر لمبتدا محذوف تقديره، هو عالم الغيب والشهادة. الغيب ما غاب عنا وعن مشاهدتنا، كل ما يغيب عن مشاهدة الإنسان يسمى ما، حتى لو كان موجودا الآن مثلا خارج الجامع، هل نشاهد من خارج الجامع؟ بالنسبة لنا أصبح ما الذي قفى ظهرك وأنت لا تشاهده يصبح ما غيبا، لا يمكنك أن تراه. كل ما يغيب عن عينك يسمى ما غيبا، سواء غيب في المكان الذي أنت فيه أو غيب في الزمان الذي أنت فيه. مثلا أنت، نحن في اليمن، وكم يا بلدان وكم يا قارات، كم فيها من بني آدم؟ الله يعلمهم في نفس اللحظة التي يعلمك فيها، بينما نحن لا نعلم. مثلا لو شاهدت رجلا حسي مركز عليه، الذي جنبه يبدأ التركيز يتشوش، فضلا عن الذي ما أبعد منه، لا نستطيع، ما جعل الله رجل من قلبيني في جوفه. إذا هو مركز على كلام ما يسمعش كلام ثاني، إذا هو مركز على مسألة معينة لا يفهم الكلام الما. وعلى هذا النحو، أما الله تعالى فهو يعلم الغيب والشهادة، عالم الغيب. هذا معنى الغيب، ما غاب عنا بالنسبة للموجودات الآن، وما غاب عنا مما مضى من القرون السالفة. عند الله العلم عنده علامة على حد سواء، ما مضى وما هو من، يعلم ما كان وما هو كائن، وما لم يكن كيف لو كان يكون، يعلم. فتعالى مثلا: لو اطلعت عليهم لوليت منهم فرارا ولملئت منهم، مع أنه لم يحصل الإطلاع من النبي محمد صلى الله عليه وسلم على أهل الكهف، لكنه قال له: أنا أعلم أنك لو اطلعت عليهم كان سيحصل هذا الشيء. فهو يعلم ما كان وما يكون وما لم يكن كيف ما لو كان يكون، يعلم كل شيء جل جلاله وعظمه. ولذلك نعبده، لأنه لا أحد سواه على هذا النحو، لا أحد سوى الله على هذا النحو من العلم والكمال والقدرة والحكمة. سنذكر لكم إن شاء الله عالم الغيب والشهادة. الشهادة وأيضا ومن الغيب ما هو مستقبل، أيضا غيب، والمستقبل ينتسب إلى دنيوي ومه وأخروي. بالنسبة للإنسان، ما تدري نفس ماذا تكسب غدا، وما تدري نفس بأي أرض تموت، إن الله عليم خبير، الله يعلم. أما أنت من؟ قال: إن الله عنده علم الساعة وينزل الغيث ويعلم ما في الأرحام، وما تدري نفس ماذا تكسب غدا، وما تدري نفس بأي أرض تموت، إن الله عليم خبير. هذا علم الله. قال الله تعالى في موضع آخر: وعنده مفاتح الغيب لا يعلمها إلا هو، ويعلم ما في البر والبحر، وما تسقط من ورقة إلا يعلمها، ولا حبة في ظلمات الأرض، ولا رطب ولا يابس إلا في كتاب مبين. وعنده مفاتح الغيب. رحمه الله عز وجل عندما قال شبه الغيب، هذا شبه العلم بالمفاتيح. وما في الصندوق غيب لا يمكن الاطلاع عليه إلا من خلال المفتاح. المفاتيح عنده سبحانه وتعالى، عند الله. وعنده مفاتيح الغيب لا يعلمها إلا الله، ويعلم ما في البر والبحر. سبحان الله، يعلم ما في البر هم في البر، هم بنو آدم في البر، هذا بنو آدم، لكن قال يعلم ما في البر والبحر، ما للعموم، يعني لم تقتصر على العقلاء فقط من بني آدم، وإنما شملت بني آدم وغير بني آدم من المخلوقات كلها، كم الحمير، كم الفيلة، كم الأبقار، كم الثيران، كم سواء الحيوانات المفترسة وغير المفترسة، كم وكم الحشرات التي تدب على الأرض، كم هي أشكالها وأنواعها وألوانها وأشجامها وصورها، لا إله إلا الله. يعلم ما في البر والبحر، ويعلم ما في البحر، كم هي الأسماك التي في البحر
وما تضمه البحار من المخلوقات البحرية والأحياء البحرية التي لو بقي الإنسان آلات. قال تعالى سأقول ما قال سبحانه وتعالى في قوله والبحر يمده من بعده من سبعة أبحر ما نفدت. قل لو كان البحر مدادا لكلمات ربي لنفد البحر قبل أن تنفد كلمات ربي ولو جئنا بمثله مددا. قدرة. ومع ذلك الذي خلق وقدر على الخلق عالم بكل ما خلق. لذلك من المناسب أن نعود لقول الحق سبحانه وتعالى في هذا المقام في سورة البقرة لآية الكرسي. آية الكرسي: الله لا إله إلا هو الحي القيوم لا تأخذه سنة ولا نوم له ما في السماوات وما في الأرض من ذا الذي يشفع عنده إلا بإذنه يعلم ما بين أيديهم وما خلفهم ولا يحيطون بشيء من علمه إلا بما شاء وسع كرسيه السماوات والأرض ولا يؤوده حفظهما وهو العلي العظيم. لا إله إلا الله العلي العظيم. لا إله إلا الله الحليم الكريم. لا إله إلا الله التواب الرحيم. لا إله إلا الله رب السماوات ورب الأرض رب العرش العظيم. الله لا إله. هذا بطاقة تعريفية لله سبحانه وتعالى، بطاقة شخصية، إنجاز التعبير، إنجاز التعبير. الله لا أعظم وأعلى وأجد شأنه. جاء في الحديث عنه صلى الله عليه وسلم بالنسبة لآية الكرسي أنه لا يحافظ عليها إلا نبي أو صديق أو شهيد دبر كل صلاة. لا يحافظ عليها دبر كل صلاة إلا نبي أو صديق أو شهيد. لذلك المسلم عندما يقرأ آية الكرسي بعد كل صلاة قال من حافظ عليها لم يكن بينه وبين دخول الجنة إلا أن يموت. هكذا في الحديث عنه صلى الله عليه وسلم، أو بما معناه أنه لا يعني من حافظ عليها لم يكن بينه وبين دخول الجنة إلا من. لماذا؟ لأن الصلاة في حد ذاتها تعظيم، وآية الكرسي نوع من التعظيم، وكأن خاتم التعظيم، لأنك تعلل لماذا قمت ولماذا ركعت ولماذا سجدت ولماذا تجهدت ولماذا صليت، لأن الله تعالى يستحق أعظم من هذا الفعل. ولو كان هناك فعل يمكن أن يعبر الإنسان به عن حبه لله وولائه لله وخشوعه لله لعمله الإنسان، إلا أن الله قد دلنا على أن هذا التعبير وأقم الصلاة لذكر عبادة. قال الله لا إله إلا هو الحي القيوم. الله اسم الجلالة، اسم لذات الله سبحانه وتعالى التي لا يعلمها إلا هو جل جلاله عظم شأنه. الله لا إله إلا هو. الله هو المبتدا، ولا إله إلا هو الخبر. لا إله إلا هو إلا معبود بحق إلا الله سبحانه وتعالى، ولا يعبد إلا الله سبحانه وتعالى باختصار. لا إله إلا هو. قال الحي القيوم، وصف نفسه تعالى بأنه حي. حياتنا مكتسبة منه، ومن كانت حياته مكتسبة فحياته بيد غيره وليست بيده، ولا يمكن أن يكون يعني أبديا سرمديا إلى ما لا نهاية، فله بداية وله نهاية، لأن الحياة ليست بيد، إنما هي بيد من. أما حياة الله فهي لذاته، لذلك كان هو الأول والآخر، الأول الذي لا أول قبله والآخر الذي لا آخر بعده جل جلاله وعظم شأنه. بالنسبة لكل حي في هذا الوجود فله بداية وله نهاية، لأن حياته بيده وليست بيده، بيد الله سبحانه وتعالى وليست بيد الإنسان. ولو كانت حياة الإنسان بيده لبقي الناس ولا ما ماتوا، لكنهم يموتون رغما منه، ويوجدون في هذه الحياة أيضا رغما عن أنوفهم. ما حد استشار يقول له تشيد وخرج وما تشيد تخرج في هذه الحياة، وجد نفسه في هذه الحياة، وجد التكاليف، وجد الابتلاءات من الله سبحانه وتعالى، ووجد في الأخير كل نفس ذائقة الموت. فالله الحي الذي ما حياته بيده جل جلاله، حياته لذاته وليست حياته مكتسبة من غيره. الحي ذلك هو الحي الأزلي الدائم الباقي الذي لا يزول ولا يأفد ولا يجوز عليه الأفور. الله لا إله إلا هو الحي. ثم قال القيوم. القيوم قيوم يعني كثير القيام، كثير المه، ما هو كثير القيام طلعه ونزله، لا،
نقول مثلا من هو القائم بأعمال رئيس الوزراء؟ قالوا فلان. من هو القائم بأعمال الوزير الفلاني؟ ما المراد القائم؟ الذي يتولى شؤون هذه الوزارة أو شؤون هذا العمل. من هو القائم على الارتواز الفلاني؟ التائل الذي بنسميها التائلي، ما القائم على الارتواز، القائم على المحطة حق الكهرباء، القائم على يسمي قائم قائم، ما معنى قائم؟ مش مسند دائما، إنما المراد ما متولي لشؤون هذه وإدارتها ومعرفتها. قال الحي القيوم أي كثير القيام. إذا الإنسان انشغل ماضر معين أو مصر معين أو جهاز معين، ما عاد يهتمش بالمن ولا يتلوه بقية الأشياء، يلا يهتم بمن. ما عاد راعي واحد برعاة ثنتين غنم، واحد برعاة غنم، ما يستويش حال من برعاة ثنتين مع من برعاة واحدة. لو كنت لو انت لا تعظم المسؤولية، 4 5 20 30 40 50 زي من حكمة الله أنه وذللناها لهم، قد يقول الباري وذللنا. لكن لو فرضنا شردت هذا كذا وهذا كذا، هل بإمكاني أن يجمعها لحاله؟ أم بحاجة إلى من يستعين به؟ قطعا. كم خلق الله من الحشرات والهوام والدواب والبني آدم والجن والإنس والملائكة وما في بطون البحار وإلى آخره، وهذه كلها أنفس، كلها أنفس، والنفس بحاجة إلى طعام وشراب وأكسجين ومن يغذيها ومن يعطيها الحياة. من سيقوم بهذه المهمة كلها؟ قطعا الذي لا يعجده شيء ولا يؤوده حفظهم، هو الله. لذلك نعبده لأنه على هذا النحو من القدرة والعظمة والكمال. قال تعالى: أفمن هو قائم على كل نفس. يحكى والله تعالى أعلم أن سليمان عليه السلام سأل من الله تعالى أن يجعل قوت النمل على يديه من باب الابتلاء والامتحان، وأراد سأل النملتين، يعني هذا يعني يذكرونها من باب الوصول إلى نتيجة لها فائدة كبيرة. قالت: تكفيني حبتان. فأعطى النملة الحبتين وغطى عليها. جاء بعد سنو ما كانت إلا حبه وخلت حبه للمة ما تأكل حبه. قالت: لما كان رزقي على الله لم أكن أخاف أن ينساني، ما خايف ينساني، لكن لما جعل رزقي عليك كيف تؤمن أن تنساني، تهتم بشي ثاني. فادخرت، احتجت منه، أدخر لحاجتي للحاجة. هذا من باب توضيح المسألة، أن الله عنده الناس والحيوانات والحشرات والحيتان وكل شيء على حد سواء في علم الله سبحانه وتعالى، لا يخفى عليه شيء. لا مثلا واحد بقرانك واحد بالدعاء ما بنسمعش، وهذا بالدعاء هنا ما بنسمعش، ولا ليش المؤخر بالمؤخر، والذي خارج خارج، كل واحد يسأل الله في نفس الوقت، في الوقت الذي يسألون الله تعالى فيه في نفس اللحظة، يسمع الله تعالى دعاء الجميع ويستجيب دعاء الجميع بما تقتضي حكمته جل جلاله وعظم شأنه. لا يشغله شأن عن شأن، ولا تلهيه مسألة عن مسألة، ولا يرده غضبه عن رحمته، ولا رحمته عنه، لا إله إلا هو. وإذا نعبده لأنه على هذا النحو، ولا أحد سواه على هذا النحو جل جلاله وعظم شأنه. قال الحي القيوم، القيوم المطر الحق الكهرباء ولا حق الماء، بحاجة إلى دب التيزل، بحاجة إلى قايش، بحاجة إلى زيت، بحاجة إلى كذا، بحاجة إلى صيانة، بحاجة إلى قايم عليه ما. طبعا إذا معي 2 مترات في المحل أو 3 أو 4 من هذا يسموها الماضو، ها مولد، يحتاج إلى أعوان، ما يستطيعش وحده يقوم بالماء تغذية المهام هذه كلها. لكن لو كان مقدار هذا المحافظة ولا الجمهورية، يحتاج بعدها يسوي له وزارة لا رأس، ويسوي له بعدها إدارات، هناك هناك هناك هناك هناك للقيام بهذه المهمة، لأنه يعجز، يعجز عن إدارة مولدين حالهما، فضلا عن هذه الآلاف من المولدات. أنا مولد وهذا مولد، وكل واحد منا يعتبر مولد، بحاجة إلى من يقوم على هذا المولد. من يقوم على هذا المولد؟ الله لا إله إلا هو. لذلك قال القيوم أي كثير القيام، ليس ببني آدم فحسب، بل بالحشرات والهوام والحيتان والحيوانات والملائكة والجن والإنس وكل شيء في هذا الوجود، الله قائم عليه، يعطيه حاجته، يطلع بعلمه سبحانه وتعالى ما يحتاج، ما ينفع، ما يضر، ما يصرف إلى آخره،
حسب ما تقتضيه مشيئته وحكمته جل جلاله وعظم شأنه. لذلك فيا من هو هكذا، كما كان يدعى للسيد محمد بن عامر، فيا من هو هكذا ولا هكذا غيره، فيا من هو هكذا ولا هكذا غيره، الله لا إله إلا هو. قال الحي القيوم لا تأخذه سنة ولا نوم، هذا وصف جديد لله سبحانه وتعالى. تمام. فأن بني إسرائيل سألوا موسى عليه السلام هل ينام ربنا، من حقهم الأسئلة التي فيها تعنت. فجاء الوحي إلى موسى وأمر الله تعالى الملائكة بأن تسهر موسى 3 ليال، ما تخليه يرقد. وبعدها قال له خذ قارورتين وأمسكهما حتى لا يسقطا من يديك، فمسكهما وغلبه النوم فانكسرتا، يعني ضرب تيه في تيه نوم. فقال أخبرهم أني خلقت السماوات والأرض، ولأنه لو بثني سنة لسقطت السمامة على الأرض، إن الله يمسك السماوات والأرض أن تزولا ولئن زالتا إن أمسكهما من أحد من بعده. فالله لا ينام ولا تأخذه المن، ليس كمثله شيء، لذلك نعبده لأنه على هذا النحن الكمال والقدرة والعظمة جل جلاله وعظم شأنه. قال لا تأخذه سنة، السنة معروفة ما يغشى الإنسان غشية طفيفة، والنوم الذي ما لو ما يغطى في نومه، لا تأخذه سنة ولا نوم، هذا وصف أيضا من أوصاف الله سبحانه وتعالى. ثم قال ما بعدها، قال لا تأخذه سنة ولا نوم له ما في السماوات وما في الأرض، هذا أيضا وصف لله للتدري على عظمة الله وكمال الله جل جلاله وعظمة شأنه. ولتفصيل أو تعريف معنى الآية له ما في السماوات، نحن نعرف أن اللام للملك أي ملك السماوات وأرض لله سبحانه وتعالى، لكن حتى نعرف أكثر، نحن في دنيانا عندما نعرف شخصا ما أتى إلينا مثلا بنضيف الناس ونقول لهم ولا يتم الفرح والسرور لا بحضوركم، ما العرف ويجوا الناس، هذا الجيران لهم منزلة خاصة، يجي لا شيء بالضيف من خارج البلاد منزلته ما أخص، ما لا جاء مدير المديرية، لا جاء مدير المديرية ولا تاجر، التاجر بحسب حقها الفلوس هذا وما معه من رصيد لمنزلة هلمة، لا والله ما تي الله هانا ونقدم لها الفراش ونسبر لها المتة ونسبر لها ده. إذا جاء من هو أغنى منه طبيعة المجلس ماذا يعملون؟ ريتك فضل المصلحة أنهم يزيدونه اهتماما واحتراما وتقديرا ويرفعونه أكثر من ذلك. إذا جاء من هو أغنى منه نفس الشيء، فالناس يعظمون الناس أو يعظمون الآخرين على قدر ما يعرفون من المثل الدرجة من قدرتهم في الملك، في الملك قدر الملكية بقدر ما يزداد التعظيم، طبيعة فطرة في الإنسان. فإذا كنتم أيها البشر تعظمون من لديه المال، فالمال كل المال بيد من؟ عظموا الله. إذا كنتم تعظمون من لديه الأموال والأراضي، فالسماوات والأرض كلها لمن؟ بما فيها ومن فيها وما تحت الثرى لله جل جلاله عظم شأنه. فالذي يستحب التعظيم على جهة الحقيقة ومن يملك هذا كله، ولا أحد يملكه إلا الله سبحانه وتعالى. نعم، طبيعة البشر فطرة البشر تقتضي أنهم يعظمون كلما زاد حجم